0: كانوا يقولوا من الحب ما قتل من الغيرة
1: ريميكس. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ كملين بريميكس وهلأ وصل وقت فقرة مين في أونلاين. اليوم رح نتعرف على واحدة من أكثر صانعات المحتوى إثارة للجدل على تيك توك، ملكة الدراما بملايين المشاهدات وأرقام متابعة ضخمة وفيديوهات عم تنتشر بسرعة البرق. قدرت تبني قاعدة جماهيرية كبيرة وصار اسمها حاضر تقريبا بكل بيت. بس السؤال شو سر نجاحها ومين هي وراء الأضواء وورا هالسوشيال ميديا؟ خلونا نتعرف عليها أكثر مع ملكة الدراما بفقرة مين في أونلاين، ريمي مصلي. هاي ريمي.
2: هلو ريم، اول شيء مرسي بوكو على التعريف الحلو.
0: هيدا اقل شيء ريمي، بس تقلك انه نوي يطلع فيديو لقلك قدامي ما اضحك، يعني مش معقول شو هالبوزيتيف فايبس. وثانك يو يعني لانك عم تعطينا هيك شويه شيء بيضحك بهالبلد
2: بزمن. ان شاء الله نضلنا نقدر مكملين، ان شاء الله نقدر نكمل
0: 100%. ريمي بالبدايه خبرينا شوي مين انت اوفلاين، يعني انت كشخص مين بتكوني، شو بتشتغلي، شو بتعملي؟
2: ليك انا دارسه تمثيل وإلي 10 سنين تقريباً بعلم مسرح.
0: أوكي،
2: أنت معلمة؟ أنا معلمة مسرح. إكزاكتلي.
0: أوكي، وبتتسألي على معلمات بالريلز. أوكي. وبتتسألي على الأهالي اللي بيجوا على المدرسة بالريلز.
2: كله يعني، وحتى هول يعني بحفظ المواقف، عرفت؟ أرجع أنا أطبقهم. وحبيت أنه هيك أعمل شيء مهضوم على السوشيال ميديا. تعرف دومين التمثيل صعب عنا بلبنان، يعني مش هين واحد يفوت على مسلسل أو شيء. فأنا عملت هيدا الشيء، قلت بركي تبين وحول المواقف اللي بتصير معي كل يوم وفيري ريليتابل، يعني بعتقد أنه بكل بيت بيصير معهم هودا المواقف. قلت ليش ما بعملهم وبحولهم وبحطهم هيك على السوشيال ميديا، وحمد لله أنه الناس كتير عم بتحب. إن شاء الله يعني أنه نضلنا نقدر هيك مكفيين.
0: أي أكتر فيديو عمل ضجة لريمي أو لهالبيج وصارت الناس يعني تعمل فولو بشكل أكبر؟
2: ليك صراحة هي جوليا اللي أخذ سكسة بنتها مش أنا.
0: خليني كيها ولا أهنا.
2: بس يعني أكتر فيديو أخذ سكسة هو وقتا ما بعرف إذا يعني قطع عليك فيديو ملاك ملاك، يعني بس يجي لعنا ضيف جوليا بتجرسني قدامه لهذا الضيف.
0: هو هيك حالة كل الأولاد يعني.
2: إيه مزبوط مزبوط. فهيدا أكتر فيديو أنا علاني إذا بدك.
0: خبرينا ليه سميت البيج ملكة الدراما؟
2: لأنه يعني كل حياتي دراما أول شغلة، وكل مومنت باخده بحوله لشي دراماتيك، عرفتي؟ فمنشان هيك سميتها ملكة الدراما.
0: هلأ أنت كسوشيال ميديا، هلأ أنت دوباز ممثلي بس هلأ صرت سوشيال ميديا يعني
2: أنا ما تعدي على المصلحة. أنا دير ستة عيدة
0: صح، منشان هيك يمكن عم يطلع الفيديوز برو، يعني تمثيل برو مع هيك.
2: بشتغل على الأديتينج، بشتغل على إذا بدك الستوري بورد تكون بس تحضر السكتش بتحسيه مثل القصة، مش إنه
0: سكتش شرعي، يعني مش إنه هيك
2: سكتش شرعي.
0: وعندك فريق عمل بيصور بيعمل أديتينج وهيك، أو إنه القصص أنت
2: مزبوط؟ عندي حدا بيصورني وعندي اديتر بيعمل الاديتينج وانا تقريبا بكتب الافكار، واكيد هن بيساعدوني بالافكار sometimes، يعني on spot بيطلع معهم ideas وهيك منحطهم دغري. يعني مرات منتكل كمان شوي على العفوية، بيكون الفكرة موجودة بس كمان العفوية بتلعب دورة كتير اساسا.
0: ايه اكيد. وبتحب تنظمي وقتك، مثلا انا بهذا النهار عندي تصوير، كل نهار بدي اصور، بتكوني اوريدي كتبتيهم منظمتيهم؟
2: مزبوط.
0: اوكي، شغل يعني الأفكار. شغل شرعي.
2: ايه بكتب كل الافكار وتقريبا شي مرتين بالشهر بصور، لانه ما عندي كتير وقت كمان انه اصور، لانه كنت بعلم كل يوم موجوده بقلب المدرسه ما بقدر. فاكتر شي بالويك اندز بكون بحطهم انه انا هذا الوقت لازم اصور فيه.
0: كيف عم تشوف رده فعل الناس من بعد ما تنزل الريلز وهيك
2: الكومنتس؟ ليك الحمد لله عن جد كتير حلوه وكتير منيحه، كتير كتير يعني عم لاقي تفاعل كتير إيجابي وكومنتات كتير حلوين. يعني قليل اللي يطلع لي هيك كومنتات نيجاتيف، يعني
0: لأنه مثل ما قلت ريليتابل، يعني واحد بس يحضر الفيديو بحس أنه عن جد هذا الموضوع موجود ببيته أو بمدرسته.
2: مزبوط.
0: أو بالشارع عنده بالحي.
2: مزبوط.
0: بكل هالتفاصيل
2: ليك بس يشوفوني أنه مع أولاد مع يعني مع بنتي مع أمي كمان يعني بتلاقي ردة فعل إيجابية أكتر.
0: صح، لانه ايه المواضيع عم بتصير معهم. وعم قلتي لي بالاول انه جربت تبلشي اونلاين هيك بركة انه يمكن بتنشهري الى حد ما وبركة بتصيري تشتغلي بهذا الدومين، بس اليوم انت صرت شخص معروف ومشهور، بس تروحي بالمجتمع ناس عم بتقرب تسلم عليك تتعرف عليك
2: كثير. كثير كثير
0: يعني وصلت للهدف اللي بدك اياه، بعد ناقصك شيء منتج هيك عم يعمل شيء مسلسل.
2: مزبوط وهذا الشيء
0: الى كل المنتجين يلي عم يسمعونا حاليا.
2: انا موجوده، انا حاضره بليز.
0: دقوا لي اعملوا معروف.
2: انا وجوليا وام ثلاثتنا رادي نحن.
0: شو بعد بدكم؟ خلص الفيلم، جبنا الكاست كله ونوقف للكاستنج. يعني
2: شو بدكم؟ بس اكتبوا يعني بدنا قصه وخلص، يعني التصوير بدنا انتاج ومصور.
0: خبرينا شوي عن ردة فعل تلاميذك، يعني انت انه بالصف بدك تكوني هيك هالجديه وضبط الصف والايقاع وبتعرفي تلميذ هالجيل يعني، سو هنا عم بيشوفوك اونلاين والهضامه والسؤاله، كيف عم بتكون ردة فعلهم وقد ايه عم
2: تضبطيهم؟ انا very friendly with my students عن جد، يعني بس فوت على الصف حدا يعني انا وياهم مثل اصحاب. اكيد في نظام وكل شيء وفي حدود، بس انه انا وياهم كثير اصحاب. هلا مرات ببطلوا يخلوني اعلم، عم بيخبروني عن السكتش اللي انا عملته وشفناك وبيرجعوا بده يمثلوه، عرفتي هيدي المشكله اللي عم بوقع فيها. بس انه صفا حلوة يعني
0: ماشي، لازم تصوري شي معهم كمان شي مرة.
2: مزبوط مزبوط اكزاكتلي لازم.
0: خبرينا هلا انت هلا يعني ما في مدرسة بالصيف، كيف بيكون نهارك؟ شو بتعملي مع جوليا؟
2: ليك يعني هلا مثلا عن جد كتير مفضية وقتي على السوشيال ميديا، يعني قبل كنت بس مثلا عم نزل وان فيديو ما لحق أكتر. هلا عم جرب اني نزل ثلاثة بكل جمعة، فعم صور during the week أكتر، بشتغل أكتر أنا وجوليا، عرفت؟ حتى جوليا مرات تعطيني أفكار، أمي بتعطيني أفكار انه تعال نصورها، مرات أنا بصور دغري يعني مش بنطر انه المصور يجي يصور، بيطلع معنا فكرة اكزاكتلي، يلا مامي قعدة خلينا نصور هيدا الفكرة، مثل سكتش المونديال يعني اللي نزلته عفوي كتير، أنا صورته وأنا عملت له الأديتينج ونزلته مثل ما هو.
0: طبعاً
2: يعني مرات متكل على عفوية.
0: عم تشتغلي هيك على حالك أكتر كأونلاين، تكوني موجودة أكتر وفيديوز وهيك، شو الهدف؟
2: ليك الهدف انه عن جد نوصل رساله حلوه للناس، نضحك الناس بهالاوقات الصعبه، وهدف انا نيفو بيرسونيل انه انا اقدر اوصل كمان، ليش لا؟ يعني
0: عم بتبيني مواهبك على كل حال، يعني
2: اكزاكتلي
0: عم بيبين
2: انه عم نشتغل بيور اكتنج، اذا بتلاحظ الافكار في ستوري بورد، مش انه حيلا طلعت وصورت ونزلت شو ما كان. في كتير عم نشوف محتويات هلا اوكي، يمكن انه كله فيه الناس خير وبركه، مش عم نعلق على حدا نحن، بس انه بتحس ما بعرف مش مشغول،
0: مش
2: صحيح
0: مش يعني بيور تمثيل، انه انت اختيها جدية
2: انا يعني بيور اكزاكت، لان اختتها كتير جدية،
0: مش انه هيك يلا طلقتنا التليفون صورنا، يعني عم يطلع فيديو برو مع ساوند
2: ايفكت. طيب في ناس بتلبق لهم هيدا الشيء انه يلا يلقطوا وبيطلع عن جد سوبر مهضومين، بس انا بفضل اشتغل يكون هيك اذا بدك بيرفكسيونيست يعني بالشيء اللي عم بعمله.
0: هيك تعرفنا شوية عليك وعلى هالكاركتر والجدية، يعني أنا لاحظت هيك جديتك بالشغل والإصرار والتعب، يعني منك بس هالشخص الكوميدي اللي عم يضحكنا، بس هيك كمان خبرينا شيء أو عملنا هيك سكتش صغير بيضحكنا شوي كل المستمعين اللي عم بيسمعوك، حيالة موضوع اللي عم يخطر على بالك.
2: ريم صراحة ما بعرف شو بدي أخبركم يعني.
0: فجأتك أنا يلا ستوري فور بساني.
2: بابا بدي لكم بس أنه عن جد لا أحضروا المحتوى تبعي وشوفوا ما بعرف يعني بدي لهم يعني أكتر من هيك أنه وثانك يو لكل حدا عم يحضرني وعم بيشوفني وعم بيتفاعل معي بطريقة إيجابية وعم نجرب نفوت الضحكة لقلوب الناس يعني قد ما بنقدر وهيك يعني، وإذا عندهم أفكار يعطوني.
0: وإذا شي منتج عم يسمعني.
2: وإذا في شي منتج بينزل يشوفني.
0: ريمين احنا انبسطنا تعرفنا عليك هيك بعيدا عن your accounts، وبنتمنى لك كل النجاح وهيك الاستمرارية. كانت معكم ملكة الدراما على السوشيال ميديا ريمين وصالي. thank you.
2: مرسي لك. thank you. باي باي.
0: ومن السوشيال ميديا رح نروح لدراسات وأخبار لفتت انتباه العالم هالأسبوع. الدراسة الأولى، علماء الفلك أعلنوا عن اكتشاف كوكب جديد يبعد 25 سنة ضوئية فقط عن الأرض، ويعتبر من أقرب الكواكب يلي قد تكون صالحة للحياة لأنه يقع في المنطقة التي قد تسمح بوجود مياه سائلة. الأنظار اليوم عم تتجه لمعرفة إذا كان يملك غلاف جوي قد يحمل مؤشرات على وجود حياة، يعني إن شاء الله يطلع عليه حياة لأنه الكوكب هون بطل عجبني بركي بنقول. دراسة تانية اعتبرت أنه مواليد عام 1992 لل 1999 عاشوا أندر طفولة، فهم الجيل يلي استمتع باللعب بالشارع والحياة البسيطة بالوقت نفسه ويكب ولادة الانترنت والتكنولوجيا ليجمع بين العالمين القديم والحديث. الثالثة، في واحدة من أشهر الدراسات الطبية تبين أن بعض المرضى الذين اعتقدوا أنهم خضعوا لعملية جراحية حقيقية تحسنت حالتهم رغم أنهم خضعوا لعملية وهمية فقط. هون هالدراسة بتأكد أنه الحالة النفسية والإيمان بالعلاج دور مهم بتخفيف الألم، لكن من دون أن يكون ذلك بديل عن العلاج الطبي. تخيل يعني حكيم يقول لك عندك عملية بكرة على 7 وما يعمل لك شيء وانت تصح، هو بيكون صفى 10,000 ده. دراسة جديدة انتشرت هالأسبوع بتقول أنه فكرة النوم 8 ساعات متواصلة ليست حقيقة علمية، وأنه البشر قديماً كانوا يناموا على فترتين، لكن خبراء الصحة أكدوا أنه معظم هذه الادعاءات غير مثبتة علمياً وأن احتياجات النوم تختلف من شخص لآخر، ولا يوجد دليل على وجود مؤامرة وراء توصية النوم لثمانية ساعات. هني لأنه حكيوا بالدراسة أنه من زمان كانوا يناموا 4 ساعات يرجعوا يقوموا ساعتين بنص الليل، يعني تقريباً على 2 أو 3 الصبح، يعملوا فيها كل شيء فيه إبداع، إن كان صلاة، إن كان تأمل، إن كان قراءة، وإن كان كمان يخلصوا مشاريعهم وأعمالهم وقصص خاصة بالشغل، يرجعوا يناموا 4 ساعات تانيين وما في شيء بوعي. وهيك كان الموضوع يعني يكون كتير فيه إبداع. بس بعدين أجوا دعايات وشركات تبع الفرش، فرش النوم، صاروا يقولوا انه هالفرش بتنامك 8 ساعات ورا بعض، لهيك صار انه صرنا ننام، صارت الدراسات تقولوا لازم تنام انت 8 ساعات ورا بعض. بس فكر فيها، ليش في شي حدا بنام 8 ساعات ورا بعض؟ ما دايما منوعة كذا مرة بالليل ولازم نقوم نبلش نشتغل. في خبر غريب باليابان، تخيلوا انه تدفع مصاري لتختفي. باليابان انتشرت خدمات تعرف بالاختفاء المدفوع، حيث تساعد شركات متخصصة أشخاص يرغبون في بدء حياة جديدة بعيدا عن ماضيهم، سواء بسبب مشاكل عائلية أو ديون أو ضغوط نفسية واجتماعية. وتتكفل هذه الشركات بنقل الشخص إلى مدينة أخرى بسرية وتأمين سكن جديد مع الحفاظ على خصوصيته قدر الإمكان. ورغم أن هذه الخدمات قانونية في بعض الحالات، إلا أنها أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل بين من اعتبر فرصة لبداية جديدة ومن رأى أنها قد تستخدم للهروب من المسؤوليات أو ترك العائلة خلفهم. إذا أجتك هالفرصة بتعملها أو لا؟ لا، مبسوط بحياتك؟ لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بس مثل كل مرة آخر الحلقة هو بداية موعد جديد معكم. إذن في شغلة هيك منحب نترككم فيها، فهي إنه الحياة ما فيها تكون لون واحد، فيها أفراح، فيها تحديات، وفيها أخبار بتفاجئنا وأخبار تانية بتلهمنا، في كل يوم قصة جديدة تستحق أن تروى. كانت معكم ريمكس، مساحة بتجمع كل الألوان بمكان واحد، لأن الحياة فعلا فيها من كل شيء. نتمنى لكم أسبوع مليء بالأمل والنجاح واللحظات الحلوة. إلى اللقاء الأحد اللي جاي بنفس الموعد بريمكس جديد، لأن الأخبار بتتغير، ترندات بتتبدل، بس الأكيد بيبقى في أمل بكل شيء. ريمكس. Let's mix with Remix.

يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما فيه لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية من وجهها لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع من جد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: الابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أحلنا أيها رب الإلهان نحيي ذكرى صبيك القديس تشربل، فنتأمل حياته ومحبته، ونتخذه مثالا وشفيعا، ونحرز نظيره ملء الاتحاد بك، ونبلغ

الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة.

فصل من أعمال الرسل وبارك يا سيد. يا إخوتي، بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونتفقد الإخوة في كل مدينة بشرنا بها بكلمة الرب ونرى كيف أحوالهم. وكان برنابا يريد أن يستصحب يوحنا المدعو مرقس، أما بولس فلم يكن يستحسن أن يصحبه رجل فارقهما في بنفيليا ولم يفارقهما للعمل. وتفاقم الخلاف بينهما حتى فارق أحدهما الآخر، فاستصحب برنابا مرقس وأبحر إلى قبرص. أما بولس فاختار سيلا ومضى بعدما استودعه الإخوة بنعمة الرب. فاجتاز سوريا وقليقيا يشدد الكنائس، ووصل إلى دربة وليسترا، فإذا بتلميذ كان هناك اسمه تيموتاوس، ابن امرأة يهودية مؤمنة وأب يوناني. وكان الإخوة في ليسترا وإيقونيا يشهدون له، فأراد بولس أن يصحبه في التبشير، فأخذه وختنه مراعاة لليهود الذين في تلك الديار، وقد كانوا كلهم يعلمون أن أباه يوناني. واجتازوا بلاد فريجيا وغلاطيا لأن الروح القدس منعهم من التبشير بالكلمة في آسيا. ولما وصلوا إلى نواحي ميسيا حاولوا أن يدخلوا بيتينيا، فلم يأذن لهم بذلك روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وتراءت لبولس في الليل رؤيا رجل مقدوني واقف يتوسل إليه ويقول: أعبر إلى مقدونيا وأغثنا. ولما رأى الرؤيا عزمنا حالا أن نخرج إلى مقدونيا، موقنين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوكا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال لوكا البشير: كان يسوع يصلي في أحد الأماكن، ولما انتهى قال له أحد تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. فقال لهم: عندما تصلون قولوا: أيها الآب، ليقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا كفافنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا، فنحن أيضا نغفر لكل مذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة، حقا والأمان لجميعكم.

أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيه، فنرفع إليك المجد والشكر إلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدس.

الثاني نقرب لك المجد مبتهلين ألا تسلمنا بخطايانا إلى النار والبكاء يوم تدين الأبرار والأشرار فنترأف علينا وارحمنا واشف بوجهك عن خطايانا وعضنا

إليك وأهل لمراحمك ومغفرة خطاياه لأن

ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. تحية صباحية طيبة بوجهها أنا وبيتر حشاش إلكن مستمعينا، وصبحية جديدة رح تجمعنا سوا ضمن وقلنا بوجور. يا نورا يشرق كل يوم لينير حياتنا، ومن حنانه تخلق ابتساماتنا. يا بلسما يداوي جراحنا، إليك نسلم نفوسنا في هذا اليوم وفي كل يوم، فاحفظنا من تجارب الشرير وامنحنا يوما مباركا يا رب.

أصدقائي، في الأيام أسرار عظيمة، فهي تمر بكل ما تحمله بحلوها ومرها. لذا يجب ألا نيأس، فكل مر حتما سيمر.

مكان خطر، ليس بسبب من يفعلون الشر، بل بسبب من ينظرون ولا يحركون ساكنا. الفرق بين الأماني والعزيمة كالفرق ما بين الدوائر والخطوط المستقيمة.

دنيا رفقتكم دايما لبنان الحر. صديقي، إذا سئلت مرتين فجاوب بالإيجاز معبرا عن الكثير بالقليل، وكن كمن يعلم ويصمت. احترس من ذكرياتك، فالوجع يزورك مرة واحدة

لبنان الحر وقلنا بونجور. ليس أعظم خيانة ولا أسوأ عاقبة من رجل تولى أمور الناس فنام عنها حتى أضاعها.

لابد أحيانا من لزوم الصمت ليسمعنا الآخرون. الصمت فن عظيم من فنون الكلام.

صديقي لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله معك هو تنفيذ إرادة الله.

وفي الختام أصدقائي، لربما القمر ليس جميلا إلا لأنه بعيد. ولهون مستمعينا منكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بدي أتمنى للجميع يوم مبارك. ما تنسون نشر الصباحية الأولى بموعدة 7 إلا ربع.

0: المشوار يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.
1: أرل المورنينج يسعد صباحكم. أرل المورنينج من 7:15 ل 8:30.

بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي بدولارين و90 سنت، فودكا ستوليشنايا 700 ملي ب6 دولار و90 سنت.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: المناطق التجريبية على نار مفاوضات روما، وسط مسار دبلوماسي معقد تصعيد ميداني متجدد بين واشنطن وطهران، اشتعال المواجهة في هرمز يرفع أسعار النفط. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس وأخبار الرياضة.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل القصيفي وطوني نصار. اتفاق الإطار صامد وهو ينفذ بالتسلسل وفق الخطة المعددة بين الجيشين اللبناني والأمريكي تحديدا لجهة المنطقة التجريبية جنوبا، رغم التوافق الواضح في المواقف بين إسرائيل وحزب الله على التشكيك فيه وحتى نعيه مسبقا بحسب رؤية وأهداف كل منهما. أما التفاهم الأمريكي والإيراني فهو بحكم الساقط على ما يؤكد الطرفان بفعل إصرار طهران على التحكم بمضيق هرمز، في وقت تحاول واشنطن إعطاء هذا التفاهم منشطات بين الفترة والأخرى لإفساح المجال أمام الوسطاء الباكستانيين والقطريين لعلهما ينجحان في بث الروح فيه مجدداً.
1: فالاستعدادات لانطلاق عملية المناطق التجريبية أخذت طريقها نحو التنفيذ الوشيك بقوة دفع أمريكية فعلية وقوية، وأفيد بأن التحضيرات التي أجريت في بيروت لانطلاق المرحلة ستواكب بزخم الجولة السادسة من المفاوضات الثلاثية اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية في روما غدا وبعده في مبنى سفارة واشنطن، من أجل وضع منظومة متكاملة بين الانطلاقة الميدانية التنفيذية للاتفاق الإطاري من جهة، والانطلاق في تشكيل اللجان الفنية والسياسية المنبثقة عن الاتفاق في جولة روما من جهة أخرى.
0: وفي السياق أجرى الوفد العسكري الأمريكي الموجود في لبنان اجتماعاته مع القيادة في اليرزي للبحث في الآليات التنفيذية اللازمة لإطلاق المرحلة الأولى من تنفيذ ورقة الإطار، والتي تبدأ بإنشاء ما بات يعرف بأول منطقة تجريبية ضمن الخطة الموضوعة.
1: في المقابل أبدى مصدر لبناني رفيع تخوفه من استغلال تل أبيب الوضع المستجد في المنطقة للتهرب من التنفيذ السريع للاتفاق والعمل على إرجاء الخطوات المرجوة، بما ينعكس تصلبا في المواقف المقابلة، مضيفا أنه ليس أكيدا أن نشهد أي حراك ميداني فعلي قبل اجتماعات روما.
0: مصدر وزاري كشف عن أن الاجتماع الذي عقد بين قيادة الجيش وفريق المراقبين الأمريكيين المشرف على انتشار الجيش اتسم بالإيجابية وانتهى إلى تفاهم يقضي بنشر الجيش اللبناني بتزامن مع انسحاب إسرائيل على ألا يقتصر على البلدات الواقعة تحت سيطرة الشرعية بإلحاق بلدات لا تزال محتلة.
1: وتحدث المصدر عن أن العائق الذي لا يزال يحول دون ذلك هو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شخصيا، لأنه لا يريد أن يسمع بوجود مناطق تجريبية أو بانسحاب جيشه التدريجي من البلدات التي يحتلها.
0: وقال المصدر إن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اضطر للتدخل في جولتي المفاوضات الرابعة والخامسة للضغط على الوفد الإسرائيلي لإدراج المناطق التجريبية بوصفها بندا أساسيا للتنفيذ، لأنه يفتح الباب أمام انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية.
1: المصدر نفسه لفت إلى أن مشكلة نتنياهو تكمن في أنه يستعد لخوض الانتخابات النيابية، الأمر الذي يدفعه إلى رفض إدراج بند صريح ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي في متن اتفاق الإطار، وأنه يتمسك بحصر انتشار الجيش اللبناني في البلدات غير الواقعة ضمن الكرة أو القرى المحتلة بذريعة اختبار قدرته على بسط سيطرته الكاملة عليها ومنع أي وجود مسلح لحزب الله، على أن يبنى على نتائج هذا الاختبار في المراحل اللاحقة.
0: ووسط معلومات عن أن أي انسحاب إسرائيلي لن يثني حزب الله عن التحرك في المناطق التي يعتبرها ساحته، ما قد يحرج الجيش اللبناني في تعهده بمناطق خالية من السلاح من دون أي صدام مع الحزب، قال السفير الأمريكي لدى واشنطن يحيى لايتر: نحن نعكف حاليا على تجهيز المناطق التجريبية ونعمل بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني لتهيئة الظروف التي تتيح لنا الانتقال فعليا إلى وضع تكون فيه هذه المناطق مهيئة لاستقبال القوات المسلحة اللبنانية.
1: أضاف أنه إذا لم تكن مهيئة لذلك وبقي فيها حزب الله فلن نكون حققنا شيئا، ولهذا السبب أطلقنا عليها اسم المناطق التجريبية، فإذا نجحت التجربة سنواصل الانسحاب، أما إذا لم تنجح فسنبقى في مواقعنا الحالية.
0: وفي مقلب طهران أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في خلال لقائه الممثل الأممي لشؤون لبنان جان أرنوم وصلة الجهود لإنهاء احتلال أراضي لبنان، مشددا في خلال استقباله له في العاصمة الإيرانية على استمرار دعم لبنان ووحدة أراضيه.
1: وكان أرنو زار إسرائيل في 7 من الحلي والتقى كبار المسؤولين لمناقشة أهمية ترسيخ وقف الأعمال العدائية والمضي قدما في تنفيذ القرار 1701.
0: ويتوقع يتم الإعلان عن مبادرة في اجتماع المجلس الوزاري الألماني الفرنسي في 17 من تموز لتحقيق السلام في لبنان، كما أعلن وزير الخارجية الألماني الذي أضاف أن بلاده وفرنسا تريدان صياغة سياسة مشتركة تجاه لبنان لزيادة فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
1: في الغضون نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه أنه تم إنزال البلد إلى 20 تحت الصفر جراء المفاوضات مع إسرائيل، وتجرى حاليا عملية إعادته إلى مستوى الصفر، وأنه لا يمكن تجميل البشاعة في ظل منح إسرائيل الأرجحية في اتخاذ القرار والمناورة في الجنوب على حد تعبيره.
0: حزب الله وعبر عضو كتلته النيابية النائب رامي أبو حمدان هاجم اتفاق الإطار معتبرا أنه سيسقط وسيسقط معه كل من ارتهن للخارج.
2: لن تستطيع أن تنفذ بندا واحدا من اتفاق العار، تنازلت عن كل حقوق اللبنانيين، عن الحد الأدنى بالادعاء أمام المحافل الدولية والسياسية والقضائية.
1: النائب في الكتلة إبراهيم الموسوي قال شتان ما بين من يتلقى أوامره من واشنطن وبين من يصنع قراره ويدافع عن السيادة.
3: هاي السيادة اللي عم يحكوا عنها مش سيادة، قال بقولوا سياديين، وين سياديين؟ انتوا سياديين وين؟ عند مين؟ فرجونا شو هو المواقف اللي بتقدروا تعملوه؟ شو هو المواقف اللي سلفتكم اياه الولايات المتحدة الأمريكية؟ هؤلاء عبيد للإرادة الأمريكية وللوصاية الأمريكية.
0: في جديد الميدان سجل فجرا تفجيران إسرائيليان في بلدتي القنطرة وحداثة، والليلة الماضية ألقت مسيرة قنبلة صوتية عند أطراف بلدة المنصوري قضاء سور.
1: عين على العالم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة في إيران عبر استخدامها مسيرات وزوارق مسيرة انقضاضية للمرة الأولى في الضربات.
0: وشرحت أنها استهدفت دفاعات جوية ورادارات وقدرات صاروخية وزوارق لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة، مؤكدة أن مضيق هرمز ممر بحري حيوي للتجارة الدولية وإيران لا تسيطر عليه.
1: الحرس الثوري الإيراني في المقابل أعلن أنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة مستودعات كبيرة للصواريخ ومخازن الوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، ودمر بالكامل مخازن الوقود ومنطقة أو منظومة الدفاع الجوي باتريوت في قاعدة أحمد الجابر في الكويت، إضافة إلى تدميره منظومة رادار استراتيجية من طراز FPS فيها، فضلا عن تنفيذه الليلة الماضية عمليات إيقاف سفينتين مخالفتين في هرمز.
0: وأشار الحرس الثوري إلى أن السفينتين أطفأتا أنظمة التعريف الخاصة بهما وسلكتا مسارا غير قانوني، معتبرا أن الجيش الأمريكي حرض السفن على التحركات غير القانونية في هرمز وشن عدوانا على قواعد ساحلية عسكرية إيرانية بحسب بيان أصدره، مؤكدا فيه أن عمليات رده على الهجمات مستمرة وسيعلن تفاصيلها تباعا.
1: وأطلقت سفارات الإنذار في البحرين دويها ودعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.
0: وبعد ضربات أمريكية الليلة الماضية ردت طهران عليها باستهداف مواقع في الإمارات البحرين الكويت والأردن، ومع موجة هجمات طالت 14 محافظة أعلنت سنتكوم شن سلسلة جديدة من الهجمات وسماع دوي انفجارات في مناطق ساحلية إيرانية شملت بندر عباس، سيريك وجزيرة قشم وبنينة جاسك.
1: أضافت أن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب بهدف محاسبة القوات الإيرانية على الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي.
0: كما أكدت سنتكم أن ادعاء إيران بمقتل 3 عسكريين أمريكيين في الكويت جراء ضربات شنتها ادعاء كاذب، وأنه لا تقارير عن وفيات أو إصابات في صفوف العسكريين الأمريكيين في المنطقة.
1: وكان الجيش الأمريكي أعلن أن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار في الساعة الماضية على سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، وذكرت شبكة CNN أن طائرات أمريكية اعترضت وأسقطت بنجاح صاروخ كروز إيرانيا وطائرة مسيرة في الهجوم من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار في السفن المستهدفة.
0: ومع مقتل حارس أمن وإصابة 4 آخرين جراء سقوط صاروخ على محطة ضخ مياه في مقاطعة ماهشر، قال التلفزيون الإيراني إن استهدافا أمريكيا طاول الليلة الماضية برج اتصالات في قرية طاهروي في مدينة سيريك، فيما أفادت وكالة تسنيم بسماع دوي انفجار في مدينة جاسك. وذكرت وكالة مهر أن دوي انفجارات سمع في مدينتي بوشهر وكنغان جنوب إيران.
1: من جهتها قالت محافظة هرمزغان إنه لم تسجل خسائر بشرية أو أضرار إثر الهجمات الأمريكية الأخيرة على المحافظة.
0: وأفاد مسؤول محلي في محافظة خوزستان بتعرض نقطتين واقعتين في محيط ميناء أهواز جنوب غرب البلاد لهجوم عسكري مباشر بقذائف صاروخية. ونقلت وكالة مهر عن السلطات المحلية في محافظة المركزي أن الهجمات المعادية امتدت لتشمل مناطق تقع خارج مدينة خنداب وسط إيران.
1: الخارجية الإيرانية اعتبرت أن الهجمات الأمريكية أجهضت كل الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر، وأن مزاعم الرئيس دونالد ترامب في شأن نتائج مفاوضات مسقط السبت الماضي كذب محض نابع من حال عجز وفق تعبيرها.
0: وأشارت إلى أن مفاوضات مسقط تركزت على الترتيبات الخاصة بإدارة مضيق هرمز ومسارات العبور من خلاله، وأن النظام الأمريكي بتدخله العلني في ترتيباتنا في المضيق تسبب في عودة حال انعدام الأمن، متهمة إياه بانتهاك كل بنود الاتفاق وارتكاب أبشع جرائم الحرب بهجومه على قطاع النقل وقوارب الصيد وسفن الشحن والمنشآت والمباني الخاصة بالأرصاد الجوية.
1: الخارجية الإيرانية ذكرت أيضا أن الجيش الأمريكي استخدم أراضي ومنشآت لدول تقع على الساحل الجنوبي للخليج لشن هجمات على إيران، وحذرت من أن أي مصدر للهجمات سيعتبر هدفا مشروعا لما وصفته بالضربات الدفاعية التي ستشنها القوات المسلحة الإيرانية. ودعت الوزارة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى محاسبة الأطراف المعتدية ومن ساعدهم وسهل لهم.
0: أما صحيفة وول ستريت جورنال فنقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الحرس الثوري قوض المفاوضات من خلال هجمات متكررة على الرغم من سعي المفاوضين الإيرانيين للمضي قدما في المحادثات، متهمين إيران بإطلاق نحو 50 صاروخا وطائرة مسيرة في المجمل ردا على الضربات الأمريكية.
1: من ناحيته نسب أكسيوس إلى مسؤول أمريكي أن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، وأن سفنا تجارية أخرى عدة عبرته من دون تنسيق مع الولايات المتحدة.
0: المسؤول أكد أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل مع إيران وأن المحادثات الفنية بين الجانبين مستمرة للوصول إلى اتفاق، موضحا أن الرئيس ترامب يعتبر الهجمات الإيرانية على السفن التجارية أعمالا إرهابية تمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم بين الجانبين وتشكل فشلا غير مقبول في الالتزام بها.
1: في الغضون وبعد عطلة نهاية أسبوع شهدت تجدد التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة وإعلان طهران أنها ستغلق هرمز، ارتفع سعر برميل خام برنت تسليم أيلول بنسبة 3.75% ليصل إلى 78.86 دولارا، أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فارتفع بنسبة 3.65% ليصل إلى 74.02 دولارا للبرميل تسليم أب.
0: واليوم سجل انخفاض في المعاملات الفورية للفضة بلغ 3% إلى 58.3 دولار للأونصة.
4: بعيدا من السياسة،
1: قال مدير الاتصالات الخاص بالسناتور الأمريكي ليندزي غراهام الذي فارق الحياة أمس إن وفاته جاءت نتيجة تسلخ الشريان الأبهر بسبب مرض تصلب الشرايين.
0: وأوضح في بيان أن النتائج الأولية جاءت من مكتب الطب الشرعي في واشنطن، وأن شهادة الوفاة ستبقى قيد الانتظار إلى حين الانتهاء من كل الفحوص، وعندها سيتم تحديثها لتحديد السبب وتصنيفه بشكل صحيح.
1: إلى تايلاند، حيث قتل 27 شخصا على الأقل وأصيب عدد آخر إثر حريق كبير اندلع في حانة في بانكوك في وقت متأخر من مساء أمس، ولا تزال الأسباب قيد التحقيق.
0: وذكرت هيئة الإذاعة العامة التايلندية أن عدد الضحايا قد يكون أعلى، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا، فيما تعيد الكارثة إلى الأذهان حوادث مماثلة شهدتها البلاد، كان أبرزها حريق حانة في شرقها عام 2022 أسفر عن مقتل 14 شخصا.
1: في فنزويلا، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد في 24 من حزيران الماضي إلى 4490 قتيلا، فيما تم إنشاء 108 مراكز إيواء، وهي حاليا تستضيف أكثر من 19,000 شخص فقدوا منازلهم.
0: ومن الزلازل إلى الحر، إذ سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10,000 وفاة إضافية في موجة الحر القاسية التي اجتاحت غرب القارة أواخر حزيران الماضي، وكانت الغالبية العظمى من هذه الوفيات أكثر من 9,000 حالة لأشخاص تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر.
4: أخبار الرياضة.
1: تتجه أنظار جماهير كرة القدم العالمية بكرة المساء لملعب دالاس بولاية تكساس، يلي بيحتضن قمة كروية كبرى بتجمع المنتخبين الفرنسي والإسباني بإطار دور النصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026.
0: وبتحمل مواجهة المرتقبة صبغة النهاية المبكرة أو النهائي المبكر للمونديال بالنظر للقيمة الفنية للمنتخبين يلي تصدروا قائمة المرشحين لنيل اللقب، لانحصر صراعه بالمربع الذهبي بينهم إلى جانب إنجلترا والأرجنتين يلي بيلتقوا الأربعاء المساء بنصف نهائي الثاني.
1: بمصر تقام اليوم احتفالية تكريم لمنتخب مصر لكرة القدم بمدينة العلمين الساحلية بحضور جماهير كبيرة للاحتفال فيه، نظرا لأدائه المميز ببطولة كأس العالم. ورح يحيي الحفل يلي بيتضمن فقرات غنائية واستعراضية وعروض بالألعاب النارية الفنان المصري تامر حسني.
0: محليا، حسم الرياض المواجهة الثانية قدام الأنطونية 47-57 تيتعادل بسلسلة نصف نهائي بطولة لبنان لكرة السلة 1-1.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: من اليوم للخميس الطقس باقي مثل ما هو، قليل الغيوم لغائم جزئيا من دون تعديل بالحرارة، مع استمرار الأجواء الرطبة على الساحل يلي بتزيد الشعور بالحر وضباب أحيانا على الجبال المتوسطة.
0: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الأولى. المناطق التجريبية على نار مفاوضات روما. وسط مسار دبلوماسي معقد، تصعيد ميداني متجدد بين واشنطن وطهران. اشتعال المواجهة في هرمز يرفع أسعار النفط. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس وأخبار الرياضة. أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: تحية صباحية جديدة، برنامج لبنان اليوم من إذاعة لبنان الحر مع كارلا عيد القصيفي.
1: عناوين الصحف.
0: البداية مع صحيفة النهار: المناطق التجريبية بين لبنان وأمريكا في اليرزي، مسعى أممي يبلغ إيران ومبادرة ألمانية فرنسية. إلى عناوين نداء الوطن: صيغة الإطار تفتح طريق الانسحاب والإعمار، الاختبار يبدأ من حصرية الدولة للسلاح. إلى الديار التي عنونت: خشية من حرب أمريكية إيرانية تشعل المنطقة، لبنان يضغط لتطبيق المناطق التجريبية هذا الأسبوع. إلى الأخبار: إيران تعيد إغلاق المضيق، لا تفريط بقنبلة هرمز. أما صحيفة الشرق فعنونت: نظام الملالي يستحق بجدارة أن يكون نظام المجرمين، لبنان الرسمي يعد العدة لمفاوضات روما وزيارة واشنطن. إلى اللواء: الاحتلال يتهرب من موعد الانسحاب التجريبي إلى ما بعد جلاء هرمز وقمة واشنطن. إلى صحيفة الجمهورية التي عنونت: لبنان يصر على المناطق التجريبية لاختبار النيات الإسرائيلية. إلى الأنباء الكويتية: بن جبيل تناشد الجيش الإسرائيلي ينفذ مخطط الإبادة العمرانية للمدينة. أما الرأي الكويتية فعنونت: هل تطيح الدبلوماسية المرقطة في هرمز هدنة لبنان؟ إلى الجريدة الكويتية: قطر تودع الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، ودول الخليج تعلن الحداد وتنكيس الأعلام. أما عناوين الشرق الأوسط فهي: المناطق التجريبية، نتنياهو يرفض تزامن نشر الجيش اللبناني والانسحاب.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: البداية مع أسرار النهار: سأل الرئيس جوزيف عون مكونا وزاريا عند البحث في الأسماء المرشحة لعضوية مجلس إدارة إحدى المؤسسات: ألا يوجد عندكم أفضل من فلان الذي ترشحونه إلى هذا الموقع؟ يشيد متابعون بما تقوم به سفيرة للبنان في دولة أوروبية بجهود أكبر من طاقة طاقم سفارتها جراء الدور الذي تؤديه في متابعة الملفات والعلاقات المشتركة التي تخص لبنان وتتابعها وحركة الزيارات الرسمية والعسكرية، فضلا عن تسيير أعمال الجالية. الجنوبيون كثر عادوا إلى قراهم ومنازلهم تجنبا للبقاء في مراكز النزوح، أسفا للحالة التي بلغتها أوضاعهم بعدما كانوا يعودون بمشاعر وأوضاع مختلفة بعد وقف النار في الحروب السابقة. ودائما في أسرار النهار: ارتفعت بشكل كبير أسعار الفنادق والشقق المفروشة في المناطق السياحية الممتدة من جبيل وصولا إلى إهدن مرورا بالبترون بسبب كثرة الطلب عليها وانحسار الأماكن السياحية في ظل تراجع الإقبال على الجنوب والبقاع الغربية. هلل ناشطون عبر مواقع التواصل لوفاة السناتر الأمريكي لينزي جراهام باعتباره نصيرا لإسرائيل على حساب مصالح لبنان، واستذكروا كيف تعامل مع قائد الجيش في لقائهما الأخير. إلى نداء الوطن: لا يزال الشلل الحاصل في قطاع الشراء العام نتيجة المماطلة في تعيين الهيئة وفتح جولة جديدة من الترشيحات بعد 5 أيام من إنهاء المقابلات وعمليات التقييم للجولة الأساسية دون رفع محضر بالنتائج إلى مجلس الوزراء المرجع المختص قانوناً، موضع متابعة محلية من جهات ممولة لرصد مدى الالتزام بمعايير المشروعية والكفاءة والشفافية. سادت بلبلة عددا من بلدات شرقي صيدا إثر ظهور الإعلامي المتكرر لشخص يقيم في المنطقة وتظهر خلفه صورة للمرشد الإيراني السابق وعلم إيران. وبحسب المصادر فإن مواقفه المعلنة بشأن علاقته بإيران أثارت مخاوف لدى عدد من أبناء المنطقة. قالت مصادر عسكرية أن زيارة رئيس الوزراء العراقي اليوم واشنطن ستتمحور حول إقامة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، وأن الزيدي سيتعهد باتخاذ إجراءات للتعامل مع الميليشيات. وستشهد الزيارة إضافة إلى لقاء ترامب توقيع مذكرات تفاهم في قطاع النفط والغاز. إلى أسرار اللواء: تبين لمرجع كبير أن النص الرسمي باللغة الإنجليزية لاتفاق الإطار قد تعرض للتحريف والتشويه بشكل متعمد في ترجمته للغة العربية من قبل بعض الأطراف السياسية والحزبية المعارضة للاتفاق. أما ختام أسرار الصحف مع الجمهورية، لم يخفي وسيط غربي غير مدني أن إسرائيل تناور وتتحايل ولا تتجاوب مع ضغوط تمارسها بلاده عليها لتنفيذ التزاماتها. تراجعت أمال المراهنين على نجاح مسار خارجي في فرض معادلة جديدة في لبنان بعد اهتزاز ذلك المسار وانكشاف هشاشته.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: خبر السابعة والربع.
0: أثار ظهور رجل يرتدي قناعا أسود وقبعة في الصفوف الأمامية في مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي موجة واسعة من التكهنات على منصات التواصل، مع ترجيح كثيرين أن يكون المرشد الجديد مجتبى خامنئي. نجل المرشد الإيراني الراحل هو هذا الرجل، إلا أن وسائل الأعلام الإيرانية نفت هذه التكهنات مؤكدة أن الشخص الذي ظهر في مراسم التشييع هو محمد جواد خامنئي الحفيد الأكبر لعلي خامنئي ونجل مصطفى خامنئي، كاشفة عن أنه غطى وجهه بسبب إصابات وحروق قالت إنها نجمت عن انفجار وقع داخل مقر إقامة علي خامنئي في خلال الهجوم في شباط الماضي الذي أدى إلى مقتل علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته. كما أشارت التقارير إلى أن أبناء الراحل مصطفى ومسعود وميثم ظهروا في خلال مراسم التشييع إلى جانب النعش بينما غاب مجتبى خامنئي عن المشهد العام.
1: أرل المورنينغ يسعد صباحكم. أرل المورنينغ من السبعة للربع للثمان ونص.
2: برجك اليوم
3: على لبنان الحر.
2: لبنان الحر دايما معكم. شو رأيكم نبلش فورا بالأبراج مع برج الحمل؟ بداية الأسبوع بتحمل لك طاقة إيجابية، ولكن ما تستعجل إنك تاخد قرار مهني. عاطفيا كلمة صادقة ممكن تغير أجواء العلاقة، واجتماعيا لقاء غير متوقع رح يرسم لك ابتسامة على وجهك. برج الثور بتنجح بترتيب أولوياتك من بعد ما حسيت ببعض الفوضى، فرصة لإثبات قدراتك بالعمل، أما عاطفيا المصارحة أفضل من إنك تترك الأمور معلقة. برج الجوزاء يوم مليان بالحركة والاتصالات، وممكن يوصل لك خبر كنت أنت ناطره. عاطفياً حاول أنه تمنح الطرف الآخر فرصة ليقدر يعبر عن حاله قبل ما تحكم عليه. برج السرطان بتميل للهدوء والابتعاد عن الضجيج، مهنياً بتنهي مهمة مؤجلة، واجتماعياً ممكن تتلقى دعوة بترجع لك التواصل مع أشخاص أنت غبت عنهم. برج الأسد حماسك واضح بيجذب الانتباه، استثمره بمشروع أو فكرة جديدة. عاطفياً ما تخلي الكبرياء يمنعك من أنك تقوم بالخطوة الأولى. برج العذراء التفاصيل الصغيرة بتصنع الفارق اليوم، مهنياً رح تحقق تقدم تدريجي، أما على الصعيد العاطفي فلفتة بسيطة بتترك أثر حلو. برج الميزان بتميل لتحقيق التوازن بين العمل والعيلة، وممكن تحل مسألة كانت شغلتك من كم يوم، المساء مناسب للراحة أو حتى للقاء لطيف. برج العقرب ممكن تضطر لحتى تاخد قرار سريع، ولكن حس السيتسي عندك رح تكون خير دليل على قراراتك. عاطفياً ما تفسر كل كلمة بطريقة سلبية، لأنه الأمور أبسط مما هي مبين عليها. برج القوس روح المغامرة بترافقك اليوم، فرصة لحتى تعلم أو تتعلم أشياء جديدة أو حتى تبلش بتجربة مختلفة. عاطفياً الأجواء بتحمل لك دفء وتقارب. برج الجدي انضباطك بيلفت الأنظار وبيمنحك أفضلية بالعمل، ما تهمل صحتك. عاطفياً حاول أنك تخصص وقت للأشخاص يلي بتحبهم رغم انشغالك. برج الدلو الأفكار الجديدة بتتدفق بسهولة عليك، وممكن تلاقي حل لمشكلة قديمة. اجتماعياً بتتعرف على شخص بيترك انطباع كتير مميز عندك. أخيراً مع برج الحوت هالنهار رح يحمل لك هدوء داخلي بيساعدك على رؤية الأمور بوضوح. مهنياً ما تتردد بعرض أفكارك، وعاطفياً استمتع باللحظات البسيطة لأنه صدقني هي الأجمل. برجك اليوم
3: على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كثير عم نحكي أنا وياكم بهالأيام عن الإعلام، ما هيك؟ حقك تعرف اليوم عن بعض الألوان ورمزيتها ببعض الأعلام. إذا بدنا نحكي عن فرنسا، الأزرق والأبيض والأحمر، منقول إنه كتير بتعني ليبرتي إيجاليتي وفراترنيتي، أو الشعار الفرنسي اللي حملته الثورة الفرنسية. لما بدنا نحكي عن دويرة الحمراء بقلب العلم الياباني، فهي بتعني عن الشمس. وفينا كتير نحكي عن كتير ألوان بقلب الأعلام الأفريقية يلي بيغلب عليها كتير الأخضر، وكتير ألوان بقلب هالأعلام بتعني الوحدة، أو حتى بتعني التفاهمات من بعد الإبادة العنصرية. وكمان فينا نحكي بنهاية عن البرازيل يلي الأخضر فيها بيعني الغابات، والأصفر بيعني كتير إنه عندهم تنوع بالبيئة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو ب 7 دولار و80 سنت، لوبي الكيلو ب 89 ألف ليرة.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: مفاوضات روما تتمحور حول المناطق التجريبية والإيجابية، تطبع محادثات الجيشين اللبناني والأمريكي. بري: المفاوضات أنزلت لبنان إلى 20 تحت الصفر، ولا يمكن تجميل البشاعة بمنح إسرائيل الأرجحية في اتخاذ القرار والمناورة. حزب الله: الإطار سيسقط والسياديون عبيد للوصاية الأمريكية. هجمات أمريكية على 14 محافظة إيرانية، ومسؤولون أمريكيون: الحرس الثوري قوض المفاوضات بهجمات متكررة. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز، أحوال الطرقات وأخبار الرياضة.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. غدا وبعد غد يومان شاقان إضافيان في مسار طويل من التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، لكن هذه المرة في مبنى السفارة الأمريكية في روما، حيث ذكرت تقارير إسرائيلية أن سفيرة الأبيب في واشنطن يحيى لايتر والسفيرة اللبنانية في العاصمة الأمريكية ندى حميد معوض سيمثلان بلديهما من دون أي حضور عسكري، فيما أشارت تقارير لبنانية إلى أن الوفد اللبناني سيترأسه السفير سيمو كرم حصرا من دون مشاركة معوض التي لن تحضر إلى العاصمة الإيطالية لانشغالها بالإعداد لزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون واشنطن في 21 من الحالي. أما الطبق الأساس على طاولة روما فهو المناطق التجريبية المدرج في اتفاق الإطار، فيما التفاوض الأمريكي الإيراني يسقط بشكل متدرج عند مضيق هرمز والاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول خليجية إضافة إلى الأردن.
2: فالاستعدادات لانطلاق عملية المناطق التجريبية أخذت طريقها نحو التنفيذ الوشيك بقوة دفع أمريكية فعلية وقوية. وأفيد بأن التحضيرات التي أجريت في بيروت لانطلاق المرحلة ستواكب بزخم الجولة السادسة من المفاوضات الثلاثية اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية في روما غدا، وبعده في مبنى سفارة واشنطن، من أجل وضع منظومة متكاملة بين الانطلاقة الميدانية التنفيذية للاتفاق الإطاري من جهة، والانطلاق في تشكيل اللجان الفنية والسياسية المنبثقة عن الاتفاق في جولة روما من جهة أخرى.
1: وفي السياق أجرى الوفد العسكري الأمريكي الموجود في لبنان اجتماعاته مع قيادة الجيش للبحث في الآليات التنفيذية اللازمة لإطلاق المرحلة الأولى من تنفيذ ورقة الإطار، والتي تبدأ بإنشاء ما بات يعرف بأول منطقة تجريبية ضمن الخطة الموضوعة.
2: في المقابل أبدى مصدر لبناني رفيع تخوفه من استغلال تل أبيب الوضع المستجد في المنطقة للتهرب من التنفيذ السريع للاتفاق والعمل على إرجاء الخطوات المرجوة، بما ينعكس تصلبا في المواقف المقابلة، مضيفا أنه ليس أكيدا أن نشهد أي حراك ميداني فعلي قبل اجتماعات روما.
1: مصدر وزاري كشف عن الاجتماع الذي عقد بين قيادة الجيش وفريق المراقبين الأمريكيين المشرف على انتشار الجيش اتسم بالإيجابية وانتهى إلى تفاهم يقضي بنشر الجيش اللبناني بالتزامن مع انسحاب إسرائيل على أن يقتصر على البلدات الواقعة تحت سيطرة الشرعية بإلحاق بلدات لا تزال محتلة.
2: وتحدث المصدر عن أن العائق الذي لا يزال يحول دون ذلك هو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شخصيا، لأنه لا يريد أن يسمع بوجود مناطق تجريبية أو بانسحاب جيشه التدريجي من البلدات التي يحتلها.
1: وقال المصدر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اضطر للتدخل في جولتي المفاوضات الرابعة والخامسة للضغط على الوفد الإسرائيلي لإدراج المناطق التجريبية بوصفها بندا أساسيا للتنفيذ، لأنه يفتح الباب أمام انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية.
2: المصدر نفسه لفت إلى أن مشكلة نتنياهو تكمن في أنه يستعد لخوض الانتخابات النيابية، الأمر الذي يدفعه إلى رفض إدراج بند صريح ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي في متن اتفاق الإطار، وأنه يتمسك بحصر انتشار الجيش اللبناني في البلدات غير الواقعة ضمن القرى المحتلة بذريعة اختبار قدرته على بسط سيطرته الكاملة عليها ومنع أي وجود مسلح لحزب الله على أن يبنى على نتائج هذا الاختبار في المراحل اللاحقة.
1: ووصل معلومات عن أن أي انسحاب إسرائيلي لن يثني حزب الله عن التحرك في المناطق التي يعتبرها ساحتها، ما قد يحرج الجيش اللبناني في تعهده بمناطق خالية من السلاح من دون أي صدام مع الحزب. قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى لايتر: نحن نعكف حاليا على تجهيز المناطق التجريبية ونعمل بالتعاون مع القيادة القيادة المركزية الأمريكية والجيش الألماني لتهيئة الظروف التي تتيح لنا الانتقال فعليا إلى وضع تكون فيه هذه المناطق مهيئة لاستقبال القوات المسلحة اللبنانية.
2: أضاف أنه إذا لم تكن مهيئة لذلك وبقي فيها حزب الله فلن نكون حققنا شيئا، ولهذا السبب أطلقنا عليها اسم المناطق التجريبية، فإذا نجحت التجربة سنواصل الانسحاب، أما إذا لم تنجح فسنبقى في مواقعنا الحالية.
1: وفي مقلب طهران أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في خلال لقائه الممثل الأممي لشؤون لبنان جان أرنو مواصلة الجهود لإنهاء احتلال أراضي لبنان، مشددا في خلال استقباله له في العاصمة الإيرانية على استمرار دعم لبنان ووحدة أراضيه.
2: وكان أرنو زار إسرائيل في 7 من الحلي والتقى كبار المسؤولين لمناقشة أهمية ترسيخ وقف الأعمال العدائية والمضي قدما في تنفيذ القرار 1701.
1: ويتوقع يتم الإعلان عن مبادرة في اجتماع المجلس الوزاري الألماني الفرنسي في 17 تموز لتحقيق السلام في لبنان، كما أعلن وزير الخارجية الألماني الذي أضاف أن بلاده وفرنسا تريدان صياغة سياسة مشتركة تجاه لبنان لزيادة فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
2: في الغضون نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه أنه تم إنزال البلد إلى 20 تحت الصفر جراء المفاوضات مع إسرائيل، وتجرى حاليا عملية إعادته إلى مستوى الصفر، وأنه لا يمكن تجميل البشاعة في ظل منح إسرائيل الأرجحية في اتخاذ القرار والمناورة في الجنوب على حد تعبيره.
1: حزب الله وعبر عضو كتلة نيابية رامي أبو حمدان هاجم اتفاق الإطار معتبرا أنه سيسقط وسيسقط معه كل من ارتهن للخارج.
3: لن تستطيع أن تنفذ بندا واحدا من اتفاق العار، تنازلت عن كل حقوق اللبنانيين، عن الحد الأدنى بالادعاء أمام المحافل الدولية والسياسية والقضائية.
2: النائب في الكتلة إبراهيم الموسوي قال شتان ما بين من يتلقى أوامره من واشنطن وبين من يصنع قراره ويدافع عن السيادة.
4: هاي السيادة اللي عم يحكوا عنها مش سيادة، قال بقولوا سياديين، وين سياديين؟ انتوا سياديين وين؟ عند مين؟ فرجونا شو هو المواقف اللي بتقدروا تعملوا؟ شو هو المواقف اللي سلفتكم اياه الولايات المتحدة الأمريكية؟ هؤلاء عبيد للإرادة الأمريكية وللوصاية الأمريكية.
1: في جديد الميدان سجل فجرا تفجيران إسرائيليان في بلدتي القنطرة وحداثة، والليلة الماضية ألقت مسيرة قنبلة صوتية عند أطراف بلدة المنصوري قضاء سور.
2: عين على العالم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة في إيران عبر استخدامها مسيرات وزوارق مسيرة انقضاضية للمرة الأولى في الضربات.
1: وشرحت أنها استهدفت دفاعات جوية ورادارات وقدرات صاروخية وزوارق لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة، مؤكدة أن مضيق هرمز ممر بحري حيوي للتجارة الدولية وإيران لا تسيطر عليه.
2: الحرس الثوري الإيراني في المقابل أعلن أنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة مستودعات كبيرة للصواريخ ومخازن الوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، ودمر بالكامل مخازن الوقود ومنظومة الدفاع الجوي باتريوت في قاعدة أحمد الجابر في الكويت، وضرب قاعدة الشيخ عيسى الأمريكية في البحرين، إضافة إلى تدميره منظومة رادار استراتيجية من طراز FPS فيها، فضلا عن تنفيذه الليلة الماضية عمليات إيقاف سفينتين مخالفتين في هرمز.
1: وأشار الحرس الثوري إلى أن السفينتين اطفأتا أنظمة التعريف الخاصة بهما وسلكتا مسارا غير قانوني، معتبرا أن الجيش الأمريكي حرض السفن على التحركات غير القانونية في هرمز وشن عدوانا على قواعد ساحلية عسكرية إيرانية بحسب بيان أصدره، مؤكدا فيه أن عمليات رده على الهجمات مستمرة وسيعلن تفاصيلها تبعا.
2: وأطلقت صفارات الإنذار في البحرين التي دعت المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: وأعلن الجيش الكويتي التصدي لأهداف حيوية وجوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد، موضحا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
2: بدوره أكد الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة من الأراضي الإيرانية من دون الإفادة عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.
1: وبعد ضربات أمريكية الليلة الماضية ردت طهران عليها باستهداف مواقع في الإمارات البحرين الكويت والأردن، ومع موجة هجمات طالت 14 محافظة أعلنت سنتكم شن سلسلة جديدة من الهجمات، وسمع دوي انفجارات في مناطق ساحلية إيرانية شملت بندر عباس وسيريك وجزيرة قشم ومدينة جاسك.
2: أضافت أن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب بهدف محاسبة القوات الإيرانية على الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي.
1: كما أكدت سنتكم أن الادعاء بمقتل 3 عسكريين أمريكيين في الكويت جراء ضربات شنتها إيران ادعاء كاذب، وأنه لا تقارير عن وفيات أو إصابات في صفوف الأمريكيين العسكر في المنطقة.
2: وكان الجيش الأمريكي أعلن أن الحرس الثوري أطلق النار في الساعة الماضية على سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. وذكرت شبكة CNN أن طائرات أمريكية اعترضت وأسقطت بنجاح صاروخ كروز إيرانيا وطائرة مسيرة في الهجوم من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار في السفن المستهدفة.
1: ومع مقتل حارس أمن وإصابة 4 آخرين إثر سقوط صاروخ على محطة ضخ مياه في مقاطعة مهاشر، قال التلفزيون الإيراني إن استهدافا أمريكيا طاول الليلة الماضية برج اتصالات في قرية تقع في مدينة سيريك، فيما أفادت وكالة تسنيم بسماع دوي انفجار في مدينة جاسك. وذكرت وكالة مهر أن دوي انفجار سمع في مدينتي بوشهر وكنغان جنوب إيران.
2: ومن جهتها قالت محافظة هرمزغان إنه لم تسجل خسائر بشرية أو أضرار إثر الهجمات الأمريكية الأخيرة على المحافظة.
1: وأفاد مسؤول محلي في محافظة خوزستان بتعرض نقطتين واقعتين في محيط مدينة أهواز جنوب غرب البلاد لهجوم عسكري مباشر بقذائف صاروخية. ونقلت وكالة مهر عن السلطات المحلية في محافظة مركزي أن الهجمات المعادية امتدت لتشمل مناطق تقع خارج مدينة خنداب وسط إيران.
2: الخارجية الإيرانية اعتبرت أن الهجمات الأمريكية أجهضت كل الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر، وأن مزاعم الرئيس دونالد ترامب في شأن نتائج مفاوضات مسقط السبت الماضي كذب محض نابع من حال عجز وفق تعبيرها.
1: وأشارت إلى أن مفاوضات مسقط تركزت على الترتيبات الخاصة بإدارة مضيق هرمز ومسارات العبور من خلاله، وأن النظام الأمريكي بتدخله العلني في ترتيباتنا في المضيق تسبب في عودة حال الانعدام الأمن، متهمة إياها بانتهاك كل بنود الاتفاق وارتكاب أبشع جرائم الحرب بهجومه على قطاع النقل وقوارب الصيد وسفن الشحن والمنشآت والمباني الخاصة بالأرصاد الجوية.
2: الخارجية الإيرانية ذكرت أيضا أن الجيش الأمريكي استخدم أراضي ومنشآت لدول تقع على الساحل الجنوبي للخليج لشن هجمات على إيران، وحذرت من أن أي مصدر للهجمات سيعتبر هدفا مشروعا لما وصفته بالضربات الدفاعية التي ستشنها القوات المسلحة الإيرانية. ودعت الوزارة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى محاسبة الأطراف المعتدية ومن ساعدهم وسهل لهم.
1: أما صحيفة وول ستريت جورنال فنقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الحرس الثوري قوض المفاوضات من خلال هجمات متكررة على الرغم من سعي المفاوضين الإيرانيين للمضي قدما في المحادثات، متهمين إيران بإطلاق نحو 50 صاروخا وطائرة مسيرة في المجمل ردا على الضربات الأمريكية.
2: من ناحيته نسب أكسيوس إلى مسؤول أمريكي أن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، وأن سفنا تجارية أخرى عدة عبرته من دون تنسيق مع الولايات المتحدة.
1: المسؤول أكد أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل مع إيران، وأن المحادثات الفنية بين الجانبين مستمرة للوصول إلى اتفاق، موضحا أن الرئيس ترامب يعتبر الهجمات الإيرانية على السفن التجارية أعمالا إرهابية تمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم بين الجانبين وتشكل فشلا غير مقبول في الالتزام بها.
2: ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن عدد الضربات التي نفذتها القيادة المركزية الليلة الماضية كانت بالعشرات من دون أن يحدد رقما دقيقا، مشيرا إلى أنها جاءت أقل نسبيا من 140 ضربة نفذت أمس.
1: في الغضون وبعد عطلة نهاية أسبوع شهدت تجدد التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة وإعلان طهران أنها ستغلق هرمز، ارتفع سعر برميل خام برنت تسليم أيلول بنسبة 3.75% ليصل إلى 78.86 دولارا.
2: أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فارتفع بنسبة 3.65% ليصل إلى 74.02 دولارا للبرميل تسليم أب.
1: واليوم سجل انخفاض في المعاملات الفورية للفضة بلغ 3% إلى 58.3 دولار للأونصة.
2: في مجال إيراني آخر، أثار ظهور رجل يرتدي قناعا أسود وقبعة في الصفوف الأمامية في مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي موجة واسعة من التكهنات على مواقع التواصل، مع ترجيح كثيرين أن يكون المرشد الجديد مجتبى خامنئي نجل المرشد الإيراني الراحل.
1: إلا أن وسائل إعلامية إيرانية نفت التكهنات مؤكدة أن الشخص الذي ظهر في مراسم التشييع هو محمد جواد خامنئي الحفيد الأكبر لعلي خامنئي ونجل مصطفى خامنئي، كاشفة عن أنه غطى وجهه بسبب إصابات وحروق. قالت إنها نجمت عن انفجار وقع داخل مقر إقامة علي خامنئي في خلال هجوم في الشباط الماضي الذي أدى إلى مقتل علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته.
2: كما أشارت التقارير إلى أن أبناء الراحل مصطفى ومسعود وميثم ظهروا في خلال مراسم التشييع إلى جانب النعش، بينما غاب مجتبى عن المشهد العام.
5: بعيدا من السياسة،
2: قال مدير الاتصالات الخاص بالسيناتور الأمريكي ليندزي غراهام الذي فارق الحياة أمس إن وفاته جاءت نتيجة تسلخ الشريان الأبهر بسبب مرض تصلب الشرايين.
1: وأوضح في بيان أن النتائج الأولية جاءت من مكتب الطب الشرعي في واشنطن وأن شهادة الوفاة ستبقى قيد الانتظار إلى حين الانتهاء من الفحوص كاملة، وعندها سيتم تحديثها لتحديد السبب وتصنيفه بشكل صحيح.
2: إلى تايلاند، فقد قتل 27 شخصا على الأقل وأصيب عدد آخر إثر حريق كبير اندلع في حانة في بانكوك في وقت متأخر من مساء أمس.
1: وذكرت هيئة الإذاعة العامة التايلندية أن عدد الضحايا قد يكون أعلى، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا، فيما تعيد الكارثة إلى الأذهان حوادث مماثلة شهدتها البلاد، كان أبرزها حريق حانة في شرقها عام 2022 أسفر عن مقتل 14 شخصا.
2: في فنزويلا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد في 24 من حزيران الماضي إلى 4490 قتيلا، فيما تم إنشاء 108 مراكز إيواء، وهي حاليا تصادف أكثر من 19,000 شخص فقدوا منازلهم.
1: ومن الزلازل إلى الحر، إذ سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10,000 وفاة إضافية في موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة أواخر حزيران الماضي، وكانت الغالبية العظمى من هذه الوفيات أكثر من 9,000 حالة لأشخاص تبلغ أعمارهم 65 عاما وأكثر.
5: أخبار الرياضة.
2: تتجه أنظار جماهير كرة القدم العالمية بكرة المساء لملعب دالاس بولاية تكساس يلي بيحتضن قمة كروية كبرى تجمع المنتخبين الفرنسي والإسباني بإطار الدور النصف نهائي لبطولة كأس العالم 2026.
1: وبتحمل المواجهة المرتقبة صبغة النهائي المبكر للمونديال بالنظر للإيم الفني للمنتخبين يلي تصدروا قائمة المرشحين لنيل اللقب اللي انحصر صراعه بالمربع الذهبي بيناتهم إلى جانب إنجلترا والأرجنتين يلي بيلتقوا الأربع المساء بنصف النهائي الثاني.
2: بمصر رح تقام اليوم احتفالية تكريم لمنتخب مصر لكرة القدم بمدينة العالمين الساحلية بحضور جماهير كبير للاحتفال فيه نظرا لأداء المميز ببطولة كاس العالم، ورح يحيى الحفل يلي بيتضمن فقرات غنائية واستعراضية وعروض بالألعاب النارية الفنان تامر حسني.
1: محليا حسن الرياضي الموجهة الثاني قدام الأنطونية 74-57 تيتعادل بسلسلة نصف نهائي بطولة لبنان لكرة السلة 1-1. RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: عم تتسجل حركة سير صباحية كثيفة على أوتوستراد جونيا المسلك الغربي ومن النقاش وصولا لنهر الموت، وعلى أوتوستراد المتن السريع باتجاه أوتوستراد السير نازل من البقاع، وحركة ناشطة أيضا على ظهر الوحش وكثيفة على كوع ريا الكحالي حتى الجمهور. والسير المتجه من الجنوب عم بيكون عنا حركة صباحية كثيفة من النعمة خلدي أنفاق المطار ومن الكاستا برافا باتجاه الأزاعي، وطبيعية على مفارق بشامون عرمون وأيضا على الشويفات. وبإحصاء لغرفة التحكم عن الحوادث يلي تم التحقيق فيها بال24 ساعة الماضية، تسجل 12 حادث نتج عنه للأسف قتيل و15 جريح، أما مخالفات السرعة الزايدة فبلغت 612 مخالفة بال24 ساعة الماضية.
1: في الختام تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. مفاوضات روما تتمحور حول المناطق التجريبية والإيجابية تطبع محادثات الجيشين اللبناني والأمريكي. بري المفاوضات أنزلت لبنان إلى 20-0 ولا يمكن تجميل البشاعة بمنح إسرائيل الأرجحية في اتخاذ القرار والمناورة. حزب الله الإطار سيسقط والسياديون عبدون للوصايا الأمريكية. هجمات أمريكية على 14 محافظة إيرانية ومسؤول أمريكي الحرس الثوري قوض المفاوضات بهجمات متكررة. وكان في الجولة عين على العالم إكسترا نيوز أحوال الطرقات وأخبار الرياضة. أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

الفنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر حوار حر مع سابين يوسف يستضيف النائب زياد الحواط. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: الخبر الثامن والربع.
1: يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بر اليوم اجتماعا لهيئة مكتب المجلس لدرس وإقرار جدول أعمال الجلسة التشريعية، وسط توقعات أن يدعو إلى انعقاد الجلسة التشريعية العامة الأربعاء والخميس المقبلين. ومن بين اقتراحات القوانين على جدول الأعمال اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة المشددة الذي ناقشته وأقرته اللجان المشتركة في جلستها الخميس الماضي، لكنه أثار اعتراض عدد من النواب الذين اعتبروا أن قانون العفو العام ينسف العدالة وقد يطرح أيضا في الجلسة. ومن بين القوانين المتوقع إدراجها على جدول أعمال الجلسة قانون الإعلام واقتراح قانون آخر يرمي إلى إخضاع أوضاع المتعاقدين مع وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، كما يبرز أيضا اقتراح قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية. وقال مصدر نيابي إن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026 بقيمة 56 ألف مليار و500 مليار ليرة لتغطية زيادة 6 رواتب للقطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين على أن تحتسب الزيادة بدءا من 1 آذار الماضي.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا بلبنان وبرات لبنان، تحياتنا لكم من كل أسرة لبنان الحر وبرنامجنا تحديدا مع علي مسيحي، حلوة لبنان، سيدي مخلوف، جريس مارون وطواني نصار. يعني جمعين مجد من أطرافه، من الجنوب لا كسروان لا بقع كفرة لا بيروت، مش هيك؟ إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالعطلة الأسبوعية. بلش بي مسيحي قبل ما نبلش الفترة يضحكني، يلا شو حلو بلدنا عن جد. هلأ إذا بتلاحظوا بشغلي هيك مهم كتير، إنه بعدنا نحن بلبنان عنا نوع من البراءة، البراءة اللي هي بتتمثل بنواطير المي. ناطور المي شو شغلته؟ يمرق مي لهون يمرق مي لهون بالدور، وبيعطيهم فترة زمنية يعني نقول من 8 إلى 3 إلى 4 اللي هي بيبقى كفرة وعشية عيد مرشربل، كمان الدنيا فوق بيبقى كفرة والعاني. فصديقنا نطول ماي تشارلي اهتم بشرب المخلوف.
1: ديروا المي خلي يشرب،
2: ديروا المي
0: يعني هيدي بيناتنا الغمضوا المي لشربل ليه
2: وخلي يشرب، خلا تشرب كل الدنيا ويا نزعوا يا احلى الفايده.
0: ومن المي بننتقل لشغله مهضومه كثير كثير كثير، وهي انه ارتفعت بشكل كثير كبير اسعار الفنادق والشقق المفروشه بالمناطق السياحيه الممتده من جبال وصولا لاهدن مرورا بالبترون، مثل ما ذكرت جريدة النهار، بسبب كثرة الطلب عليها وانحسار الأماكن السياحية بظل تراجع الإقبال على جنوب لبنان والبقاع الغربي. يعني ما فينا نقول إلا عن جد عن جد إن شاء الله ترجع الأوضاع لطبيعتها وترجع تحسن كل المناطق سياحيا اقتصاديا عمرانيا وبكل شيء. اشتقنا نصيف ونشتي بدون لا حروبات ولا أزمات، قديش صعبة. خلينا نكون حاويكم هلأ ومع لي مسيحي ضمن كل مواطن سياسي.
3: كل مواطن سياسي منبر حر لكل لبناني حر.

شاركوا معنا على 09-218-233 رسائلكم الصوتية على 709-59-111 لنتناقش بهدوء وروية ونجرب نفهم على بعضنا، لأنه هيتنا نحن بلبنان صرنا ضايعين البوصلة، كل واحد بيحكي لحاله، كل واحد بغني لحاله، كل واحد مواله شكل. اتفاقية التفاهم بين واشنطن وإيران يوم بعد يوم عم تتداركها بنزول، والسبب هالمرة مثل ما قال مضيق هرمز، وبالتالي عم نشوف كل يوم ما يشبه الدروس.

0: تدري عنه انه تم انزال البلد لعشرين تحت الصفر نتيجة المفاوضات مع اسرائيل، وتجرى حاليا عملية اعادته للصفر. هلا حزب الله وعبر عضو كتلة نيابية رامي ابو حمدان هاجم اتفاق الاطار، واعتبر انه رح يسقط ورح يسقط معه كل مين ارتهن للخارج.
1: لن تستطيع ان تنفذ بندا واحدا من اتفاق العار. تنازلت عن كل حقوق اللبنانيين، عن الحد الادنى بالادعاء امام المحافل الدولية والسياسية والقضائية.
0: هلا نائب بالكتلة ابراهيم الموسوي بيقول شتانا بين من يتلقى اوامره من واشنطن وبين من يصنع قراره ويدافع عن السيادة.
2: هاي السيادة اللي عم يحكوا عنها مش سيادة. قال بيقولوا سياديين، وين سياديين؟ انتوا سياديين وين؟ عند مين؟ فرجونا شو هو المواقف اللي بتقدروا بتعملوه؟ شو هو المواقف اللي سلفتكم اياه الولايات المتحدة الأمريكية؟ هؤلاء عبيد للإرادة الأمريكية وللوصاية الأمريكية.
0: أسئلة كل مواطن سياسي طبعا، في عنا سؤالين مركزي بهالحلقة وممكن نزيد عليهم. السؤال الأول، كيف أنزلت المفاوضات مع إسرائيل لبنان لعشرين تحت الصفر؟ وقدي ممكن تنجح عملية إعادته لمستوى الصفر مثل ما نقل عن الرئيس بري؟ فإذا أول سؤال هو كيف أنزلت المفاوضات مع إسرائيل لبنان للعشرين تحت الصفر؟ وقدام ممكن تنجح عملية إعادته لمستوى الصفر مثل ما نقل عن الرئيس نبيه بري؟ السؤال رقم 2، كيف منميز بين السيادي والعبد بحسب وصف الحزب؟ يعني من هو السيادي ومن هو العبد؟ مع أنه أنا بكره هالكلمة، يعني ما بعرف هاي بنستحضرها بين وقت والتاني، بس القاموس بالقاموس انتهت، بالقاموس الإنسان انتهت ككل. كيف منميز بين السيادي والعبد بحسب وصف الحزب؟ اتصالات إذن على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-1111. نحكي مع بعضنا بهدوء وروية تنجرب نفهم شيء، أوكي؟ ومثل ما دايما بقولكم أنا بفضل أحبائنا لو بتحكونا على التليفون لحتى نفتح حديث شوي صغير، لأنه على الواتساب بيكون حديث معلب خالص مخلص. مع أول رسالة صوتية من جميل.
3: فينا لو سمحت نزيد سؤالين، سؤال كيف فينا نرجع لبنان للعشرين تحت الصفر من اللي عملته إيران، وإذا فينا كمان نميز بين السيادي بالتعامل مع الإيرانية والسيادي بالتعامل مع الأمريكان.
0: أوكي، يعني هدول ملحقين ببعضهم، فيها وجهة نظر. يلا بسمع كمان جمال.
4: صباح وخير طوني،
0: صباح.
4: أنا بعتقد أنه الحكاية خلصت، لازم لبنان حلو يرتاح بقى لبنان.
0: ما جاوبتني بعد.
4: إن شاء الله بإذن الله المفاوضات جارية وبدها تنتهي الأمور ويعم السلام لبنان بإذن الله وترجع العالم على بيوتها بإذن الله.
0: شرفكم شو جاوب؟
4: لأن العالم حق لها أنه ترجع على بيوتها، كفاها تشرد. شكرا.
0: جمال شو جاوبت؟ ولا شيء، يعني حلو الحكي بس انه ما جاوبت على شيء اطلاقا. 09-218-233 فويس.
5: صباح خير استاذ طوني، يعطيك العافية.
0: اهلا اهلا.
5: اكيد بدها تنزل الحرارة 20 تحت الصفر، ويمكن تصير بسيبيريا كمان، لانه فخامة الرئيس مصر على التفاوض عن طريق الدولة اللبنانية، مش فريق تاني عم يفاوض، الدولة اللبنانية هي اللي عم تفاوض. هيدي بدي يفهموها هيدي الشغلة. وبالنسبة لشتان ما بين السياديين، يا خي السياديين يا حبيب القليل بدهم الدولة، بدهم السلام، بدهم بناء دولة وبلد ينعاش فيه بكل بساطة. يعطيكم ألف عافية.
0: أوكي شكرا لك. 09-218-233 جورج يلا.
6: صباح الخير توني.
0: صباح النور
6: توني. هن يمكن السيادة عندهم بس يأكلوا الصواريخ، يأكلوا صواريخ ونص البرد راح. منيح اللي هلا عم تقول الصبح انه بلش عالم تجي للمناطق اللي ما فيها حرب تيمشي الحال. ما بعرف بأي معقل عايشين.
0: طيب 09-218-233 كمان مرة، هذا هو رقمنا. بعد ما حدا تلفن على التليفون شو بيكون ماسكين ايدكم كتير اليوم، شادين عليه على الآخر. فازن، كيف أنزلت المفاوضات مع إسرائيل لبنان لعشرين تحت الصفر، وقدي ممكن تنجح عملية إعادته لمستوى الصفر؟ ألو ألو
7: توني.
0: أيوة أهلا. ألو ألو ألو
7: محمد من بيروت.
0: أهلا فيك محمد.
7: لبيت لك طلبك، ما حدا عم يتصل بفضل.
0: قال لكم مش مشان شيء، الناس مدقرة معها طيب. بخافوا يصرفوا صاروا.
7: لا هلا هو كمان الواحد صار عم يحب يسمع كمان آراء الناس أكثر ما يحكي، لأنه
0: نعم
7: صار شيء بحير.
0: نعم
7: طوني اللي بدي لك هلا يمكن مش بعيد عن اللي عم تقوله حضرتك، بس اللي ما شاف قمة الناتو بتركيا وشو قال ترامب
0: تحديدا عن شو، عن اي نقطة؟
7: بعيد عن الواقع.
0: حكي كثير ترامب عن شو؟
7: حكي كلمة قال له لأردوغان، قال له أنا جيت كرامتك وقال لهم لأعضاء الحلف الاتحاد الأوروبي تحديدا،
0: وكان عنده أصلا مشاكل مع الناتو. إيه
7: 100% قال لهم أنتم متخاذلين وكذا وكذا وهيك، ونحن طلبناكم وما لقيناكم،
0: طرقن بهدل يعني
7: عليكم. الواقع الجديد اللي هن البعض ما حابب يتقبله انه اليوم في تحالف جديد بالعالم.
0: نعم
7: بيضم الولايات المتحدة يعني للأساس، وباكستان وتركيا والسعودية ومصر.
0: نعم
7: سوريا.
0: نعم
7: هدول الأعمدة الأساسية لهالحلف السوري، ما يعني الشرق الأوسط تحديدا.
0: طب نحن كيف نزلنا تحت الصفر، عشرين تحت الصفر محمد؟ يا محمد قطع خطه محمد، ما بعرف وينه. يلا كمان اتصال. الو
8: صباح الخير.
0: صباح النور.
8: معك جورج.
0: اهلا جورج.
8: شو بدي اقول لك؟ بدي اقول لك انه رئيس الجمهوريه ورئيس الوزاره منه نخيال صخره ببستان نبيه بري ووليد جملاط.
0: اي شو يعني؟
8: كيف يعني؟
0: يعني هن نزلوا البلد عشرين بال
8: العوذ بالله، ما نزلوا البلد، بس هن ما بدهم اياهم يشتغلوا، عشان هيك البلد عم ينزل.
0: طيب كيف رح تنجح عملية إعادته للصفر؟ نو ايديا.
8: كلكم بتعرفوا كيف.
0: كلنا بنعرف كيف.
8: ايه.
0: حلو الجواب. يلا يعطيك العافية على الجواب، شكرا لك جورج، أهلا وسهلا. بسمع سليمان.
9: صباحو يا سيد طوني.
0: صباح النور.
9: والله طلع حزب الله بتعرف شو هي العبودية.
0: خلصت. شكرا لك. فاذا كيف بنميز بين السيادي والعبد بحسب وصف الحزب؟ الو
7: الو.
0: ايوه
7: اي توني.
0: ايوه
7: انقطع الخط.
0: اهلا بمحمد.
7: اهلا فيك.
0: يلا عن جديد، بس ما تطول بقى كتير. ايه ما تفوتني كتير.
7: ما حطول كتير، ولكن اللي بدي لك ايه انه في ناس ما متقبله الواقع الجديد للخارطه السياسيه البشر الاوسط، وحابين انه يعني تبقولوا يضلوا يوصلوا على هالموضوع لحتى ممكن يرجع يتغير الوقت. الواقع ما حيتغير.
0: ما الايراني بيلعب على عامل الوقت.
7: نعم
0: الايراني بيلعب على عامل الوقت، معروف بهالشغله. يمكن هلا عم يجربوا يمدوا لحتى يبلش شوي شوي يتعب ترامب وتبلش ولايته توصل للاخر.
7: لا بس ما هو كمان دول الخليج كل العالم عم يرجع يامن شيء عن بديل هرمز بالنسبه لخط النفط وغيره وغيراته.
0: صح.
7: والامور عم تمشي يعني القافله ماشي، فبتمنى على يعني الافرقاء بلبنان يقروا هالموضوع وكلنا نرجع نحط اجرينا على الارض ونركب بالسفينه ونلحق حالنا، احسن ما كمان كل مره تفوتنا الامور ونرجع نقول يا ريت.
0: محمد هل انت من السياديين ولا من العبيد؟ بكره هالكلمه على الاخر بس انه مش موجوده. ايه
7: السياديين. اكيد ان شاء الله من السياديين، نحن عبيد لله، ولكن نحن
0: طيب كيف بيكون انسان سيادي وكيف بيكون انسان عبد؟
7: أكيد.
0: كيف بيكون انسان سيادي وانسان عبد؟
7: السيادي اللي بيكون إنسان بده الحق، بده الصح، بده الحقيقة، بده العدل، بده القانون، مش أيوة. الإنسان اللي أنا كرامة فلان وبالروح وبالدم عفوا بكلمتي ببيع بلدي وبيع شرفي وبسرق بلدي وبنهبه وبساعد على شكرا. على أنه يكون مشتت ومشرزم.
0: شكرا لك محمد، أهلا وسهلا فيك، ثانك يو. خليني أسمع فويس.
10: بونجور يا توني.
0: بونجور،
10: تحية لك من النبطية.
0: أهلا بأهل النبطية.
10: الإيراني هو العبد عادي،
0: عبد
10: يمكن تكون الدولة هي عبد عند أمريكا والسيادة الأمريكان، بس الشخص اللي بده يحكي هيك أقل بده يكون عنده استقلالية بأخذ القرار. وأكثر إنسان عبد للقرار الإيراني هو حزب الله للأسف، هو حزب الله. والرئيس بري يعني كيف بدي أقول لك، هو بينه وبين حاله ليك عارف أنه يلي نزل البلد لتحت الصفر هي السياسات على مدى 30 سنة، وبالأخص هي من 2024 لهلأ. بس ليك يعني مستحي يقول بس كرمال هالطاقة في هيدي
0: هو نزلوا
10: تنشرخ اثنين، بس نزل على أرض الواقع كل العالم عارف هيك، كل العالم عارف انه السبب الرئيسي لانزلنا نحن بالاخص كطائفة شيعية لرقم 50 تحت الصفر هو حزب الله.
0: شكرا لك عباس صديق من النبطية، بيخد كمان اتصال ومن جوابات. واخذنا سؤال جديد، هل فعلا الحزب ما بيملك استقلالية القرار؟ هني بيقولوا لأ نحن عندنا حرية القرار، ولكن طبعا في عندنا إلى حد ما نوع من الكلام مع إيران بس ما بتفرض رأيها. ألو،
11: صباح الخير.
0: صباح النور
11: أستاذ توني. بالنسبة
0: مين معي؟
11: معك توني.
0: أهلا توني.
11: بالنسبة لمين العبد ومين مش العبد،
0: أيوة،
11: اللي بيمشي تحت مظلة الدولة واللي بيطلب الدولة لكون فيها أنا وياك تحت مظلة الدولة،
0: نعم،
11: هيدا السيادة. بينما العبد اللي بيمشي لحاله،
0: نعم،
11: تحت مظلة تهريب من الضرائب، التعالي والتكابر، تهديد القضاة، بعتقد هيدا هو العبد. بس السيادة اللي بدي امشي انا وياه والشيعي والدرزي والسني تحت مظلة الدولة، هيدا سيادة يا خيي،
0: هيدا سيادة
11: اكيد.
0: طب بسألك يعني هو عم بسمع، نعم، انه الدولة مرتهنة لل
11: طبيني على راسي وعيني. أنا خي في فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية،
0: عم بيقولوا لك عم بيطبق الإملاءات الأمريكية الإسرائيلية هو رئيس الحكومة،
11: والمثل الفرنسي اللي بيقول كيدون أوردون، هني طلعوا الجماعة وقالوا نحن مصرياتنا وحلالنا ومدارسنا وجامعاتنا وصواريخنا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سماحة السيد حسن نصر الله الله يرحمه هو بعظمة لسانه طلع قال تم نجرح حدا وتم نحكي على حدا بالعاطي.
0: طيب هل قادرين نطلع البلد لمستوى الصفر؟
11: أكيد منطلعه مش لمستوى الصفر،
0: لأنه هلأ نحن تحت الصفر، 20 تحت الصفر.
11: لا لا لا، أكثر من 20، ما اتفاق
0: 20 بسبب المفاوضات.
11: طبيعي نحن تحت العشرين بسبب ترسيم الحدود البحري، بسبب
0: يعني الرئيس بري متفائل إذا 20 تحت الصفر.
11: نحن طالعين، نحن طالعين، قلوا لدولة الرئيس نحن طالعين.
0: طالعين صاروخي ولا مش صاروخي؟
11: يا صديقي مش كتير صاروخي، بس انه لا طالعين، وبإذن الله والله يقوي له فخامة الرئيس ودولة الرئيس، لا رح نطلع ورح نرد لهم الأسرة تبعوتهم اللي هني سببوا بها، رح يردوا فخامة الرئيس الجمهوري كلنا ثقة فيه.
0: شكرا.
11: إذا ما وصلنا بدولتنا بمين بدنا نوصل؟
0: شكرا لك توني، أهلا وسهلا فيك. بسمع علي من الجنوب.
12: صباح الخير استاذ، أهلا وسهلا مستمعينك.
0: يا هلا.
12: بالنسبة للنقل عن زوار الرئيس بري، يعني نتائج الحرب والمفاوضات والضغوط الدولية أدت إلى تراجع كبير بالوضع السياسي بلبنان والاقتصادي أو التفاوضي،
0: نعم،
12: وعبارة أنه عم يشتغلوا ليرجعوها على الصفر، يعني محاولة احتواء الخسائر وإعادة الوضع للحد الأدنى المقبول، ومش بالضرورة تحقيق مكاسب كبيرة. أما بالنسبة لموضوع السيادة والعبد، مثل ما تفضلت وحكيت، كلمة من أساسها ما لازم تنحكى، كل إنسان عم بيشد طرف صوبه، إن كانوا حزب الله بده يقولوا عن السيادين إنه هن عبد وما عبد، وبالطرف الآخر كمان السيادين عم بيقولوا هن حزب الله وحلفائهم عبد الإيران، يعني الكلمة بمفهومها كلها غلط.
0: صح، بس الطرف الآخر ولا مرة قال الفريق الآخر عبد لإيران، قال يمكن إنه مأمور بتصير، عنده ولاء بتصير، بس استعمال كلمة عبد نحن بال 2026 وش. ألو
13: ألو بونجور.
0: بونجور أهلين.
13: محمد معك.
0: أهلا محمد.
13: معنا نص دقيقة يمكن.
0: دقيقة.
13: العبودية هي بشكل واضح اللي عم بيصير اللي صار طبعا بواشنطن الانبطاح وتسليم البلد للأمريكاني والإسرائيلي، هذه ملوك العبودية قول.
0: نعم.
13: والسيادة هي انك تدافع عن بلدك لآخر نقطة دم.
0: أيوة.
13: هاي السيادة وغير ما وكل الحكي الباقي جعجعتهم بلا طحين.
0: نعم. أوكي. بس هيك؟
13: بدي
0: اجاوبك
13: على سؤالك.
0: بس انت شو يعني ما فهمت عليك، انت سيادي ولا عبد؟
13: اللي بده يدافع عن بلده لاخر نقطة دم إيه؟ انا معه للموت.
0: يعني انت سيادي هلا؟
13: الحمد لله طبعا.
0: اوكي شكرا لك ابو حميد، اهلا وسهلا فيك، يا هلا، باي باي. ما عاد في عنا وقت بقى. ها محطة صغيرة مع كارلا وموجز أخبار 9:45 بهالأثناء. ضلكم ابعتوا جواباتكم على الواتساب لحتى نسمعوا بخلال البرنامج. فإذا كيف أنزلت المفاوضات مع إسرائيل لبنان للعشرين تحت الصفر، وقد ممكن تنجح عملية إعادته لمستوى الصفر مثل ما نقل عن الرئيس بري، وكيف منميز بين السيادي وبين هلالين، العبد هالتعبير مش لألي، بحسب وصف الحزب.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا عزيتون لوقية ب95 سنت، جبنة إدام لوقية ب$90.

0: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: إنها 9:15 في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

0: تستضيف سفارة الولايات المتحدة في روما غدا وبعد غد اجتماعا لبنانيا إسرائيليا برعاية أمريكية. وذكرت تقارير إسرائيلية أن سفيرة الأبيب في واشنطن يحيى لايتر وسفيرة اللبنانية في العاصمة الأمريكية ندى أحمد معوض سيمثلان بلديهما من دون أي حضور عسكري، فيما أشارت تقارير لبنانية إلى أن الوفد اللبناني سيرأسه السفير سيمون كرم حصرا من دون مشاركة معوض التي لن تحضر إلى العاصمة الإيطالية لانشغالها بالإعداد لزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون واشنطن في 21 من الحالية. أما الطبق الأساس على طاولة روما فهو المناطق التجريبية المدرج في اتفاق الإطار، فيما التفاوض الأمريكي الإيراني يشكل أو يسقط بشكل متدرج عند مضيق هرمز والاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول الخليج إضافة إلى الأردن. يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بر اليوم اجتماعا لهيئة مكتب المجلس لدرس وإقرار جدول أعمال الجلسة التشريعية، وسط توقعات أن يدعو إلى انعقاد الجلسة التشريعية العام الأربعاء والخميس المقبلين. ومن بين اقتراحات القوانين على جدول الأعمال اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام على أن يتم استبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة المشددة الذي ناقشته وأقرته اللجان المشتركة في جلستها الخميس الماضي، لكنه أثار اعتراض عدد من النواب الذين اعتبروا أن قانون العفو العام ينسف العدالة وقد يطرح أيضا في الجلسة. ومن بين القوانين المتوقع إدراجها على جدول الأعمال أيضا قانون الإعلام واقتراح قانون آخر يرمي إلى إخضاع أوضاع المتعاقدين مع وزارة الإعلام لسرعة التقاعد. وقفة إعلانية ونتابع.
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني، شرب الكاملي ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

0: جوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-189-198.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
2: اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن السبيل الوحيد لفتح هرمز هو إنهاء تدخلات الجيش الأمريكي واحترام سيادة الدول المطلة عليه. أضاف إن استمرار التدخلات الأمريكية في المضيق سيؤدي إلى حوادث أكبر في قطاع النفط والغاز العالمية. أشارت بيانات شركة كابلر إلى أن 6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس. التلفزيون الإيراني أفاد من ناحيته عن تدمير طائرة مسيرة من طراز لوكاس في بندر عباس. إلى ذلك أعلنت وكالة تسنيم عن أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش والوحدات العسكرية الأخرى جاهزة لضمان أمن المجال الجوي الجنوبي للبلاد. في الأثناء أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 4 صواريخ كانت أطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار. نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: عم تتسجل حركة مرور كثيفة على أوتوستراد الكارنتينا باتجاه الوسط التجاري بسبب تصادم بين 5 سيارات، والأضرار الحمد لله مادية، وعم بيشتغلوا دراجين من مفرزة سير بيروت الثالثة على إزالة الحادث ومعالجة حركة السير. وأيضا عم تشهد المدينة الرياضية جسر الكولا حركة مرور كثيفة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: كثير عم نحكي أنا وياكم بهالأيام عن الإعلام، ما هيك؟ حقك تعرف اليوم عن بعض الألوان ورمزيتها ببعض الأعلام. إذا بدنا نحكي عن فرنسا، الأزرق والأبيض والأحمر، منقول إنه كتير بتعني ليبرتي إيجاليتي وفراترنيتي، أو الشعار الفرنسي اللي حملته الثورة الفرنسية. لما بدنا نحكي عن دويرة الحمراء بقلب العلم الياباني، فهي بتعني عن الشمس. وفينا كتير نحكي عن كتير ألوان بقلب الأعلام الأفريقية يلي بيغلب عليها كتير الأخضر، وكتير ألوان بقلب هالأعلام تعني الوحدة، أو حتى بتعني التفاهمات من بعد الإبادة العنصرية. وكمان فينا نحكي بنهاية عن البرازيل يلي الأخضر فيها بيعني الغابات، والأصفر بيعني كتير إنه عندهم تنوع بالبيئة.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

مواطن سياسي للعشرة إلا ربع بتوقيت بيروت. طبعا نحن بانتظار اتصالاتكم على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-959-1111.

0: نرجع نعيد الموضوع للي بيحبوا يشاركوا معنا بهالحلقة. بركي طبعا في ناس بيحبوا يشاركوا بس ما لحقوا الموضوع ككل، فإذا اتفاقية التفاهم بين واشنطن وإيران يوم بعد يوم عم تتدركة بنزول، والسبب مضيق هرمز مثل ما قال، وبالتالي عم نشوف كل يوم دروس وتحذيرات أمريكية نارية لإيران، وبالمقابل طهران بترد بالصواريخ على بعض دول الجوار العربي والأردن، بيقولوا أنه عم يستهدفوا مواقع أمريكية. هلا محليا بكرة بروما في جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية، وبقمة أجندتها المناطق التجريبية الواقعة كبند أساس باتفاق الإطار بين البلدين. زوار رئيس نبيه بري نقلوا عنه أنه تم إنزال البلد لعشرين تحت الصفر نتيجة المفاوضات مع إسرائيل، وتجرى حاليا عملية إعادته للمستوى الصفر. كيف؟ هون سؤال كيف؟ حزب الله وعبر كتلته النيابية عضو كتلته رامي أبو حمدان هاجم اتفاق الإطار، واعتبر أنه رح يسقط، ورح يسقط معه كل شخص ارتهن للخارج.
1: لن تستطيع أن تنفذ بندا واحدا من اتفاق العار، تنازلت عن كل حقوق اللبنانيين، عن الحد الأدنى بالادعاء أمام المحافل الدولية والسياسية والقضائية.
0: هلا نائب الكتلة إبراهيم الموسوي قال شتان بين من يتلقى أوامره من واشنطن وبين من يصنع قراره ويدافع عن السيادة.
2: هاي السيادة اللي عم يحكوا عنها مش سيادة، قال بقولوا سياديين، وين سياديين؟ انتوا سياديين وين؟ عند مين؟ فرجونا شو هو المواقف اللي بتقدروا تعملوه؟ شو هو المواقف اللي سلفتكم اياه الولايات المتحدة الأمريكية؟ هؤلاء عبيد للإرادة الأمريكية وللوصاية الأمريكية.
0: أسئلتنا لليوم فإذا عم بتزيد شوي شوي، كيف أنزلت المفاوضات مع إسرائيل لبنان لعشرين تحت الصفر، وقدي ممكن تنجح عملية إعادته لمستوى الصفر؟ شو يعني مثل ما قال عن الرئيس بري؟ كمان كيف نميز بين السيادي والعبد بحسب وصف الحزب؟ وهل فعلا الحزب ما بيملك استقلالية القرار بالمرة بالمرة ولا 1%؟ ألو؟ ألو؟
3: ألو؟
0: أيوة.
3: صباح الخير توني.
0: صباح النور. هلا
3: معك علي من الجنوب.
0: أهلا فيك يا علي، كيفك يا حبيبي؟
3: ماشي الحال الحمد لله رايق.
0: أهلا فيك.
3: يعني حجاوبك على أول سؤال.
0: نعم،
3: أنا برأيي أنه اللبناني خيو اللبناني وأفضل يعني لإله بالبلد من أي مواطن تاني خارج البلد. نحن كلبنانية إخوة بهالبلد، كلتنا إخوة.
0: نعم،
3: وأفضل من كان حدا من برا يقول لك تعي يا خي أعمل كذا. ما يقصد به الرئيس بري أنه نحن رحنا على نفاوض بأمريكا، المفاوضات اللي صارت بأمريكا، بما أني أنا لبناني رئيس جمهورية احترام له رئيس الحكومة، وهو كان مقاوضا لرئيس الحكومة، يجي يا خي يسأل هالمقاومة أنا راح خي يفاوض، شي روح يفاوض، وانت بتعرف إذا يعني بدي صياد غزال بيخذ له بارودة وناظور ومسافة بعيدة لأنه بيخذ الغزال. صراحة الدولة اللي تفاوض بأمريكا حامل يمكن معني أي شيء، تاخي تاخد معها سلاح قوي وتقلل للإسرائيليين والأمريكيين نحن عنا مقاومة لبنانية بغض النظر من هن، بغض النظر بالنهاية هم لبنانيين، لبنانيون أصحاب الأرض. فيها تقلل يا خي عندي يعني مقاومة لبنانية طول نفاوض، ومعنا هالسلاح اللي هو بدنا نقدر نحقق مطالب، ورحنا لهونيك من بطحين أمور اللي بدكم إياه نحن بأمركم. هذا اللي وصلنا 20 درجة تحت الصفر.
0: هلا عم نطلعوا لمستوى الصفر كيف؟
3: هلا منطلعوا تحت الصفر بتكاتفنا كلتنا.
0: لا عم بيقول الرئيس بري عم بيقول عم نطلعوا لمستوى الصفر،
3: يعني هلا في مفاوضات بتكون سريه تحت الطاوله يعني بين الافرقاء بعض البعض، وبالجماعه هلا في عم تقول انت بكره بعد بكره في
0: بكره وبعد بكره في مفاوضات بروما. ايه
3: بروما يعني اكيد الجماعه مش رايحين، اذا رايحين فيش معهم شيء بلا ما يروحوا. يعني اذا سؤال شو ما عملوا بدي يتصلوا بالنهاية إذا طلعوا أعطيك مطر على درس ريال.
0: طب هلأ سؤال، إذا مش الحال بالمنطقة التجريبية وانسحب الإسرائيلي منها وسلمها للجيش اللبناني، ما بتكون خطوة متقدمة على الطريق المزبوط؟
3: خي نحن ما نطلبه هو الجيش اللبناني يحمينا مش بس بالمناطق التجريبية.
0: ما أنا عم بقول هلأ بدي بلشوا لك تنكون منطقية، الحزب خسر الحرب، الإسرائيلية احتلوا مساحات شاسعة واسعة من الأراضي الجنوبية، أوكي؟ في هالإسرائيلي وطبعا لأنه هو المنتصر ما فينا نكذب على حالنا جنوبا بغض النظر عن الكرامة وإلى ما هنالك، أوكي الإسرائيلي منتصر جنوبا وعم يفرض شروطه، يعني وصلوا الأمريكيين تيضغطوا على الإسرائيلي وقالوا لهم بدنا نعمل منطقة تجريبية بإطار الاتفاق، في حال انسحب الإسرائيلي وسلمها للجيش اللبناني خطوة إيجابية ولا لا؟
3: مش غلط، بس بدي جاوبك، فيني جاوبك أنا يعني
0: بس خليني كفي. خطوة إيجابية يعني بيتعول عليها للخطوات اللاحقة، مش هيك؟ لأنه مثل ما عملنا كمان الاتفاق الترسيم البحري بدون ما حدا كنا نسأل الأخوة اللبنانيين الآخرين لا بالحرب ولا بغير حرب ولا شيء، وحتى الرئيس بري ما استشار مجلس النواب، سكر المجلس وقال لهم هذا ما بيتناقش فيه، هاي غلطة، فينا نعترف أنه غلطة؟
3: والله أنا شو بكرر الرئيس بري بمضي ما فيش إلا غلطة،
0: مش غلطة يعني أنه سكر مجلس النواب وقال لهم ما إلي حق، ما لكم حق تناقشوا فيه،
3: ما بيشتغل الرئيس بري ما فينا يعني خلاص هو ما بعرف عنده
0: إيه، بس أنه بسكر هو عم يعني بيتصرف كرئيس مجلس نواب قال لك رئيس حركة أمل،
3: هو رئيس المجلس النواب
0: ايه ما له حق يعني لما يطلبوا لما ينطلب منه من قبل الأكترية
3: النيابية، اللي طلبوا بكشف هن اللي طلبوا يعني كل اللبنانيين طلبوا،
0: لك خي لما ينطلب منه الأكترية النيابية قالوا له خي افتح المجلس، الأكترية النيابية قالوا له افتح المجلس سنحكي، قالوا لا
3: طيب
0: اوكي يعني بحق له ما بحق لغيره. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك حبيب القلب، يا هلا فيك. 09-218-233 بسمع شادي.
4: بونجور استاذ توني، معك شادي.
0: اهلا بشادي،
4: مواطن بيتابع برنامجك تقريبا كل يوم،
0: يا هلا.
4: وبعرف حضرتك انه بتحب واحد يتطرق لحديث الساعه، بس ضمن برنامج ضمن برنامجك في سؤال يسال وانا هذا السؤال حابب اساله، في مجال نسال الاستاذ نبيه بري، مين حط لبنان على الصفر قبل ما يصير في مفاوضات وتصير الدرجة بالنسبة له 20 تحت الصفر؟ نهارك سعيد.
0: أوكي خليني زيد هالسؤال، فإذا سؤال رقم 4، مين حط لبنان على الصفر قبل ما نصير تحت الصفر؟ ما هيك؟ قبل ما نصير 20 تحت الصفر. يلا سؤال يسأل. ألو
5: ألو
0: أيوة
5: أي صباح.
0: ألو
5: ألو عم سامي
0: بالكاد،
5: يلا
0: لحظة مشي هلأ في أبليكيشنز بتنزل وين حواجز الدرك موجودين هلأ في حاجز بلدية بمفرق الدكوين سلاف مفرق النافعة وحاجز على الفكهاني برج المر انطاري، تصوروا لا في شيء مش طبيعي عن جد عم بيصلوني هيدي، أنا نزلها للأبليكيشن بس عن جد شو إفكتف. يلا ألو
5: ايه
0: صباح الخير استاذ
5: توني،
0: ايه اهلين. راح خليني اسمع كمان فويس.
6: صباح الخير استاذ توني، اللي بتحمل نتائج المفاوضات ان كانت ايجابيه او سلبيه على الوضع الاقتصادي او الوضع السياسي هو حزب الله، هو اللي عمل الحرب اللي ادت لمفاوضات بعدين لاتفاق، لولا الحرب لا في مفاوضات ولا في اتفاق. وبخصوص التصريحات السيادي والعبد ما مش مستغرب عنهم هالتصريحات، اصلا هيدي التصريحات اللي خلت الناس يقل تعاطفها معهم وتخسرهم شعبية يعني كانوا بلبنان ولا بالعالم العربي. وحزب الله تابع لإيران او سيادي، لا طبعا شيء هذا شيء معروف باعترافهم هن انه حزب الله تابع لإيران بكل قراراته وتمويله معروف من إيران، يعني هذا شيء طبيعي.
0: أوكي.
6: حزب إيراني في لبنان يعني هذا شيء معروف، الولد أصغر ولد بأصغر مدرسة بيعرف هالشيء، وإذا اليوم صاروا يستحوا من هالتهمة بيكون شيء كثير مليح.
0: يلا شكرا لك، ما بدي يقول اسمه يبدو. 09-218-233 فإذا ضفنا سؤال سأله شادي، مين حط لبنان على الصفر قبل ما نصير 20 تحت الصفر؟ هل حدا عنده جواب كمان؟ ألو
7: ألو بونجور.
0: بونجور،
7: معك نجات من الدكوينة.
0: أهلا فيك نجات.
7: أستاذ، أول شيء يلي حط لبنان 20 تحت الصفر هو حكم نبيح بري من الثمانينات، فهلأ بده يصير لبنان على الصفر لأنه ما بقى لح يضل حاكم، لح يجي رئيس الجمهورية يرجع لأرائه لمواقفه لرئيس الجمهورية، لح يرجع لرئيس الجمهورية مع
0: يعني لح يرجع القرار لمجلس وزراء ورئيس الجمهورية.
7: نعم
0: لح يرجع القرار الفعلي لرئيس الجمهورية ومجلس وزراء.
7: أحسنت، أكيد أكيد من هيك رح يرجع للصفر وبعدين رح يتقدم.
0: عم بتشوفي رح يتقدم بس أنا. نحن إذا هيك منكفي بالمسار التفاوضي بعدنا مثل ما بقولوا لك مدركبين نزول لأنه رحنا على التفاوض وبكرة رحنا على روما ما عنا شيء بإيدينا. سمعتي
7: يا أستاذ؟ ما هو اللي في زميل قبل في شاب حكي قبل بخصوص مين اللي بعتنا لهالوضع؟ كنا عايشين ومرتاحين، مين اللي بعتنا لهالوضع؟ ولازم نروح، ولو ما شيء هذا شيء غلط. أنا بالنهاية تكون سيادية، أنا بتبنى وأنا بنتمي وبحب كتلة الجمهورية اللبنانية، الجمهورية القوية.
0: هذا
7: بكفي بزال هن مع هذا الشيء وسياديين، يعني هذا الشيء عم بيكون صح. أنا هذا رأيي.
0: شكرا لك. بسمع محمد.
8: صباح الخير استاذ.
0: صباح النور.
8: اللي نزل البلد 20 تحت الصفر هو وجود السوري بلبنان هذه الفتره الطويله كلها. وبعتقد الطريقه اللي عم يستعملها رئيس المجلس بالمجلس النيابي هن اللي نزلوا البلد 20 سنه لورا.
0: اوكي شكرا لك. كمان في اتصال، لنشوف نشوف آراء الناس شو متعددة عن جد. ألو
9: ألو.
0: أيوة
9: مرحبا.
0: أهلين، أهلا وسهلا
9: أستاذ صوني.
0: الحمد لله.
9: ربيع.
0: أهلا بربيع
9: حبيبي أستاذ صوني. بدي أقول لك شغلة، أنت المواضيع كتير حلوة بس أنت عم توجع قلبك على الفاضي.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا ربيع.
9: لا لك ليه
0: ربيع؟
9: لا لك ليه؟ طب خليني أقول لك وجهة نظري.
0: بس فيني أقول لك شغلة؟ طيب فتلي بصلب الموضوع، ما تعمل لي هلأ محلل نفسي.
9: أوكي. ماني محلل نفسي.
0: ما تعمل محلل نفسي وتقول لي عم وجع قلبي. ما عم وجع قلبي ولا شيء.
9: يا أستاذ طوني، أنت عندك بإيران ماشيين حزب الله على سياسة إيران، سياسة إيران دينية، يعني كل شيء ما معنى يعني هول عدونا.
0: بس عم يتفاوضوا مع هن الإيرانية، عم يتفاوضوا أوقات بالنار أوقات بالدبلوماسية مع الأمريكان.
9: شفت هلأ الأمريكان يصيروا أصدقاء لإيران، يصيروا حزب الله بهلل وبالأمريكان ونحن الأمريكان ونحن ونحن.
0: نعم.
9: يا أخي هيدا العقيدة كل شيء منه معهم ومنه من رأيهم يعني هو خارج عن القانون، بحق له قتله، بحق له ذبحه.
0: خلينا نشوف هلأ أنا وياك كيف نحن صرنا 20 تحت الصفر وبدنا نطلعه للصفر.
9: مظبوط. 20 تحت الصفر من هيدي العقليات ما بتتقبل الرأي الآخر. نبي بري عم يضحك على العالم، عم يمرق ورق وقت ساعة بقول لك 20 تحت الصفر، ساعة بقول لك 20 فوق الصفر، ما بتعرف شو هو. بدي يمرق هول الأيام اللي بقاله، ما بدي يعمل مشكل بين الطاقة.
0: نعم
9: صدقني،
0: يعني عم بجرب بيمشي بين الخطوط تما يعمل مشاكل،
9: مش ما يعمل مشاكل بين الطائفة وتتشتت الطائفة.
0: نعم.
9: يعني أكبر خسارة إذا بتتشتت الطائفة.
0: نعم.
9: ونبي بري ما بده يشتتها. صدقني نبي بري ما رضيان على حزب الله ولا 0%.
0: طب بس حق مش حقه
9: يعمل مثل 89.
0: مش حقه يكون خايف على طائفته. مش حقه يكون خايف وعم بيجرب المستحيل تيجنب المنطقة كمان. مناطق
9: مثل هيدا وليد جنبه الأقلية هني خايفين على حالهم.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. ثانك يو حبيب القلب. طمن طويل أكتر. بسمع هلا ماجد. أهلا فيك ماجد.
10: أستاذ طوني صباح الخير حبيب القلب. الحل لنرجع من تحت المليون، مش هو مش 20 تحت الصفر. في بعض الأحزاب العفلقية في لبنان
0: عفلقية.
10: رجعت لبنان مليون تحت الصفر، والحل هو انتخابات مبكرة لعزل كل هؤلاء المؤيدين للحروب العبثية والسلاح الغير الشرعي. وشكرا لك.
0: أوكي شكرا لك ماجد. طب حدا قلنا كمان كيف نزلنا 20 تحت الصفر؟ كيف قدي ممكن تنجح عملية تطليع البلد بحسب رؤية الرئيس بري لمستوى الصفر؟ ألو ألو.
11: صباح الخير. ألو.
0: صباح النور.
11: صباحك استرسلوني.
0: صباح النور، أهلا وسهلا.
11: طبعا
0: طبعا. مين شو الاسم؟ شو الاسم؟
11: جمال فليحان.
0: كيفك يا جمال
11: حبيبي؟ انت صباحك.
0: أهلا وسهلا جمال. نحن هلأ 20 تحت الصفر، بدنا نجرب نطلعه للصفر. كيف تقرأ هالجملة؟
11: أول شيء اللي طرح هذا السؤال مش حضرتك طبعا نبيه بري يعني هو مش مؤهل يطرحه.
0: لا هو ما طرحه قال لك أنا اللي عم بطرح السؤال هيدا زوار ونقلوا عنه هالكلام.
11: هو مش مؤهل مش مؤهل يقول الصفر هو لأنه هو من أول الناس المقربين بالبلد.
0: رئيس بري مش مؤهل؟
11: أول واحد هو الأول بالعالم
0: أكثر
11: من إسرائيل حتى.
0: أكثر من إسرائيل؟
11: صحيح.
0: ولو؟
11: لأنه صديقك لما يطعنك بظهرك عرفت كيف أكثر من العدو. إسرائيل معروفة أنه عدو.
0: إيه.
11: شو ما عملت مسموح لو. بالنسبة لسؤالك الأول من 20 تحت الصفر طبعا لبنان كله عبيد يعني أسمر بيقول لأسمر أنت وجهك أسود.
0: يعني ما في يعني ناس أحرار ما هيك؟
11: الوحيد المضبوط كان بهاي البلد إن الثوار.
0: الثوار 17-20
11: أحزاب بيناتهم وخربت الثورة وأنت كنت من أكثر الناس اللي الآن بنظري أحرار وكنت مؤيد يعني ولكن فاتت الأحزاب خربت الثورة.
0: لا أنا كنت مؤيد للثورة ب
11: ولا حرب البلد.
0: إيه أنا كنت مؤيد للثورة بانطلاقتها بس بعدين لما شفنا
11: صحيح.
0: لما شفنا إنه واطلوس حتى اللحظة بس حتى النواب التغييريين اللي وصلوا على المجلس منهم راحوا شمال منهم راحوا على يعني ضلوا بمواقف سيادية.
11: عم تحكي بالمية مية
0: مزبوط.
11: هاي
0: يعني شفنا كيف ضيعوا الناس بالآخر
11: صحيح
0: يعني مش الأحزاب اللي دخلت هن طلعوا في منهم يبدو إنه بعض الأحزاب العقائدية زارعينهم بالثوار.
11: هذه المضبوط هاي الاندساس اللي عم نحكي عنه نحن. طيب. نحن ناس ضعيفين المادة.
0: طيب هل ممكن تنجح عملية إعادة البلد وفق رؤية الرئيس بري للصفر؟
11: بهمة الشرفاء والطيبين مثلك والأحرار بالبلد أكيد وخصوصا نواب سلام الأحرار الشرفاء رح يرجع البلد أحلى من مكان وما بيصح إلا الصحيح. إيران انتهت بعون الله ولبنان رح يرجع بهمتك وهمة الطيبين.
0: طيب مين السيادة ومين العبد بالبلد بحسب توصيف الحزب؟
11: بصراحة بلبنان مش سيادة وعبد. في ضعيف وفي ناس متسلطين يعني كل بالسلطة. نرجع على الشعار الأول كلهم يعني كلهم من عدا طبعا هن ما كانوا.
0: هذا الشعار أكل الدهر عليه وشرب وثلاث نقط.
11: أحسنت يا بطل.
0: يلا وكيف يعني ترجع للشعار ده؟ هذا الشعار صار عفن. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك.
11: أنا بتشكرك يا سيدي.
0: أهلا وسهلا فيك. بسمع جوزيف.
12: صباح الخير. هيدي قصة لاشين تحت الصفر ليصير صفر مثل قصة الدولار نهار الاثنين 3200 بده يصير وصل لل 140,000. الله يستر ما يصير 200,000 تحت الصفر لبنان. هيك اقتراحات وهيك طروحات.
0: تتذكر شو كانوا يقولوا لنا؟ ما تعطلوا هم الليرة بألف خير. يا ويلتاه يا ويلتاه طلعت الليرة عم تنتزع وعم شو بيقولوا عم تموت. معقول؟ يلا بسمع أسامة. أسامة فويس.
13: صباح الخير استاذ حبيب قلبي.
0: يا هلا.
13: بدنا نعرف مين رد لبنان تحت الصفر. بدنا نرجع بالتاريخ كتير منيح لورا.
0: نعم.
13: ونعرف انه وقت فئة من اللبنانيين او رئيس جمهورية لبناني اتفق مع الاسرائيلي على اولاد بلده وشعبه وعمل معهم اتفاقيات من وقت لبنان تحت الصفر. وهلأ عم بيعيد المشهد هو ذاته جوزيف عون اللي ما بيمثل الا نفسه وهو واسياده.
0: ايش
13: هيدا واحد. اثنين بدك ترجع لتشوف مين عمل لبنان تحت الصفر. بدك ترجع ل 27/6/2016.
0: نعم.
13: لما فات خمس انتحاريين غريبين عن البلد فاتوا فجروا نفسهم بمنطقة القاع. وين كانوا كل هالسياديين؟ ما شفنا غير حزب الله اجا دافع.
0: نعم.
13: ما شفنا غير حزب الله دافع عن رهبات معلولة. ما شفنا غير حزب الله اللي دافع عنا. وين كنتوا حضرتكم وهالسياديين؟ وين كنتوا؟
0: وين كنتوا يا سيدي؟
13: هون بتعرف مين رجع لبنان تحت الصفر.
0: أوكي.
13: الانبطاح يا استاذ توني.
0: اوكي حبيبي شكرا لك أسامة. هلا بنشوف ردود اخرين على اللي قلته انت. وين كانوا السياديين وقت اللي صار بالقاع بالتفجير الانتحاري وقت الحزب دافع عن رهبات معلولة وغيره وغيره وغيره. اوكي وقت القتل بالعراق من كافي بعد شوي. يلا ناطرين كمان الفويس مسجز. مخيبر
14: استاذ توني صباح الخير. مخيبر معك حبيب القلب. حضرتك عم تسأل كيف بدنا نطلع من 20 تحت الصفر. الحل كتير هين وبسيط. شو عم بيصير بالعراق هلا؟ رئيس حكومة وحكومة ودولة والجيش عم ياخد قرار كمشين البلد. كل هالمنظومة الفاسدة هي اللي وصلتنا للعشرين تحت الصفر من نبيه بري وجر لأكتر ولا أقل. كل هالمنظومة اللي حكمت البلد وخصوصا بعد ما اجى ميشيل عون لأكتر ولا أقل كلها بدها زج بالسجون استرداد الأموال وتقوية الدولة والأجهزة وتنظيف بعض الأجهزة.
0: شكرا لك. محطة صغيرة منتقل بعدها مع كارلا وآخر خبر يلا.
15: خبر التاسع والربع.
16: شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة، وقفزت أسعار النفط بنحو 3% وسط مخاوف من إغلاق مضيق هرمز وتعطل الإمدادات. في المقابل عزز الدولار مكاسبه مدعوما بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، بينما تراجع الذهب بأكثر من 1% مع ارتفاع أسعار الطاقة وتحول الأنظار إلى تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 2.34 دولارا أو 3.08% لتسجل 78.35 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.21 دولارا أو 3.09% إلى 73.62 دولارا للبرميل.

0: 09-218-233 فويس مسج 70-95-1111. فإذن كيف أنزلت المفاوضات مع إسرائيل لبنان للعشرين تحت الصفر، وقدي ممكن تنجح عملية إعادته لمستوى الصفر مثل ما نقل عن الرئيس بري؟ كيف منميز بين السيادة وبين هلالين، وهالتعبير مش إلي، والعبد بحسب وصف الحزب؟ وهل فعلا الحزب ما بيملك استقلالية القرار؟ ثلاث أسئلة موجودين على بساط البحث. فويس مسج 70-95-1111 والاتصالات على 09-218-233. ألو. ألو. أيوة أهلا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. هلا.
1: اتصلني سؤالك.
0: مين معي؟
1: لا منو هميل ابدا يعني.
0: مين معي؟
1: رجع عليهم وبيختصر الواحد.
0: بس يا ريت تسمعني. مين معي؟
1: معك وليد.
0: اهلا فيك وليد.
1: اول شيء انه نحن تحت الصفر 20، يعني بتصور نحن على الصفر اليوم. لانه الصفر هو وجود دولي.
0: الصفر هو وجود دولي؟
1: تنفيذ قرارات دولي.
0: بدك تسمعني شوي. ممكن عم تسمعني ولا ما عم تسمعني؟ الو؟
1: امبلا عم بسمعك.
0: ايه لحتى نقدر نتناقش. الصفر وجود دولي، بس هاي الدولة راحت انبطاح مثل ما سمعنا، ورئيس عون بيمثل حال وراحوا على التفاوض. سمعتوا شو قال
1: السيستوني اليوم؟ اللي بدي يشتغل بالإعلام أول شيء بدي يحط موضوع قدامه. لما بحط موضوع قدامه هجمت الدولة، بحط قصص للموضوع. يعني هن عم بيهجموا الدولة على شو؟ ليش بس سؤال؟ هن شو عطيوا الدولة لحتى تمشي؟ ما هن عطيوها صفر. ما هو عم بقول لك نحن تحت العشرين تحت الصفر، يعني انت عطيه لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة دولة ناقص 20. اليوم اخذوا قرارات قوية وماشيين بمفاوضات كدولة، يعني نحن وصلنا على الصفر. نحن شو في معنى بدينا نفاوض؟ نحن الشرعية فينا نفاوض فيها،
0: الشرعية فينا نفاوض فيها. بس الشرعية الشعبية رح يقولوا لك، يعني خصوصا ارض الجنوب واهل الجنوب مش مع الدولة، مش مع هاي الشرعية.
1: عظيم. شعبية الجنوب وأهل الجنوب وصلتنا لهون، أعطينا أحلى من هيك.
0: قال لك بلشنا وقت ما انتخب الرئيس بشير وصولا هلأ جوزيف عون عم بكفي.
1: لا، إذا بدك للأحلى بترجع ل 68 لاتفاق القاهرة. هاي ايه. أكبر غلطة. كيف؟
0: نعم.
1: هونيك ما كان في دولة، هونيك كان في سيطرة.
0: أوكي.
1: فاليوم إذا أنت بدك ناقص درجة من 68 لليوم، يعني إحنا ناقص 40 ناقص 50 درجة. بس بما أنه اليوم صار في عنا دولة، صار في عنا رئيس جمهورية وعنا رئيس حكومة، لاحظ أنه ما بيترددوا وصلبين بقراراتهم وبكل لقاءاتهم وبكل حديثهم نفس الحكي.
0: بس لو راح الرئيس ومعه عامل القوة بين إيديه، هيك بيقولوا لك على التفاوض حتى المباشر اللي هن ضده، كان ممكن يكون عنده سلاح بين ايديه، حجه اقوى. انه شو عم بقدم له الاسرائيلي هلا؟
1: يسلم تمك، وصلت اللي انا بدي اياه. مين انتخب ولا رئيس عون؟
0: الحزب كمان شارك بانتخابه.
1: مين انتخب نواف سلام؟ مين عطى سأل نواف سلام مرتين؟
0: اي
1: يعني اليوم عنده قوه، عنده شرعيه شعبيه. الشعبيه ما بتيجي من فئه، الشعبيه بتيجي مجلس النيابي.
0: ايه بس بالنتيجه انه صار في انقسام، رح يقولوا لك ناس مع هالشرعية وناس بما أنه شافوا الاتجاه العام كيف هو سحبوها منه كلاميا.
1: أستاذ نحن دايما قد بدنا نضل نسمع لهم؟
0: ما بعرف
1: يعني اليوم مشينا بخياراتهم، وين وصلنا؟ طيب انت اللي وين وصلنا؟ وصلنا لشيء أبدا، وصلنا للتهديم، وصلنا للتهجير.
0: حدا شكرا.
1: حدا بيعد بقول أنا والله بيت تدمر كرمال حل شخية. أنا إذا إحنا في انترست عندي بالبيت بيعتلهم كيف بنصلحها؟ واحد راح بيته ما بدي يعتلهم.
0: يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع شربل
2: تستوني. صباح الخير.
0: صباح النور.
2: بالنسبه لسؤالك، لبنان تحت الصفر، اللي بيتحمل مسؤوليته هو حزب الله ونبيه بري. ولو الغرب بده يشيل لبنان من تحت الصفر، وخصوصا السياسه الامريكانيه كانت بتشيل لبنان من تحت الصفر، بصير فوق الصفر، بصير 40 فوق الصفر و100 فوق الصفر بفرض عقوبات صارمه عن أبيه بري وفساده. بالنسبة للشاب اللي عم يحكي عمول السياديين والله السياديين أساستوني كانوا عم يتفرجوا على التلفزيون اللي كانوا حزب الله أمن الحماية ومنع الجيش اللبناني يضرب الدواعش وجبهة النصرة المفللهم ببولمونات مكيفة مع سلاحهم مع كل شيء أمن لهم طريق سالمي تما حدا يضربهم لا إسرائيل ولا الطيران الأمريكاني بطلب من روسيا. شو في يعمل السياديين اللي كانوا السيادين عم يحكوا اغتالوا جبران الطويني؟ بدي اسأل الشاب يلي حكاك وعم يقول عم حزب الله عم يدافع عن رابات معلولة الطيار سامر حنا مين قوصه؟ إسرائيل اجت اغتالته بالجنوب ولا حزب الله اللي اغتاله؟ لكمان سليم مين اللي اغتاله؟
0: اوكي
2: خليت له يدافعوا علني عن الاقليات بسوريا. بيطلع بيقول لك كانوا عم يدافعوا عن الاقليات بسوريا، يطلعوا هلا يدافعوا عن الاقليات، كانوا عم يدافعوا عن نظام مجرم مثله مثلهم.
0: شكرا لك شربل. اتصال.
3: الو.
0: ايوه
3: كيفك؟
0: صباح النور. هلا
3: اتصلي مش حاكي مع مراد احمد مراد من الجنوب.
0: اهلا فيك يا احمد، كيفك؟
3: درت بالك لي؟
0: درت انا دائما داير بالي عليك عليك مش ليك.
3: اول شيء يعني شو بدي اقول لك، احنا ليك بدي شغلي بس وجهها للجميع، انا بدي بلدي اول شيء.
0: نعم.
3: أول شيء بلدي يعني بلدي لبنان، كانوا الأشرفية أو سور أو أو أو بلدي، وبدي حط إيدي بإيد كل واحد بحب بلدي.
0: طيب
3: عرفت علي كيف؟ ما بدي أنا إسرائيل دمرت البشر والحجر، عرفت كيف؟
0: عرفت كيف. طيب
3: وبتعرف أنت هالشغلة هذي إحنا ليك كانوا عيب والمدينة.
0: طيب بس خليني أحمد حتى ما نطول كتير بالاتصال لنوصل لزبدة الموضوع. عندك مانع؟
3: لا ما عندي
0: مانع. طيب نحن صرنا هلا 20 تحت الصفر وعم بيعمل المستحيل الرئيس بري ليردنا للصفر.
3: بس بدي اذا انا جاوب على الجو بكلمتين شو
0: قال. بس قبل انا بدي اسال مين حط لبنان على الصفر؟
3: انا
0: لحظه احمد
3: اللي.
0: احمد ما تخلينا عايت عليك.
3: لا ما تعيد، انا بحبك اول شيء، كنت رح اتصلك بال.
0: طيب لا عم بمزح معك اكيد.
3: اكيد والله كنت بدي تقفلنا.
0: اكيد ما بعيد، بس خليني اخبر احمد. ما المشكله انك ما عم تسمعني، خلينا لنربح وقت وما نضيع كتير وقت. مين حط
3: ما في شبك على الجواب لانه بري.
0: مين حط لبنان على الصفر قبل ما نصير 20 تحت الصفر؟
3: هذا كلام بس.
0: شو كلام؟
3: كلام، ما هذا كلام بس بينقال.
0: مين حط لبنان على الصفر؟
3: ما في لك، ما في جوابك.
0: لك ليه ما فيك تجاوبني؟
3: ما في جوابك.
0: بدك تعمل لي هلا طوباوي يعني ولا شو؟ ليه ما فيك تجاوب؟
3: انا لا، اول شيء انا بدي لبنان، بدي.
0: طب اختلفنا غير انه بدك لبنان كل اللبناني.
3: قال امس هذا تبع حركة امل، قال يا ريت بشير جميل بعده طيب.
0: ايه طيب.
3: يا ريت بشير جميل طيب بعده، لما قال انا بلدي كله بلدي. حتى ليك هذا البلد ما بيمشي حاله اذا ما حطت ايدك كل العالم ببعضها وننسى كل البشر وجه الارض.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا. حسيت حالي عم بحكي مع محمد شامل او ابو ملحم مختار. يلا الو الو الو. شربل كمان.
2: بونجور استاستوني، كيفك؟
0: صباح النور.
2: خليهم يعملوا استفتاء شعبي لنشوف الرئيس قديه في معه عالم بتأيده، قديه الشعب اللبناني بأيده. هيدي شغلة. شغلة تانية، عم يحكوا انه يروح الرئيس على المفاوضات ومعه قوة، اذا راح لعند ترامب وقال له انا في معي حزب الله بظهري، شو بيقول له ترامب؟ اهلا وسهلا. بيقول له روح رجع لعند حزب الله.
0: لا
2: العالية الامريكية او الغربية اجمالا.
0: نعم.
2: ما بتصور عم تعمل حساب للقوة، لو بتعمل حساب للقوة ما كانوا ضربوا إيران، بس هن عندهم عقلية إنه خلينا نفاوض بالأول، الشيء اللي بيجي بالمنيح بيجي بالمنيح، بس إذا سكرت بدهم يضربوا، فما يفكروا إنه والله خيفانين هن من هالكم صاروخ وسلاح قوة وقوة ومدري شو، هذا كله ما قاريينه، ببلشوا بالمفاوضات، ما مش حال المفاوضات بيجرفوا.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك شربل. 09-218-233-925 دقيقة بلبنان الحر. نتابع نحن وياكم، فاذا مثل ما نقول عن الرئيس بري

0: صبي من الجبل.
1: من من الجبل
0: او من ماذا بتصل؟
1: بس شو الاسم؟ اسم الصغير. اسمك الاول
0: باسمة العريضي.
1: باسمة العريضي هذا الاسم الصغير. اهلا فيك يا باسمة، كيف صحتك؟
0: انا بحب لبنان كثير، وكلنا لبنانيين، وكلنا بهمنا مصلحة لبنان.
1: نعم،
0: وكل شيء لمصلحة لبنان لازم نقبل فيه كله ونكون ايد وحدة على القرار، وغير هيك ما بيصير بلبنان شيء منيح.
1: طب باسمة،
0: نعم،
1: هل التفاوض المباشر مع اسرائيل مفيد للبنان؟
0: اكيد انا برايي مفيد، لانه اذا ما صار هيك فيهم يدمروا لبنان كله.
1: يعني انت مع انه نروح خطوه خطوه لسلام دائم مع اسرائيل؟
0: اكيد بهمنا لبنان يكون يعني هيك دمر نصه لبنان، اذا ما صار هيك بيدمر لبنان كله.
1: بس هلا نحن 20 تحت الصفر، ما هيك؟ كيف بدنا نرده على مستوى الصفر مثل ما بقول رئيس بري؟ بدنا نعمل مستحيل نرده. كيف بنرده للصفر؟ قال له
0: بدنا نكون ايد وحده مع القرار المنيح اللي له مصلحه.
1: ايد وحده تحت شو؟ تحت مظله الدوله، مع الدوله، مع الرئيس يوسف عون.
0: انا مع رئيس الجمهوريه ومع الاستاذ نواف سلام، وبرايي احلى رئيس طلع واحلى رئيس حكومه طلع هالمره، كان قوي بقراراته وبكل شيء.
1: اوكي،
0: الله يقدم الخير
1: ان شاء الله يا رب. شكرا لك، اهلا وسهلا فيكي. باي باي. عيني 09-218-233 حسن.
2: يسعد صباحك استاذ سوني.
1: صباح النور.
2: بدي رجعك ل 82-83 وقت اللي حزب الله ضرب المارينز ببيروت، اوكي؟
1: نعم.
2: وقت اللي فوت لهم كميون المفخخ وضرب. من وقتها حزب الله عم يخطط ليوصل للهيمنة على لبنان. خلينا نحكي الأمور مثل ما هي، أوكي؟ تحت الصفر أكيد هن نزلوا للمية تحت الصفر بسياساتهم، لشني كان بدهم أيام الدولة، لشني كان بدهم مؤسسات.
1: يعني
2: مين شو الحكي؟ ما بدهم مؤسسات، ما هني أساسا هروا للمؤسسات كلها بالفساد، حطوا إيدهم بإيد نبيه بري وفاتوا على كل المؤسسات وهروا هري. يعني صار بدك هلأ ترجع تبني من أول وجديد بكل مؤسسات الدولة. وبعدين عم يحكوا عن معلولة وما معلولة، لك يا حبيبي مين حشم عليك تطلع على سوريا تقاتل انت وتفوتنا بمغليطة الى اول ما الى اخر؟ مين حشم عليك وانت قد هالفوت اللي فتها؟ وشغلة تانية، كل هالمشاكل اللي صارت الاغتيالات بلبنان والفساد، دخلك اذا واحد بده يحافظ على مؤسسات الدولة بفوت نترات امونيوم على البور وبيستبيح البطار وبيفوت اللي بده اياه وبيطلع اللي بده اياه. الحمد لله هلا صار في عنا امن بالبطار، صار فينا نفوت ونطلع بسلام. والله كيف كنا نطلع بهالطيارات مش عارف، يمكن الطيارات من زمان كان في عليها عبوات ناسفة، الله اعلم. يعني ما عدت تستبعد شيء، كل هيدي سياسات وتخريب حزب الله. الله لا يوفقهم، هني سبب كل مصيبة بهاي البلد. وما حدا، وما بدنا نتخبى بخيال إصبعنا، وخلينا نحكي الأمور مثل ما هي. وهني وصلوا حيلهم لهون، هني وصلوا حيلهم لهون. حبيبي أنت شو بينقلك بين العالم؟ أنت شو هالدولة يعني الغنية بالنفط وعندك اقتصاد وعندك شو عندك أنت؟ أنت بتلطي راسك وبتقعد مثل العالم والناس وبتقول تعي خيب أننا نعيش كلنا مع بعضنا بهالبلد، نسيج واحد وخلصت الخبرية. جاي بدك تحرر بعد في مقاديش وما راحوا عليها قتلوا، بس حزب الله انتشروا بكل بقاع الأرض وبدهم يخربوا وبدهم يعملوا وبدهم يلعبوا بالتبييض الأموال. ما خلاص صارت الأمور مكشوفة لكل الناس.
1: أوكي حبيب قلبي، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. ألو،
3: بونجور.
1: بونجور، أهلين.
3: معك همزان.
1: أهلا بهمزان،
3: كيفك عزيزي؟
1: الحمد لله، كيفك أنت؟
3: الحمد لله.
1: شربين قهوتك رايقة عبكرة؟
3: أنا عطور
1: طبعا أكل عيطة منك مثل العادي. إيه
3: حبيبي، أنا عطور رايق، بس أنت شوي ما بيعجبك رأيي بتقطع لي كلام.
1: لا ما بيعجبني لما ما تسمع رأيي، مش ما بيعجبك.
3: بسمع لك.
1: لا لا لا لا لا، ما شفت هلأ ما عم بقلك شغلي، عم بجاوبك ما قبلت. ما بيعجبني انك ما تسمعني.
3: لا بالعكس بسمع لك. انت
1: لا، ما انت شو بتعمل همزان؟
3: ترقب برنامجك
1: همزان. انت شو بتعمل؟ بتضلك تحكي تما تخليني احكي؟
3: طيب ما
1: شفت كيف
3: حبيبي؟ اولا
1: يلا رد.
3: يوصل لبنان للسفر وما دون السفر، الرؤساء الدولة المتعاقبين من الأم اللي بإسرائيل اجت على هالمنطقة وزرعوها بهالمنطقة لتدمر
1: رؤساء الدولة المتعاقبين على سدة بعبدة يعني.
3: ايه بعبدة وغير بعبدة كلهم سوا.
1: والحكومة.
3: كل الحكومات والمجلس النيابي وكذا.
1: بس انه رئيس بيلي صار له 25 سنة بالمجلس النيابي.
3: لليهود.
1: لا همزان. قديش صار له الرئيس على الكرسي رئيس بري؟ هو مشارك معون؟
3: اولا كلمتين انا وبري مختلفين للعظم.
1: انه مشارك معون.
3: لحظة.
1: لك ما سمعني جو.
3: انا اقول لك خدني بحلمك. انا وبري للعظم.
1: يعني مشارك معون بهالتركيبة.
3: خدني بحلمك.
1: لك لا ما بقى تقول لي خدني بحلمك، ما عندي وقت كثير.
3: بعرف ما عندك غيري بتسمع له ربع.
1: لك يا خي ثلاثة لا مش ربع ساعة.
3: عندك وقت.
1: همزان ثلاثة دقايق ماكسيموم همزان. إيه. بليز حبيب قلبي، بليز اسمعني شوي، ثلاثة دقايق لكل واحد ماكسيموم مش ربع ساعة.
3: غير الساعة دقيقتين ونص.
1: يلا احكي اللي بدك اياه وأنا رح سكر.
3: حبيبي.
1: اسمعوا.
3: عم أقول لك أنا وبري للعظم خلاف شخصي. ولأنه ضايقنا كثير بيقولوا شو بدي فيه؟ بس للأماني هالزلمي عم يشتغل لصالح لبنان.
1: جوزيف عون لا
3: طول بالك.
1: لا لا لا لا مش اللي طول بالك.
3: راسي وعيني.
1: جوزيف عون عم يشتغل لحظة
3: حمل دولي.
1: جوزيف عون عم بيشتغل هلا كرئيس جمهورية لصالح البلد ولا لا؟
3: عم يسعى. بس لأقول لك غلطه وين. هيديك المرة بالحلقة الماضية قلت شو غلط الرئيس ميشيل عون. رئيس عون غلط بشغلتين مهمين.
1: انه ضلوا شي سنة وشوي عم بيحاور الحزب.
3: لا لا لا
1: ما راح للتفاوض.
3: لا ما حاورون ولا شي. لأقول لك
1: ما حاورون ولا شي. واندري رحال حزك مزك شو.
3: خليني احكي. طيب ضلك تقطش.
1: لك لا مش عم قطش يا حم همزان.
3: خليني احكي.
1: الحوار اخده وعطى مش تحكي لحالك.
3: طيب عال ما خليني كفي الكلمة.
1: يلا كفي. يلا عجل لانه بعد عندك دقيقة.
3: طيب معجلة. الرئيس عون كان قبل ما يروح على التفاوض المباشر يروح بقوة يجمع بالقصر الجمهوري كل فعاليات البلد السياسيين والأحزاب ويتشاور معهم وإنه بدنا نعمل اتفاق مع إسرائيل.
1: طب بسألك سؤال.
3: إسرائيل ما بيصير.
1: بسألك سؤال. تيجع. بسألك سؤال.
3: شر. لأنه إسرائيل.
1: اسمع شوي اسمع شوي وقف شوي فضل. شو بدي بإسرائيل؟ عدو وشر مطلق إلى ما هنالك.
3: نعم.
1: لح جاوبك شغلتين.
3: نعم.
1: أوكي أول شغلي الجواب يعني ما ممكن يرجع عيد تجربة ميشيل سليمان ويطلع لعنده محمد رعد يعملوا الاتفاق ويقول له بعدين بله وشرب ميته مزبوط
3: يا خيي.
1: رح يقول له إيها.
3: طيب ما الرئيس
1: رح يقول له إيها. رح يقول له إيها
3: قبل ما
1: قال له إيها. قال له
3: انتخبوا.
1: همزان همزان
3: انتخب
1: همزان
3: جوزيف
1: همزان.
3: نعم.
1: بيقول له إيها ولا ما بيقول له إيها محمد رعد؟
3: بيقول له يا حسب الظروف السياسيه.
1: رح يقول له ايه؟
3: ما قال له عمهلك.
1: رح عمهلك انت شوي. رح يقول له اياها. ثاني شيء عملنا تفاوض غير مباشر برعايه الرئيس بري.
3: انتخبوه على
1: لحظه همزان رح تحكي لحالك بقطع الخط.
3: لا طيب
1: اسمع شفت كيف بهددك دغري. يعني بس لك بقطع الخط. الرئيس بري كان الاخ الاكبر بالتفاوض غير المباشر وباقي اللبنانيين كانوا مكبوبين على جنب صح ولا لا؟
3: إلى حد ما.
1: مش إيه. إلى حد ما إيه. حتى مجلس النواب كان مسكر. كيف بدك يروح بتفاوض غير مباشر والإسرائيلي محتل ثلاث أرباع جنوب؟ كيف بدك هالحكي هذا؟
3: بتصدق أنت أنه نبيه بري بده يمشي بهذا الاتفاق وتحت كل صورة من صوره بكل الزواريب والشوارع السلاح زينة السلاح زينة ميا. الرجال. هل يجرؤ نبيه بري انه يتنكر للي تركوا موسى الصدر
1: شكراً.
3: السلاح زينة الرجال.
1: شكرا لك همزان. يلا باي باي.
4: جمانة معك. جمانة اذا هلأ صرنا 20 تحت الصفر منيح لانه كنا شيء ألف تحت الصفر مش غلط.
1: دخيل عرضك يا جمانة. خلينا نطلع شوي فوق الصفر بواحد. قال له يلا بسمع رائد.
5: صباح الخير رئيس توني كيفك تمام. من الزوار رئيس مجلس النواب امبارح كان استاذ وليد باك. بنحب نقول له لوليد باك نحن كنا معك وبنحبك كثير عفوا بس اللي بياكلوا القضبان مش مثل اللي بعده. تعبنا كثير وبدنا الدوله ونحن كنا مع يعني صراحه مع التطبيع مع كل شيء بس نرتاح.
1: شكرا لك. اهلا وسهلا فيك رائد. اتصال. الو
6: الو يعطيك العافيه.
1: اهلين هلا
6: بسام حمدي معك طرابلس.
1: كيفك بسام؟
6: والله الحمد لله. لحنا فعلا مثل ما قال الرئيس بري، لحنا 20 سنة لورا استاذي لما يعطوا المجلس النيابي لحتى يجيبوا رئيس جمهورية على كيفهم، أكيد بدنا نرجع 20 و100 سنة لورا.
1: نعم،
6: لما يعطلوا بلد ليجيبوا رئيس حكومة إلهم وعلى كيفهم، يمشوا البلد على كيفهم ويوقفوا المؤسسات كيف ما بدهم، يمشوها أي متى بدهم، أكيد نحن بدنا نرجع 50 سنة لورا. هلا في نقطة،
1: نعم أسرع شوي بس بليز،
6: في نقطة عقائدية عند الحزب.
1: شو هي؟
6: هو عند ظهور الماد المنتظر بالنسبة لألهم قد ما فيهم يعملوا خراب.
1: بس خليني بس صديقي بسام، المواضيع الدينية بدي اتركها على جنب، عم نحكي نحن بالسياسة. نحن هلأ صرنا يعني عم نجرب نطلع على الصفر مثل ما عم بقول الرئيس بري. مين حط لبنان على الصفر قبل ما نصير 20 تحت الصفر؟ ما حدا جاوبني بعد.
6: ما هو اليوم الحرب القائمة علينا، الحروب كل كم سنة بيجي حرب بتدمر. لنقول جدوب أنا من طرابلس، أنا هون أهلي، هون أهل بلدي، يدول ناسنا أخوان بالوطن. طيب اليوم لما بيتدمر بيته وأنا بيجي عم أطلع كرمال شو؟ كرمال أمرار أسير، كرمال قصة العمود دلهم سنة عم يعملوا حرب وساندين عم يضربوا العمود، لامات الخامنئي لحتى فوتونا بخمس صواريخ وضربوا البلد. طيب هذا ما بدي رجعنا لعشرين سنة لورا.
1: شكرا لإلك، أهلا وسهلا فيك. هلأ موقع ولا العبري بيقول، وفقا لتقديرات مسؤول أمني وعلى الرغم من الخلافات التي لا تزال قائمة بين الأطراف، سيبدأ في خلال 3 أسابيع تنفيذ مذكرة تفاهم بين لبنان وإسرائيل على أن تنسحب القوات الإسرائيلية تدريجيا من المناطق التجريبية المتفق عليها في جنوب لبنان، ومن المفترض أن ينتشر الجيش اللبناني فيها ويعمل على إزالة البنى التحتية والمسلحين منها. هلأ في معلومات عن مسير إسرائيلي يدخل على أجواء الضاحية. بعد معنا وقت تقريبا شي 3 دقائق. ألو،
7: صباح الخير.
1: صباح النور،
7: معك عصام من الشمال.
1: أهلا فيك عصام،
7: أعطيك العافية.
1: أهلا بعصام.
7: يا حبيبي اللي وصلنا لهالمنظومة هذه اللي كانوا على أيام الحكم للسوريين السابقين، قبل كان رئيس بري هو
1: أيام الأسد يعني.
7: نعم كان رئيس بري يطلع أرانب من إيده، كل مشروع يطلع له أرنب من إيده. ليش وقت اللي بيفوق؟
1: ليش هلا وقف؟
7: نعم؟
1: هلا وقف؟
7: لا على العصر، ما هو إنه بارع بهيك أشياء، بارع.
1: بارع. نعم.
7: فهذا المنظومة هن ماشيين فيه، ما راح يرضوا غيرهم يحكم بهيك شيء. ما بينسوا يصير رئيس حكومة، يصير رئيس جمهورية، يصير بلد مستقل، الناس تحترمه، الدول تحترمه. ما بينسوا بده واحد كان معه شو بيقول إنه مثلا جيجي عم بطلو كل يوم بيضة كل يوم، واحد
1: جيجي بغير ذهب يعني.
7: لك ما بينسبهم بقى هالشي هذا. ليش إذا هن بيفوضوا بغير محل سير المفوض النزيه وسير كريم وسير مدشو غير مفوض رئيس جمهورية ورئيس حكومة، بدين دولة بدين يعملوا المحترمين.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. عم جرب أخذ الاتصالات والرسائل الصوتية كمان على السريع. الياس
8: طاني، صباح الخير.
1: صباح النور.
8: طاني، بالنسبة للرئيس بري عم بيقول انه 20 تحت الصفر، انا بقول لا، نحن
1: نقل عنه،
8: نحن فوق الصفر. نحن بلشنا من الصفر لما صار عندنا دولة وصارت تحكي باسمها وما حدا يفاوض عنا. اول شيء لما عملنا اتفاق وقف اطلاق النار الدولة عملته، وتاني شيء لما عملنا اتفاق الاطار كمان الدولة عملته باسم الدولة. اما بالنسبة للرئيس بري عم بيقول تحت الصفر، ما في يقول غير هيك، بس بدنا شو عم بيقول من تحت الطاولة. في عنده بيئة وفي عنده طائفة هو مسؤول عنا، يمكن بيعتبر حاله مسؤول عنا. ما في قلن غير هيك على القليل بالوقت الحاضر وبالظرف الموجود، بس شو عم يعمل من تحت الطاولة باعتقادك؟
1: شو عم يعمل
8: الرئيس عون والرئيس سلام؟ عم يشتغلوا من رأسهم بدون الرجوع للرئيس نبيه بري؟
1: يعني برأيك
8: هون سؤال،
1: كل أركان الحكم متفقين مع بعضهم على استمرار التواصل مع إسرائيل عبر المفاوضات المباشرة الدبلوماسية برعاية أمريكية. هاي بفهمها من كلامك. أوكي. اخذ اتصال. اخذ اتصال. بدي اياه وحدي. ألو.
9: ألو مرحبا.
1: مرحبتين. اخر اتصال بدي اياه وحدي. أهلا وسهلا. مين معي؟
9: معك جابي الزحلاوي.
1: أهلا فيك جابي. بس وطي الراديو على السريع إذا بتريد.
9: وطيناه.
1: تفضل يا جابي.
9: استاذ طوني اللي وصل البلد لل تحت السفر هو حزب الشيطان.
1: لحظة جابي. نعم. بلش غلط. هاي بتقولها بمجالسك الخاصة على الهواء. لا أوكي.
9: الحزب
1: أوكي. عذرا على التعبير.
9: الحزب هو اللي وصل هذا البلد لهون من 40 سنة لليوم عم يتمحكم بالعالم. اجى الله يخلصنا تخلي الدولة تستلمه ويريحونا بقى.
1: يا شكرا لك جابي. اهلا وسهلا فيك. عذرا ما فيني نطول اكثر من هيك. بدنا نسلم الهواء لموجز اخبار مع كارلا. بنلتقي معكم بكره 8:15 صباحا بتوقيت بيروت. انتبهوا حالكم وتضلوا بألف خير. ميرسي لالي مسيحي حلوة لبنان سيدي مخلوف. باي باي.

بفهد سوبر ماركت جوني. فهد سوبر فاليو الزلقة منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و70 سنت، بيرسيل 8 كيلو ب 16 دولار و70 سنت.

0: جولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها العاشرة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير إليكم الأخبار.

0: كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر أكس: حول حزب الله الإرهابي قلعة شقيف من موقع أثري يتبع للدولة اللبنانية إلى معقل إرهابي بدعم وتوجيه إيراني، وتابع تحويل المواقع التراثية والوطنية إلى نقاط تمركز عسكري، هو انتهاك لسيادة الدولة قبل أي شيء آخر، والإنكار الكاذب لحزب الله الذي ضحطته الوقائع الميدانية لا يغير من الحقائق الموثقة شيئا. ميدانيا أحرقت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في بلدة حداثة. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف سلطنة عمان مجددا. في هذا الوقت دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى عدم فرض أي رسوم في مضيق هرمز. وقفة إعلانية ونتابع.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الأخبار من لبنان الحر. أعلن القضاء العراقي استرداد 375 كيلوغراما من الذهب بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي. لقي شخصان على الأقل مصرعهما في الأرجنتين على هامش مباراة المنتخب أمام سويسرا في ربع نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، والتي فاز بها المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-1 بعد التمديد، فيما اضطرت خدمات الطوارئ إلى إسعاف عدد من الأشخاص الآخرين. وفي بوينس آيرس توفي رجل يبلغ من العمر 51 عاما إثر أزمة قلبية في خلال المباراة. وفي سان فرانسيسكو تعرض شاب لإطلاق 3 أعيرة نارية في ظهره في الاحتفالات التي أعقبت انتهاء المباراة. أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنها أحبطت هجوما كبيرا خططت كييف لشنه باستخدام طائرات مسيرة على مطارين عسكريين روسيين. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار من لبنان الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: في بزنس هاب هذا الأسبوع، بين التضخم وتقلبات الأسواق وضجيج وسائل التواصل، نكشف طريقة الاستثمار الذكي من الخطوة الأولى إلى بناء محفظة قوية، فتجنب الأخطاء والمخاطر مع المدير التنفيذي لشركة AFC إميل مهنا.
2: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهراً. إعداد وتقديم هدى عيد.

لبنان الحر، أكثر من إذاعة، أكثر من إذاعة. جديد توني كيوين، أنت مليون.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
2: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 2,221,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,239,000 ليرة، المازوت 1,812,000 ليرة، أما الغاز ف 1,099,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

بداية أسبوع جديد وصباح الخير لكل عم بيتابعونا. مريان وصباح الخير. متطلبات إجباري إنه نحن نأمنها، بس مرات حتى لو أعطيتك كل شيء ما رح تبطل تطلب. سؤال بسيط لكل حدا عم يسمعني، شو ناقصك اليوم لتكون سعيد؟ بينك وبين حالك فكر وجاوب، يمكن تكون أو كتار قالوا المصاري، أو البعض ممكن يقولوا ناقصني بيت، ناس ناقصة وظيفة، ناس عبالة تسافر، ناس بدها شريك في الحياة. طيب هون بسأل سؤال تاني، إذا حصلت على الشي اللي عم بتفكر فيه إنه ناقصك وبدك إيه، تضمن إنك بعد سنة رح تكون سعيد؟ مين بيعرف، يمكن تكون عم تركض ورا شي جديد. بتبلش القصة. في فكرة بعلم النفس بتقول إنه الإنسان سيء جدا بالتنبؤ باللي ممكن يخليه سعيد بالمستقبل. يعني كتير مرات منقتنع نحن عارفين شو ناقصنا، بس أغلب الأوقات غلطانين ومش عارفين. يعني إذا نرجع شوي لورا وكل واحد بيتذكر حاله بعمر 16-17 أو أصغر شوي 15، شو كنا نقول؟ خي بس أخلص مدرسة برتاح، خلصت المدرسة ورحت على الجامعة وهون صار حكي من نوع جديد، يلا بدي أخلص جامعة وارتاح. تخرجت وصار الحلم وظيفة، ولما لقيت وظيفة صار الحلم بدي أقبض معاش أكبر، ولما علي معاشك صار بدك تشتري بيت، ولما اشتريت البيت صار بدك بيت أكبر. وانا عم بحكي لما نكون احنا عم نحقق أحلامنا، ولما صار عندك بيت أكبر صرت بدك تسكر القرض اللي عليك. يعني وكأنه كل حياتك بس هيك جملة واحدة بتعيشها، بس أعمل كذا، بس أوصل لهونيك، وكل ما بوصل لهونيك بغير الهونيك وبنبش على هونيك جديد. يعني الإنسان ما بيوقف يركض، بس بيصير يزيح خط النهاية، كل ما بيوصل بيرجع بيقدفه شوي. بس يمكن في شيء غريب بهالموضوع أكتر من كل شيء قلته، أنه نحنا يمكن ما عم ننبش على الأشياء بحد ذاتها، نحنا مننبش على الشعور اللي مفكرين أنه هاي الأشياء رح تعطينا إيه. مننبش على المصاري، بس نحنا فعليا بدنا الضمانة والأمان. ما مننبش بس نشتري سيارة لأنه بدنا سيارة، لأنه بدنا نحس أنه نحن نجحنا وحققنا أنه جبنا شي بدنا إياه. يمكن مش دايما بدي بيت كبير، بس بدي هيك استقرار أكتر، وعم نبش كيف بدي لقيه بفكر إذا كبرت البيت بجيب الاستقرار معه. بس يا حبيبي إذا بيتك كبير وكل يوم علقة أنت ومرتك، شو خاص البيت الكبير بالاستقرار؟ حتى مرات ما بدنا الشهرة، بس عم ننبش على التقدير. حتى ولد صغير لما يجي يقول لأهله بدي لعبة، هو بالحقيقة ما بده هيدي قطعة البلاستيك اللي عم بنبش عليها، هو عم بنبش على الفرحة تبعوله. هون بيجي السؤال الأصعب، إذا نحنا عم نفتش على الشعور، طب ليش عم نركض ورا الأشياء؟ تجربة هيك عملوها بعض العلماء والباحثين كتير مهضومة، سألوا أشخاص ربحوا اليانصيب ومبالغ ضخمة كتير بعد فترة على الربح تبعولهم، تتوقعوا شو كانت النتيجة مثلا؟ بعد أشهر أو بعد كم سنة معظم هالأشخاص اللي ربحوا مبالغ ضخمة رجعوا لمستوى الرضا ذاته تقريبا قبل ما يربحوا.
وهون الفكرة مش لأنه المصاري ما لها قيمة، مش لأنه ما حلت له المشاكل، بالعكس لأنه الإنسان بيتعود. حالك اشتريت سيارة بعد شهرين إنه سيارة، والبيت الجديد إنه بيت، بالعكس ارتعت الهم بك تنظفه، وحتى سيليلارك الجديد الموبايل الآخر موضة بعد شهر شهرين إنه بيبقى تليفون. لو إذا كسرته بصورة أخ يا ريتا سنسل الظهري مش طق السيليلار. وأول يوم بشغلك الجديد بعد فترة بيصير نهار تنين تلاتة عادي. يعني دماغنا كبشر عنده قدرة غريبة عجيبة يحول الاستثناء لعادة، يحول الإنجاز لشي كتير طبيعي. كرمال هيك منرجع ومصير نفتش على إنجاز بعده. طب ما حدا يفهمني غلط، أنا مش عم قول إنه نحلم شي غلط، بس ولا عم قول حتى إنه طموح شي غلط. عم قول إنه أوقات منحمل هدف واحد ما قدرنا حققناه مسؤولية سعادتنا كلها. إذا حصلت على هالشغلة رح صير مبسوط، وإذا ما حصلت عليها حياتي ناقصة وتعيسة، وهيدا حمل ولا هدف بحياتك بيقدر يتحمله أو أنت تحمله إياه، لأنه الهدف بيضله هدف منه قادر هو لا يحس ولا يفكر ولا يغير ولا يتعاطف معك كرمال أنت تكون مبسوط. ولا وظيفة ولا علاقة ولا حساب بالبنك قبل ما طاروا، يعني هو كلهم أهداف. كمان سؤال تاني بشرفكن، كم مرة حدا منكن قال لو معي هيدا المبلغ كنت بحل كل مشاكلي؟ وإذا منرجع هيك لهداك الوقت، بس اليوم منفكر بهداك الوقت، تكتشفوا أنه قسم كتير كبير من مشاكلكن انحل من دون يمكن هيدا المبلغ أو حتى معه، بس رجعت بينت مشاكل جديدة. لأنه حياتنا ما بتشتغل بهالطريقة، كل مرحلة إلها اختباراتها وامتحاناتها، وكل نجاح بيفتح لك مسؤوليات جديدة. يمكن هون لازم ننتبه لفكرة كتير صغيرة، في فرق بين الإنسان اللي عنده هدف والإنسان اللي مأجل حياته. اللي عنده هدف بيقول أنا سعيد بالطريق اللي ماشي فيها وعندي هدف بدي أوصل له، ما رح اسمح لحالي يكون سعيد إلا بعد ما أوصل. تبهو مش بالحكي إنما بالتصرف وبالأداء وبالسلوك. فاكرين الفرق بين الاثنين بسيط؟ الفرق بيناتهم عمر كامل، لأنه الثاني عايش دايما بالمستقبل والأول عم يعرف كيف يعيش اليوم. طيب إذا كنا سيئين لهالدرجة شو ممكن يسعدنا؟ وإذا كل ما حققنا هدف خلقنا هدف جديد، إذا كانت الأشياء ما بتعطينا الشعور اللي توقعناه، هون بيطلع لي سؤال أكبر، شو قصة المصاري؟ ليش كل العالم عم تركض وراها؟ وبنسمع كلمة عطول الكل بيرددوها أنه الأغنياء سعداء أكتر من الفقراء. عم نخلط بين الراحة والسعادة، بين إنه نشيل الهم ونعمل الفرح؟ هيدا السؤال رح جاوب عليه بالفقرة الثانية بغلط وصحة.

0: غلط وصححني، غلط وصححني.
1: المال والسعادة ويننا من هالموضوع؟ كتير بنسمع أنه الأغنياء أسعد من الفقراء. هلأ بنشوف. كمان في جملة بنسمعها من زمان أنه المصاري ما بتجيب السعادة، يعني هولي عكس بعضهم. تنشوف ليش بنقول هالجملة. سؤال: إذا كانت هيدي الجملة صحيحة، ليش كلنا منشتغل ومنهاجر وأول شيء منعلمه لأولادنا ادرسوا حتى تنجحوا لحتى يصير عندكم مصاري بلا ما تتعبوا؟ خليني أروح على سؤال هيك أبسط: إذا حطيت اليوم بحسابك مليار دولار بتصير سعيد؟ عم بقول يمكن ماريانو، معقول؟ أغلب الناس حتقول مثلك، حتقول أكيد. فهون برجع بسأل سؤال تاني: هل كل أصحاب المليارات مبسوطين؟ أكيد لا. وهيك قال لي ماريانو كمان: نعرف رجال أعمال عاشوا اكتئاب لدرجة، ومشاهير عندهم كل شيء وانتحروا، وأشخاص أغنياء خسروا عيالهم وما قدروا يشتروا راحة البال. طب هون ببين في تناقض، شو هي الحقيقة؟ بيعمل سعادة ولا لا؟ سنوات طويلة كان كل النقاش مبني على فكرة بسيطة: الأغنياء أسعد من الفقراء. شو صار بال2010؟ بال2010 عالم مشهور كتير نشر دراسة كمان انشهرت كتير، قالت إنه السعادة بترتفع لما بيزيد دخل الإنسان، ولكن بعد مستوى معين تقريبا بتتوقف هيدي الزيادة، يعني ببطل يحس حاله سعيد أكتر. وهونيك على المجتمع الأمريكي عملوها على مستوى 75,000 دولار بالسنة، هاي بال2010. هون الناس فهموا الرسالة إنه المال كتير مهم، بس مش إلى ما لا نهاية. بعد كم سنة اجت دراسة تانية بقيادة عالم مشهور تاني، مش عم قول أسامي حتى ما نضيع بالموضوع لأنه مش الاسم هو الأهم، واستخدمت طريقة أداء لتقيس شعور الناس لحظة بلحظة، وكانت المفاجأة أنه ما توصلت لسقف واضح. كل ما كان عم يرتفع الدخل، كل ما كان عم يرتفع مستوى الرضا عند كتير من الناس. وهون صار عنا دراستين، كل واحدة عم تقول شي عكس التاني. ضاعوا الجماعة، بدنا نشوفوا مين منهم مزبوط معه حق. بيقوموا بيتفقوا اتنيناتهم، وبدل ما يقرروا واحد يبطح التاني ويطلع دراسة عكس التاني، قرروا يشتغلوا مع بعض. عملوا إعادة تحليل للبيانات والتحليلات والمعلومات اللي عندهم، وطلعوا بخلاصة كتير مهمة، وهن وصفوها بأنه خلاصة أهم من الدراستين اللي عملوها. نحنا كنا عم نسأل الناس السؤال الغلط. القضية مش إذا الأغنياء سعداء والفقراء تعسى، ولا القضية إذا كان المال له قيمة. القضية إنه المال بيعمل إشياء، بس في إشياء كتير غيرها ما بيقدر يعملها. يعني اتفقوا إنه المال عم يشتري العلاج، بس ما عم يشتري الصحة الكاملة، وفي ناس رغم المال بتموت. المال عم يشتري البيت، بس ما عم يقدر يشتري الدفء العائلة، وخصوصا لما تتفكك العائلات وكل واحد بيروح بطريقه بيضل البيت بارد ومسقع لحاله. وفي جملة كلكم بتعرفوها: انه المصاري بتشتري التخت بس ما بتشتري النوم، كمان بتشتري الرحلات بس ما بتشتري سلامك الداخلي ولا فرحك. بكلمات تانية، هالباحثين قالوا انه المال ما بيصنع سعادة مباشرة، ولكن بيزير كتير أو بيشيل كتير من أسباب التعاسة، وهون في فرق كبير. يعني الإنسان اللي بيخاف من آخر الشهر، من فاتورة المستشفى، من قصة المدرسة، عايش ضغط نفسي حقيقي، بس يشيل هيدا الضغط بطبيعة الحال رح تتحسن حياته. بس لما هيدي المخاوف الأساسية بتختفي، يعني منرتاح ولا ممكن يطلع عنا أسئلة تانية المصاري مش قادرة تجاوبنا عليها؟ يعني مثلا إذا أنت معك مصاري تقدر تعرف مين بحبك؟ لا. بتقدر تطرح على حالك سؤال أنا ليش عايش وتجاوب لأنه معك مصاري؟ فيك تعرف إذا حياتك إلى معنى؟ توثق باللي حواليك؟ هون بيوقف دور المصاري. في نقطة تانية كمان منا أبداً أقل أهمية من اللي عم نقوله. في شيء بعلم النفس بيقول إنه نحنا منعيش التكيف، وكل شيء جديد منفرح فيه وبعدين بيصير عادي. مثل ما كنت عم أقول بأول فقرة، السيارة الجديدة كتير بصير سيارة، والبيت بصير بيت، والتليفون الجديد بصير تليفون. يعني نحنا عم ننبش على طول على اللي بعده. مش هيك اللي مفكر إنه السعادة موجودة دايما بالشي اللي بعد ما حصل عليه رح يضل يركض كل حياته. إذا بدي أحكي عن لبنان وينه من كل هذا الموضوع، لأنه موضوع السعادة مش بس فردي، في كمان مجتمعات سعيدة ومجتمعات تعيسة. لبنان من أقل دول العالم سعادة بحسب تقرير السعادة العالمي، وهيدي السنة كمان. السبب مش لأنه الدخل منخفض عند الكل. بلبنان المصاري مش بس بتحسن نوعية الحياة، إنما بتروح لتعوض اللي مفروض إن دولتك تأمنه وما بتأمنه. يعني أنت تتنبش على كهرباء غير اللي عم تأمنها الدولة بدك تدفع، تتنبش على مي غير المفروض عم تأمن لك إياها الدولة بدك تدفع، تتنبش على الاستشفاء اللي هو مفروض يكون حقك الطبيعي ببطاقة صحية بدك تدفع، لتتعلم مفروض الدولة تكون مأمنت لك مدارس وجامعات حكومية أنت بدك تدفع لأنه المستوى مش عزوقك، للموتور للإنترنت لكل شيء، حتى لتأمن شعورك بالأمان بدك تدفع. يعني اللبناني مختلف وضعه شوي عن العالم، ما عم يستعمل مصرياته بس تيعيش بشكل أفضل، إنما عم يستعمل مصرياته بس تيعيش حياة طبيعية بكرامة مثل ما بحق له، ومثل ما أبسط إنسان على الكرة الأرضية بحق له. كرمال هيك العلماء فسروا أنه حيالة شخص عايش بدولة مستقرة وممكن يكون راتبه أقل من راتب شخص لبناني، بس هو عايش وحاسس أنه مرتاح أكتر من ما اللبناني مرتاح، لأنه هونيك بالمال اللي عنده عم يبني حياة، بس هون بالمال اللي عنا عم نصرف حتى نمنع الحياة من الانهيار. لما نقول إنه المصاري ما بتجيب السعادة، إيه مرات نحنا هيدي الكلمة مزبوط عم نقولها. بالمقابل لما نقول إنه المصاري ضرورية للسعادة كمان مزبوط ومعنا حق. يعني الحقيقة منا بوحدة من الجملتين، الحقيقة إنه المال منه سعادة، بس كمان منه عدو للسعادة، هو مجرد أداة بيعطيك خيارات أكتر، بيعطيك أمان أكبر، بخفف عنك ضغوط كتيرة، بس ولا مرة قدر يعطيك اللي بيخلي الحياة تستحق إنك تعيشها. كرمال هيك أكبر تصحيح طلع فيه العلم مش أنا، مش إنه أثبت إنه الأغنياء سعداء، ولا أنه أثبت أنه الفقراء أقل سعادة أو أقل تعاسة، إنما أثبت أنه السؤال من الأساس كان غلط والطرح من الأساس كان غلط. يعني ما بقى مفروض نقول مصاري بتجيب سعادة والغني أسعد من الفقير. السؤال الصحيح اللي بدنا نطرحه تأختم هالفقرة، أي نوع من المشاكل بيقدر المال يحل لك إياها، وأي نوع منا رح يبقى معك لو شو مسار رصيدك بالبنك، أو لو قد ما جمعت ثروات وعقارات؟ هيدا هو السؤال اللي بترك لكم ليه اليوم.

0: آلما بيعمل فرق.
1: لقيت مقال على مدونة twinkle.com بيقول كيف نصنع السعادة في حياتنا اليومية. وبأنه العالم بيحتفل بيوم بالسنة للسعادة تيذكر الناس أنه السعادة

هرمونات السعادة. ولكن المثير للاهتمام أن هذه الهرمونات لا تفرز فقط عند تحقيق إنجازات كبيرة، بل أيضا عند القيام بأشياء بسيطة كممارسة الرياضة والضحك والتواصل مع الآخرين ومساعدة الناس. هل من عادات بسيطة تزيد السعادة في حياتنا؟ يمكن لأي إنسان أن يزيد مستوى السعادة من خلال بعض العادات اليومية البسيطة. 1- ممارسة الامتنان. كتابة 3 أشياء تشعر بالامتنان لها يومياً يمكن أن يحسن المزاج بشكل ملحوظ، فالتفكير في الأشياء الجميلة التي تملكها يساعد على تقوية الشعور بالسعادة، وعندما يركز الإنسان على النعم الموجودة في حياته يشعر بالرضا والراحة، فالامتنان من أقوى المفاتيح التي تقود إلى السعادة. فعندما يدرك الإنسان قيمة الأشياء البسيطة في حياته كالصحة والأسرة والأصدقاء يشعر بقدر أكبر من الرضا. وتقول الدراسات النفسية إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الامتنان لما يملكون بشكل يومي يتمتعون بمستوى أعلى من السعادة وراحة البال. هذه نقطة كتير مهمة، نحن بننسى نتذكر شو الحلو اللي عنا. 2- الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية. أحد أهم اكتشافات علم النفس الحديث هو أن العلاقات الاجتماعية أقوى مصدر للسعادة، وتشير دراسات تقرير السعادة العالمي إلى أن التواصل الاجتماعي يحمي الإنسان من التوتر ويزيد الشعور بالرضا عن حياته. كذلك مشاركة الأنشطة اليومية مع الآخرين ترتبط بشكل واضح بارتفاع مستويات السعادة، ولكن في مشكلة متزايدة بالعالم. عام 2023 ذكرت معلومات بتقارير معينة أنه 19% من الشباب حول العالم ما عندهم شخص بيعتمدوا عليه للدعم الاجتماعي، ومقارنة بالعام 2006 كانت زيادة بنسبة 39%. هذا الشيء بيقول أنه العزلة الاجتماعية أصبحت أحد أكبر تهديدات السعادة بالعصر الحديث. وما أدراكم ما وراء العزلة الاجتماعية؟ ما بعرف، أنا بحس أنه التليفون اللي بين إيدينا هو أكبر سبب العزلة الاجتماعية. مفكرين حالنا أنه نحن عم نحضر ونحط والناس عم بتشوفنا وعم بحطولنا لايكات وعم نطلع منهم مصاري، بس نحن ما عنا حدا نعتمد عليه بقى لأنه تقوقعنا بسبب هيدا النشاط. هلا أكيد في أسباب كتير تانية، بس خليني سميها اليوم سبب العصر. طيب، واحدة من العادات اليومية أيضا اللي بتساعدك أنك تزيد سعادتك بحسب المدونة twinkle.com ممارسة الرياضة، لأنه كمان الرياضة مثل كنا عم نقول تفرز هرمونات سعادة. ورابع عادة مساعدة الآخرين. القيام بالأعمال الطيبة، مساعدة الآخرين يمنح الإنسان شعورا بالرضا والسعادة، ووجدت الدراسات أن أعمال الخير والتطوع والتبرع زادت بنسبة أكثر من 10% عالميا مقارنة بفترة ما قبل 2020. والسبب بسيط، عندما يساعد الإنسان الآخرين يشعر بمعنى وقيمة لحياته، فيقول علماء النفس أن السعادة الحقيقية غالبا ما تأتي من العطاء وليس الاستهلاك. 5- تقليل المقارنات مع الآخرين. كثرة المقارنة قد تسبب الشعور بعدم الرضا، لذلك من الأفضل أن يركز الإنسان على تطوير نفسه بدلا من مقارنة حياته بحياة الآخرين. لذلك نرى انخفاض في معدلات الرضا والسعادة مرتبطا بتعرضنا المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي التي يعرض من خلالها المرء أجمل ما في حياته، فيترسخ لدى الآخر شعور بعدم الرضا عن حياته بالمقارنة مع ما يشاهده. بس هل كل شيء عم نشوفه صحيح وحقيقي؟ طيب، 6- النوم الجيد. 7- التعلم المستمر، اكتساب مهارات جديدة. 8- قضاء وقت في الطبيعة، يعني حتى إذا نمشي بس 30 دقيقة منحسن مزاجنا. 9- الضحك. 10- وجود هدف للحياة. رغم ضغوط الحياة كيف نحافظ على السعادة؟
السعادة لا تعني غياب المشكلات بل القدرة على التعامل معها من دون فقدان التوازن النفسي، وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الأكثر سعادة يتميزون بصفات عدة: المرونة النفسية، التفكير الإيجابي الواقعي، القدرة على التكيف، ووجود شبكة دعم اجتماعي. بمعنى آخر، السعادة ليست حياة بلا مشاكل بل طريقة مختلفة للنظر إلى هذه الحياة. وهون النقطة الأساسية، هل يمكن تعلم السعادة؟ الخبر الجيد أنه السعادة ليست صفة يولد بها البعض. نعم، تلعب الجينات دورا في اختلاف مستويات السعادة بين الناس، ولكن دراسات تشير إلى أن البيئة والعادات اليومية لها تأثير كبير أيضا. بمعنى آخر، يمكن لأي شخص أن يزيد مستوى السعادة في حياته إذا قرر ذلك وكانت لديه الإرادة الكافية لتنفيذ قراراته. وكل الدراسات الجديدة بتقول إنه السعادة تؤثر بشكل مباشر على الصحة الجسدية أيضاً، فزيادة مستوى الراحة النفسية ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسن الصحة العامة. ولهذا بدأت الحكومات في بعض الدول تقيس مؤشرات السعادة إلى جانب المؤشرات الاقتصادية. وفي النهاية يمكن القول إن السعادة ليست شيئا بعيدا أو صعب المنال، بل نتيجة لمجموعات من العادات والتفكير الإيجابي. عندما يركز الإنسان على الأشياء الجميلة في حياته ويهتم بعلاقاته وصحته النفسية، يصبح أكثر قدرة على عيش حياة مليئة بالسعادة. انتهت المقالة في مدونة twinkle.com.

شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

0: جوة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت درة 300 جرام بنص دولار.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: رأى وزير خارجية إسبانيا أنه يجب احترام سيادة لبنان، مشيرا إلى أنه يجب التمديد بالهجمات الإسرائيلية. أعلنت رئاسة الجمهورية تنكيس العلم في قصر بعبدة حدادا على أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وأشارت إلى أن الحداد يستمر حتى الأربعاء ضمنا استنادا إلى المذكرة التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. يسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. في أخبارنا الدولية، قالت الخارجية الإيرانية لن ننفذ أي التزام طالما واصل الطرف الآخر خرق بنود مذكرة التفاهم. واليوم رأى نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أنه يجب محاسبة المتورطين في اغتيال المرشد الأعلى، وهو حق للشعب الإيراني. استمعتم للموجز من لبنان الحر. إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: ذكرت غرفة التحكم المروري المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جوني اعتبارا من 11 صباحا ولغاية 11 ليلا. وعن أحوال الطرقات فقد أفادت بأن حركة المرور كثيفة من ساحل علمة حتى صربة، وكثيفة من الضبي باتجاه الزلقة، وكثيفة من أوتوستراد الرئيس لحود حتى الكارنتينا سوق السمك، وحركة المرور كثيفة أيضا من جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار وعلى المدينة الرياضية جسر الكولا وعند مستديرة العدلية وطرقات المؤدية إليها، كما والحركة كثيفة على جادة شارل الحلو تقاطع الصيفي حتى الوسط التجاري.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: بزنس هاب هذا الأسبوع، بين التضخم وتقلبات الأسواق وضجيج وسائل التواصل، نكشف طريقة الاستثمار الذكي من الخطوة الأولى إلى بناء محفظة قوية فتجنب الأخطاء والمخاطر مع المدير التنفيذي لشركة AFC إميل مهنا.
3: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلة؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان مليونين ومئتين وواحد وعشرين ألف، بنزين 98 أوكتان مليونين ومئتين وتسعة وثلاثين ألف، المازوت مليون وثمانمية واثناشر ألف، والغاز مليون وتسعة وتسعين ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: Radio Sailor Moon.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: طلعتوا على الميزان الصبح ووزنكم زايد كيلو، أول فكرة أكيد خربت الدايت، بس زيادة كيلو دهون بيوم واحد شبه مستحيلة. أول شي لازم نفهمه إنه الميزان ما بيقيس بس الدهون، هو بيقيس المي، الأكل بجهاز الهضمي، العضل وحتى احتباس السوائل، يعني الرقم بيتغير يومياً بشكل طبيعي. والمعلومة المهمة جداً، حتى نكتسب تقريباً كيلو دهون صافية الجسم بحاجة لفائض حوالي 7700 سعرة حرارية. طيب ليش الوزن بيزيد فجأة؟ أسباب كتيرة، أولاً الأكل المالح. أكل المالح يعني احتباس سوائل أكتر، دورة شهرية، توتر والكورتيزول، قلة النوم، أكل عالي بالسكر والنشويات، وهذا الشيء بيؤدي لتخزين الجليكوجين مع الماء، الإمساك أو بطء الهضم، وحتى التمرين القوي أحياناً، يعني أوقات الجسم بس عم يحتفظ بالماء مش عم بيزيد دهون. هلأ هل الميزان اليومي غلط؟ مش دايماً، عند بعض الأشخاص بيساعد يتابعوا الاتجاه العام بدون خوف، لكن عند ناس كتير الميزان اليومي بيصير ضغط نفسي وتقلب مزاج حسب الرقم. لهيك الأهم ما يكون التركيز على رقم واحد، المهم المعدل الأسبوعي، القياسات، شكل الجسم والطاقة. وبالآخر إذا الميزان طلع أعلى اليوم مش يعني أنكم فشلتوا بالدايت، الجسم مش آلة ثابتة والوزن بيتأثر بعوامل كتير غير الدهون. تغيير الحقيقي بينشاف مع الوقت مش مع رقم واحد بيوم واحد.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كثير عم نحكي أنا وياكم بهالأيام عن الإعلام، ما هيك؟ حقك تعرف اليوم عن بعض الألوان ورمزيتها ببعض الإعلام. إذا بدنا نحكي عن فرنسا، الأزرق والأبيض والأحمر، منقول إنه كتير بتعني ليبرتي إيجاليتي وفراترنيتي، أو الشعار الفرنسي اللي حملته الثورة الفرنسية. لما بدنا نحكي عن دويرة الحمراء بقلب العلم الياباني، فهي بتعني عن الشمس. وفينا كتير نحكي عن كتير ألوان بقلب الأعلام الأفريقية يلي بيغلب عليها كتير الأخضر، وكتير ألوان بقلب هالأعلام بتعني الوحدة أو حتى بتعني التفاهمات من بعد الإبادة العنصرية. وكمان فينا نحكي بالنهاية عن البرازيل يلي الأخضر فيها بيعني الغابات، والأصفر بيعني كتير إنه عندهم تنوع بالبيئة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: حمس مع لبنان الحر.

حوار حر حوار حر مع سابين يوسف يستضيف النائب زياد الحواط حوار حر نجمع فيه كل الأخبار

فهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو زلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي بدولارين و90 سنت، فودكا ستوليشنايا 700 ملي ب6 دولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 12:45 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى الدوحة على رأس وفد وزاري ضم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وزير المال ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وكان في استقباله في مطار الدوحة وزير المواصلات الشيخ محمد بن عبد الله الثاني. أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك مهنئاً لمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشعب، ومتمنياً له التوفيق والنجاح في تأدية مهامه التشريعية ولسوريا الأمن والتقدم والاستقرار. أعلنت روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين المقاطعة الشاملة والكاملة لأعمال الامتحانات الرسمية مراقبة وإشرافا وتصحيحا كمتعاقدين وملاك، قائلة إن الالتزام بهذه المقاطعة هو خط أحمر وواجب أخلاقي لحماية مستقبل الطلاب. أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم أن العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران لن ترفع قبل تخلي طهران عن برنامجها النووي وصواريخها الباليستية وعن أعمالها التي تزعزع استقرار المنطقة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

بوليكلينيك. الانتحار عوامل نفسية واجتماعية ووراثية وراءه، هكذا نواجهها ونحمي الحياة، مع البروفيسور ريتا عطلة الاختصاصية في العلاج النفسي العيادي للصغار والكبار. بوليكلينيك كل ثلاثاء 18:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: في بزنس هاب هذا الأسبوع، بين التضخم وتقلبات الأسواق وضجيج وسائل التواصل، نكشف طريقة الاستثمار الذكي من الخطوة الأولى إلى بناء محفظة قوية فتجنب الأخطاء والمخاطر مع المدير التنفيذي لشركة AFC إميل مهنا.
1: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.

0: رحب فيكم أعزائي المستمعين بعالم المال والأعمال ببزنس هاب ودايما عبر لبنان الحر.
1: بزنس هاب إعداد وتقديم هدى عيد.
0: لو سألتكم اليوم شو هو الحلم المشترك بيناتنا كلنا، الأغلبية رح يجاوبوا الحرية المالية، السفر، تأمين المستقبل، تأسيس مشاريعنا الخاصة من دون قيود الوظيفة التقليدية، خصوصاً بزمن التضخم وارتفاع الأسعار، بوقت معاد العمل المتعب وحده كافي والادخار التقليدي مثل نحط مصرياتنا تحت المخدة ما بيعني إلا شغلة وحدة إنه قيمتها رح تقل كل يوم. وبالمقابل الحل منه بالسعي بجنون ورا المال، وإنما كيف نخلي المال يشتغل كرمالنا. ما رح نحكي بلغة الأرقام المعقدة ولا بربطات العنق الرسمية، بل رح نفك شفرة عالم الاستثمارات المالية والمحافظ. رح نتعلم كيف نبني سلتنا الخاصة لنحط فيها استثماراتنا الذكية إذا كنا منملك مئات أو ألاف الدولارات، كيف نوزع المخاطر، كيف نتجنب الفخاخ والشركات الوهمية، وكيف نبلش اليوم نعمل يوم ولو من تليفوننا الذكي نبني ثروتنا خطوة خطوة، من بعد ما نعرف إنه بين التضخم وتقلبات السوق وضجيج وسائل التواصل الاجتماعي وين الحقيقة، لأنه المعرفة هي بداية الاستثمار. بهالحلقة من بزنس هاب رح نكشف الطريق للاستثمار الذكي، ورح ناخدك لقلب هالعالم بلغة كتير واضحة ورؤية احترافية واستراتيجيات عملية بتناسب كل حدا بده يبني مستقبل مالي قوي.

0: ركز معنا بالأربعين دقيقة لأنها ممكن تكون نقطة التحول بعلاقتك بالمال وممكن تغير قراراتك الاستثمارية لسنين المقبلة. معكم هدى عيد والبداية بعد الفاصل.
1: بزنس هاب تقرير.
2: أنا فضلت بهذا الدومين تحت شركة المالية ب 2020 من بعد ما لبنان فات بفاينانشال اند ايكونوميكال كرايسيس. الكريبتو كرنسي كانت عم تساعد جزء من الناس بس للأسف ضرت الجزء الأكبر. كريبتو كرنسي لها كذا يوز كيس. أول واحدة هي أكسس تو فاينانشال سيرفيسز بس كان عندنا غياب بالبانكينج سيكتور مثل الانترناشونال ترانسفيرز فور بزنس ريليتد اند بيرسونال ريزنز. فتحت لهم استثمارات قصيرة وطويلة الأمد وإمكانية تجميد جزء من الكابيتال مقابل فايدة سنوية. تاني يوز كيس اللي هي الفريش دولار انكم اللي كان كل لبناني بيمس حاجاته لقلب. المشاكل اللي نحن واجهناهم هي أول شيء مشاكل قانونية لأنه منا مرخصة من قبل الدولة ومصرف لبنان وما فيها نعمل كونترا وبنوده تتضمن كريبتو وما في الواحد يتشكى لا سمح الله صار معه شيء. عندي operational side كريبتو يعتبر كاش بزنس ان لبنان اللي بعرضنا للسرقة وحتى أنا صارت معي شخصيا. المشاكل اللي واجهها الاند يوزر هو واجه نوع مشاكل تاني والأكبر كانت نقص المعلومات بمجال الاستثمار وخصوصا الكريبتو كرنسي. في بعض من الناس فاتوا ببيراميد سكيمز اللي بتشجع على تفويت عالم مقابل ربح أكبر اللي أدى العالم أكتر تخسر مبالغ أكبر. وشفنا جاملينج ويب سايتس بتاخد كريبتو as a form of payment اللي شجع بعض الناس تفوت تجرب وتعلق بهذا المجال. في عالم تعرضت للهاكينج انسرقوا حساباتها لأنه ارتكبوا أخطاء أدت لتنسرق حساباتهم. في عنا الهاي ليفرج تريدينج والميم كوين. هون مشكلة كبيرة اللي هن a high risk form of trading وكلنا بنعرف the great rewards comes great risks اللي أدى لخسارات مالية كبيرة لأنه فكر بالربح قبل ما يفكر بالخسارة وما كان عنده الوعي الكافي ليعرف خطورة هيك investment بـ a new high volatile market.
1: بزنس هاب إنه الجسر إلى النجاح والتألق. بزنس هاب تقرير.
3: هلا بالعمليات الرقمية مثل حيالله شي بلبنان كانت وبعضها فلتانة. هلا هيدا الشيء صراحة فيه إيجابيات وفيه سلبيات. من الميلة المنيحة هالشي كان يجبرنا نحن نتعلم ونفهم كل التفاصيل ونفهم كل شيء كيف بيمشي لأنه منعرف أنه إذا صار ما صار ما في مين يحمينا. والشغلة التانية المنيحة هي أنه نحن بلبنان مرتاحين من التاكس على العمليات الرقمية لأنه كمان منا منظمة. فأنا بس شوف التاكسات صراحة بغير بلاد بصير وبقول عن جد منيح الفلتانة عنه. هلا اكيد في كمان سلبيات كتير كمان انه اذا صار معك شيء انت ما في مين يحميك او مين يدافع عنك وانت مضطر مثلا اذا بدك تحول من كاش للعملات الرقمية او العكس انت بدك تنبش على صراف او بدك تقعد تسأل العالم مين بده يشتري او مين بده يصرف فهالشي بيخلق لبكة وكمان اكيد بشكل عليك خطر. وبخصوص الفوركس انا فكرت فوت فيها يعني من قبل بس كنت على طول اتردد وفضلت العمليات الرقمية لانه ما بدك يعني وسيلة او انه شركة او شخص يكون عم بيساعدك او يكون عم بيتحكم بمصرياتك.
1: بزنس هاب حيث الريادة تتكلم.
0: سمعنا أعزائي المستمعين خبرة رائدي أعمال بزنس مانية ولكنهم بعضهم ببداية مشوارهم بمجال الاستثمار المالي بالعملات الرقمية تحديدا الكريبتو ولكنهم تحولوا عنه لمجالات تانية أيضا بمجال الاستثمار. أول خبرة كانت لكريس أبو رجيلي اللي تحول لتأسيس شركات بمجالات تانية بدبي. أما الخبرة التانية فهي لجيو ريشا يلي بعده بالمجال وإنما انتقل على الميديا.
1: بزنس هاب حيث الريادة تتكلم.
0: أعزائي المستمعين بدي رحب بضيفي بالاستوديو المدير التنفيذي للمؤسسة العربية المالية AFC الأستاذ أميل مهنا. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
4: مرسي مدام هدى، مرسي على استضافتك لنا على بزنس هاب وإنه شرف نكون معك بالمداخلة وإن شاء الله نكون على تطلعات المستمعين لنا.
0: أكيد أكيد لتطلعات بدك تكون يعني كيف بدي لك نموذج لإلهم بالنجاح، فلازم يتعلموا وبدعيهم ليتعلموا من هالإكسبرينس الناجحة. أستاذ أميل، بالبداية بدي أخذ هالمدخلتين لكريس أبو رجيلي ولجيو ريشا، يعني هولي شباب بلشوا رواد أعمال ببداية طريقهم. الأول تحول عن الكريبتو، يعني اثنينهم واجهوا يعني الملفت، اثنينهم واجهوا مشاكل، مش يعني بمعنى المشاكل، يمكن كريس أكتر إنه حكي بسرقة، بس اثنينهم تحولوا هيدا الملفت، تحولوا عن الكريبتو ل كريس صار عنده شركاته بدبي عم بيشتغل هونيكي، وجيو صار عم يشتغل صحيح بنفس يمكن الدومين بس غير صار بالميديا.
4: صح. هلأ لازم نقارب الموضوع مش بشو استثمرنا يلي هو وصلنا على مشاكل وعلى وعلى على ضروبة احتيال مثل ما قالوا حضرتهم. هي منا المشكلة بالعملات الرقمية، والعملات الرقمية لو نحن بنعرف منا بعدها مشرعة ومنا منتظمة بلبنان حسب قوانين مصرف لبنان وحسب قوانين الدولة، بس أنا بفضل أقرب لهم الموضوع تبعهم بمقاربة مختلفة. المشكل مش بالعملات الرقمية، ما بشو بنستثمر، المشكل كيف استثمرنا. يعني وتقال حدا قال في شيء اسمه الرافعة المالية اللي هي الليفرج، بلوها الرافعة المالية، واحد قبل ما يفوت بحيال استثمار في عنده أربع عوامل لازم يعملها. أول شيء المعرفة، لازم نفوت على علم ونعرف شو في موجود غير، يعني ما نفوت استثمار بأصل معين، أصل في كذا أصول للاستثمار، عملات الرقمية واحدة من الأصول رح نحكي فيهم هالمواضيع كلها. يعني الاستثمار ونفوت على الثراء السريع والربح السريع، لأنه العملات الرقمية وغيرها من الاستثمارات أيام في عندي كتير دعايات بتجرب توجهك على الاستثمار السريع، بتأدي على واحد اتخاذ قرارات متهورة أيام. والقرار المتهور أيام بيطل واحد ياخد ريف عملية، ياخد استثمارات منه عارفة كتير منيح، مش هناك المعرفة ونعرف مع مين عم نشتغل وتحت أي قانون عم نشتغل وشو لازم نعمل شو ما لازم نعمل، هو الأهم من بشو من نستثمر. يعني هي كأنه بتجي بإدارة المخاطر، واحد يعرف بشو فايت. سو أنا بنظري هيدا أهم بكتير من بشو استثمرنا.
0: نعم. طيب أنا بدي فوت أنا وياك بالموضوع الأساسي اللي هو الاستثمار المالي. اليوم شو هو مفهوم الاستثمار المالي؟
4: أكيد الاستثمار المالي هو استثمار الأموال، يعني بأصول مختلفة. الأصول مختلفة فيها تكون أصول بتعمل نمو، هلا بنحكي فيها كلها. في أصول بتعمل دخل معين، وأهم شيء نحط بهدفنا الاستثمار هو نحن تعبنا لنطلع هالمال. هلأ صار وقت المال يشتغل عنا. يعني أنت نحن كنا موظفين عند المال، هلأ المال صار موظف عنا. سو الاستثمار هو كيف واحد يقدر يحول الأموال كمل تشتغل له، كمل راحته المالية، كمل أهداف مختلفة. في أيام واحد يكون عنده هدف بالاستثمار من علم لكذا هدف تاني، بس الاستثمار هو استثمار الأموال لتعملنا نمو وراحة البال.
0: طيب إذا بدنا نحكي بالفرق بين الاستثمار المالي اللي حضرتك عم تتفضل فيه والاستثمار التقليدي، كلنا بنعرف الاستثمار التقليدي إنه الواحد بيروح على البنك بيحط مصاري وبيرتاح بيطلع له فوائد وخلص بلا وجعة الرأس، مع إنه صارت وجعة الرأس والعالم خسرت مصرياتها. يعني
4: لسوء الحظ، لسوء الحظ قطعنا نحن بلبنان وبغير دول كمان بأزمات كتير اقتصادية ومالية أثرت كتير علينا. ما نفوت بكمان دايما نفكر ان احنا شو استثمرنا، يلا حطينا مصرياتنا هونيك خسروا مصرياتنا. نفكر دايما انه الاستثمار هو مقاربة، هيدا منه سبق. اوكي هو طريق طويل، اذا واحد بيفكر فيها منه سباق المية متر، هو ماراثون. والماراثون هو واحد بده يعمل استثمار ينوع استثماراته. وتنويع الاستثمارات بتخلي الواحد مش يعني يعني بالتحديد رح تعمل ربح ورح نعمل ما رح نواجه خسارات، بس رح تقلل مخاطر الخسائر الكبيرة، لأنه كل ما واحد ينوع استثماراته، إن كان استثمار تقليدي من عقار ذهب لأسهم لسندات لصناديق استثمارية اللي نحكي فيها، المهم المقاربة، يعني مقاربة الاستثمارية أكتر من بشو استثمرنا. كتير مهمة هذه الشغلة. يعني في واحد يحط مصرياته بعقار لأنه طموحه محاربة التضخم ودخل، إذا أجروا العقار أما استعملوا شيء استثماري في يكون هدفه بس دخل، في يكون هدفه بس محاربة التضخم، في ألف طريقة. بس الأهم من كل شيء واللي قلتي حضرتك قصة الأزمة المالية اللي صارت بلبنان والأزمات، لنتجنبها نركز على شيء اسمه لنحكي فيه بالحلقة أكيد، هو تنويع وتوزيع الاستثمارات.
0: حيب نحكي فيها، بس بدي بلش قبل إذا بدنا نحكي بتوقيت، يعني أي متى بقرر أو بعرف حالي أنه أنا جاهز هلأ لبلش رحلة الاستثمار، هاي كيف مثلا توقيت؟
4: هيدي جملة دايما بقولها أنا، ما في شيء اسمه الوقت الساحر يعني مثل بس بلش. جملة دائما مفضلة عنديها بكل شيء بس بلش، لأنه إذا واحد دائما بده ينطر الوقت المناسب لحيلا يعمل شيء، إن كان رياضة إن كان استثمار إن كان علم، ما فينا دائما ناطرين الوقت المعين، لأنه ما بحياتنا فينا نترم التوقيت العالم لينسبنا، التوقيت نحن خاص فينا. سو التوقيت هو ملكك لألك، فأنت بس بلش وبتوصل على نتيجة. وفي عنا شروط واحد يقدر يفوت بالاستثمار أكيد، لأنه لازم واحد يكون متهور يعني منا، مثلا واحد يكون عنده سعى للمعرفة يعرف حاله شو عم بيعمل، يكون عنده دخل، لأنه دايما نتذكر لما تنفوت بالاستثمار بدنا نحط مصاري، لأنه هيدا عنده مشوار عنده طريق معين، ما يكون عندنا حاجة مباشرة لإله يعني حاجة حالية هلأ عليها. وتالت شغل هو في شيء بسموه emergency fund يعني هو صندوق طوارئ. واحد باستراتيجيته المالية بالبيت مفروض يكون عنده مثل صندوق طوارئ بغطيه 6 حتى 9 أشهر أيام. شو يعني؟ إن كان صار حال معه حالة مرضية لا سمح الله، أما حالة مالية معينة تعسر شوي، ما يضطر يدق باستثماره اللي حاطه شو كان المبلغ اللي بنحكي فيها، ما بأثر المبلغ، ما يضطر يدق بهالاستثمار، لأنه الاستثمار فيه تقلبات بالسوق. صحيح. إذا واحد اضطر ينسحب أيام يمكن ينسحب على خسارة أما بظروف غير مناسبة له. فشروط هي معرفة، علم، دخر، وصندوق طوارئ، كتير مهم هالشغلة.
0: طيب كيف بستعد؟ يعني هلأ حضرتك قلت أنه هيدا شيء يمكن ما في وصفة تقول أنا جاهز، بس يمكن في ظروف معينة أو استعدادات معينة لازم أنا أعملها للاستثمار. حضرتك عم بتقول هل هي اللي حضرتك مثلا الصندوق الطوارئ مدق بالاستثمار، ما بعرف شو هي، شو الاستعدادات اللي لازم أعملها؟ هل هي هيدي الخطوات اللي حضرتك عم تتفضل وحكيتها قبل؟
4: صح. هلأ في شغلة، في حدا كتير مشهور اسمه بيتر لينش بقول إنه ما بحياتك تعمل شيء ما بتعرفه.
0: يعني هي المعرفة كتير مهمة،
4: المعرفة كتير مهمة. وكمان المعرفة مش يعني واحد ضروري يغوص بتفاصيله، المعرفة فيها تكون مش هناك في عندي خبير مالي مثل ما في حكيم مثل ما في مهندس مثل ما في حيلا عمل موجود بالحياة، بدي يكون في عندي خبير. وهي المعرفة كتير مهمة، واحد يعرف شو عم بيعمل. هون شطارة الوعي، والوعي هو السعي للمعرفة إن كان على الصعيد الشخصي أم بمساعدة شركات مختصة منتظمة، إنسان عنده علم بالموضوع، مثقف دارس بالموضوع ليقدر يوجهه على الطريق الصحيح مثل حيالله قطاع عمل. سو الاستعداد هو معرفة ورغبة بهذا المشوار. يعني الإنسان اللي بيسعى للثراء السريع والشي بسرعة والتهور، هيدا مشوار ما بنصحه إيه.
0: هيدا بيعاكس يمكن البدو ينجح
4: العقيدة كلها. صح صح.
0: طيب شو الخطوة الأولى إذا بدك تيجي تقلون تنصح يعني الشباب، شباب ذكور ولا إناث؟ يعني بنحكي جيل الشباب، إذا بدك تنصحهم إنه لازم تعملوا إكس شغلة لحتى تبلشوا، يعني هيدي بالدرجة الأولى تكون
4: مزبوط. دايما يفكروا بشغلة واحدة، دايما في عنده هاجس الإنسان المستثمر مبلغ الاستثمار. ما يفكر بالمبلغ، يفكر بالعادة وراء الاستثمار. العادة هي الابيتود، هي الإنسان كيف بعود نفسه. والعادة الاستثمار هي إن كانت كيف واحد بيصرف، إن كان مصروفه، إن كان كيف بجمع مصرياته. سو أهم شيء الاستراتيجية الموضوعة، يعني مجرد أنت كنت شاب صغير بأول طلعتك، أما شابة بأول طلعتكم وعم تشتغلوا عم بتجمعوا شوي شوي، مجرد ما عملتوا انتظام مالي يبلش مصروفكم قبل استثماركم. ما المصروف والبزخ والصرف كيف ما كان ما رح يخلي الواحد يوصل على مرحلة يقدر يستثمر بالمستقبل. سو الديسيبلين والانضباط ببلش شو ما كان حجم الإنسان، شو ما كان حجم مدخوله، إذا بلش ديسيبلين مزبوط يلي هو الانضباط، بعدين بيجي معه الصبر، وبعدين بيجي معه التنويع. في عندك انضباط، صبر، وتنويع وتوزيع الأصول.
0: حلو.
4: إذا واحد قدر يجمع هالثلاثة سوا بيقدر يمشي على الطريق الصحيح.
0: يعني قدامهم إنه وقت يصير في عنده يمكن بالبداية يصير في لسبب معين مداخيل كبيرة ما يسكر.
4: صح.
0: يعني نحن هون كان عنا وقت كنت بالأخبار قبل كان عنا أستاذ كان بالإذاعة اللبنانية قلنا مش لازم بدك تشوفوا الناس تصير تعرفكم تصير اسمكم معروف وهي مش لازم تسكروا، وقت بتسكروا بطلتوا تعرفوا. وهيدا يمكن كمان بالمجال المالي وشغلة كتير أساسية. يعني هون وقت بفهم من حضرتك وقت يكون في إدارة صحيحة وسميتها كمان إلى جانب الصبر. يعني بيقدر الواحد بحيلا حد أدنى أو ما في حد أدنى, يعني بحيلا صوم مصاري بيقدر يبلش.
4: صح, الواحد في دايما يبلش بحيلا مبلغ, لأنه في كذا أصول موجودة بالأسواق المالية وقدر يستثمرها, إن كان مبلغ صغير إن كان مبلغ كبير. أهم شيء الطريقة, هي الحياة هي مشوار يعني. صح. والحياة منا قصة سباق سرعة, هي سباق صبر. أوكي. يعني واحد ما يطلع بحاله, كل الإنسان بلش صغير, ما حدا بلش, نحن بنخلق صغار. يعني واحد بده يبلش صغير بمحل معين, بده يكبر.
0: صحيح.
4: ولا يكبر الإنسان ما لازم يقول إنه أنا لا هلأ مش وقتها فإذن رح أصرف كل شيء. هلأ مش وقتها فإذن مش أعمل ديسيبلين, هلأ هلأ مش وقتها حجم استثماري منه كبير فإذن منه حرزاني. ما في شيء لازم نفكر فيه هيك, لأنه ديسيبلين ببلش إن كنا إكس, إن كنا 100 إكس, إن كنا 1000 إكس. الانضباط ببلش مثل مسيرة حياة, ما يقول الإنسان لحاله بحياته حجمي ما بيسمح لي أعمل استثمارات. في دايما شيء فيك تستثمر فيه مع الحجم الاستثمار اللي انت عندك يلا تحطه.
0: طيب استاذ اميل بهنا, يعني هون حضرتك اللي عم بتقوله بينطبق على الامكانيات المحدوده. يعني الشخص اللي عنده امكانيات محدوده, الغني يمكن بيقدر يعمل اللي بده اياه ولا لا؟ هيدا
4: العالم الاسواق الماليه موجود للكل وللجميع. مشان هيك انا دائما بقول حتى الانسان اللي ما عنده امكانيات ماليه في بلش بمرحله اهم من الاستثمار, هي الادخار. والادخار هي يعمل ديسيبلين. واحد دائما مثل ما بقوله بالدارج يفشخ فشخة اتفشخته, ما يفشخ فشخات كبيرة. كل إنسان عنده قدرة معينة, ما حدا مثل التاني. والإنسان اللي عنده قدرة معينة منه قادر يستثمر استثمارات كبيرة, عنده استثمارات بتناسبه. مشان هيك في شيء اسمه client profiling, بتعرفي أنت البروفيل تبع الكليون شو هو, والكليون شو طريقة تفكيره, عمره, هلا نحكي فيهم كلهم, العمر, شو وضعه المالي, شو القطاع اللي بيشتغل فيه. كل هيدا الدراسة بنعملها على هوية المستثمر وطريقة تفكيره للمستثمر, بتخوله كيف يستثمر حسب شو حجمه وشو بيقدر يشتري وشو ما بيقدر يشتري. يعني المدخر قدرته معينة ما رح يشتري شيء كتير غالي, في قصص غير مناسبة له. يعني كل إنسان بلاقي طريقه. مشان هيك أنا أهم شيء عندي العلم, والعلم بخليك تعرف بشو تستثمري. لأنه مثل ما حضرتهم قالوا أول شيء المداخلة, في أيام واحد أيام بيعمل leverage, يعني الرفعة المالية, بيعمل فشخة أكبر من حجمه,
0: هو الفشخة بيدين, يعني
4: بيدين, بياخد كمان ما يشوفه كأنه رهان. منه رهان, منه قمار. القصة هيدا استثمار, بتمنى بيستثمر بعلمه وبيستثمر بمحله, بيستثمر بالستوديو, بشو ما كان. الاستثمار هو طريق, هو مشوار. يعني كتير هيدي نقطة كتير مهمة بديما بركز عليها أنا, لأنه كتير بشوف أنا عندي هالرهان السريع. ولا نحكي فيه كمان أكيد السوشيال ميديا, ودايما نميز بعضنا على غيرنا. هيدا كتير بيعمل هيدا عائق قدام التفكير الرشيد والتفكير الصحيح, لأنه بصير أنت عندك مشوش تفكيرك ومشتتين أفكارك, لأنه منك عاملة ديسيبلين معي. بتقولي ليه أنا ما عم تمشي معي, عم تمشي مع غيري. مش غلط, يمكن هلا ما مشيت معك رح تمشي بعدين. مش هيك برجع بقول منه سباق سرعة, هو سباق صبر.
0: حلو كتير هيدي, هي ميزة الصبر, هي شغلة كتير كاليتي كتير مهمة. يقال استاذ بهنا انه اذا انا بستثمر بمبلغ شهري صغير بوصل مثل الكورب يبقى أستاندان, يعني بوصل لأعمل راكم سروي. هلأ بالثورات عم نحكي بالثورات, لا سروي.
4: صح صح صح, هي هيدا بتفوت بقطاع الديسيبلين والانضباط. هي لأنه في عندك بالأصول الاستثمار, فيها نحكي فيها هلأ شوي, في عندك كذا نوع أصول الاستثمار. في واحد قدام أيام يدخر مبلغ معين يحطه بسهم معين, بكون عنده طموحه النمو, لأنه السهم بيطلع سعره كتير وفي يعمل كروسانس للبورتفوليو ويكبر البورتفوليو أكبر بأسرع, بس كمان في تقلبات أخطر. في كمان أصول غير مثل السندات, كمان السندات بتعطيك دخل معين. بس إذا واحد بده يعمل ادخار وعملية ادخار كمان بتوقع بنفس البورتفوليو, واحد بتنوع استثماراته ويعمل مثلا أنا بقول كل سنة بدي حط 30% من مدخول السنوي استثمر فيه بالأسهم العالمية, أما بدي حط 30% ادخر على جنب لأوسع مبلغ معين قدر يفوت بالسندات. أنا بدي حط 30% من مدخرات السنوية أما 20 أما 15 كبير حسب الاستراتيجية اللي حطتها, حتى بالذهب والسلع والعملات. كل واحد عنده استراتيجية معينة, بس أهم شيء طالما عمل ديسيبلين والتزم فيها معظم الأيام حيوصل على محل مظبوط، خصوصا إذا عمل إدارة رشيدة لأمواله، مش تهور ومش استثمار بأصل واحد. رح نحكي فيها
0: هاي، بدنا نحكي فيها. بس قبل ما نحكي فيها أستاذ أميل مهنا، يعني إذا بدي أقول أنا يعني الربط بين المردود وبين المخاطرة، هل صحيحة يعني هالإكواسيون أو هالمعادلة، إنه بين إنه يكون واحد إذا كل ما كبر الاستثمار ونسبة المصاري اللي عم يستعملها زادت المخاطرة؟
4: صح. مشان هيك بإدارة الاستثمارات المالية أول شغلة بنبلش فيها هي إدارة المخاطر قبل التفكير بالأرباح.
0: نعم.
4: هاي نقطة كتير مهمة، لأنه واحد في يجي يقولك أنا في عندي ربح، عم بعمل ربح 15% بالسنة، بتقولي والله كتير منيح، بس دائما لازم الوعي، هال 15% اجت بسعر شو؟ مخاطر عالية. وإذا واحد عمل ربح 4% 3% مدخول سنوي، كمان مخاطر متدنية. فكل إنسان بناسبه شيء، في ناس بحبوا المخاطر، بس هي مش قصة عملنا ربح. دائما كل ما يعلى نسبة الربح كل ما تعلى المخاطر. الشطارة نكون عارفين بشو فايتين. سو هي منا غلط تعمل مخاطرة،
0: تعمل مجازفة
4: حقه
0: كتير.
4: في إنسان بحب يجازي، في إنسان كل واحد شيء، كل إنسان خلق بحياة معينة له يعني. بس إذا واحد بده يفوت بمخاطرة عالية بده يعرف إنه هالمخاطرة رح تودي لأرباح عالية، بس كمان إذا شي نهار صار في تقلبات بالأسواق بده يتحمل الخسارات العالية.
0: طيب
4: في كذا طريق لنحارب هالموضوع، هلا بنحكي فيه.
0: قديه اليوم بظل التضخم وبظل الأزمات، يعني قديه الاستثمار أو قدرة الاستثمار أو إمكانية الاستثمار، وقديه يعني بينحكى إنه منه رفاهية ضرورة إنه بظل التضخم يصير في استثمارات، كيف هالتناقض هيدا؟
4: طبعاً
0: تضخم واستثمار، إنه كيف بتكون؟
4: إجباري فكري فيها بهالطريقة. إذا واحد عمل ادخار وعمل سيفينجز عشان بالبيت، حاطت هالأموال، كلنا بنعرف عم نعيشها بحياتنا اليومية، القدرة الشرائية تبع اكزامبل 100 دولار قيمتها
0: عم تتراجع
4: صح. سو دائما التضخم بياكل من الرصيد ادخاراتك، بياكل منه. مشان هيك الاستثمار هو المحارب الضروري يكون موجود الى جنبك لمحاربة التضخم، لان الاستثمار بيعطي، ان كان استثمار مخاطر متدنية، بيعطي بمعدل 3 أو 4% بيقدر يحارب هالتضخم. على القليل الواحد يحافظ على قيمة أمواله، ما يفكر فيها كرقم. أوكي، الاستثمار منه رقم مالي. الاستثمار هو للمحافظة على القدرة الشرائية تبع الأموال مع نمو. هاي كتير مهمة، لأنه بيقولوا إنه إيه المصاري بالخزنة أمن، المصاري بالجيبة أمن، بشوفه. لأنه
0: خاصة الشيء اللي مرقنا فيه
4: بتفهم الموضوع، لأنه منا هين اللي بيقطع فيها الإنسان، خصوصا شعبنا بلبنان منا هين اللي قطع فيه. بس التضخم عم بيأكل من مصريتك. والاستثمار مش يعني أنت عم بتراهن، مش يعني أنت عم بتفوت بمجازفة عالية. كل واحد حسب بروفيله. إذا فدوا أنت بمجازفة متدنية وأمنت مدخول معين ونمو معين، حربت التضخم وحفظت على إرثك أو أموالك للجيل اللي جاي من بعدك.
0: طب بما أنه عم نحكي عن التضخم وتقلبات الأسعار، خلينا نحكي بالمحفظة الاستثمارية. شو الأصول يعني يلي بشكل أو مكونات المحفظة الاستثمارية، وأي مكونات كيف بختار أنا هالأصول بظل التضخم وتقلبات الأسعار؟
4: أكيد كتير مهم. أول شيء الإنسان بده يطلع على المحفظة الاستثمارية تبعه، يركز على أي أصول بده يفوت فيها. في عنا أصول بتحارب التضخم مباشرة، إن كان الذهب أما السلع، وفي العقارات. العقارات بتحارب التضخم كتير، والحلو بالعقار كمان، أكيد مش العقار الأساسي اللي سكنين فيه، بس العقار الاستثماري في عنده نمو، بيطلع سعره مع التضخم إجمالا عبر التاريخ. الربح هو يوازي التضخم، يعني بحارب التضخم العقارات وبيعمل دخل. إذا أجرنا أما استثمرنا هالعقار بيعطي دخل. والذهب والسلع بيعطوا كمان محاربة للتضخم. ولنتجاوز كمان تضخم نعمل نمو للمحفظة تبعنا، في أصول غير مثل الأسهم، ما يكون عنده سهم بشركات متعددة مدرجة على البورصة مثل مايكروسوفت، مثل جي بي مورغان، مثل جوجل. أما يفوت بسندات، سندات اللي هي بتكون مثل سندات دين، يعني كأنه أنا أقرضت الدولة الأمريكية أما الدولة الفرنسوية أما شركات خاصة مثل أبل، وبيدفعوا لي كل 6 أشهر أما كل سنة مردود. فإذا واحد قدر ينوع استثماراته بهول كلهم، بكون نوع محفظته وحمي حاله، إن كان بالتضخم بيحمي حاله بالذهب وبالعقارات، وبالنمو بيجي بالأسهم وبالسندات.
0: طب حضرتك عم تحكي بالتنوع إذا بدي أحكي أنا بأصول مكونة للمحفظة يعني شو الهدف منها لاستراتيجية التنوع؟ يعني دايما بتتشبه إذا بدك المحفظة الاستثمارية بسلة فواكه.
4: صح صح.
0: شو الهدف؟
4: هلا رأيك هلا هي في وكمان في استعمل الإكزامبل مهضوم هلا حاليا أن نحن هلا بفترة مونديال هيك بسط الأمور. التنويع وتوزيع الاستثمارات هي كأنه واحد عم بشكل فريق فوتبول من 11 مهاجم، ما بتزبط، بده يكون عندك حارس مرمى، دفاع، لاعب وسط،
0: يعني ما فينا مهاجم استثمار او مصريات فرد،
4: ما فينا انت اذا كل فريقك مهاجمين ما في دفاع. نفس الشيء بالتنويع الاستثماري، في عندك اسهم بتلعب دور دفاعي، عندك اسهم بتلعب دور هجومي، وعندك اسهم تعمل ارتكاز عمودي مثل لاعبين الوسط بالفوتبول يعني. ففي عندك هيدا بيعملك ارتكاز، والتنويع لانه ما انه دائما انت بتكوني بمرحله دفاع بدك مني يدافع عنك، مرحله هجوم بدك مني يهاجم معك. نفس الشيء بالاستثمارات،
0: يعني كيف ما تقلب السوق
4: في عندك حماية،
0: في عندي حماية،
4: بس ننتبه على نقطة كتير معينة بضيعوا فيها العالم، بيفكروا دايما انه التنويع رح يوصل الى ارباح. نحن مش هيدا هدفنا، اكيد هدفنا الارباح وهدفنا النمو،
0: أكيد.
4: التنويع يقلل من ضربة المخاطر وضربة التقلبات القوية. سو فكروا فيها، التنويع وتوزيع الاستثمارات هو للحماية من الخسارة والحد من الخسارات الكبيرة رح تكون إذا واحد فات بأصل واحد. يعني حسب أنا جايب 100% من استثماراتي حطتهم بسهم معين، لا سمح الله هالسهم أم هالشركة أفلست أم اختفت، راحوا كل مدخراتي. بينما الاستثمار المنوع بصير في تقلبات معينة محل بتنحمي من غير محل. نفس الشيء مثل هذا الإكزامبل ومثل التنويع الغذائي، إذا واحد بيأكل نوع واحد كل نهار ما رح تكون منيح لصحته. نفس الشيء كلها هي قصة انضباط، كله انضباط، توزيع الاستثمارات وسباق صبر.
0: يعني انا كثير يعني عم تحكي بالصبر بالعلم بالانضباط، قد ايه هي ميزه
4: كثير كثير بحب اقولهم كثير وكررهم لانه كثير مهمين هون. عرفوا انه كثير رح نتاثر بهالايام بالحكي على وسائل التواصل الاجتماعي، باخبار العالم وتلقلق العالم شو بيحكي، بس في عندك رغبه الثراء السريع، تهور تدهور. صح. انا بشوفها ثراء سريع، تهور، طمع، خوف، تدهور.
0: بدي ارجع لها، بدي ارجع لهيدي، بس قبل ما نرجع لها يعني انا هون بدي اربط التنوع، هل هو يعني المقصود انه انا توزيع المخاطر او بينحكى دائما بتوزيع المخاطر بذكاء، هي هي ضمن التنوع؟
4: صح صح، توزيع المخاطر بذكاء، وكمان نعمل كيف عملنا بالاول الحلقه انه نحن نعمل دراسه مين هو هالمستثمر، هالمستثمر شو عمره، شو شغله. يعني هون الذكاء بيجي انه واحد يكون عنده ذكاء بالتنويع، لأنه يعني ما في حدا رح عنده الجواب السحري لشيء. بس مش هيك، واحد ما في حياته ما رح يعرف إنه هيدا هو الجواب المضبوط، هيدا هي الطريقة المضبوطة. لذلك لهذا السبب إذا واحد عمل تنويع وتوزيع بطريقة رائقة، الرواء كتير مهم، الرواء كتير مهم بالاستثمار، لأنه إذا واحد كان رايق وعرف قدرته وعرف قديه عنده قوة ليستثمر، أما قديه هو

0: لأن إذا واحد عمل استثمار تدريجي فكر فيها هيك، ما نحن قلنا نحن عملنا ادخارات وعملنا سيفينجز أول سنة استثمرناهم، بس انت جاي عم نعمل ادخارات زيادة عم نستثمر، مش انه استثمرنا كل مبلغ حياتنا باللحظة بالمحفظة الاستثمارية سو هي مشوار طريق. سو انت عم تعمل استثمار تدريجي سو انت عم تعمل استثمار تدريجي وين انت بمحفظتك صرت انت مثلا معرضة سبق انت الاستثمار 4 مربعات 25% قطعت بالاستثمارات صار عندك استثمار بالأسهم صار ما يقارب 30% كبرت حجمه
1: صحيح.
0: بالاستثمار الثاني بالادخار الثاني بترجع بتستثمر يمكن بالسلع بالذهب، ترجع تعلي الذهب كان 20 تعليها ل 25 وتنزله، بتعمل مثل إكليبر مثل بالانس بالاستثمارات وبتتركه بالمشوار. سو مشان هيك نصيحتي لحيالله مستثمر ما تلاقي الوقت المناسب، لاقي استراتيجية المناسبة كثير مهمة هالشغلة. الوقت المناسب ما بحياتك رح تلاقي الوقت المناسب، ايمتى الوقت المناسب اعمل ماستر، ايمتى الوقت المناسب اعمل دكتوراه، ايمتى الوقت المناسب بلش رياضة، ما في. بدك تبلش، مجرد ما بلشت عمول شغلة واحدة انضباط، التزم، يا تلتزم وتروح على الاخر وعلى النهاية يا ما تبلشها بالاساس.
1: طب حتى لأي استثمار بينحكى بمشكلة الحق المشكلة، يعني شوف وين في مشكلة لتستثمر.
0: في كتير هيك أقاويل، في كتير ناس كمان بيقولوا أنه دايما نشتري وين في مشاكل وهروب وين في فرح، يعني مثلا بيع وتكون السوق كله مبسوط واشتري وتكون في أزمات. في كتير نظريات، في كتير استراتيجيات،
1: بس ما في وصفة واحدة بتنطبق.
0: مستحيل ما في وصفة واحدة تطبق. الوصفة الوحيدة اللي تطبق هي عرف بشو عم بتفوت، وكمان أيام وتلاقي ظروف مناسبة لاستثمار معين ما تضيع عليك، بس بذات الوقت عرف شو تأثيره لهذا الاستثمار عليك. يعني إذا أنت لقيت شقة كتير حلوة حبيتها تشتريها، أما لقيت سهم معين بدك تفوت فيه، ما تخلي هذا الاستثمار يكبلك بحياتك اليومية. دائما بنتذكر على اللي قلتهم أول شيء العواميد، هي يكون عنده واحد ادخار، يعني يكون عنده مدخول عنده صندوق طوارئ، عنده استراتيجية معينة وعنده علم. إذا حيلا من الاستثمارات اللي جديدة بتجيك opportunity صار فيه مثل أزمة، بالأزمات كتير ناس اشتروا
1: صحيح
0: على أسعار مناسبة، وإيما تكون كل شيء مبسوطين العالم هيك بكون الأسعار شوية مثل بقوله منفوخ الأسعار، يعني مثل أسعار فيكتيف، يعني شوية بيجي واحد بيصير يبيع لأن الأسعار بتكون كتير عالية. ما يأذي قدرته تأثر على حياته اليومية وحياته المالية وقدرته الشرائية، لأنه أيام واحد استثمر أكتر من طاقته مثل ما حكوا الشباب الأول، وتوحد يفشخ فشكة أكبر من طاقته من فشخته، معظم الأيام رح يوصل على تهور،
1: بعرض حلو للخطر أكتر. يعني طب هون كيف منميز مثلا لنقول إذا بدنا نستثمر أو إذا بتعاطينا نحن مع شركات، مرات شركة مثلا مثل الشباب يمكن شركة مبتدئة اليوم، بتجي شركة أقوى أو كبيرة بالمجال بدها تستثمر بهالشركة الصغيرة، كيف أو التواصل أو الشغل ما بعرف التسمية إنه مع شركة وهمية أو مع محتلين. حتى كريس حكي إنه تعرض للسرقة،
0: صح، الاحتيال في كتير مؤشرات احتيال قبل ما نفوت بالشركات المرخصة والشركات القوية والشركات اللي فيها ناس مخولين يعطوك إرشاد، يعني مش مين ما كان في يفتح مستشفى.
1: صحيح،
0: ست شيء يعني لازم نعطي، ما لازم نستخف بالشركات المالية والمؤسسات المالية. المؤسسات المالية لازم تكون مرتكزة على عالم عندهم ثقافة معينة، مثل واحد ما بيروح على حيالله مستشفى ليتطبب، نفس الشيء. اللي بدي أقولهم إياه، في عنا بوادر، في كم كلمة أنا ما بحبها أبدا بالسوق المالي، هي الأرباح المضمونة. هو جمل تستفزني شوي أيام، بلاقيها كمان حرام بتضيع المستثمر، خصوصا الناس ما بيشتغلوا بالدومين.
1: ايه بيطلع فنانين بيطلعوا مشهورين
0: أنا ما بحب.
1: او بيعملوا توصيات مالية.
0: انا ما بحب زي كلمات ارباح مضمونة، ربح السريع، ربحك رح يكون 20 رقم معين بدون تفسير المخاطر. الاستثمار كتير حلو، والاستثمار كتير حلو واحد يعرف مين عم يشتغل لما يتعرض للاحتيال. في جمل ما ما ما عنده واقع، أما متينة، ما عنده عمود فكر، يعني على أي عمود عم نرتكز بدنا نقول أرباح مضمونة. حط مصريتك هون رح تعمل
1: لعبة سوق، هي
0: لعبة سوق ولعبة كمان لنبعد عن كتير حلوة كلمة اللي قلتيها لأن فاتيل نظر على الشغل، نبعد عن لعبة مشوار. وقت واحد يشوفها لعبة رح يصير في عنده تهور، يصير مثل أيام استهتار. أيام مثلا بنتسرع بقلنا واحد رفيقنا، أما بنسمع خبرية هيدا شركة منيحة، أما هيدا شخص منيح، نرجع للمبادئ الأولية هي المعرفة، علم، عمول، عمول الدفوار، عمول عندك شغل تعمله، شوف أيها الشركة شو الاختصاص تبعهم، شو تاريخهم، شو العلم اللي عندهم إياه، ليش عشور تكزوا تقول لك أرباح مضمونة، فسروا لك المخاطر، لأنه أنت دايما أهم شيء مدام هدى تفسير المخاطر قبل الاستثمار. بيغروا للإنسان بيقولوا له أنه ربحك مضمون، ما شفت فلان شو عمل، ما شفت فلانة شو عملت، وبيغلط هون العالم. تفضلي.
1: لا لا
0: هيدي النقطة كتير مهمة، اسمها شيء اسمه survivorship bias، يلي هو انحياز للناجين للربحانين. دايما انت بتسمع خبرية الربحان
1: بصير العالم تلحق
0: تنسى خبرية ألف واحد خسر، لأنه دايما هيدي انحياز للناجين. يعني كتير ناس بخبروا بقولوا ها ما هيدا ليك شو عمل، ليك هالمطعم شو ناجح، ليك هالاستثمار شو ناجح،
1: يعملوا مطاعم.
0: خطأ لأنه مش خطأ واحد يعمل الانفستمنت ويعمل الاستثمار ويخدوا هالطريق، بس الخطأ هو الارتكاز على تمييز. أما مثل هيدا عمل فإذا أنا رح أعمل ربح مضمون، ربح سريع، خطأ. نرجع على الأساس، منه سباق سرعة، سباق صبر.
1: كتير حلو. كيف يعني إذا بدي أقول تختلف المحافظ الاستثمارية حسب العمر، وعلى أي أساس بتختلف حسب العمر؟
0: كتير مهمة هيدي. مثلا نعطي example هيك لنبسط الأمور. واحد شاب أما شاب بقول طلعت عمره 25 سنة، ال 25 سنة أما 30 بعدهم عم بيشتغلوا جديد، إن كان على حسابهم أما وظيفة معينة، عندهم طريق المشوار بعده قدامهم، هلأ الحياة قدامهم، وفيهم عندهم وقت للتقلبات وعندهم قدرة لتحمل تقلبات الأسواق، لأنه المشوار على المدى الطويل بيعطي ربح وبيعطي نمو للمحفظة. بينما الإنسان إذا عمره 65-70 سنة ما أنه مستعد ليواجه التقلبات، بده دخل معين، بده راحة البال. وين واحد بيكون بالعمر، وين بده يكون بالاستثمار، رح فوت فيها هذه بالتفاصيل بعدين.
1: خلص بحلقة تانية. للأسف يعني عن جد راح الوقت بشكل كتير سريع. عم بيقولوا لي الشباب الزملاء لأنه خلص الوقت أو بعد عنا دقيقتين، يعني أنا نختم. أنا بدي أشكرك كتير لأنه كانت حلقتنا عن جد كتير، يعني النصايح اللي حضرتك كانت غنية وتمينة، فعلى أمل أرجع ألتقى أنا وياك. ما تعذبني
0: من كلبد. أبداً أبداً أبداً أبداً.
1: إذا الله
0: راد. بالعكس بالعكس هذا بيشرفني، وهذا شيء حلو لأنه هدفنا الوعي المالي.
1: أكيد أنا كتير يعني همني، لأنه بتحس تراند وماشي أنه استثمار السريع والربح السريع. على أمل أرجع ألتقيك المدير التنفيذي للمؤسسة العربية المالية AFC أستاذ أميل مهنا. أعزائي المستمعين بشكركم شكر الكبير لحسن استماعكم لإلنا. مثل ما سبق وشكرت الأستاذ أميل مهنا، وصلنا لنهاية الرحلة. بالخلاصة الاستثمار منه رفاهية للأسرية، بل هو الأداة لتصنع مستقبلك وتحمي جهدك، وهيدا كله بيبلش بقرار صغير بمبلغ بسيط وبعقلية واعية، مثل ما بصبر مثل ما قال أستاذ أمير، بتوزيع المخاطر، بتجنب الأرباح الوهمية السريعة. بلش اليوم باللي بتملكه وخلي الوقت يشتغل لصالحك.
2: بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: بشكر الزملاء بفريق العمل إلي مسيحي على هندسة الصوت، المخرج والبروديوسر إليج ميرزا. أعزائي المستمعين إلكن منا كل التحية، بلتقيكم بحلقة جديدة لنعمل سوا خطوة جديدة باتجاه الحرية المالية. دمتم بطموح لا يهدأ، وإلى اللقاء.
2: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، يصنع التغيير. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: في ذكرى تبرئة رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع من ملف تفجير سيدة النجاة، نشر جعجع عبر إكس صورة للكنيسة وكتب عليها: المجرم من فبرك الملف. النائب علي المقداد رأى أن الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة في روما أو في غيرها هو مضيعة للوقت، واتفاق العار سقط. كما قال المقداد الذي أردف: نقول لمن يدعو إلى سحب سلاح المقاومة بالقوة إن هذا السلاح باق للدفاع عن بلدنا وصون سيادته في مواجهة العدوان والاحتلال، ولم يولد بعد من يقوى على سحب سلاح حزب الله الذي يصون الأرض والعرض والكرامة بحسب تعبيره. وقفة أعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.
2: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.

نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. يسجل تحليق لمسيرة إسرائيلية في أجواء بعلبك. بعد أقل من ساعة على وقوع الجريمة، ألقت القوى الأمنية القبض على لبناني من مواليد 74 في بلدة عكر العتيقة بجرم قتل زوجته التي كانت أدخلت بتاريخ 3/7 إلى أحد مستشفيات منطقة حلبة وهي مصابة بطلق ناري من بندقية صيد في بطنها، وما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بجراحها. اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على إطلاق النار باتجاه زوجته ما أدى إلى وفاتها، وذلك إثر خلاف عائلي. في أخبارنا الدولية، أفادت وكالة مهر الإيرانية عن سماع ذوي انفجارات في محيط بندر عباس وجزيرة قشم في إيران. في الشأن العراقي وفي ملف الفساد، تم حجز أو القضاء حجز على عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. تشهدون معنا كم إن الحزب الأصفر عندنا يخبط ويشبط ويبلعط، غير مصدق أن الزمن يتحول وأن الظروف تتبدل، بل إنه تخلى عن الحد الأدنى من قراره الهش والمعتور أساساً ليضع كل ما بقي له من بيض في السلة الإيرانية المضطربة والمثقوبة والمشلعة. الدولة اللبنانية في مكان والدويلة في مكان آخر. الدولة اللبنانية تفاوض إسرائيل باسم لبنان برعاية أمريكية، فيما الحزب يريد أن تفاوض إيران أمريكا عن لبنان وباسم لبنان. اتفاق الإطار لحظ مناطق تجريبية تنسحب منها إسرائيل ليحل محلها الجيش اللبناني بمواكبة أمريكية. أما الحزب الأصفر فيريد أن تتعاطى إيران مع لبنان كحقل تجريبي. والمضحك المبكي أن لبنان جمهورية مستقلة رئيسها يتولى التفاوض باسمها، فيما إيران جمهورية إسلامية يقودها ولي فقيه لا نعرف إن كان حيا ولا نرى له أثرا أو وجها أو نسمع له صوتا. وغدا من يدري قد يطلع من يقول لنا إن الإبحار في خليج جوني يرتبط بالمرور في مضيق هرمز، ولجوني تاريخها المشرف عندما ادعى أحدهم أن طريق فلسطين تمر في جوني، وبالطبع لم تمر ورحل المدعي، فيما ذكرها بالخير أحد نواب الحزب الأصفر ذات مرة عندما انتقد الاستجمام على الشواطئ وحفلات السهر والسمر. فصل ثامن. يصادف اليوم الذكرى 30 لصدور حكم براءة سمير جعجع من تفجير كنيسة سيدة النجاة، 30 عاما بالتمام والكمال. ففي 13 تموز 1996 لم يتمكن النظام الأمني السوري وأذنابه المحليون من فرض تجريم رئيس القوات في ملف الكنيسة على رغم الضغوط والتهويل والفبركات الخبيثة. وحينها استشاط السيد غير الجميل غيظا وراح يهدد ويتوعد وفش خلقه بإذاعة لبنان الحر والمؤسسة اللبنانية للإرسال، ولكن كان صدر ما صدر. في هذه الذكرى كلمة ورد غطاها: اليوم ما زال سمير جعجع يقف في واجهة التصدي للمحور ذاته الذي قاده إلى السجن، ويصر على إخراج لبنان من سجن وصاية السلاح إلى رحاب الحرية والسيادة، داعما الحكم والحكومة في خياراتهما الصريحة، علما أن جماعة الممانعة ما زالت تصر في المقابل على التآمر وعلى الاعتماد على الوصاية الإيرانية بعد السورية. ولكن لكل وصاية نهاية، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,221,000، بنزين 98 أوكتان 1,239,000، المازوت 1,812,000، والغاز 1,099,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: دايما حدي.
1: حوار حر حوار حر مع سابين يوسف، يستضيف النائب زياد الحواط. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: أهلا بكم مستمعينا في حوار حر من لبنان الحر، معي أنا صابين يوسف، وبحب ذكر كل يلي بيحبوا يتابعونا عبر قناتنا على يوتيوب. تتشابك الخطوط المحلية بالإقليمية والدولية بشكل غير مسبوق، فبينما تتجه الأنظار إلى روما والترتيبات المرتبطة باتفاق الإطار والحديث عن مناطق تجريبية لانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، تشتعل جبهة مضيق هرمز من جديد. وفي قلب هذا المشهد المعقد يقف الداخل اللبناني أمام أسئلة وجودية: هل ينجح اتفاق الإطار في تحسين لبنان، أم أن وهجة التوترات الإقليمية سيجرف جبهة الجنوب؟ وماذا عن الجيش على فرض واقع جديد في جنوب الليطاني؟ والأهم، ماذا عن مستقبل الصيغة اللبنانية برمتها في حال استعصى الحل؟ لمناقشة هذه الملفات السيادية الحساسة يسعدني أن أستضيف اليوم عضو تكتل الجمهورية القوية الأستاذ زياد حوات. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك سمين ولكل المستمعين.
0: سعادتك، عم نرجع نشوف توترات وضربات أمريكية على إيران. من الواضح أنه النقطة الأبرز والمعقدة أكتر شيء هي مضيق هرمز. شو رأيك؟
1: هيك حتما سابين، الإيرانيين أمام خيار واحد، ما عندهمش خيارين، يا إما الالتزام بكل الشروط الأمريكية يا إما العودة إلى الحرب وإلى الدمار. يعني ما بيقدر الإيراني يضل يخبر الأمريكان أخبار وضل يستطرد وضل
0: يماطل.
1: اليوم أمام استحقاق كبير في أربع ثوابت أساسية عند الإدارة الأمريكية: مضيق هرمز، النووي، البالستي والأزرع. وأي هيك استرخاء أو أي مماطلة أو أي عدم جدية بالتعاطي، النتيجة ما عنده خيار آخر الأمريكي غير هيك.
0: بس الإيرانيين متمسكين بموضوع الأذرع، وشفنا تصريح كمان بارح أو اليوم عم بيقولوا أنه ما رح يتخلوا عن حلفائهم،
1: لأنه مجرد تخلوا عن حلفائهم خلصت الخبرية الكبيرة الامتداد الإيراني بالمنطقة. وحزب الله امبارح بيقول مسؤول كبير إيراني أنه هو خط الدفاع الأول، 4000 قتيل لحزب الله ماتوا دفاعا عن إيران، وهن حائط الصد الأول مع إسرائيل. وبالتالي إذا تخلوا عن هذا الخط الحائط الصد الأول مع إسرائيل، وبالتالي صارت المعركة عندهم بقلب البيت. وبالتالي لا، المعركة كبيرة، الإيرانيين انتهت أحلامهم وطموحاتهم الكبيرة بالسيطرة على المنطقة مثل ما فعلوا خلال 15 سنة الماضية. اليوم أمام واقع جديد، أمام مشروع جديد ما بقى قادر يستمر بذات السياسة وبذات تدوير الزوايا وبذات التمييع في المواقف الأساسية وفي النقاط الحساسة. في خطورة كبيرة لإعادة اشتعال المنطقة من جديد.
0: قديه التوتر معقول يكون عم بيأثر على جبهة الجنوب؟ أم صرنا من بعد هيدا الاتفاق صار فيه هيك مثل تحسين للبنان؟
1: لا، أنا مش شايف فيه تحسين. طالما حزب الله يتلقى الأوامر من إيران ومش خاضع للدولة اللبنانية وللمؤسسات الرسمية، وخارج عن القانون وخارج عن المنطق وخارج عن العقل، طالما عم بيعرض لبنان لمزيد من المخاطر والدم والحرب.
0: يعني معقول نشوف صواريخ رح ترجع تطلع من الجنوب إذا اجت الإشارة؟
1: طالما حزب الله معتبر حاله أنه هو ينفذ أجندة إيرانية على الأراضي اللبنانية وهو يتلقى الأوامر من الحرس الثوري الإيراني، ممكن كل شيء تنتظري منه. مشان هيك على الدولة أن تحزم أمره، على الدولة أنه تبرهن ليس فقط في الأقوال بالأفعال أنه خلص زمن أنه يكون لإيران وللحرس الثوري الإيراني سفير في لبنان مسلح مدجج بالسلاح بياخد لبنان رهينة لحرب بالعراق وباليمن وبليبيا، ومع إسرائيل بأي لحظة بتطلبوا منه الإدارة الإيرانية. هذا زمن انتهى، بس هذا بده يكون يترجم ليس فقط
0: على أرض الواقع. ما بنشوف
1: بده
0: يعني رئيس الجمهورية مصر على إنجاز الاتفاق والاستمرار بالمفاوضات، وفي عنا جولة كمان هلأ 3 و4 بروما. كنت ضمن الوفد يلي زرته رئيس الجمهورية، كيف كان اللقاء غير الابتسامات وقديك انتوا مبسوطين؟
1: كنا مبسوطين انه لأول مرة بنشعر انه بعبدا عم تاخد موقف وطني سيادي انقاذ لإعادة بناء الجمهورية اللي بنحلم فيها كلنا. ايه فعلا كنا مبسوطين انه قدام شخص حاطط مصلحة لبنان اولا، حاطط مصلحة اللبنانيين اولا، وماشي بالطريق السليم لبناء جمهورية يعيش فيها كل الشعب اللبناني بتساوي وبتوازي وبكرامة وبسيادة. وبالتالي اليوم على الدولة اللبنانية كل هودي الأمور اللي عم بتخبرنا إياهن نبلش نشوفهم على واقع الأرض من خلال تحركات الجيش اللبناني الصارمة والملتزمة، وخلص نبلش نشوف الجيش عم يلعب دور المناط فيه.
0: دايما التركيز على موضوع الجيش، سألتوا له فخامة الرئيس أنه بموضوع التنفيذ تحديدا يلي دايما كتكتل في تعليق على هذا الموضوع أنه لازم الجيش يبلش ينفذ.
1: أكيد حكينا بموضوع الجيش، واعتبر فخامة الرئيس أنه بجنوب الليطاني الجيش قام بمهمات كبيرة، إنما ما انتهت كل المهمة. التعويل اليوم أنه يرجع الجيش يأخذ زمام الأمور يضبط الأمر. اليوم في قرارات بمجلس وزراء اعتبار التنظيم المسلح لحزب الله خارج القانون، أي يعني حواجز الجيش يجب أن تتكثف في طريق الجنوب وطريق البقاع وبكل المناطق اللبنانية. أي واحد بيورط لبنان بحرب يجب أن يعاقب، يجب أن يحاسب، لازم يفوتوا على الحبوسة أي شخص عم بيخالف القوانين وعم بيخالف مقررات مجلس وزراء. وبالتالي نحن ناطرين اليوم
0: أي متى رح يبلش بالتنفيذ لكم؟
1: يعني سريعا، يعني اتفاق الإطار نوضع على السكة السليمة وكل الأمور ماشية في على الطريق السليم.
0: بس في رفض كبير لهذا الاتفاق وخصوصا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعم بيجربوا يعملوا هيك مثل تكتلات يعارضوا هذا الموضوع، وما رح يكون في تعاون بطبيعة الحال من قبل حزب الله مع الجيش اللبناني تحديدا، وإذا كان في قوة خارجية كمان رح تكون عم بتساعد.
1: مشوار منه سهل ومنه أرض طريق مسهل أبدا، فيها مطبات، إنما كلنا تحت داعمين الشرعية، كلنا إلى جانب الدولة ومؤسسات الرسمية. أكيد في مطبات، أكيد الرئيس نبيه بري وكتير وحزب الله وحلفائهم رح يجربوا، لأنه الأوامر الإيرانية بعد غير مسهلة وغير مشجعة، رح يحطوا العصب الدولي. بإنما طالما في دولة في شرعية، هني من ضمن هذه الشرعية وهني في مجلس وزراء. يعني أنا ما بفهم إنه وزراء ثنائي في مجلس وزراء عم تتخذ قرارات في مجلس وزراء وهني معتبرين إنه هيدي حكومة خائنة ومرتدة وخاضعة وهني بعضهم شركاء فيها.
0: حتى رئيس جمهورية عم يوصفوه بالعميل.
1: إذا حكومة خاضعة وعميلة وعم توصفوها بأسوأ الأمور، كيف أنتوا بعدكم موجودين فيها؟ وتانيا في مجلس نواب وفي أكترية نيابية، إذا كلهم هم مش معترفين فيهم، طب شو المطلوب؟ مطلوب أنه تخضعوا لإرادة اللبنانيين إن كان في مجلس وزراء وإن كان في مجلس نواب. وإذا معتبرين أنه مجلس نواب لا يمثل حقيقة الشارع اللبناني، عم ندعيكم إلى انتخابات مبكرة على بكرة الصبح في أكتر من هيك. ما نحن أصلاً كتكتل جمهورية قوية كنا في طليعة المعارضين لتمديد الانتخابات، هن كانوا في طليعة المنادين والمطالبين بتمديد مجلس النواب. كانت معركة واضحة داخل مجلس النواب، عملنا معركة حتى الرمق الأخير بعدم تأجيل الانتخابات، وإلا إجراء الانتخابات ضروري لأنه نحن بمفترق خطير جداً. أي متى اليوم بتعوزي لاستفتاء أو بتعوزي لرأي الناخب؟ باللحظات المصيرية، لبنان بلحظة مصيرية، يا منخضع للشرعية الدولية والشرعية اللبنانية يا منضر رهينة مشروع حزب الله، وعلى اللبنانيين أن يختاروا بين هؤلاء المشروعين، بين هذين المشروعين. وبالتالي طالبنا إجراء انتخابات تحت هذا العنوان الكبير، طالبوا تأجيلها. اليوم عم بيقولوا لا مجلس نواب بيمثل اللبنانيين ومجلس وزراء عميل. طب ما نحن قلنا لكم خلينا نروح نعمل انتخابات، لا بدكم انتخابات ولا بدكم تعترفوا بشرعية المجلس أو بالصحة التمثيلية للمجلس. غريبين أو أمورهم هالجماعة، يعني فعلا ورطوا أهالي الجنوب، ورطوا الطائفة الشيعية، ورطوا لبنان بنكبات وكوارث ودم وقتل وتشريد، وردوا لبنان 50 سنة لورا وبعدهم بذات سياسة المكابرة، وكأنه ما تعلموا شيء من مجريات الأحداث. انتهى زمن سلاح حزب الله،
0: انتهى نهائيا برأيك؟
1: أكيد القرار أكبر من حزب الله بكتير، قرار دولي عربي اتخذ أنه أزرع إيران في المنطقة انتهت. نحن من أول يوم، من أول يوم حزب الله حامل السلاح كنا ضد هذا السلاح، إنما كان في تمنون أبض باط، كان في هيك لا مبالاة دولية بهذا السلاح ولا مبالاة بأزرع إيران بالمنطقة. إنه مش معقول إنه حزب الله يتمول بطريقة ويتسلح بطريقة كل العالم عرفته
0: بدون ما حدا يعرف،
1: بدون ما مصادر القرار ما يعرفوا فيه. مش معقول حماس تتمول وتتجهز وعلى الملأ وأصحاب القرار ما يعرفوا فيه. مش معقول حشد الشعبي يتمول ويتجهز ويصير من ضمن السلطة العراقية المركزية وهن غاضين النظر. كان في لا مبالاة. اليوم صدر القرار الدولي اللي هو ثائبت لمصلحة لبنان واللبنانية أنه ترجع الدولة والشرعية تبسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية. أوقات كتير قرارات دولية بيكون مش لمصلحة الشعب اللبناني، ثائبت هذا القرار الدولي.
0: كان في تخوف وقت الاتفاق، وقت كمان المفاوضات بين إيران وأمريكا أنه تطير لعبة لبنان،
1: هذا القرار الدولي اليوم لمصلحة لبنان واللبنانيين منأيده ومندعمه، لأنه مش معناتها بدنا نلغي مكون. وما حدا أنا
0: هيدا الاتهامات دايما أنه في إلغاء الطائفة الشيعية
1: وأنا بناشد وأنا بحكي من القلب مع الطائفة الشيعية. ما حدا يربط مصيركم بمصير سلاح حزب الله. سلاح حزب الله بيريحكم ما بيدمركم
0: إذا تسلم السلاح.
1: هذا السلاح نهار اللي بيتسلم ترتاح الطائفة، بترجع إلى حياتها الطبيعية. هذا السلاح مين ضر أكتر شيء؟ ضر أهل الجنوب والطائفة الشيعية بالتحديد. حطهم بسجن كبير لبق فيها الطائفة الشيعية تفتح حساب بأي رجل أعمال بأي بنك بالعالم،
0: حتى
1: لبق قادر
0: سفر.
1: ياخد تأشيرة سفر لأي بلد بالعالم، صفى قاعد بحبس كبير ودفعوا فاتورة مشروع حزب الله. اليوم تحرير أشيعة لبنان يبدأ بسحب سلاح حزب الله من الهيمنة على الواقع اللبناني، وبيرجع الشيعي مكون أساسي. ما حدا يخبركم أنه إذا سقط حزب الله أنتوا سقطتوا معه، أنتوا العكس. سقوط حزب الله ترجع طائفة الشيعية تلعب دورة عندها قاماتها، عندها إمكانياتها، عندها شبابها، عندها طاقاتها، قادرة تكون شريكة في بناء لبنان جديد. وهذه نظرية سافروا على العراق وبواخر وإلى آخره، خبرية يعني ما بتقطع براس حدا. بس قد ما غسل دماغ كبير وقد ما الحقن الطائفي والمذهبي كل النهار ضغط اعلامي وطائفي ومذهبي سيء جدا، عم بيصدقوا انتم باللحظه اللي حزب الله بيسلم سلاحه انتم بتكونوا قاعدين على الطاوله من اجل بناء لبنان جديد وانتم شركاء
0: حتى
1: اساسيين.
0: حتى السلاح من ضمن عقيدتهم، يعني هو الكرامه
1: ولاية الفقيه مش عقيدة الشيعة. يعني ما نربط شيء الشيعة بهذا المشروع العقائدي الجهنمي اللي دمر الشيعة. اولا الشيعة منن هيك. اجا سنة 82 مشروع الحرس الثوري الايراني وولاية الفقيه والجمهورية الاسلامية الايرانية غسلت عقول شيعة العالم. هن الشيعة بطبيعتهم مش هيك. وبالتالي لا، نهار اللي بيخلص هذا المشروع الجهنم التدمير اللي دمر وين محل، يعني راح على العراق دمر العراق، اجا على سوريا دمر سوريا، راح على اليمن دمر اليمن، اجا على لبنان قضي على الاخضر واليابس، راح على غزة شفنا غزة وين صارت، وين حط ايده دمر كل شيء. وبالتالي نهار لما نخلص من هذا المشروع التدميري بيرجع شيعة لبنان وشيعة العالم يكونوا شركاء في صناعة الأمجاد والنجاحات والتطور. واليوم بتشوفي وما كان الشيعة ناجح إلا لما بيكون حاطينه تحت البرشر الحرس الثوري وغسل الدماغ وإلى آخره. مشان هيك أنا بقولهم لشيعة لبنان باللحظة حزب الله بيخلص مشروعه السلاحي المدمر ترجعوا أنتوا شركاء أساسيين في صناعة لبنان الجديد، بتقدروا تستفيدوا من كادراتكم ومن طاقاتكم ومن شبابكم لصناعة الإنماء والنجاح والاستقرار والتطور. مش مزبوط أنه ما حدا بده يلغيكم، أصلا ما حدا بيقدر يلغيكم، وأصلا أنتوا مش مضطرين تحدا يبرركم أنتوا تبقوا. أنتوا من صناعة هذا البلد ومن ركيزة هذا البلد وأنتوا شركاء في صناعة لبنان الجديد.
0: بالحديث مع فخامة رئيس الجمهورية قالكن أنه رح يكون في مناطق تجريبية رح يقدر ينجح الجيش بالتنفيذ بالأكيد اشتراك مع الوفد العسكري الأمريكي، كيف رح تكون الآلية؟ رح يتعاون الحزب؟ وين صار بالحوار هو حزب الله فخامة
1: حزب
0: الرئيس؟
1: الله غير متعاون، بالعكس معتبر أنه اتفاق الإطار هيدا خيانة العظمى. يعني مع الأسف عم نيجي نشيل لبنان من الورطة اللي حطنا فيها حزب الله، عم نيجي نشيل حزب الله من الورطة اللي حط حلو فيها وهن مش راضيين. يعني نحن اللي عم نقول
0: بعدهم مش راضيين بعد كل هيدا.
1: أكيد مش راضيين لأنه إيديولوجيا غير مكان الشباب. إيديولوجيا وعقليا وفكريا ملتزمين بعقيدة ما لها علاقة بكل اللي عم بيركب العالم. مرتبطين بأوامر بتجي من الحرس الثوري الإيراني فقط لغير. ومع الأسف هذا الكلام عم بقوله.
0: أنت عم ذكرت كذا مرة موضوع الحرس الثوري الإيراني. كلنا صرنا بنعرف أنه في مقاتلين موجودين على الأراضي اللبنانية إن كان حرس ثوري ولا عراقيين ولا حوثيين. ليه ما صار في أي أو ما بعرف يتقدم تكتل جمهورية القوية بطلب للحكومة بإصدار قرار بمغادرة هيدي العناصر والكشف عنها؟
1: ليش هن فايتين شرعيا على البلد هو جماعة؟ ليش الدولة اللبنانية عندها مسح قديش في حرس ثوري إيراني في البلد؟
0: بس هيدي فضيحة.
1: أكيد فضيحة. بلد كان مخطوف من قبل حزب الله وفريقه السياسي خلال 15 سنة الماضية من اتفاق مرخيل المشؤوم لليوم. كان حزب الله مطلق الصلاحيات، جماعة مش قارين حدا، مش شايفين حدا، مسخرين كل إدارات الدولة وكل مؤسساتها الرسمية لمصلحة هذا المشروع التدميري. انت مصدق انه كان في دولة؟ اليوم ليش كنا عم نضحك كلنا ومبتسمين؟ انه حسينا انه فخامة الرئيس عم بيرد الهيبة لموقع رئيس الجمهورية، عم ترجع الدولة دولة، عم ترجع الدولة يعني الى دورها الحقيقي والى صلاحياتها المناطة فيها. كان خاطفين البلد معتبرينه رهينة ومعتبرين انه هن اللي بيقرروا وهن اللي بيخططوا وهن كان الاجهزة الامنية كلها بتصرفهم، الاجهزة الحلفاء السياسيين سخروا لهم كل الامور.
0: موضوع الباسبورات كمان كان فضيحة كبيرة. ما شفنا عالم يعني ما شفنا أي تحرك. هلأ بيقولوا في تحقيق عم بيعمل
1: في تحقيق قدام القضاء. يتفضل القضاء. يعني واحدة من المشاكل الأساسية بالحق بالماضي خطف القضاء، لكن كان مسؤولين حزبيين يفوتوا على العدلية يهددوا قضاة. وبالتالي لا فجور حزب الله وفريقه السياسي وحلفائه خلال كل الفترة الماضية مش صايرة بتاريخ العالم. انه منظمة حزبية مرتبطة بمشروع خارجي تكون فاجرة لهالدرجة.
0: طب اليوم الرئيس بري شو عم بحاول يعمل؟ كان على اساس معتبرينه الاخ الاكبر وهو يلي عم بيكون الوسيط بين حزب الله. ليش رافض هالرفض التام؟ هو شهد على كمية الدمار بالجنوب من بعد ما عمر.
1: حتما الرئيس بري عم يجرب يدور الزوايا يقدر يخرج يعمل تخريجي لا غالب ولا مغلوب. نحن ما بدنا نعمل غالب ومغلوب، نحن بدنا الدولة تربح. ولما الدولة تربح كل مكوناتها بتربح، ما بتربح على فريق ضد فريق. وما حدا يعتبر انه هيدا انه استعادة الدوري لدورة يعني ضد طائفة الشيعية. يعني والله مش صحيح. ما هي الدولة لما بترجع توقف على إجريها كل اللبنانيين بيوقفوا على إجريهم. تسقط الدويلة اللي هي كانت حل محل الدولة، والدويلة ما بتمثل طائفة، بتمثل مجموعة بتلتزم ومؤتمرة وبتقبض مصاري من جهاز معين. أما باقي الناس اللي ما قالوا عليه بالموضوع بيعكفوا حياتهم طبيعيا.
0: بس كيف واحد هالقد كان شايف حاله مهم وكبير بدك ترجع ترده لحجمه الطبيعي؟ يعني
1: منا هينة حتى إذا لربه سبيين. خلينا نكون واقعيين، ما حدا بيقدر يوصل لربه. فجورهم وغطرستهم واستكبارهم وعدم هيك كلام واقعي حقيقي وصلوا انه هن اقوى من كل الناس وقادرين بكل اللحظات يعملوا اللي بدهم اياه. مش هالحقيقة. قطع بالمنطقة غض نظر دولي على اللي عم يحصل. دفعنا حقه نحن كلبنانيين وطنيين، دفع حقه بسوريا الشعب السوري، دفع حقه الشعب العراقي، دفع حقه الشعب اليمني. ايه دفعنا حق لا مبالاة الدول ولا مبالاة الشرعية الدولية والشرعية العربية بالمناطق عنا. اليوم رجع في اهتمام وفي فرصة، وقال فخامة الرئيس انه في فرصة امريكية لدعم لبنان بامور اللبنانيين هني عم بيطالبوا فيها، مش انه عم يفرض على لبنان شيء من قبل الشرعية الدولية والإدارة الأمريكية اللبنانيين ما بدهم إياها. هيدي كل 100 سنة مرة بتجي تتلاقى مصلحة دولية مع مصلحة لبنانية. يا منقتنص هالفرصة ومنروح فيها للأمام يا على الدنيا السلام.
0: ب 21 تموز رح يقدر فخامة الرئيس ياخذ هيدي الفرصة وينقذ لبنان؟ لأنه ملزم. ترامب طلباته كتير يعني.
1: ملزم ولا خيار. اليوم كل اللبنانيين حاطين كل أمالهم مع السلطة اللبنانية ومع فخامة الرئيس ومع دولة الرئيس، وبالتالي كلنا إلى جانبهم من أجل استعادة الحقوق واستعادة لبنان ويرجع لبنان وطن اللي بنعرفه.
0: بس إذا ترامب ضغط على فخامة الرئيس للقاء نتنياهو برأيك مش بكير بعد على هيدا اللقاء؟
1: موضوع اللقاء أو عدم اللقاء رئيس الجمهورية هو بيختار التوقيت المناسب، إنما نحن لازم نروح باتجاه السلام العادل والشامل. ماذا يعني السلام العادل والشامل؟ إنه تتحرر أرضنا، حتما السلاح يسلم. هيدا موضوع وأنا رأيي هيدا الموضوع غير قابل للنقاش، وقد ما تكابروا حزب الله قطعت ورقة السلاح، وبالتالي بعد السلاح، بعد انتهاء من السلاح، تحرير لبنان، عودة الأسرى، بدء مع الكلام الجدي مع المجتمع الدولي بإعادة الأعمار، ومنروح إلى أكثر اتفاق هدنة، إلى اتفاق استقرار، إلى تواصل حقيقي، وصولا إلى السلام. السلام يعني ما بيصير بين يوم وتاني. السلام هو أداء، هو مسيرة، يعني كمان على الإسرائيليين يعملوا improvement، يعملوا يعني
0: بوادر
1: حسنية، إنه في أراضي محتلة، في في في بلاد دمرت. ليكي أنا لما انتقد أداء وسلوك وطريقة تعاطي حزب الله وفجورهم، هذا لا يبرر الهمجية والإجرام الإسرائيلي اللي حصل بحق جنوب. إذا بيلاقوا عسكري بقلب بناية بهدوا البناية من حزب الله، يعني كمان في جنون، وكلنا عارفين أنه هؤلاء الجماعة مجنونين، كلنا عارفين هؤلاء الجماعة مجرمين، كلنا عارفين كل المواصفات. طب ليش حركشنا فيهم؟ تهدينا لبنان، كان لبنان قبل حرب إسناد غزة وقبل حرب إسناد إيران لبنان محرر، وكانوا يحتفلوا الشباب بحرب التحرير ب 25 أيار. شو عملت حرب أسناد غزة وحرب أسناد إيران؟ ردت الإسرائيلي أنه يحتل 70 ضيعة ويدمرهم تدمير كامل، أرض لا بينعاش فيها لا حجر ولا بشر ولا شجر، أرض محروقة. طيب شو عملوا هو الجماعة؟ هودي الجماعة يجب أن يحاسبوا. أنت اليوم يا سمير، إذا واحد سرق 100 دولار بالسوق جبال، تجي كل الأجهزة الأمنية وبتحبسه. هودي سرقوا جنى عمر اللبنانيين، سرقوا أمل اللبنانيين، دمروا لهم بيوتهم، خربوا لهم بيوتهم، قتلوا لهم أولادهم. طيب كيف؟
0: بس هن بيعتبروها هيدي مقاومة.
1: شو مقاومة؟ يعني مقاومة شو؟ ما في قرار مجلس وزراء، وفي قرارات حكومية، وفي في في 80% من الشعب اللبناني عم بيقولوا كفانا، كفانا حروب، انه مقاومة. ما انت كنت محرر كل لبنان، رحنا فوتنا لبنان بحرب الساحات، فوتنا حالنا بحرب اسناد غزة مع السنوار، صار عندك 6-7 نقط إسرائيلية، 5 نقط إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، إضافة لدمار إلو أول ما إلو آخر بجنوب وبيروت والبقاع. طب جعنا فيما بعد ما تعلمنا، جعنا فتنا بحرب اسناد إيران، جعنا فوتنا الإسرائيلي كفي على ما تبقى من جنوب لبنان. طب لو الأمريكاني ما ضغط على الإسرائيلي، صدقيني لو الامريكاني ما ضغط على الاسرائيلي، تم فات عطلت على الطاهر والاراضي الملاصقه، كان الاسرائيلي صار بصيدا. شو عملتوا انتوا؟ هذا السلاح شو عملنا؟ هذا السلاح شو بيقولوا؟ نحمي ونبني. انا بسال قيادات حزب الله، حميتوا شو؟ حميتوا قياداتكم؟ حميتوا كادراتكم؟ حميتوا بيئتكن؟ حميتوا الجنوب؟ حميتوا بيروت؟ حميتوا جبل لبنان؟ حميتوا اقتصاد البلد؟ ما حميتوا شيء. عم بيجي اليوم رئيس جمهورية يشيلكن من الجورة اللي حطيتوا حالكم فيها وحطيتوا لبنان فيها، بدل ما تشكروا وتقولوا له كل الدعم وكل التأييد تنرجع ناخذ الأنفاس، نرجع نحط حالنا بتصرف الشرعية. جايين تتهموه بالخيانة، الخيانة انتوا ارتكبتوها نهار اخذتوا لبنان رهيني لمشروع إيراني، خيانة انتو ارتكبتوها نهار اخذتوا لبنان لجنون محمد السنوار. هيدا هو الخيانة الحقيقية اللي يجب ان تحاسبوا عليها. دمرتوا لبنان، دمرتوا اقتصاده، قتلتوا اهله، شردتوا اهله، حولتونا لمرتزقة قديم بالمدارس وبالخيم على الطرقات. بكون تعملوا حرب امنوا ملاجئ، بكون تعملوا حرب امنوا بيوت بديلة لهالناس المعاتر اللي قعدتوها بالخيم، رديتوا الناس 500 سنة لورا. يجب ان يحاسبوا، يجب أن القضاء يتحرك.
0: مين بدك تحاسب يعني؟ مين القيادات؟
1: حزب الله.
0: مين؟ الشيخ نعيم صار في دعوات على الشيخ نعيم قاسم، ما صار في أي تحرك وغيره يعني.
1: صدقيني عن جد أنا عم بحكي بكل عقل ومنطق، بدون أي حقل، بس إنه جماعة دمروا لنا بلدنا يا عمي، جماعة ردوا لبنان 100 سنة لورا.
0: هلا شو بيضمن سعادتك إنه إذا رجع ترامب قرر إنه يخوض الحرب على إيران إنه حزب الله ما يعمل
1: درب. مش بعيدة
0: ما في ضمانات، حكيته بالموضوع مع الرئيس،
1: ما في ضمانات. حزب الله مرتبط مباشرة، عم بعوده بكرر، بالإدارة الإيرانية، بالقرارات الحرس الثوري الإيراني. أصلا كل الكي بوزيشن عند حزب الله اليوم حرس ثوري إيراني إلى جانبه، وبالتالي كل اللي استشهدوا وكل اللي ماتوا من حزب الله كان معهم إيرانيين.
0: صحيح.
1: وبالتالي اللي عم بيدير اللعبة على الأرض واللي عم بيدير الميدان، هذا الميدان اللي بيخبرونا أنه عملوا العجايب في حرس ثوري إيراني، وشفنا هالميدان لوين وصل أنه 70-80 ضيع احتلوا بالكامل ودمروا بالكامل، وأنه الميدان بيّن أنه حرب غير متكافئة بين فريقين، فريق عنده تكنولوجيا درون بتنزل بناية، وفريق بخبرك بودي لك درون على بالحبلة، يعني مقابل كل درون بتروح بالحبلة بدمروا ضيعتين. شو الجنون اللي أخذوا حالهم عليه وأخذونا معه مجبرين، وبيحكوا عن المسائية. أحلى شيء أنا بيعجبني من حزب الله لما يحكي عن المسائية. يا خيلش أنت لما رحت على الحرب كان معك إجماع وطني، إما أنت لما أخذت خيار وقرار تدمير لبنان كان عندك إجماع وطني؟ شو هذا؟ دمروا لبنان، 80% من الشعب اللبناني ضد كان كل هيدي الحروب من غزة لإيران، وقلنا لهم، حتى الرئيس بري قال له وعطى ضمانات أنه ولا يمكن الانخراط في حرب إسناد إيران. لما قتلوا المرشد دخلت إيران مباشرة وطلبت من حزب الله الدعم، وعد صدق حزب الله الحائط الصد الأول للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهن عم بينفذوا الأجندة بحزافيرة، وهن عم بيخدموا لها مشروعة. لما تأثر بإيران بيفلتوا حزب الله على إسرائيل.
0: يعني نحن تحت هلأ بالخطر بحال اشتدت الضربات على إيران.
1: حتما ليك لبنان من لحظة اللي استباحوه سنة 1969، من لحظة اتفاق القائرة المشهوم، لبنان هو ساحة لكل واحد عباله حارب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، فتحوها. اليوم الإيراني بده يودي رسالة لإسرائيل بوديها من الأراضي اللبنانية، قبله أبو عمار بده يودي رسالة للإسرائيليين استعمروا الأراضي اللبنانية، أي فصيل أي مكون بده يودي رسالة لإسرائيل بيستعمروا الأراضي اللبنانية، وكأنه الأراضي اللبنانية مستباحة. مشان هيك كلنا دعم وكلنا هيك أمل أنه فخامة الرئيس بيرجع بيرد للسيادة اللبنانية دورة وحقها، وترجع الأراضي اللبنانية ملك المؤسسات الشرعية اللبنانية والدولة اللبنانية، ما تضل أرض مستباحة كل مكون عباله يصفي حساباته بيجي بيصفي حساباته على الأراضي اللبنانية.
0: آلية التنفيذ لاتفاق الإطار رح تكون بإشراف أمريكي، رح يكون في قوات دولية بالجنوب، مع العلم أنه رح آخر سبتمبر يمكن تخلص مهمة اليونيفل بالجنوب اللبناني.
1: كله بده يتعدل، حتى مهام اليونيفل بده يتعدل، بده يكون القوات الدولية بطريقة أو بأخرى عم تشرف حقيقة. ليك سؤال، إنه ما حدا يقنعني إنه القوات الدولية اللي كانت موجودة ما شافش كل هالخنادق اللي عم بيعملها حزب الله بالجنوب.
0: هون السؤال،
1: ما كان عم يقطع الصواريخ، ما كل صاروخ طوله 50 متر، ما شافوا ولا شيء. حتى مهام القوات الدولية بالجنوب يجب أن تعدل ويكون عنده قوة ردع حقيقية. مش مسموح بقى نرجع ناخد لبنان إلى مغامرات جديدة. أصلا أنا كلني ثقة أنه سلاح حزب الله انتهى دوره نهائيا،
0: بس
1: بالمنيح أو بالوحيش، يا بيفهم حزب الله بالمنيح بيسلم سلاحه، يا رجعين إلى مزيد من الاحتلالات والإسرائيلي
0: مزيد
1: ما بعرفه
0: من الاحتلالات وهو عم يتهدد بالداخل أنه بده يسقط حكومة، بده يعمل فوضى،
1: مش قادر يعني ينزل 50 واحد. شو بدك من الخبرية هيدا بالداخل؟ داخل محرقة لحزب الله. جرب يعمل ظهرت على باب السرايا، شاف النتيجة عطفا انه في قرار عربي وقرار دولي بعدم يعني الانجرار وراء موضوع اسقاط الحكومة، والرئيس بري كان واضح انه لا لاسقاط الحكومة وما حدا يلعب هيدي اللعبة، وكان في يعني إشارة عربية واضحة من المملكة العربية السعودية ومن الأمريكان أنه التعرض للرئيس الحكومة وللحكومة هيدا من المسلمات وخط أحمر، وفهمنا حزب الله وفهمنا الرئيس نبيه بري. وبالتالي أنا رأيي حزب الله دوره انتهى.
0: أنت برأيك دوره انتهى، بس إذا هو أصر وتمسك بسلاحه كلف، شو البديل رح يكون؟
1: لك شغلي، حزب الله دوره انتهى وطول تعينتي، كلفنا 40 سنة من التخلف والدمار والحرب والقتل والتشريد، اليوم كتر خير الله الإرادة الدولية تلاقت مع إرادة 70-80% من اللبنانيين تنخلص من هذا السلاح، وبالتالي رايحين إلى شابيتر جديد. المنطقة كلها عم تتغير، عم تشوفي شو عم بيصير بالعراق وما تفصل أبدا عم بيصير بالعراق عن عن عن الصورة الكبيرة بالمنطقة. شفنا شو صار بسوريا، شفنا شو صار بغزة، ومكفي القصة على لبنان. المنطقة كلها عم تتغير، في بانوراما كتير كبير عم يتغير بالمنطقة. لبنان بارت أساسي من هذا البانوراما.
0: بس عم نسمع انه ما بقى الناس قادرين تعيش

0: السلاح، هذا السلاح اللي عطل كل شيء، هذا السلاح اللي عطل القضاء، اللي عطل الشرعية، اللي عزل لبنان عن محيطه العربي والدولي، اللي أخذ لبنان رهينة، فوتنا بصراع المنطقة، كسرنا حيادنا اللي كان هو مصدر قوتنا ومصدر هيك نموذج هذا البلد، بلس فرض أمر واقع على السياسيين، على القضاة، على
1: كل
0: الوزارات،
1: مفاصل
0: سطوة
1: الدولة. ايه
0: سطوة، إضافة إلى السلاح اللي تداعياته كتير كبيرة، النظام صار غير قابل للاستمرار وللحياة. هذا النظام صار بده تحديث وتطوير. إنما أنا من الناس اللي بقول قبل ما نحكي بتحديث وتطوير النظام اللي لابد منه، وهذا أمر ما في اثنين بيختلفوا عليه، بدنا نخلص أولا من المسبب الأساسي اللي وصلنا إلى لبنان ووصلنا إليه اللي هو هذا السلاح. أنا برأيي باللحظة اللي بنخلص من السلاح، وأنا رأيي التخلص من هذا السلاح أصبح قريبا جدا، من نروح إلى تركيبة نظام جديدة حديثة متطورة، نحكي مع كل الطوائف، كل الطوائف تقعد على طاولة مستديرة بتحط حواجسها ومخاوفها وكيفية تصورها لقراءة المرحلة المقبلة، ونحن منفتحين تحت سقف القانون وتحت سقف المساواة. يعني لما يكون كلنا كلبنانيين وكمكونات لبنانية ما معنا سلاح وما لنا مرتبطين بمشاريع جهنمية خارجية قاعدين على الطاولة من أجل قراءة حقيقية لمستقبل لبنان، نحن مستعدين لنناقش كل الأمور.
1: بس عندك قطبين أساسيين بالبلد اللي هن الرئيس بري والرئيس وليد جنبلاط رافضين لأي بحث بخصوص هذا الموضوع،
0: مش
1: متمسكين بالطائف للإيه؟
0: أصلا لشن يطبقوا الطائف. يعني اليوم الرئيس نبيه بري اللي هو مكون أساسي بالطائف، والوزير وليد جنبلاط شو طبقوا من الطائف؟ ما بالطائف بيقولوا لا مركزية الإدارية والمالية الموسعة، بيحكوا عن لم السلاح، بيحكوا عن مجلس عن الشيوخ. طيب شو عملوا من كل هذا؟ الإلغاء الطائفية السياسية يا ستة، ما حدا يفكرنا إنه خايفين منها.
1: رئيس بري بسمع إلغاء الطائفية السياسية
0: اليوم في طائف شو طبق منه؟ أنا عم بقول باللحظة اللي بنخلص من السلاح من نقعد نحكي مفصلة بيناتنا بكل شفافية، ومش تحت الطاولة كلام وفوق طاولة الكلام، بكل شفافية إنه خي هذا النظام غير قابل للحياة، تعالوا نحكي نحن وياكم كيفية تطويره وتحديثه تيكون يواكب التطور الحاصل بالعالم. ايه بدنا اللامركزية الموسعة، عظيم جدا، هيدي باب اساسي للتطوير وللحداثة. الفيدرالية باب ايضا للحداثة وللتطوير. ما حدا يعتبر انه الفيدرالية يعني تابو ممنوع نحكي فيه، بالعكس. شو الفيدرالية؟ عنوان للنجاح بكل العالم.
1: صحيح، في
0: وين حلت الفيدرالية حل النجاح والمنافسة الشريفة من اجل تأمين حياة افضل للعالم؟ الإمارات، شوفوا بالإمارات كيف بيتنافسوا بين بعضهم، كيف بيأمنوا الرفاهية أكثر وأكثر لشعبهم وناسهم. إمارة أبو ظبي، إمارة دبي، الفجيرة، بتصيروا يتنافسوا. طب شو الغلط إذا تنافسنا على المناطق؟ باللحظة اللي بطل فيه إملاءات خارجية وسطوة خارجية وسلاح خارجي على الأراضي اللبنانية، ببلشوا اللبنانيين يتنافسوا بين بعضهم لتأمين الأفضل. مناطق بجنوب تتنافس بالزراعة، مناطق بالبقاع تتنافس بالصناعة، مناطق بجبل لبنان تتنافس بالسياحة، بتصير المناطق تتنافس تتأمن حياة كريمة. هل يعقل وهل معقول وهل مسموح أنه بعد لليوم ما قدرنا عالجنا النفايات
1: مثلا؟
0: هل يعقل وهل مسموح أنه بعد لليوم ما في كهرباء
1: طرقات؟
0: هل يعقل أنه مدارسنا الرسمية اللي بتكلفنا مليارات الدولارات،
1: صحيح،
0: مع عندنا مدرسة رسمية وكل مواطن لبناني بيدفع عن كل تلميذ بالمدرسة الرسمية 5000 دولار وبيرجع بيحط ولاده بالمدرسة الخاصة؟ هل يعقل هالكلام؟ هل يعقل الجامعة اللبنانية؟ هل يعقل ما في طريق فيك تمشي عليها؟ هل يعقل انه بعد ما في صرف صحي حقيقي، يا في صرف صحي شبكي، يا ما في محطة، يا اذا في محطة ما في شبكي، بعد في تخلف
1: بدوامة السلاح،
0: بعد في تخلف اكثر من هيك. مش انت... هيك اللي عم بقوله، السلاح اولا والذهاب مباشره الى مشروع تحديثي تطويري نعيش اللبنانيين باستقرار وبرفاهيه ومزاحمه بين بعضهم لتقديم الافضل لكل الناس. هذا هو العنوان
1: بس
0: اللبناني.
1: حضرتك عم تحكي سعادتك، وانا عم فكر انه الاشكاليه يلي اليوم موجوده ببلديه بيروت كيف انه بده يتم فصل الاشرفيه انه تصير لحالها بلديه وبيروت، يعني هيك نموذج صغير عم بسمع من يومين اعتبروها انه تقسيم واشكال طائفه ويا لطيف. كيف بدك تروح على الاوسع على الصوره الاكبر؟
0: مزبوط. في عقم بالتفكير انه اليوم بيروت مثل باريس، ناخذ بيروت مصغر باريس، كم اروندسمون بباريس؟ وكل هالاروندسمونات بينتخبوا رئيس بلدية لكل العاصمة. طب ما باريس ذات الشيء. لا خلاص خلينا نروح ليه بنقبلوا بباريس ما بنقبلوا بلبنان؟ ليه؟ حدا يشرح لي ليه؟
1: مثل ما لبنان ممنوع يفاوض، ايران فيها تفاوض.
0: ايه ايران بتفاوض الامريكان الشيطان الاكبر، ولبنان ما في يفاوض الشيطان الاصغر. ايران مسموح، يعني الامريكان اللي تباهوا بقتل المرشد، الايرانيين لهم حق يفاوضوا الامريكان، اما نحن ممنوع نفاوض من اجل مصلحه لبنان بالشروط اللبنانيه الاسرائيلي. لا الشباب بيحكوا على الموضوع الاسرائيلي وكانهم صاروا بقلب تل ابيب. هن مش عارفين انه نص الجنوب صار محتل من الاسرائيلي والنص التاني مدمر. يعني عيب، بدهم السترة مفترض تنشيلهم من الجورة اللي حطوا حيلهم فيها واللي حطونا فيها، وبعدهم بتشاطروا وبتكبروا وكأنهم عن جد صاروا بتل أبيب وبالقدس وعم بيصلوا بالأقصى. يعني الاسرائيلي رح يجي يصلي ببيروت.
1: ايه تصريحات المسؤولين الاسرائيليين، رئيس الجمهورية عباله قال يجي
0: كيف هذا ببيروت. نتيجة شو؟ نتيجة جنون حزب الله واملئت ايران على حزب الله، دمرت كل شيء. بابا بدنا نحكي بالموضوع، كلامنا كان واضح، بدنا نروح الى تطوير نظام، حتما يجب تطوير هذا النظام، حتما لازم نكون افانغارديست وجريئين ونحكي الامور مثل ما هي بدون كفوف. هو انا من الناس الدعاة
1: نائب عائز ذكرها هيك بانترفيو،
0: انا بشد على ايده، وانا من الناس اللي بشد على موضوع الفيدرالية لانه عنوان للنجاح. دكتور عائس ورئيس عائس عايش بالإمارات وبيعرف قيمة الفيدرالية. أنا كرئيس بلدية سابق بعرف شو إمكانياته وشو الطاقات اللي قادرين حققها باللامركزية المطلقة وبالفيدرالية.
1: هن شايفين حيطان بس تحكي
0: فيدرالية، هن ما بدهم نجاح، هن بدهم أنه يضل البلد زريبة، سوري على الكلمة، وبدهم البلد يضل خاضع للسلطة السياسية العليا اللي معايش الناس بقلة وفقر وتعتير. نحن ناس حديثي، نحن ناس حابين التطور، نحن بدنا نعيش اللبنانيين برفاهية وازدهار ونجاح وتطوير. ما في مجال لتحقيق كل هيدي المكتسبات إلا من خلال أو الفيدرالية اللي أنا بحبزها أكتر، يا إما اللامركزية المطلقة أو سموها مثل ما بدكم. لما بلش المناطق تتزاحم مع بعضها لتقدم الأفضل لأهلها، هيدا عنوان النجاح. ومن هالمنطلق انطلق الرئيس عائس، ومن هالمنطلق أنا عم بنطلق. هلا الحزب القوات اللبنانيه شو رايها شو دوره بتحكي عن حالها، انا ماني مخول احكي عنها، بس انا عم بحكي عن حالي. انا زياد الحوات بقول لا مجال بعد السلاح الا لتحديث النظام، لا مجال بعد السلاح الا لتحقيق الفيدراليه او اللامركزيه المطلقه كامله الصلاحيات من اجل تقديم الافضل لشعبنا واهلنا وناسنا، ونعطي نموذج ونقتدي بهالنماذج موجوده بالعالم حوالينا كله. مش مقبول بقى، فعلا مش مقبول بقى. ما في طريق
1: سويسرا الشرقي،
0: ما في طريق فيك تمشي عليها، صح. ما في طريق، ما فيها كلها جوار، طرقات كلها سودة، ما في لمبة على الطريق، شوف الزبالة اللي على الطريق. كمان بدي لك شغلة، أكيد الدولة بتتحمل مسؤولية كبيرة اللي وصلنا له، بس الناس كمان بتتحمل لمسؤولية كبيرة. إنه لما الأوتوستراد بضل مجوي بطريقة مش مقبولة ومش مسموحة، بتنط فيه الصبح بعد 10 دقايق بيرجع مكب زبالي. ليه؟ لأنه ما في سلطة رادعة، ما في بلدية أو منطقة بتحط رسم بتوجع أي واحد بكب كيس زبالي من الشباك أو أنية بيبسي من الشباك. طب ما هيدي أبسط أمور بتفرجي عن كبر عقل وفهم ومنطق. انه لما واحد بحط كيس زبالة بقلب سيارته بكب كل الدشين الموجود بقلب السيارة، ما هيدا الحد الأدنى. لما بيلتزم بإشارة السير، لما بيسوق بأخلاقه وبنظام، تنرجع نبني وطن. انه اللي ببلش من السواقة بقلة أخلاق وبسوق طاعاتي بيدير البلد كله بنفس الطريقة.
1: صحيح، فلتان الأمور. سعادة النائب زياد حوات، أنا بدي أشكر حضورك معنا بالستوديو.
0: منصة حلوة نقدر نوصل صوتنا بكل تجرد بكل، وأنا كل اللي عم بحكيه لا عندي خلفية لا طائفية ولا مذهبية ولا حقد، بالعكس اخواننا الشيعة شركاء اساسيين في صناعة هذا الوطن، كلام اللي عم بقوله من القلب للقلب، تفضلوا تنرجع نحن وياكم نحط كل طاقاتنا وكل شبابنا وكل امكانياتنا وكل خبراتنا نحن وياكم لبناء لبنان جديد بتفاهم وبتصور جديد بيريحكم وبيريحنا، بيريح كل اللبنانيين، بيريح كل الناس اللي بدهم العدالة، اللي بدهم المنطق، اللي بدهم التطور، اللي بدهم الاستقرار. مش كل اللبنانيين بدهم اللي بده اياه حزب الله اليوم وسلاحه، فعلا في شيعة كتير بدهم يعيشوا حياة كريمة، حياة مرتبة، حياة فيها استقرار، يقدروا يعلموا أولادهم ويربوا أولادهم وأولادهم يصيروا مشروع هجرة أول ما يتخرجوا إذا عطون فيزا. فبقى إن شاء الله هذا الكلام يوصل لمسامع كل اللبنانيين تنقعد على طاولة فيما بعد ونبني لبنان جديد احنا وياهم.
1: مستمعينا ومشاهدينا وصلنا للختام، ملتقانا معكم بيتجدد الأسبوع الجاي بحلقة جديدة، تبعوا حالكم.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موزات بقر برازيلي الكيلو ب 7 دولار و80 سنت، لوبي الكيلو ب 89 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، جولة صغيرة. عشية مفاوضات روما هدأة محلية. في ذكرى تبرئته من سيدة النجاة جعجع المجرم من فبرك الملف. إسبانيا لاحترام سيادة لبنان والتنديد بالهجمات الإسرائيلية. في لبنان تنكيس أعلام، وفي الدوحة للعزاء سلام. المقداد السلاح باق والمفاوضات مضيعة للوقت. خاص لبنان الحر، فواتير حروب حزب الله تتراكم واتفاق الإطار بين رفضين. إيران التي هاجمت مواقع في البحرين والكويت والأردن تؤكد لا نلتزم بمذكرة التفاهم من دون ضمانات.

0: مشوي مش مثلي الأزي صحة ولذة.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
2: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصب داغر ورانيا غاوي غصيبة. في انتظار الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بإدارة أمريكية غدا وبعده في العاصمة الإيطالية، يبدو المشهد على حاله: سيطرة إسرائيلية في مقابل تعنت حزبي لعدم تسليم السلاح ومهاجمة السلطات والدولة الماضية في قراراتها والتي تتطلع إلى تنفيذها. في هذا الوقت لا بد من التوقف عند ذكرى التبرئة من سيدة النجاة، والمجرم هو من فبرك الملف.
3: إذن تستضيف سفارة الولايات المتحدة في روما غدا وبعد غد اجتماعا لبنانيا إسرائيليا برعاية أمريكية. وذكرت تقارير إسرائيلية أن سفيرة تل أبيب في واشنطن يحيل لايتر والسفيرة اللبنانية في العاصمة الأمريكية ندى حميد معوض سيمثلان بلديهما من دون أي حضور عسكري، فيما أشارت تقارير لبنانية إلى أن الوفد اللبناني سيرأسه السفير سيمون كرم حصرا من دون مشاركة معوض التي لن تحضر إلى العاصمة الإيطالية لانشغالها بالأعداد لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واشنطن في 21 من الحالي. أما الطبق الأساس على طاولة روما فهو المناطق التجريبية المدرج في اتفاق الإطار.
2: في أي حال اتفاق الإطار بين رفضين، فكيف يطبق؟ ريشار حرفوش.
0: تقرير خاص.
4: اتفاق الإطار أنجز، لكن طريق تطبيقه لا يزال محفوفا بالعقبات، فحزب الله يتمسك بما يسميه جبهات الإسناد وبدوره كمقاومة، فيما لا تبدو إسرائيل وفق تصريحات مسؤوليها مقتنعة بتنفيذ الاتفاق، خصوصا مع رفضها مفهوم المناطق التجريبية وتشكيكها في قدرة الجيش اللبناني وحده لبنان الرسمي إلى جانب الولايات المتحدة والجهات الدولية الراعية يتمسك بالاتفاق. فكيف يمكن تطبيقه بين رفض حزب الله وتحفظ إسرائيل؟ في هذا السياق شرح الكاتب السياسي علي الأمين عبر لبنان الحر الآلية الممكنة للتطبيق.
5: أنه هذا التحدي هو المناطق التجريبية، واضح أنه هناك دينامية أمريكية من أجل تنفيذ هذه المناطق، وأكيد لبنان اشترط قبل ما يروح على روما أنه تتنفذ هذه المناطق. كيف سيتعامل مع دخول الجيش اللبناني؟ عمليا حزب الله هل سيواجه الجيش اللبناني؟ يعني هل سيرفض؟ بتقديري الرفض هو يعني إفشال المناطق التجريبية، وربما إسرائيل تتحين الفرصة لتقول أنه الطرف الآخر رفض هذا الأمر وهي ما رح تنسحب، فإذا رح تبقى محتلة. هل يمكن الناس اللي رجعت على ضياع اليوم أكثر من 500 ألف رجعوا بفضل الاتفاق بفضل هالمفاوضات الثنائية، هل مطلوب إعادة تهجيرهم؟ هل الناس قادرة بعد تتحمل حرب جديدة في هذه المناطق؟ تقديري بتكون كارثة كبرى في حال استدرجنا إلى حرب، أو في حال استدرج حزب الله المشهد القائم اليوم إلى مواجهة كبيرة مع إسرائيل.
4: إذن هل يفرض الضمان الدولي الاتفاق أم يسقطه رفض الطرفين؟
3: شدد وزير خارجية إسبانيا على وجوب احترام سيادة لبنان، مشيرا إلى أنه يجب التنديد بالهجمات الإسرائيلية.
2: ميدانيا اليوم استهدف قصف مدفعي متقطع المنطقة الواقعة بين نبطي الفوأة وكفر تبنيت. من جهة ثانية أحرقت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في حديسة، وحلقت مسيرة في أجواء الضاحية الجنوبية وأخرى في أجواء بعلبك.
3: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي كتب عبر إكس: حول حزب الله الإرهابي قلعة شقيف من موقع أثري يتبع للدولة اللبنانية إلى معقل إرهابي بدعم وتوجيه إيراني، وأضاف تحويل المواقع التراثية والوطنية إلى نقاط تمركز عسكري هو انتهاك لسيادة الدولة قبل أي شيء آخر، والإنكار الكاذب لحزب الله الذي دحضته الوقائع الميدانية لا يغير من الحقائق الموثقة شيئاً.
2: في ذكرى تبرئة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع من ملف تفجير سيدة النجاة، نشر جعجع عبر إكس صورة للكنيسة وكتب عليها المجرم من فبرك الملف.
3: في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية مع موفد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط النائب وائل أبو فعور للأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة والمواقف من الأحداث الراهنة.
2: أعلنت رئاسة الجمهورية تنكيس العلم في قصر بعبدة حدادا على أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأشارت إلى أن الحداد يستمر حتى الأربعاء ضمنا استنادا إلى المذكرة التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.
3: وصل رئيس الحكومة إلى الدوحة على رأس وفد وزاري ضم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وكان في استقباله في مطار الدوحة وزير المواصلات الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني.
2: وبموجب المذكرة التي أصدرها سلام نكست الأعلام المرفوعة أيضا فوق السرايا حدادا على وفاة كما جاء في المذكرة صديق لبنان الكبير المغفور له الشيخ حمد.
3: فواتير حروب حزب الله تتراكم ولبنان يدفعها. سيمونة حتشيتي.
6: بعد 20 سنة على حرب تموز، بعد ذاكرة اللبنانيين مثقلة بالخسائر بوقت بتتكرر الحروب وبتتراكم الأثمان، وبين 2006 وال 2026 تبدو الوقائع وكأنها عم ترجع تطرح نفس السؤال، شو يلي خسروا لبنان؟ ب 12 تموز 2006 نفذ حزب الله عملية عبر الحدود مع إسرائيل، فاندلعت حرب بقيت 34 يوم، خلفت أكثر من 1000 قتيل بلبنان وألف الجرحى ونحو مليون نازح، بوقت تعرضت الطرق والجسور والمرافق ومحطات الكهرباء والمطار ومناطق سكنية واسعة لدمار كبير، وقدرت الخسائر الاقتصادية بوقتها بمليارات الدولارات. وبعد 17 سنة دخل لبنان حرب جديدة مع بدء حزب الله عملياته العسكرية تحت عنوان إسناد غزة ب 8 تشرين الأول 2023، ومع توسع المواجهات حتى نهاية 2024 قدرت الكلفة الاقتصادية للحرب بنحو 14 مليار دولار، من بينها 6.8 مليار دولار أضرار مباشرة و 7.2 مليار دولار خسائر اقتصادية، بوقت بلغت حاجات إعادة الأعمار والتعافي نحو 11 مليار دولار، إضافة لتضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية وتراجع حاد بقطاعات السياحة والتجارة والزراعة. بال 2026 ومع اتساع المواجهة الإقليمية بين إسرائيل وإيران رجع لبنان ليكون ساحة حرب من جديد، من بعد ما انخرط حزب الله بالمواجهة. وأسفرت الحرب عن أكثر من 4000 قتيل ونحو 12 ألف جريح ونزوح مئات الألف، فضلاً عن دمار واسع بالجنوب والضاحية والبقاع، وسط تحذيرات من أنه الكلفة الاقتصادية قد توازي أو تتجاوز خسائر حرب 2023 و 2024 بوقت عم بيعاني لبنان من انهيار مالي غير مسبوق. يلي بيجمع هالحروب الثلاثة هو أنه لبنان كان كل مرة هو الخاسر الأكبر، سواء من حيث الأرواح أو الاقتصاد أو صورة الدولة وثقة المستثمرين. دفع لبنان أثمان باهظة نتيجة ربطه بصراعات إقليمية بتفوق قدرته وإمكانيته. بعد 20 سنة على حرب تموز، بعده لبنان عم بيواجه السؤال نفسه، هل رح يبقى قرار الحرب والسلم خارج مؤسسات الدولة، أم أنه دروس العقود الماضية رح توصلنا لمرحلة منكون بمنقى عن المأساة؟
2: هيئة مكتب المجلس مجتمعة في عين التينة، كل تفاصيل مع زميلة هنادي سمرة مباشرة من هناك. نعم هنادي.
7: نعم رانيا، في الواقع نحن بانتظار أن ينتهي الاجتماع الذي يعني تأخر وأكثر من ساعة حتى الآن. هذا الاجتماع طبعا لبحث جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقب أن يدعو إليها الرئيس بيري في هذا الأسبوع طبعا، ولكن هناك الكثير من المشاريع والاقتراحات الخلافية، أكثر من 38 مشروع واقتراح من ضمنها 27 من الجلسة السابقة. طبعا هناك يعني بنود خلافية تتعلق بموضوع إلغاء الإعدام بالإضافة إلى قانون العفو الذي يعني توجه البعض أو يتوجه إلى مقاطعة الجلسة حال لم يتم التوافق عليه، بالإضافة إلى الكثير من الأمور المتعلقة بالوضع المالي ويعني بنود كثيرة. يعني الرئيس بيري يتجه طبعا إلى الدعوة للجلسة، ولكن على قاعدة أن يكون هناك التزام من الجميع منعا لتطهير النصاب، سيما وأن من متوجه أن يعني تكون جلسة صباحية ومسائية، لأن الكثير من البنود الحياتية التي تهم المواطن كانت تأخرت في الجلسة السابقة التي عقدت آخر جلسة في شهر أيار لمتابعة هذه الملفات. على كل حال نحن بانتظار أن يخرج نائب رئيس المجلس يسبو صعب ليؤكد هذه المعلومات، مع الإشارة إلى أن يعني أي جلسة ستعقد طبعا سيكون الملف السياسي هو الأكثر حساسية، لا سيما في حال كان هناك يعني أوراق واردة، علما أن رئيس المجلس كان دائما ما يلغي الخطابات النيابية منعا للاحتدام السياسي. على كل حال سنكون معكم بكل جديد. عودة إليك رانيا.
2: نعم شكرا لك هناتي.
3: رأى النائب علي المقداد أن الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة في روما أو في غيرها هو مضيعة للوقت واتفاق العار سقط. كما قال المقداد الذي أردف: نقول لمن يدعو إلى سحب سلاح المقاومة بالقوة إن هذا السلاح باق للدفاع عن بلدنا وصون سيادته في مواجهة العدوان والاحتلال، ولم يولد بعد من يقوى على سحب السلاح سلاح حزب الله الذي يصون الأرض والعرض والكرامة بحسب تعبيره.
2: أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك مهنئا لمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشعب، وأتمنى له التوفيق والنجاح في تأدية مهامه التشريعية ولسوريا الأمن والتقدم والاستقرار.
3: أعلنت روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين المقاطعة الشاملة والكاملة لأعمال الامتحانات الرسمية مراقبة وإشرافا وتصحيحا كمتعاقدين وملاك، قائلة إن الالتزام بهذه المقاطعة هو خط أحمر وواجب أخلاقي لحماية مستقبل الطلاب.
2: من جونيا إلى إلى البترون سياحة بحرية. جورج كرم.
8: في مبادرة تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز السياحة البحرية، نظم شركة سيدر ويفز رحلة بحرية خاصة إلى مدينة البترون، أتاحت للمشاركين فرصة الاستمتاع بالإبحار على طول الساحل اللبناني واكتشاف إحدى أبرز المدن السياحية والتراثية في لبنان. وانطلقت رحلة من الزيتونة باي في بيروت باتجاه ميناء البترون، حيث أمضى المشاركون وقتا من التجول داخل الأسواق القديمة وزيارة المعالم التاريخية والسياحية والاستمتاع بالأجواء التراثية التي تتميز بها المدينة. المدير عام للنقل البري والبحري لازم بصبوص أكد في حديث لبنان الحر أهمية دعم السياحة البحرية لما لها من دور في تنشيط الحركة الاقتصادية والتعريف بجمال الساحل اللبناني.
9: نحن واجبنا نفعل هذا القطاع بكافة جوانبه، إن كان من موارده للسياحة للنقل البحري للمحافظة على الشاطئ لجذب الاستثمارات الخارجية لحتى لردف خزينة الدولة، وهذا كله ما بيتطلب مصاري، ما بدنا مصاري، كل اللي بيتطلبه هو إعادة النظر بالأولى القوانين والمراسيم الموجودة اللي في البعض منها بعودة 1947. فنحن متى ما اشتغلنا على تحديث هيدي القوانين وبعض المراسيم بنجذب الاستثمارات الخارجية وبصير في عنا قطاع بحري اقتصادي رديف للقطاعات على البر.
8: وأكدت شركة سيدار ويفز أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهودها لتشجيع السياحة البحرية وأبراز المقومات الطبيعية والتراثية التي يزغر بها لبنان، مشيرة إلى أن الرحلة وفرت للمشاركين تجربة مريحة تجمع بين متعة الإبحار واكتشاف جمال المدن الساحلية. من الزيتونة باي، جورج كرم، لبنان الحر.
3: أوضح الفنان محمد شاكر نجل الفنان فضل شاكر أن مقاطع الفيديو والصور المتداولة لوالده عبر منصات التواصل، ويدعي ناشروها أنها أجدد إطلالاته، هي إما لقطات قديمة أو تم تصميمها وتزييفها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وشدد محمد على عدم وجود أي ظهور جديد أو رسمي لوالده في الوقت الحالي، مطالبا الجمهور ووسائل الإعلام بالتحري والدقة وعدم تداول أي محتوى قبل التأكد من صحته وتقدير الظرف الحالي الذي يمر به وأعطائه الوقت والراحة قبل أن يعود للقاء جمهوره.
2: بعد أقل من ساعة على وقوع الجريمة، ألقت القوى الأمنية القبض على لبناني مواليد 74 في عكار العتيقة بجرم قتل زوجته التي كانت أدخلت بتاريخ 3/7 إلى أحد المستشفيات في حلبة وهي مصابة بطلق ناري من مضقية صيد في بطنها، وما لبست أن فارقت الحياة متأثرة بجراحها. اعترف الموقوف بما نسب إليه لجهة إقدامه على إطلاق النار في اتجاه زوجته ما أدى إلى وفاتها، وذلك إثر خلاف عائلي.
3: الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
10: بعد ساعات من إعلان واشنطن انتهاء موجة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم تنفيذ هجمات جديدة استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في البحرين، الكويت والأردن. وأشار إلى أن الهجمات شملت قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن ومركزا لقيادة الطائرات الأمريكية المسيرة في البحرين، إلى جانب قواعد جوية أخرى من بينها قاعدة علي السالم في الكويت. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين خلال ما وصفها بالمرحلة الثانية من عملياته الردية. في المقابل تحدثت وكالة مهر عن ذوي انفجارات في محيط بندر عباس وجزيرة قشم في إيران. إلى ذلك دان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد دول المنطقة. وعن الدبلوماسية ومذكرات التفاهم، فقد لفتت الخارجية الإيرانية إلى أن طهران لن تلتزم بالمذكرة المبرمة مع الولايات المتحدة إذا لم تفي واشنطن بالتزاماتها. وقالت الخارجية إن عمل الوسطاء هو منع التصعيد، ونتواصل مع قطر وعمان وباكستان في هذا الصدد. في المواقف الإيرانية أيضا، رأى نائب أمين مجلس الأمن القومي أنه يجب محاسبة المتورطين في اغتيال المرشد الأعلى، وهو حق للشعب الإيراني. وفي حين أكد وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو أن العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران لن ترفع قبل تخلي طهران عن برنامجها النووي وصواريخها الباليستية وأعمالها التي تزعزع استقرار المنطقة، قالت مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: سنناقش اليوم رسائل سنوجهها للتأكيد على أن هرمز يجب أن يبقى مفتوحاً. وعن حركة الملاحة في المضيق، أعلنت وكالة بلومبرغ أن الحركة عبر المسار الجنوبي المدعوم من واشنطن توقفت تماما منذ الأربعاء الماضي. وكان الجيش الأمريكي أشار إلى أنه أنهى موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران أمس، قائلا أنه مستعد لضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. عراقيا، وفي ملف الفساد، حجز القضاء على عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. وكان القضاء أعلن استرداد 375 كيلوغراما من الذهب في القضية عينها.
2: قبل يوم واحد من انطلاق منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم لكرة القدم، كيف كان أداء المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى هذا الدور؟ جورج الهاني.
11: ضوء على المونديال.
12: جول جول جول جول. مع انتهاء الدور الربع نهائي من المونديال 2026 وتأهل منتخبات الأرجنتين وأسبانيا وفرنسا وإنجلترا للمربع الذهبي اللي رح ينطلق بكرة 3:10 المساء بين المنتخبين الفرنسي والإسباني، اتحدث الإعلامي الرياضي والمحاضر الأولمبي وديع عبد النور للبنان الحر عن مستويات المنتخبات الأربعة ومسيرتها لحد اليوم بكأس العالم.
13: للمرة الأولى من سنة 1990 المنتخبات الأربعة اللي بلغت نصف النهائي سبق وفازت باللقب، الأرجنتين، فرنسا، إسبانيا وإنجلترا. مرة جديدة منتخب فرنسا رد المنتخب المغربي رابع مونديال 2022 إلى أرض الواقع. تشكيلة ضاربة واحتياط فعال جدا جعل الفريق لا يجارى، بينما افتقد أسود الأطلس لعناصر جيدة بداعي الإصابة. إسبانيا بطلة أوروبا قدمت المهم خصوصا دفاعيا، لكن بضل أمام الأهم، ما تميزت كتير أمام بلجيكا اللي طولت تدريجا خلال هالبطولة. أما إنجلترا اللي صار لناطرة 60 سنة لاستعادة اللقب فحسمت تأهلها بصعوبة وبالوقت الإضافي أمام النرويج الحيوية إيرليك هالند ورفاقه، تقدموا بداية وسط أجواء مناخية صعبة. يمكن أدوات الحسم والتركيز عند الإنجليز كانت أفعل، لكن عموماً شهد اللقاء تقلبات كثيرة بالسيطرة والزخم لمصلحة الطرفين. الإثارة الأكبر حملتها مباراة الأرجنتين وسويسرا اللي كملت اللقاء وقته الإضافي بعشر لاعبين. تكتل دفاعي سويسري صارم تعب الأرجنتين، بس ما نجح بضمان العبور إلى نصف النهائي للمرة الأولى بتاريخ مشاركاته. أبطال العالم عاشوا مجدداً الإحراج اللي عانوا منه أمام الرأس الأخضر ومصر، بس كمان مرة جديدة بيعودوا من بعيد، وطبعاً إيادة المدرب سكالوني ورقة ذهبية بمثل هالأوقات. أخيراً بدنا نلفت النظر أنه الأرجنتين ما واجهت بعد أي منتخب من أصحاب المراكز العشرة الأولى عالمياً، وليونيل ميسي رح يلعب للمرة الأولى أمام إنجلترا، والمباراة بتذكر بمحطات مريرة وبتحمل دلالات سياسية.
14: Weather Report.

0: كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وبتأدي لارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما بيزيد من الشعور بالحر. بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة وبتزيد من الشعور بالحر.
1: أخيرا هذا نداء الإنساني الملح، مطلوب بلاكات ا بوزيتيف لمريض في مستشفى اوتيل ديو. للتواصل 03 49 76 32. كان في النشرة: عشية مفاوضات روما هدأة محلية. في ذكرى تبرئته من سيدة النجاة، جعجع المجرم من فبرك الملف. إسبانيا لاحترام سيادة لبنان والتنديد بالهجمات الإسرائيلية. في لبنان تنكيس أعلام، وفي الدوحة للعزاء سلام. المقداد السلاح باق والمفاوضات مضيعة للوقت. خاص لبنان الحر، فواتير وحروب حزب الله تتراكم واتفاق الإطار بين رفضين. إيران التي هاجمت مواقع في البحرين والكويت والأردن تؤكد لا نلتزم بمذكرة التفاهم من دون ضمانات. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل مارون بشعلاني.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: جدول الخسائر. إذا لم يرتدع حزب الله ويتوقف عن المكابرة وأنه لم ينهزم، فإن البلد قادم على سيل من الانهيارات، يعرف كيف تبدأ ولا يعرف كيف تنتهي. ولأن الخسائر آتية، لا بد من دق ناقوس الخطر والمباشرة بإعلان المتسبب في التسبب بهذه الخسائر. إنه حزب الله، ومن باب التعمية على الحقيقة تجاهل هذا الواقع. تصوروا لو أن لبنان يعيش منذ العام 2000 من دون حروب، لكنا على مدى ربع قرن نعيش في أمن واطمئنان. انسحبت إسرائيل في أيار من العام 2000 بموجب تسوية وليس بموجب تحرير كما طغت سرديات تلك المرحلة. لم تمر 6 سنوات حتى ورط حزب الله لبنان في حرب تموز 2006 بخطفه جنديين إسرائيليين، ما تسبب باندلاع حرب استمرت 34 يوما. ما كاد لبنان يتعافى من تلك الحرب حتى ورطه حزب الله في حرب إسناد غزة عام 2023 التي دامت 13 شهرا حتى 22 من العام 2024. ثم عجل حزب الله لبنان بحرب مدمرة ثانية في آذار الماضي بإسناد إيران، وهذه الحرب ما زالت مستمرة إلى اليوم. إذا استمر حزب الله على هذه الوتيرة فإن الدمار سيعمم، لأنه سيبقي لبنان متنقلا من حرب إلى حرب. لذا لا بد من رفع الصوت عاليا والقول لحزب الله كفى.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

رشيد النجار، دللو، كلمات وألحان جهاد حتشيتي، توزيع ميكس وماسترينج توني صابا، إنتاج سو

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: جديد توني كيوين، أنت مليون.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتير عم نحكي أنا وياكم بهالأيام عن الإعلام، ما هيك؟ حقك تعرف اليوم عن بعض الألوان ورمزيتها ببعض الإعلام. إذا بدنا نحكي عن فرنسا، الأزرق والأبيض والأحمر، منقول إنه كتير بتعني ليبرتي إيجاليتي وفراترنيتي، أو الشعار الفرنسي اللي حملته الثورة الفرنسية. لما بدنا نحكي عن دويرة الحمراء بقلب العلم الياباني، فهي بتعني عن الشمس. وفينا كتير نحكي عن كتير ألوان بقلب الأعلام الأفريقية يلي بيغلب عليها كتير الأخضر، وكتير ألوان بقلب هالأعلام بتعني الوحدة أو حتى بتعني التفاهمات من بعد الإبادة العنصرية. وكمان فينا نحكي بالنهاية عن البرازيل يلي الأخضر فيها بيعني الغابات، والأصفر بيعني كتير إنه عندهم تنوع بالبيئة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بوليكلينيك. الانتحار عوامل نفسية واجتماعية ووراثية وراءه، هكذا نواجهها ونحمي الحياة، مع البروفيسور ريتا عطلة الاختصاصية في العلاج النفسي العيادي للصغار والكبار. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون لوقية ب95 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: أمل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد مؤسسة ألدرز ووفد من جامعة البلمند والمنسقة السابقة للأمم المتحدة لعمليات السلام أن تسفر المفاوضات في روما غدا وبعد غد عن تحقيق خطوات ملموسة وعملية على الأرض، ويبدأ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في الأماكن التي يتم إخلاؤها. وشدد عون على أن الجيش اللبناني يقوم بمهامه في الأراضي اللبنانية كافة على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العسكريون، ويجب بالتالي دعمه وتوفير التجهيزات اللازمة له. أضاف على رئيس وزراء الإسرائيل أن يدرك أن الحرب لن تحقق الأمن، وبالتالي فأن أي استقرار لن يكون إلا من خلال التفاوض والإقرار بأن مواصلة الحرب لا نتيجة لها إلا المزيد من القتل والتدمير والتهجير. وأمام وفد من مجلس إدارة الجمعية العملية قال عون انطلاقا من مسؤولياتي كرئيس للجمهورية انطلاقا من مسؤولياتي كرئيس لجمهورية كل لبنان، أؤكد أنني لن أفرط بالجنوب أو بحقوق لبنان. أضاف سأطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في صيغة الإطار والمطالب اللبنانية، والاستفادة حاليا من رغبة الإدارة الأمريكية في تحقيق السلام في المنطقة وتعزيز وضع لبنان في هذا المجال. انتهى اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي، وتقرر أن رئيس المجلس نبيه بري سيدعو إلى جلسة تشريعية الأربعاء والخميس. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط للبنان الحر ضمن برنامج حوار حر أنه ليس مسموحا لحزب الله أن يأخذ لبنان إلى مغامرات جديدة، فسلاح الحزب انتهى دوره نهائيا بالمنيح أو بالوحيش. وعن تهديد الحزب بحرب أهلية أكد الحواط أن داخل محرقة لحزب الله، كما وأن هناك قرار عربي ودولي بعدم الانجرار إلى موضوع إسقاط الحكومة. وعن شعار حزب الله نحمي ونبني، سأل الحواط الحزب: ما الذي حميتم تحديدا؟ هل حميتم قياداتكم وكادراتكم أو بيئتكم أو الجنوب أو حميتم بيروت أو الاقتصاد؟ أضاف: رئيس الجمهورية هو اليوم الذي يحاول أن ينتشلكم من الوضع الذي وضعتم فيه أنفسكم والبلد، وبدل الشكر تتهمونه بالخيانة. وقال الحواط: أنتم من ارتكبتم الخيانة بحق لبنان عندما أخذتم البلد رهينة للمشروع الإيراني، فهذه هي الخيانة الحقيقية التي يجب أن تحاسبوا عليها. ميدانيا، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة حارقة على تلة الطاهر في كفر رمان. أفادت وسائل أعلام إيرانية بسقوط قتيلين وثلاثة جرحى في هجوم أمريكي على مواقع مختلفة في مدينة عبدان الإيرانية. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث عسكري باسم الحوثيين أن غارات جوية سعودية استهدفت مطار صنعاء الدولي. في هذا الوقت أعلن وزير الإعلام اليمني أن الحوثيين يحتجزون طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر مع قائدها ومساعده في مطار صنعاء. وسط هذه الأجواء أعلنت الحكومة البريطانية حظر دعم الحرس الثوري الإيراني. استمعتم للموجز من لبنان الحر. إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. أكثر من إذاعة. سلامتك بتهمنا.
1: موضوع كمان بهمنا بفصل الصيف تحكي عنه هو موضوع شيء بنسميه الغرق الجاف والغرق السنوي. شو يعني الغرق الجاف والغرق السنوي؟ الغرق الجاف يعني لما بيكون عندنا ولد صغير بعمر كتير صغير عم يسبح بالبحر، مجرد نزل على المي ممكن يبلع كمية مي كتير كبيرة، أو كون عم يبلع كمية مي، هاي الشيء رح يؤدي إلى ردة فعل من جسمه هو يلي رح يسكر مجاري التنفس، وبالتالي الأوتار الصوتية رح تتقلص وتمنع المي إنه يدخل. هلا الولد بلحظتها رح يحس بضيق التنفس هذا، ورح يسحبوه الأهل يمكن ويلاحظوا عليه إنه بلش يسعل. هالشي خلال دقيقة أو دقيقتين إذا مرق بدون أي مضاعفات معناتها مش الحال، إنما بعض الأحيان بتطول أكثر من 3 دقائق، وهالشي بيؤدي إلى أنه ضلوا مجاري التنفس مسكرين، مما ممكن يستدعي إلى تدخل إسعافات أولية ونصير الولد لازم ينعمل له تنفس اصطناعي. مش هيك نلفت النظر إنه لازم الأهل دايما ينتبهوا أي مرة أي ولد نزل على المي يكونوا عم بيراقبوه، عم بيشوفوا نسبة المي ما تكون عالية تغمه تمشين ما يتعرض لهذا الاختناق. بلفت النظر كمان إنه هيدي ممكن تحدث بالبيت لما بنكون عم نحمم الولد، إذا تركته الأم وراحت تفتح الباب أو راحت تعمل شغلة تانية ممكن الولد يبلع هالكمية المي ما تقدر توصل على الرواية وتعمل اختناق وتضيق بمجاري التنفس.
0: هدفنا سلامتكم. Hey, turn it up.

من أرلال تيم تحية لكم مستمعي لبنان الحر، من وين ما عم بترافقونا، من بيوتكم أشغالكم وسياراتكم، وتحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة اليوم. بدهم كالعادة مواضيع منوعة، وأكيد ما بننسى أنه على الساعة 5 حيكون في عنا مونديال مع جوائز وأسئلة.

ربع، وكمان مرافقتنا زميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.

0: بأرل التيم اليوم رح تكون معنا الساعة 4 كارين مطر. منرجع منلتقي على الساعة 5 أنا وياكن، وعلى 5:30 تنضم لنا رين نصار. وهلأ صار فينا نقول أنه أرل التيم حلقته انطلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا،
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيمونا.

بين صفحات الحرب والسياسة والقضاء بيبرز اسم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع كواحد من أكثر الشخصيات اللبنانية إثارة للجدل. وبالنسبة لكل حدا يؤمن بقضية القوات اللبنانية وعاش الظلم معها، مسيرته بتختصر قصة مواجهة طويلة بلشت بالسجن وانتهت بانتصار العدالة.

11 أو بعد 11 سنة بالحبس خرج الدكتور سمير جعجع مثل اليوم بال2005 بمحطة كانت بداية مرحلة جديدة بحياته السياسية بعد سنوات كانت عنوان لمعاناة رئيس حزب. وهالقرار بيأكد أنه الاحتكام للقضاء بيبقى السبيل الوحيد لإظهار الحقيقة وأنه الأحكام القضائية هي المرجع يلي لازم نحترمه.

الخبر ما بيخص شخص الدكتور سمير جعجع بس، ولكن هو انتصار لمبدأ العدالة وشكل رد على سنوات من الاتهامات والسجلات السياسية والإعلامية يلي رافقت مسيرته.

فقرت ب 40 دقيقة صارت أدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي مثل نانو بانانا برو من شركة جوجل متطورة لدرجة صار من الصعب التمييز بين الصور الحقيقية والمولدة بالذكاء الاصطناعي، خصوصا لما نطلع فيها هيك للحظة وبسرعة. إلا أنه هالمهمة منا مستحيل نعرف إذا هن AI أو صور حقيقية. إذا انتبهنا للعلامات التحذيرية السبعة يلي رح نحكي عنهم بعدين ويلي بتظهر كتير من الصور يلي منشوفها، فمكون أو مكون نقدر نعرف أو نتجنب الخلط بين الصور المزيفة والصور الحقيقية. والسبع أسئلة أو الخطوات أو العلامات التحذيرية يلي لازم نكون عم نسألها أو نعرفها: هل هالصورة فيها علامات مائية؟ هل فيها مصدر واضح للصورة؟ هل يبدو النص يلي هو بقلب الصورة مشوه بالكتابة؟ هل يبدو أنه في شيء غير طبيعي مبين بالصورة؟ هل يبدو السياق منطقي؟ هل الصورة من خفضة الدقة ومضغوطة؟ وهل تفشل الصورة باختبار كشف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي؟

التطور المتسارع بأدوات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي بخلي التحقق من صحة المحتوى البصري كتير ضرورة، مش مجرد مهارة إضافية. فمع ازدياد واقعية الصور المولدة بطل من الحكمة التعامل مع أي صورة متداولة على أنها دليل قاطع، خصوصا بالقضايا السياسية والأمنية والإعلامية، حيث يمكن لصورة واحدة مزيفة أنه تأثر برأي العام أو تعمل جدال واسع. وعلى الرغم من المؤشرات السبعة المذكورة اللي حكينا عنهم بتساعد بكشف كثير من الصور المولدة، فهي منا قواعد مطلقة. فبعض الصور الحقيقية قد تكون منخفضة الجودة أو بتفتقر لمصدر واضح، بوقت صارت النماذج الجديدة قادرة على إنتاج صور تكاد تخلو من الأخطاء التقليدية. كرمال هيك بيبقى المعيار الأهم هو أنه نكون عم نتحقق من المصدر ونبحث عن الصورة الأصلية ومقارنتها بمصادر موثوقة، وعدم الاكتفاء بالانطباع البصري. فبعصر الذكاء الاصطناعي بطل السؤال إذا الصورة حقيقية، بل هل فينا نأكد أنها عن جد حقيقية؟ إذن وأكيد هذا الموضوع كلنا وأغلبيتنا يعني من صادفه، ودائما بيكون عنا هيدا السؤال براسنا تنشوف إذا نحن قادرين كنا عم نستعمل هيدا الصورة أو لا، أو حتى إذا وصلتنا هيدا الصورة على تليفوناتنا أو شفناها قدامنا. فدائما هيدا السؤال حيكون موجود بعقلنا.

0: وقتك معنا رح يلمع بأربعين دقيقة على لبنان الحر.
1: مندوب توصيل دليفري بمصر لحديث منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بفيديو خلال الاستقبال الجماهيري لبعثة المنتخب المصري اللي رجع من أمريكا بعد مشاركته بكأس العالم. ووثق أحد الفيديوهات سير عامل التوصيل بدراجته البخارية حد البوس المنتخب المصري اللي كانت منطلقة وهو عم بيشير بإصبعه للمدير الفني حسام حسن وبعض اللاعبين ويقلن والله شرفتوا بطريقة كانت كتير انفعالية. وهيدي الطريقة الانفعالية خلت أن اللاعبين يكونوا عم بردوا له التحية. هالفيديو انتشر بشكل واسع على سوشيال ميديا وسط احتفاء برد فعل الشاب يلي قال بعدين أنه هو فوجئ بوجوده حده، فعبر بطريقة عفوية عن امتنان شعبي واسع لأداء الفراعنة بالمونديال.

يعكس هذا المشهد أنه الرياضة بتتجاوز حدود المنافسة والنتائج لتصير لحظة بتجمع بين المنتخب وجمهوره بعيدا عن البروتوكول. فيلي قام فيه عمل التوصيل ما كان استعراض أو تصنع، بل كان تعبير عفوي عن شعور مواطن شاف أنه أو شاف بأداء المنتخب شيء بيستحق أنه يكون عم بيقدره.

وهذا الفيديو كمان بيبين قيمة الإنجاز الرياضي بتعزيز الانتماء الوطني، إذ أنه التفاعل الصادق يلي بيصدر عن الناس غالباً ما يكون أكثر تأثيراً من الحملات الإعلامية المنظمة. ولما بيحس الجمهور بأنه فريقه بيمثل بلده بصورة مشرفة، بتتحول كلمات بسيطة مثل من يلي قال الدليفري مان والله شرفتونا، بتتحول لرسالة بتختصر مشاعر ملايين المشجعين. ونحن كمان عملنا قارة للتيم، رح نكون عم نقول عن جد انه والله شرفتونا، لانه عن جد لعبوا لعب حلو وبالنهاية بلد

كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر. صار استخدام التليفون نحن ومشيين أمر كتير طبيعي عند الكتار، ولكنه بشكل عادي كتير خطيرة.

تخيلوا معي هذا المشهد، انتوا على تروتوار، في كتير ناس، حتلاحظوا انه اغلبية هود الناس راسهم موطلة تحت وعيونهم كمان للأسفل. احدى الدراسات يلي انعملت على طلاب الجامعات كشفت انه ربع الاشخاص يلي بيكونوا عم بيقطعوا الطريق او على التروتوار بيكونوا مشغولين بتليفوناتهم. وبيقول استاذ المساعد بالهندسة بجامعة فلوريدا واين جيانغ، بيقول انه هو يلي اصلا درس هيدي العلاقة بين استخدام الهاتف واصابات المشي، بيقول انه ما بعتقد انه الناس بيعرفوا مدى تشتت انتباههم او مقدار التغير يلي بيصير على وعيهم بما يحيط فيهم لما بيكونوا عم يمشوا وهنا عم يستعملوا التليفون. وبالحقيقة اللي بتقدر تتسبب فيه الهواتف بما يعرف أو بيعرفوا فيه الخبراء بالعمى الناتج عن عدم الانتباه. فقد وجدت كمان أحد الدراسات أن المشاركين كانوا أقل احتمالاً بمقدار النص لملاحظة حتى كلون كان موجود أحدهم، وهي إضافة ساخرة من الباحثين أثناء المشي والتحدث عبر التليفون.

اللي بإيدنا ما بيشتت انتباهنا بس، ولكن بيغير كمان مزاجنا وطريقة مشيتنا ووضعيتنا، وبيعيق قدرتنا على الوصول للنقطة اللي بدنا إياها من دون ما نكون عم نتعرض للمشاكل. يعني اللي فينا نقوله انه استعمال التلفون نحن عم نمشي بطل مجرد عادة يومية، بل صار احد ابرز مصادر تشتت الانتباه بالاماكن العامة. فالنظر المستمر للتلفون بيقلل من قدرة الشخص على ملاحظة السيارات الحوالي، الاشارات وكتير من الامور، والامر اللي بيرفع احتمال التعرض للاكسيدان حتى بالاماكن المألوفة. كرمال هيك بتبقى أبسط وسيلة الوقاية هي تأجيل استخدام هالتليفون لدقيقة أو دقيقتين، أو نوقف على جنب محل يكون كتير آمن نقدر نكون عم نرد على الرسالة يلي وصلتنا، أو نكون عم نفتش على شي معين على جوجل مثلا، لأنه لحظة واحدة من تشتت الانتباه معقول تكون كتير كافية لأنه يصير في حادث كان فينا نكون عم نتجنبه.

المهم بلشت الصين تجربة غير مسبوقة بتتمثل بإنشاء بيئة تعليمية مخصصة للروبوتات البشرية، حيث بطل الروبوت يعتبر مجرد جهاز بيتبرمج لتنفيذ أوامر محددة، بل صار يخضع لبرامج تدريب واختبارات تقييم بتشبه إلى حد كبير مراحل تأهيل البشر قبل ما يفوتوا على سوق العمل. كيف

أتت هالخطوة ضمن مساعي الصين لتسريع تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر وتحويلها من نماذج تجريبية لآلات قادرة تشتغل بالمصانع ومراكز الخدمات والقطاعات اللي بحاجة لمهارات حركية وتفاعلية متقدمة. هالخطوة بتعكس تحول بفلسفة تطوير الروبوتات من الاكتفاء ببرمجتها لأداء مهام محددة لتدريبها على اكتساب المهارات والتكيف مع بيئات عمل متغيرة. وإذا نجحت عن جد هالتجربة الصينية، معقول تكون عم بتسرع وصول الروبوتات البشرية لقطاعات الإنتاج والخدمات والرعاية، حيث بتتطلب المهام قدر أكبر من المرونة واتخاذ القرار.

ناقش الفيلم الاستقصائي عملة من وهم واحدة من أكبر عمليات الاحتياط بتاريخ العملات الرقمية، وتبع نشأة شركة وان كوين وتحولها بخلال سنوات كتير قليلة لمشروع استثمار استقطب ملايين الأشخاص حول العالم. الشركة قامت بالترويج لعملة رقمية قدمت باعتبارها المنافس الآتي لبيتكوين، على الرغم من افتقارها للبنية التقنية الأساسية اللي بتقوم عليها العملات المشفرة.

الفيلم اللي حكينا عنه يلي اسمه عملة من وهم استعرض صعود مؤسسة الشركة البلغارية روجا يلي كانت تطمح لبناء أمبراطورية مالية عالمية إلى جانب شركة سيباستيان يلي قاد عملية التسويق والتوسع الدولي. واعتمدوا التنيتون على نظام التسويق متعدد المستويات والوعود بتحقيق أرباح وثروات سريعة، واستغلوا هون ثقة المستثمرين وعلاقاتهم الاجتماعية والعائلية لتوسيع قاعدة المشتركين، حتى امتدت شركة وان كوين لعشرات الدول واستقطبت ملايين الأعضاء اللي ضخوا مليارات الدولارات بالمشروع.

خاطر لك شيء. قضية وان كوين بتكشف انه اكبر عمليات الاحتيال المالي ما بتعتمد بس على التكنولوجيا بل على استغلال الطمع والثقة وضعف المعرفة. فقد نجح المشروع باقناع ملايين الاشخاص بالاستثمار بمنتج ما كان بيملك حتى الاساس التقني يلي دعوا فيه، واستفادوا من التسويق المكثف والوعود بتحقيق ارباح استثنائية بوقت كتير قصير.

خيارك معنا رح يلمع بأربعين دقيقة على لبنان الحر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه انتهى من إجراء فحص طبي بمركز وولتر راد الطب العسكري بإشارة للفحص اللي خضع له بأواخر أيار، واللي بوقتها قال البيت الأبيض أنه دونالد ترامب يتمتع بصحة ممتازة. وكذب ترامب يلي صار عمره تقريبا 80 سنة بحزيران بمنشور على منصة تروث سوشيال، كتب: انتهيت للتو من فحص طبي مثالي بمركز وولتر راد، وأنا أقوم بهذا الفحص كل 6 أشهر، طلبت إجراء اختبار إدراكي آخر وأنا الرئيس الوحيد الذي يفعل ذلك 3 مرات وتفوقت فيها جميعا، أجبت على كل سؤال بنحو صحيح. Please raise your right hand and repeat after me.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيعكس نتائج فحوصه الطبية والإدراكية حرصاً على طمأنة الرأي العام بشأن قدرته على أداء مهامه خصوصاً بظل التقدم بالسن واللي برافقه من تساؤلات متكررة حول اللياقة الصحية لقادة الدول. لكن بالمقابل بتبقى مثل هالتصريحات جزء من الخطاب السياسي والإعلامي بوقتها بتستند التقييمات الطبية للتقارير الرسمية والفحوص الموثقة اللي بتصدر عن الجهات المختصة. ومع تزايد أهمية الشفافية بشأن صحة المسؤولين الكبار بيضل نشر المعلومات الطبية الدقيقة عامل أساسي لتعزيز ثقة المواطنين والحد من التكهنات.

أمريكا لأخبارنا بفرنسا، حيث حكمت محكمة بالسجن لمدة 27 سنة على رجال خنق زوجته ثم قطع جثتها ورمى أشلائها بمتنزه بشمال شرق باريس بال 2023. وعثروا عمال على كيس بلاستيك بقلبه أجزاء من جثة الزوجة بحديقة أكبر، أو هو تعتبر هذه الحديقة من أكبر متنزهات العاصمة والوجهة الشهيرة للعيال، بينما عثر على راسها باليوم الثاني. وذكروا المحققين أنه الزوجين هن أصلاً من الجزائر، عندهم 3 أولاد وكانوا قاعدين بضواحي باريس، لكنهم انفصلوا عاطفياً وواجهوا صعوبات مالية. وعلى الرغم من أنه هو الزوج أرسل مساجات لهاتفها عم يسألها أنه هي وينها، إلا أنه بعدين رجع اعترف للشرطة بأنه هو ارتكب الجريمة.

هالجريمة مستوى صادم من العنف الأسري، وبتأكد أنه الخلافات الزوجية أو الضغوط المعاشية ما فيها تكون بأي حال مبرر لارتباك جرائم بهذا القدر من الوحشية. كما أنه محاولة إخفاء الجريمة والتضليل بعد وقوعها بتضيف بعد آخر من القصبة، خصوصا بظل وجود أطفال كانوا من بين أكثر المتضررين نفسيا من هالمأساة.

وبآخر أخبارنا لليوم، طور علماء من جامعة نورث إيسترن خوارزمية جديدة لتحديد أكثر مباريات كأس العالم إثارة عبر تحليل آلاف البيانات بهدف معرفة العوامل اللي بتخلي مواجهة كروية أكثر تشويقا للجمهور.

خوارزمية بتعتمد واللي أطلق عليها العلماء اسم تصنيف الإثارة تعتمد على تقييم المباريات وفق خمس عوامل رئيسية وهي أهمية اللقاء وفرص التسجيل ومستوى التشويق والإثارة داخل الملعب والنتيجة النهائية.

وبيمنح النظام كل مباراة تقييم من 0 للـ10 بحيث بتعكس الدرجة الأعلى المباراة الأكثر إثارة استناداً لأكثر من 3400 نقطة بيانات صار تحليلها. وبحسب نتائج الخوارزمية تصدرت مباراة بلجيكا والسنغال قائمة أكثر مباريات البطولة إثارة لحديث هلأ من بعد ما حصلت على 9.65/10. وشهد اللقاء عودة بلجيكا من التأخر بهدفين من دون رد قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق قبل ما تحسم الفوز بنتيجة 3-2 بعد الوقت الإضافي.

أتت مباراة النروج وساحل العاج بالمركز الثاني بتقييم 9.49 من 10 بعد مواجهة شهدت تقلبات كبيرة، حيث سجل هالند هدف الفوز بالدقائق الأخيرة ليمنح منتخب بريدو بطاقة التأهل. وحلت مباراة باراغواي وألمانيا بالمركز الثالث بالتقييم 9.47 من 10، ثالثة مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر ب 9.46، ومن بعد مباراة النرويج والبرازيل ب 9.43.

نموذج بيعكس كيف صار الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات جزء من عالم الرياضة، مش بس بتطوير أداء الفرق بل كمان بفهم العناصر يلي بتخلي المباريات أكثر جاذبية للجمهور. للاعتماد على مؤشرات موضوعية مثل تقلبات النتيجة وفرص التسجيل وأهمية المباراة، بيوفر تقييم أكثر دقة من الانطباعات الشخصية لوحدها. وبالختام، ومع ذلك بتبقى كرة القدم لعبة يصعب اختزالها بالكامل بالأرقام، ففي لحظات تاريخية ومشاعر جماهيرية وظروف استثنائية قد تمنح مباراة مكانة خاصة حتى لو ما تحقق أعلى تقييم بالخوارزميات. وكرمل هيك يمكن أن تكون البيانات أداة مهمة لفهم التسويق أو التشويق، ولكنها ما بتلغي البعد الإنساني يلي بيخلي كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية بالعالم. أخبرنا لليوم خلصت، راجعين على الساعة 4 مع كارين بعين على الفن، من بعد ما نعرف كمان شو صار أخبار جديدة مع الزملاء بقسم الأخبار على الأربعة إلا ربع أكيدة. من بعد على الساعة 5 رح أرجع عليكم بفقرة مونديال طبيعي، وما ننسى اليوم حيكون في سحب على سكايدن يلي مقدم كابن لأربعة أشخاص تقضوا نهار واحد، إلى جانب جوائز أكيدة. ومهون كمان نشكر المعلنين اللي كانوا مشاركين معنا بكل هيدي الفترة. يعني شوية وقت ومنرجع لكم. الصورة حتصير أوضح عندك، وقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة من التنين للجمعة على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي.
1: طلعتوا على الميزان الصبح ووزنكم زايد كيلو، أول فكرة أكيد خربت الدايت، بس زيادة كيلو دهون بيوم واحد شبه مستحيلة. أول شي لازم نفهمه إنه الميزان ما بيقيس بس الدهون، هو بيقيس المي، الأكل بجهاز الهضمي، العضل وحتى احتباس السوائل، يعني الرقم بيتغير يومياً بشكل طبيعي. والمعلومة المهمة جداً، حتى نكتسب تقريباً كيلو دهون صافية الجسم بحاجة لفائض حوالي 7700 سعرة حرارية. طيب ليش الوزن بيزيد فجأة؟ أسباب كتيرة. أولاً الأكل المالح، أكل المالح يعني احتباس سوائل أكتر، دورة شهرية، توتر والكورتيزول، قلة النوم، أكل عالي بالسكر والنشويات، وهذا الشيء بيؤدي لتخزين الجليكوجين مع الماء، الإمساك أو بطء الهضم، وحتى التمرين القوي أحياناً. يعني أوقات الجسم بس عم يحتفظ بالماء مش عم بيزيد دهون. هلأ هل الميزان اليومي غلط؟ مش دايماً. عند بعض الأشخاص بيساعد يتابعوا الاتجاه العام بدون خوف، لكن عند ناس كتير الميزان اليومي بيصير ضغط نفسي وتقلب مزاج حسب الرقم. لهيك الأهم ما يكون التركيز على رقم واحد، المهم المعدل الأسبوعي، القياسات، شكل الجسم والطاقة. وبالآخر إذا الميزان طلع أعلى اليوم مش يعني أنكم فشلتوا بالدايت، الجسم مش آلة ثابتة والوزن بيتأثر بعوامل كتير غير الدهون. التغيير الحقيقي بينشاف مع الوقت مش مع

بفهد سوبر ماركت جوني. فهد سوبر فاليو الزلقة منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و70 سنت، بيرسيل 8 كيلو ب 16 دولار و70 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: لفت رئيس الجمهورية العام جوزيف عون إلى أنه سيطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في صيغة الإطار والمطالب اللبنانية. وأمام وفد مجلس إدارة الجمعية العاملية أكد عون أن الجيش والدولة هما القادران على حماية اللبنانيين، لا الأحزاب أو الطائفية أو المذهبية. وقع 86 نائبا كتابا موجها إلى أعضاء مجلس الأمن طالبوا فيه بتجديد ولاية اليونيفيل، معتبرين أن إنهاء مهامها يعد انسحابا من مسؤولية دولية لم تستكمل أهدافها. في الميدان سجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة كفر تبنيت. أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أن انخفاض التغذية الكهربائية يعود إلى محدودية القدرة الإنتاجية المتاحة التي لا تصل إلى 1000 ميجاوات على الشبكة، وقالت إن التحديات تتمثل بارتفاع الطلب على الطاقة. قبل المتابعة إلى الإعلان،
1: شوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي، ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوقة العمر بأقوى منافسة زجلية بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-19.

إقليميا، اشتعلت بين السعودية واليمن بعدما توجهت طائرة إيرانية لتحط في مطار صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين، فتحركت المملكة لقصف مطار قبل هبوط الطائرة التي عادت وغيرت مسارها وهبطت في مطار الحديدة غرب اليمن. وبحسب وزارة الدفاع اليمنية، كانت ميليشيا الحوثي تمنع طائرات وطنية يمنية من الهبوط بمطار صنعاء، إلا أنها أصرت هذه المرة على انتهاك إيران أرض اليمن. أما الحوثيون فاعتبروا أن السعودية وبضربها المطار أعلنت بداية الحرب، ولفتت إلى أن مرحلة خفض التصعيد قد انتهت. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة ضرب إيران بشكل قوي للغاية كما في الليلة الماضية، وفي مقابلة مع فوكس نيوز قال ترامب إن واشنطن ستكون حارسة على مضيق هرمز وإنها ستتقاضى رسوما على ذلك. نختم بهذا النداء الإنساني. مستشفى أبو جودي بحاجة إلى وحدات دم من فئتي A نيجاتيف أو O نيجاتيف. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

رشيد النجار، دللو، كلمات وألحان جهاد حتشيتي، توزيع ميكس وماسترينج توني صابا، إنتاج سولو.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
3: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: البنزين 95 أوكتان مليونين ومئتين وواحدة وعشرين ألف، البنزين 98 أوكتان مليونين ومئتين وتسعة وثلاثين ألف، المازوت مليون وثمانمية واثناشر ألف، والغاز مليون وتسعة وتسعين ألف.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
5: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: بعد جولة أكيدة على أخبار سياسية وجولة على أخبار ترند، صار وقت نكون كمان بمحطة على أخبار ترند ولكن بالفن. دايما بهذا الوقت على الساعة 4 مع كارين مطر وضمن عين على الفن.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

حلقة جديدة وجولة جديدة بين أخبار الفنانين اللي عم تتصدر حديث الناس، من الأغاني الجديدة للمهرجانات ولآخر الكواليس والمفاجآت. كل التفاصيل معكن هلأ بعين على الفن، ومعنا مثل العادة سؤال الحلقة وفرصة للربح. هيفا وهبي وسان لوفان بيطلقوا أغنيتي بحبك وميتسوبيشي. هيفا وهبي وسان لوفان اجتمعوا مع بعض لأول مرة بعمل غنائي سوا، وطرحوا أغنيتين والإغنية بحبك وميتسوبيشي. بعد فترة كانوا عم بيشوقوا الجمهور لهالتعاون على السوشيال ميديا.

واللي لفت الانتباه أكتر كانت إطلالة هيفا بفستان العروس ضمن الحملة الترويجية، وهالشي خلى الناس تتحمس وتبلش تتوقع شو ممكن تكون فكرة هيدا العمل. وأكيد التعاون بحد ذاته كان مفاجأة، لأنه عم يجمع بين ستايل هيفا المعروف ولون سان لوفان المختلف، وطلع معنا مزيج جديد ما شفناه من قبل.

سبعة منشوف. ومن وقت ما نزلوا هيدول الأغنيتين بلش الجمهور يتداول مقاطع من بحبك وميتسوبيشي، خصوصا انه هيدا اول لقاء فني بين هيفا وسان لوفو.

وصلنا لسؤال الحلقة اليوم، مين الفنان اللبناني صاحب أغنية البنت القوية؟ ناطرين اتصالكم على 09-218-233 ورسائلكم الصوتية على الواتساب على 70-959-111. واليوم عنا رابحين، رح يكون عنا من عند ون برودكشن هاوس بجبال، رح يكون عم بيقدم 20% على تصوير الأعراس، وبلاك بوكس جيم بالكاسليك رح يكون عم بيقدم اشتراك لمدة شهر. وأيضا بدي أذكر أنه كل حدا رح يكون عم بيتواصل معنا اليوم رح يفوت اسمه بسحب على تليفون رح يكون عم نعلن عنه تنين الجاي بعشرين تموز. تكريم جورج كلوني بمهرجان البندقية.

جورج كلوني على موعد مع تكريم كبير بمهرجان البندقية السينمائي بعد ما أعلن المهرجان عن منحه جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر خلال دورته المقبلة اللي رح تكون بين 2 و12 أيلول 2026. وهالتكريم هو تقدير لمسيرة مسيرة طويلة قدم خلالها كلوني أعمال متنوعة مش بس كممثل إنما كمان كمخرج ومنتج، وترك بصمته بأفلام بتتنقل بين الدراما والكوميدي والإثارة. ومن جهته عبر جورج كلوني عن سعادته بهيدي الجائزة وقال إنه مهرجان البندقية من المهرجانات المفضلة بالنسبة له، وإنه حصوله على هالتكريم بشكل شرف كبير بمسيرته. أما مدير المهرجان ألبرتو باربيرا فأشاد بتنوع مسيرة كلوني وقدرته على التنقل بين أدوار وألوان مختلفة، بالإضافة إلى تجربته بالإخراج والأعمال اللي حملت رؤيته السينمائية الخاصة.

وبعد سنوات من الحضور المتكرر لجورج كلوني بمهرجان البندقية رح تكون دورة 2026 مختلفة بالنسبة له، مع تكريمه بوحدة من أهم جوائز المهرجان عن مجمل مسيرته الفنية.

0: تحياتي للمخرج لجميع المستمعين، البنت القوية أكيد لمطرب الرومانسي وائل كفوري، من غيره غير سعادة
1: لكل شخص عم يبعت لنا الأجوبة على الواتساب. بدنا بليز يكون عم بيبعت بي فويس نوت، مش بس الجواب كتابة، وأيضا كمان بدنا اسمه الكامل. مسرحية خيال مريض بتثير الجدل، وشروط صارمة وتحذير من الملاحقة القانونية. إذا كنتوا ناويين تحضروا مسرحية خيال مريض لهشام ماجد، في مجموعة قواعد لازم تعرفوها قبل ما تفوتوا على المسرح، أبرزها منع التصوير ووضع الهواتف داخل أكياس خاصة كل فترة العرض. فصناع المسرحية أعلنوا أنه التصوير أو التسجيل ممنوع بشكل كامل داخل القاعة، وأي محاولة لتسجيل مشاهد من العرض ممكن تعرض صاحبها للمساءلة القانونية بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية ومنع تسريب المسرحية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل العرض كل شخص رح يحط تليفونه بكيس خاص بيتسكر كل فترة المسرحية، بس هذا الكيس بيضل معه، وبس تخلص المسرحية بينفتح الكيس. وبالمقابل فريق العمل هو اللي رح يصور العروض وشراء التذكرة، يعني انت وافقت انه تحضر هيدا المسرحية بالالتزام بكل القواعد يلي هن حطوها. أما خيال مريض فهي مسرحية كوميدية نفسية بيجسد فيها هشام ماجد شخصية الدكتور طه، طبيب نفسي بيعتمد طرق غير تقليدية بالتعامل مع مرضى، ومن هون بتبلش سلسلة من مواقف الكوميدية اللي بتجتمع بين السخرية والتحليل النفسي. وبيشارك هشام ماجد بالبطولة محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، أحمد الرافعي، محسن منصور، نغم صالح، دينا دياب، ووليد عبد الغني. والمسرحية من تأليف وإخراج محمد محمدي، وبتنعرض على مسرح تياترو أركان بمدينة الشيخ زايد. أحمد سعد بيحط اللمسات الأخيرة على ألبومه المنتظر.

أحمد سعد عم بيكمل مشروعه الغنائي اللي أعلن عنه من قبل، اللي رح يكون من 5 ألبومات، كل واحد منا بلون موسيقى مختلف. وهالمرة أعلن أنه خلص تسجيل أغنيات الألبوم الإلكتروني وبلش يستعد للمرحلة الأخيرة قبل ما يطرحه.

وأحمد سعد شارك الخبر مع جمهوره على إنستغرام وكشف أنه الألبوم صار جاهز من ناحية التسجيل، وهلأ عم ينتقل لتصوير الأغنيات بالتزامن مع الانتهاء من الميكس والماستر على أنه يعلن قريبا موعد الإصدار الرسمي.

وهيدا الألبوم بشكل المحطة الثالثة ضمن مشروعه بعد الألبوم الحزين ومن بعده الألبوم الفرفوش اللي قدم من خلاله لون موسيقي مختلف وحقق تفاعل كبير مع الجمهور. وكان أحمد سعد كشف بوقت سابق أنه مشروعه رح يضم 5 ألبومات متنوعة بين الحزين والفرفوش والإلكتروني، إضافة إلى ألبوم كلاسيكي وآخر أوركسترالي ليقدم من خلالهم تجارب موسيقية.

وبالتزامن مع تحضيراته للألبوم عم يستعد أحمد سعد للقاء جمهوره بمهرجان جرش للمرة الأولى بحفل غنائي بيحيي يوم 26 تموز ضمن فعاليات الدورة 40 من المهرجان.

بدي ذكر بسؤال الحلقة لليوم، مين الفنان اللبناني صاحب أغنية البنت القوية؟ ناطرين اتصالكم على 09-218-233 ورسائلكم الصوتية على الواتساب على 70-959-111. والجوائز لليوم هي اشتراك لمدة شهر من عند بلاك بوكس جيم بالكاسليك، وون برودكشن هاوس بجبال بيقدم 20% على تصوير الأعراس. وأيضا بدي ذكر أنه كل شخص عم بيشارك معنا رح يفوت اسمه بالسحب على تليفون، رح نكون عم نعلن عنه نهار التنين بـ20 تموز.

جورج وصوف بيحيي أمسية استثنائية بكازينو لبنان. جورج وصوف على موعد مع جمهوره بحفل غنائي جديد ب8 آب بكازينو لبنان ضمن أمسية بتحمل عنوان ليلة السلطان واللي من المتوقع تكون واحدة من أبرز حفلات الصيف.

وخلال الحفل رح يقدم سلطان الطرب باقة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة بالأجواء اللي تعود عليها جمهوره واللي بتجمع بين الطرب والإحساس والتفاعل المباشر مع الحضور.

وهالحفل بيجي ضمن النشاط الفني المستمر لجورج وصوف اللي بعده بيحافظ على حضوره القوي من خلال حفلاته بمختلف الدول العربية.

ومن المتوقع أنه تشهد الأمسية حضور جماهيري واسع لتكون محطة مميزة من حفلات صيف 2026 بلقاء جديد بيجمع جورج وصوف بجمهوره على مسرح كازينو لبنان.

0: اشتراك لمدة شهر.
1: بونجور، يعطيك العافية، تحية للجميع. معك ماري أنطوني التابت من فنون الشباك. صاحب أغنية البنت القوية هو الكينج وائل كفوري.
2: بدي بس ارجع اطلب منك ترجع تبعتينا الفويس بلا اصوات، يعني يكون في رواق حدك، لانه مش واضح، يعني الاسم منه واضح وكمان الفويس كله فيه ضجه.

0: تكرم عيني. بونجور، تحية للجميع. معك ماري أنطوانيت تابت من فن الشباك. صاحب الأغنية بنت القوية هو الكينك وائل كوري.
1: يا أهلا فيك يا ماري،
2: يعطيك العافية ست نعم، تكون الزغبة معك. غنيت البنت القوية للمطرب وائل كوري.

رفعت نانسي عجرم منسوب الحماس عن جمهورها بعد ما شاركت فيديو من داخل استوديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت بطريقة غير مباشرة انطلاق التحضيرات لجديد الفن. وكتبت نانسي مع الفيديو: بلش وقت الجد، من دون ما تكشف أي تفاصيل إضافية لتفتح باب التساؤلات حول إذا كانت عم تستعد لإطلاق أغنية جديدة أو ألبوم بالكامل.

وظهرت نانسي بأجواء التسجيل والعمل داخل الاستوديو، بينما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا الفيديو، وامتلأت التعليقات برسائل الحماس والترقب بانتظار الإعلان الرسمي عن العمل الجديد. ورغم أنه نانسي ما كشفت بعد عن موعد الإصدار أو أي تفاصيل إضافية، إلا أنه هالفيديو كان كافي ليشعل حماس الجمهور اللي عم يترقب بشكل كتير كبير أول مفاجآت الفنية بالفترة

حلوة يا بلدي بتجمع تامر حسني وأحمد سعد. أحيا النجمين المصريين تامر حسني وأحمد سعد حفل استقبال لبعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بالساحل الشمالي بمصر، احتفالا بالإنجاز التاريخي اللي حققه المنتخب بالتأهل للدور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة بتاريخ المنتخب.

وقدم أحمد سعد مجموعة من أغنياته وسط أجواء احتفالية، من بينها سكوت سكوت وإيه اليوم الحلو ده. وسط تفاعل كبير من الحضور بدوره، قدم تامر حسني باقة من أغنياته القديمة والجديدة، وحرص على مشاركة الجمهور لقطات من أجواء الحفل.

وأبرز اللقطات اللي حصدت تفاعل الجمهور الحاضر ورواد منصات التواصل الاجتماعي كان تقديم تامر حسني وأحمد سعد أغنية حلوة يا بلدي بلقطة لقت تفاعل الجمهور ورواد منصات التواصل الاجتماعي حيث انتشر مقطع فيديو وهن على المسرح وحاملين علم مصر قبل ما يغنوا سوا.

وحرص النجمان على تقديم التحية للجماهير وأكدوا دعم لمنتخب مصر باحتفالية امتزجت فيها الأجواء الفنية بالمشاعر الوطنية احتفالا بالمشوار التاريخي اللي قدمه المنتخب المصري بالبطولة.

عم يواصل الشامي حصد نجاح أحدث أعماله أنا بعدك، واللي قدرت تتخطى حاجز 10 ملايين مشاهدة على منصة يوتيوب خلال حوالي أسبوع من طرحه، لتكمل سلسلة الأرقام اللافتة اللي عم يحققها هيدا العمل.

طرحت دينا حايك أحدث أعمالها الغنائية بعنوان يما يا غالية، واختارت من خلالها تقدم أغنية مستوحاة من الفولكلور المغاربي كتحية ومحبة لجمهورها بمنطقة المغرب العربي. والأغنية بتجمع بين روح التراث والتوزيع الموسيقي العصري لتقدم دينا لون مختلف عن أعمالها السابقة مع المحافظة على هويتها الفنية. وقبل طرح الأغنية كانت دينا شوقت جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفيديو الترويجي، لقى تفاعل كبير وزاد حماس المتابعين لسماع العمل.

وأغنية يما يا غالية نفذت باستوديو نيكولا شبلي وتولت شركة وتري توزيعها رقميا ضمن سلسلة من الأعمال الجديدة اللي عم تستعد دينا حايك لإطلاقها خلال الفترة الجاية مع عودتها لنشاطها الفني.

0: وجواب السؤال تبع حلقتنا لليوم، مين الفنان اللبناني صاحب أغنية البنت القوية؟ هو أكيد وائل كفوري. بدي أقول مبروك لوجي حرب وماري روز موسى، تتوجهوا بكرة على لبنان الحر تتاخدوا جوائزكن. وأيضا بدي أذكر أنه كل شخص اشترك معنا اليوم فات اسمه على سحب تليفون من عند جي جي سال، بنعلن عن اسم الرابح بعشرين تموز.
1: كتير مهينتيلون السؤال
0: معلي، حلو هيك تلكل يربح والكل يقدر يشارك معنا. من هين شوي السؤال، خلص مرت الجاي من هيك من صعبه شوي، بس أنا أكيد أنه كل المستمعين رح يعرفوا الجواب.
2: هلأ أكيد يعني لأنه بيتابعوا، لأنه كمان يعني من هي في جوجل واحد في يسأل، تشات جي بي تي في يسأله أكيد. بس بدل فينا واحد يتأكد شوي أكتر. كارين، يعني اليوم كنت كمان أخبارك مثل كل مرة منقول عم تكون منوعة
0: اليوم زيادة يعني كمان، بس هيك بدي ارجع احكي عن موضوع هيفا وسان لوفان يلي طرحوا غنيتين بدل غنية واحدة. يعني واحدة كتير الايقاع تبعها مثل ما تعودنا يمكن هلأ ليتلي على اغاني هيفا وعلى اغاني سان لوفان، والتاني شوي هيك رايحة على الرومانسية، واتنيناتهم يعني ما فينا ننكر انه من اول ما نزلوا مع بعضهم الغنيتين صاروا ترند على كل السوشيال ميديا.
2: حتى ستيل الفيديو كليب يلي نعمل كتير هيك انه فيه شوي هيك ستيل قديم
0: بسيط. يعني عنا غنية بحبك اللي هي عرس ويعني هيك أجواء عراس، التانية كانت مصورة بشوارع بيروت غنية ميتسوبيشي، بشفنا ببوسة بشير مصورينها هن بالتليفون بقلب السيارة، فكانت كتير كان كتير الفيديو كليب بسيط. وعم نلاحظ انه سان لوفان عم بيعتمد شوي هيدا الاسلوب بالفيديو كليب تبعه، ويمكن هيدا يلي عم يخلي هيك اللي عم يحضروا والعالم كله يتعلقوا بالغنية من وراء الفيديو كليب.
2: وكمان لانه اعتمدت هيفا اخر فترة بالكلمات البسيطة بأغنية، وعم بيكون عم تكون اقرب يعني للعالم. اذا ما قلك thank you اليوم كارين، اكيد موعدنا معك نهار الخميس مع اخبار جديدة. thank you كمان لكل حدا كان شارك معك اليوم، ومبروك للاشخاص
0: مبروك
2: اللي ربحوا. ونقلكم مستمعينا انه ما تنسوا انه دايما
0: خلوا عينكم على الفن.
2: مستمعينا نحن رح نتوقف مع جولة المحلية من بعد على الساعة 5، نرجع نلتقي فيكم.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كثير عم نحكي أنا وياكم بهالأيام عن الأعلام، ما هيك؟ حقك تعرف اليوم عن بعض الألوان ورمزيتها ببعض الأعلام. إذا بدنا نحكي عن فرنسا، الأزرق والأبيض والأحمر، منقول إنه كتير بتعني ليبرتي إيجاليتي وفراترنيتي، أو الشعار الفرنسي اللي حملته الثورة الفرنسية. لما بدنا نحكي عن دويرة الحمراء بقلب العلم الياباني، فهي بتعني عن الشمس. وفينا كتير نحكي عن كتير ألوان بقلب الأعلام الأفريقية يلي بيغلب عليها كتير الأخضر، وكتير ألوان بقلب هالأعلام بتعني الوحدة أو حتى بتعني التفاهمات من بعد الإبادة العنصرية. وكمان فينا نحكي بالنهاية عن البرازيل يلي الأخضر فيها بيعني الغابات، والأصفر بيعني كتير إنه عندهم تنوع بالبيئة.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، ذرة 300 جرام بنص دولار.

0: الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: في العناوين: عشية لقاء روما، عون الجيش والدولة هما القادران على حماية اللبنانيين. سفراء كندا، أستراليا، بلجيكا وهولندا عند قائد الجيش، وإسبانيا لاحترام سيادة لبنان. في ذكرى تبرئته من سيدة النجاة، جعجع المجرم من فبرك الملف. المقداد: سلاح حزب الله باق والحواط لإذاعتنا انتهى دوره بالمنيح أو بالوحيش. وفي المحلية أخبار أخرى متفرقة.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
2: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. لبنان على موعد غدا مع جولة سادسة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في روما، وتستمر حتى الخميس. والأنظار أيضا إلى واشنطن التي يزورها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في 21 من الشهر الحالي. والسؤال، هل ستمهد هاتان المحطتان لإنجاح المناطق التجريبية؟ أم سيبقى حزب الله على عناده، ما يعطي حجة لإسرائيل للتصعيد مجددا؟
3: إذا تستضيف السفارة الأمريكية في روما غدا وبعده اجتماعا لبنانيا إسرائيليا برعاية أمريكية. وذكرت تقارير إسرائيلية أن سفير تل أبيب في واشنطن يحيى لايتر والسفيرة اللبنانية في العاصمة الأمريكية ندى أحمد معوض سيمثلان بلديهما من دون حضور أي عسكري، فيما أشارت تقارير لبنانية إلى أن الوفد اللبناني سيرأسه السفير سيمو كرم. و لانشغال السفيرة اللبنانية بالإعداد لزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن في 21 من الشهر الحالي. أما الطبق الأساس على طاولة روما فهو المناطق التجريبية المدرج في اتفاق الإطار.
2: الرئيس عون سأطلب من ترامب ممارسة الضغوط على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في صيغة الإطار. مارسيل كرم العيلي.
4: عشية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما غدا وبعد غد، أعرب رئيس الجمهورية جوزيف عون عن أمله بتحقيق خطوات ملموسة وعملية على الأرض، فيبدأ الانسحاب الإسرائيلي وينتشر الجيش اللبناني في الأماكن التي يتم إخلاؤها. ودعا رئيس عون رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن يدرك بأن الحرب لن تحقق الأمن وأن الاستقرار لن يكون إلا من خلال التفاوض، وشدد على استحالة الاستمرار بنهج العدوان والحديث في المقابل عن السلام والأمن، وأكد أن على إسرائيل تغيير نهجها إذا ما كانت تريد فعلا تأمين الأمن والسلام لشعبها والاستقرار للمنطقة. وأبلغ رئيس الجمهورية زواره أنه سيطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما المرتقب في واشنطن ممارسة الضغوط على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في صيغة الإطار والمطالب اللبنانية، والاستفادة من رغبة الإدارة الأمريكية في تحقيق السلام في المنطقة. وكرر رئيس عون أنه لن يفرط بالجنوب أو بحقوق لبنان، وأنه متشدد في مطالبته بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وتوقيعها على عدم وجود أي أطماع لها في لبنان. وإذ أكد رئيس الجمهورية أن الجيش والدولة هما القادران على حماية اللبنانيين وليست الأحزاب ولا الطائفية والمذهبية، لفت إلى أن الإمام موسى الصدر كان أول من وقف في وجه استباحة الجنوب من أجل قضايا غير لبنانية. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
3: أكد سفراء كل من هولندا وبلجيكا وكندا وأستراليا بعد لقائهم قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزي دعم بلادهم للمؤسسة العسكرية خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وتناول البحث أهمية دور الجيش ضمن اتفاق الإطار والخطوات المستقبلية المتعلقة به، إضافة إلى دعم جهود المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
2: شدد وزير خارجية إسبانيا على ضرورة احترام سيادة لبنان، مشيرا إلى أنه يجب التنديد بالهجمات الإسرائيلية.
3: ميدانيا، استهدف قصف مدفعي متقطع المنطقة الواقعة بين نبطي الفوأة وكفر تبنيت، وأحرقت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في بلدة حداثة، وحلق الطيران المسير في أجواء بعلبك.
2: كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدراعي عبر إكس أن حزب الله حول قلعة شقيف من موقع أثري يتبع للدولة اللبنانية إلى معقل إرهابي بدعم وتوجيه إيرانيين.
3: في ذكرى تبرئة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع من ملف تفجير سيدة النجاة، نشر الأخير عبر أكس صورة للكنيسة وكتب عليها: المجرم من فبرك الملف.
2: سأل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط للبنان الحر ضمن برنامج حوار حر حزب الله عن الميثاقية التي يتحدثون عنها. أضاف: هل سألتم اللبنانيين عن رأيهم عندما قررتم خوض حرب الإسناد؟
5: هذا السلاح شو عملنا؟ بيقولوا نحمي ونبني. أنا بسأل قيادات حزب الله: حميتوا شو؟ حميتوا قياداتكم؟ حميتوا كادراتكم؟ حميتوا بيئتكم؟ حميتوا الجنوب؟ حميتوا بيروت؟ حميتوا جبل لبنان؟ حميتوا اقتصاد البلد؟ ما حميتوا شيء. عم بيجي اليوم رئيس جمهورية يشيلكن من الجورة اللي حطيتوا حالكم فيها وحطيتوا لبنان فيها، بدل ما تشكروا وتقولوا له كل الدعم وكل التأييد تنرجع ناخد الأنفاس ونرجع نحط حالنا بتصرف الشرعية. جايين تتهموه بالخيانة، الخيانة انتوا ارتكبتوها نهار أخذتوا لبنان رهيني لمشروع إيراني. هذا هو الخيانة الحقيقية اللي يجب أن تحاسبوا عليها. مش مسموح بقى نرجع ناخد لبنان إلى مغامرات جديدة. أصلا أنا كلني ثقة أنه سلاح حزب الله انتهى دوره نهائيا بالمنيح أو بالوحيش. يا بيفهم حزب الله بالمنيح بيسلم سلاحه، يا رجعين إلى مزيد من الاحتلالات داخل محرقة لحزب الله. جرب يعمل مظاهرات على باب السرايا، شاف النتيجة عطفا أنه في قرار عربي وقرار دولي بعدم انجرار وراء موضوع إسقاط الحكومة، والرئيس بري كان واضح أنه لا لإسقاط الحكومة وما حدا يلعب هذه اللعبة.
3: النائب علي المقداد رأى أن الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة في روما أو في غيرها مضيعة للوقت واتفاق العار سقط، كما قال المقداد الذي أضاف أن من يدعو إلى سحب سلاح المقاومة بالقوة هذا السلاح باق، ولم يولد بعد من يقوى على سحب سلاح حزب الله بحسب تعبيره.
2: ترأس رئيس الحكومة نواف سلام إلى الدوحة وفدا وزاريا ضم نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وزير المال ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان في استقباله في مطار الدوحة وزير المواصلات الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني. وبموجب المذكرة التي أصدرها سلام نكست الأعلام اللبنانية المرفوعة فوق السراي الكبير حدادا.
3: في عين التين عقد اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب، وحدد الرئيس نبيه بري جلسة تشريعية الأربعاء والخميس المقبلين.
2: وقع 86 نائبا كتابا موجها إلى أعضاء مجلس الأمن طالبوا فيه بتجديد ولاية اليونيفيل، معتبرين أن إنهاء مهامها يعد انسحابا من مسؤولية دولية لم تستكمل أهدافها.
3: أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك مهنئا لمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشعب، ومتمنيا له التوفيق والنجاح في تأدية مهامه التشريعية ولسوريا الأمن والتقدم والاستقرار.
2: مطلبيا أعلنت روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين المقاطعة الشاملة والكاملة لأعمال الامتحانات الرسمية مراقبة إشرافا وتصحيحا كمتعاقدين وملاك، قائلة إن الالتزام بهذه المقاطعة هو خط أحمر وواجب أخلاقي لحماية مستقبل الطلاب.
3: أوضح الفنان محمد شاكر نجل الفنان فضل شاكر أن مقاطع الفيديو والصور المتداولة لوالده عبر منصات التواصل هي إما لقطات قديمة أو تم تصميمها وتزييفها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وشدد محمد على عدم وجود أي ظهور جديد أو رسمي لوالده في الوقت الحالي.
2: بعد أقل من ساعة على وقوع الجريمة ألقت القوى الأمنية القبض على خاء ميم مواليد 74 لبناني في بلدة عكار العتيقة بجرم قتل زوجته، واعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على إطلاق النار باتجاه زوجته ما أدى إلى وفاتها، وذلك على أثر خلاف عائلي بينهما.
3: أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أن انخفاض التغذية الكهربائية يعود إلى محدودية القدرة الإنتاجية المتاحة التي لا تصل إلى 1000 ميجاوات على الشبكة. وقالت المؤسسة أن التحديات تتمثل بارتفاع الطلب على الطاقة.
0: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
3: كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وعم بتأدي لارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل وبيزيد معها الشعور بالحر.
2: ختاما تبكير بالعناوين. عشية لقاء روما عون الجيش والدولة هما القادران على حماية اللبنانيين. سفراء كندا أستراليا بلجيكا وهولندا عند قائد الجيش وإسبانيا لاحترام سيادة لبنان. في ذكرى تبرئته من سيدة النجاة جعجع المجرم من فبرك الملف. المقداد سلاح حزب الله باق والحواط لإذاعتنا انتهى دوره بالمنيح أو بالوحش.
3: جولة المحلية انتهت، أخرجها جوزيف كريم، شكرا لإصغائكم،
2: إلى اللقاء.

ورقي ورقي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايك. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.

رجعنا معكم مستمعينا بلقاء جديد ضمن آرا ليل تيم، ومنرحب هلا بزميلنا جوزيف كريم يلي مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 302.5 و102.7 موقع الإذاعي araleil.com.lb وتطبيق آرا ليل. ما تنسوا مستمعينا أنه فيكم تكونوا عم بتابعونا على كل منصاتنا، على السوشيال ميديا، على إنستا، على إكس، على يوتيوب، على تيك توك وعلى فيسبوك.

0: للجيمات يلي رح تصير رح نتركها لبكرة وتكون الجائزة أقوى بكتير. اليوم بس رح يكون عنا سؤال أكيد خاصة بالمونديال وجوائز كتير، وما مننسى أنه اليوم حيكون كمان في سحب على كل مشاركاتكم، يعني حتى لو كنتوا اتصلتوا فينا تقولولنا هاي كان عم ينزل أنسكم على القرعة صوتوا بتعرفوا على أسبوع من عند سكاي دن بانجالو عيون أرغوش يلي مقدم بانجالو لأربع أشخاص وتقضوا نهار حلو كتير بعيون قروش.
1: Sono un italiano.
0: أيضاً اليوم سؤالنا في عليه كمان جوائز كتيرة، ما ننسى جولدن لي ريزورت العبدي علي مقدم لشخصين روم أكوموديشن، أيضاً دعوة لشخصين من عند أفاي ريستو كافي المنصورية، ما ننسى كمان بلاك بوكس جيم كاسليك اللي مرافقنا من أول المونديال يلي بقدم ساشن بوكسينج.
1: Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore.
0: وسؤالنا لليوم، أي نسخة شهدت مشاركة 32 منتخب لأول مرة؟ يعني بس عليكم تعملوا أن تكونوا عم تقولونا أي سنة. ومشاركاتكم دايما على 09-218-233، أما الفويس ماسج على 70-959-111، وكمان مع اسمكم وعائلتكم. يعني أي مشاركة كانت مكتوبة ما فينا أحسبها، وأي مشاركة بالفويس إذا ما في الاسم والعائلة كمان ما فينا نحتسبها. أي نسخة من كأس العالم شهدت مشاركة 32 منتخب لأول مرة؟ اتصال. ألو.
2: بونجور.
0: بونجورين.
2: معك إلي خورة.
0: كيفك إلي؟
2: الحمد لله تمام.
0: شو الجواب؟
2: 98 مونديال فرنسا.
0: شكرا لك إلي. اتصال. نسمع فويس.
3: هاي سيمونا، مين معك؟ اشتقنا كتير.
0: أنا كمان.
3: يلا جمعة زمان ونرجع نتواصل معك كل يوم ببرنامجك المعودين عليه وصوتك الحلو، بس أنا حبيت قلك هاي وكل التمنيات لفرنسا اللي أنا من الأول يوم سألتي قلت لك شايفتهم فرنسا أنجلتير على الفينال، بقى إن شاء الله تكون الفينال الكاب لفرنسا هالمرة.
0: يلا إن شاء الله يا لين، وتركي كتير لقلك، أنا اشتقت لك كتير كتير مثل ما قلت جمعة، ومنرجع على البرامج يلي معتدين عليها. اتصال على 09-218-233. ألو.
4: ألو.
0: مرحبا.
4: مساء الخير يا تيمون.
0: زعلانة منك أنا.
4: كيفك عيني منيحة؟
0: أنا زعلانة منك.
4: لا زعلانة،
0: لأنه نهار الجمعة
4: أنا حكيت لك رد ترين
0: مزبوط. إيه لأنه أنا ما كنت، ولأنك أنت ما عرفت صوتي.
4: ايه ما سمعت صوت.
0: يلا بسيطة، شو بدي اعمل؟
4: ميحة انت؟
0: كتر خير الله وانت.
4: الله
0: يا فوزي،
4: الله سهل امرك وداربك يا سيمونة.
0: مرسي مرسي فوزي،
4: الله يبعد الليل حرام عنك يا عيني.
0: مرسي خليلي ياك.
4: الحمد لله سمعت صوتك هلا.
0: وانا كمان باي فوزي.

0: سامي صايغ. يلا سامي كمان أنت بدك ناخد جوابك.
1: بونجور توني رحمي معكم. أول مشاركة بالمونديال بال 32 منتخب كانت بفرنسا ب 1998.
0: شكرا توني. منكفي بعد بأجوبتكم.
2: هاي كيف يا كارولين رامح 1998.
0: ثانك يو كارولين. أي نسخة شهدت مشاركة 32 منتخب لأول مرة بالمونديال؟
3: هاي سيمونا.
0: هاي
3: كيف اليوم؟
0: ماشي الحال.
3: ب 98 بمونديال فرنسا ويومتها فرنسا ربحت البطولة.
0: بدنا نرجع نتفق انه كمان بتبعث لنا اسمك وعائلتك تقدر احتسب جوابك اذا صح او غلط.

0: هاي سيمونة كيفك مش الحال؟ سنة 98 شارك فيها 32 بلد. إن شاء الله يكون الويك إند كانت حلوة عليكم على الجميع. تحياتي ربيع الأولى.
1: هلا أنت كمان يا ربيع كل ويك إند حلو من ناحيتي كان عن جد حلو.
2: بونجور.
1: بونجور.
2: معك بالـ98
1: أول مرة. بس بدي أعرف إنه عم تنقلوا عن بعضكم أو إنه مأكدين أو إنه عم تعملوا الريسيرش تبعكم.

0: الله معك، كيفك طه يونس معي؟
1: أهلا طه.
0: من 98 ل 22 كانوا 32 منتخب.
1: بده يعني أنا أعمل الكالكول وأنا بالمات بعيد كثير.
2: لا تغيبي يا عمري، لا تغيبي، لا تغيبي بالأيام.
1: فاتن بقدر أحسب الجواب تبعك؟ بدي أتمنى عليك تبعتينا إياه فويس كمان مع اسمك وعائلتك.
3: يعطيك العافية مدام محمد عبد الملك. موديل عفوا مونديال 98 بفرنسا، حتى المنتخب الفرنسي توج باللعب على حساب البرازيل 3-0.
1: أوكي، من كثب مشاركتكم وسؤال الحلقة، أي نسخة شهدت مشاركة 32 منتخب لأول مرة؟ على 09-218-233 اتصالاتكم الفويس ماسج والتاكس ماسج على 70-959-1111.
2: أنا عقلي طار لما طلعت علي، يشهد الله ما شافتني.
1: كمان منذكركم أنه بعشرين الشهر يعني نهار التنين اللي جاي، صح؟ طبعاً جيب كون خلصنا مونديال، رح يكون في كمان صاحب على تليفون من عند جي جي سال، رح يكون عم يقدم تليفون لحدا رح يطلع اسمه بالقرعة. وهيدي كانت بس كل مشاركاتكم، كمان كان عم نحط اسمكم بالقرعة.
4: ب 98 بفرنسا إلي خوري، بس غير اللي اتصل اندريكت.
1: بدك تقلي مثلا إلي اسم البي والعائلة تكرمال قدر فرق بياناتكم. كمان من كفي بعد.
5: باي أحمد فوال 98. باي باي
1: باي.

0: بونسوار سيمونا.
1: بونسوار سامي.
0: بمونديال فرنسا معك سامي الصاير.
1: بس اي سنة يا سامي؟
2: هاي سيمونا يعطيك العافية، معك جون بايي ب98 بفرنسا، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا جون.
3: مرحبا سيمونا.
1: مرحبا.
3: معك يوش يوسف سنة 98.
1: بدي أرجع أسمع الاسم.
3: مرحبا سيمونا. معك يوش يوسف سنة 98.
1: داير المشكة لحده لجورج وبدياني أعرف اسمه مزبور.
4: هاي سيمونا فيك، كان 1998 أكيد بفرنسا بزور ربحتي فرنسا كانت عبليدة. إذا نسأل سيمونا شي مرة السؤال، كم مونديال صار مارق بالعالم ونحن بعدنا بالحرب؟ لنا 50 سنة بالحرب، كم مونديال صار ماري؟ يمكن شي 13 مونديال وبعدنا، ورح يخلص هالمونديال وبعدنا بالحرب.
1: عفاك لما نحسبها 2026 ماينس 1930 كان أول مونديال، عمل لي الحسابات ورجع أعطيني الجواب.

0: No, Simona, a veces pone true fan of football, متابع هيك. هول قصص ما بتنسيهم. So only true fans من ضمن الريسيرش بيكونوا ذاكرينهم.
1: برافو يا جيلبير.

0: هاي سيمونا، كيفك؟ صباح معك مدير. 1998 بفرنسا كانت. سوري أنا ماري عبود.
1: Thank you ماري. حب بس يتذكر من الاسم ولا عايز.
2: هاي سيمونا، تحية لك وللمستمعين. ايه جود لك فور انجلند، اتس تايم فور ذم تو وين. ايه 98 اول مرة فرنسا كان المونديال، 32 منتخب.
1: ما انا اقول لك جود لك، بس لازم كمان اعرف مين بعث لنا الفويس. صفر 9 218 233

0: زعلانة إذا بعدنا زعلانة. إيه أكيد زعلانة يا علي عيلي اللي بعته هذيك المرة.
1: يعطيك العافية سيمونة، تحية لك المستمعين الكرام. بسنة 98 لما فرنسا توجد باللاب، سامر بستاني معي.
0: أهلا سامر.

كمان منذكركم أنه استلام الجوائز دايما من الساعة 10 للساعة 5 من إذاعة لبنان الحر، وأيضا آخر مهلة لاستلام الجوائز هن الجمعة 31 كمان من 10 للساعة 5، من بعده ما بقى بيبطل فيه يعني استلام جوائز.

0: بونجور سيمونة، بس بدي مرق هالكلمة إذا تسمحين.
1: تفضل.
0: الفيفا، ليش الفيفا ما أخذت إجراءات صارمة بحق المنتخب المصري عشي اللي عملوه والوساخة اللي عملوها بالملعب والإهانات اللي تعرض لها ميسي وعيلته؟ لازم يمنعوني يفوتوا كاس العالم هول بقى، يعني لازم يصير في اعتراضات كاملة من كل الفرق الشيء اللي صار، يعني يمنعون بقى يرجعوا يفوتوا على كاس العالم. ميرسي لك. ميرسي،
1: شكرا لك إدمو. يعني عم بتقول عن شيء أنا صراحة ما عندي فكرة عنه، بس بالنهاية كمان أنه هيدا منتخب عربي لازم نحن نكون واقفين حدهم. أوكي هلأ إذا هالقد عاملين شيء كتير جراف، ما بنقول انه نوصل لمحل انه ما يكونوا عم بيرجعوا يشاركوا تاني مره، ما هو نحن من مصلحتنا يكونوا عم بيشاركوا، بس على كل حال اكيد نحن بنحترم رايك.

0: لكل حدا بلش هلا عم يسمعنا بنرجع نذكر بسؤال الحلقة، أي نسخة شهدت مشاركة 32 مختبر منتخب لأول مرة؟ ومنذكر كمان بالكادويات جولدن ليلي ريزورت لعبدي علي بيقدم لشخصين روم أكوموديشن، أيضا دعوة لشخصين من عند أفاي ريستو كافيه المنصورية. يعني كنا عدة مرات حكينا عن أفاي وبرجع بذكر أنه عن جد لازم كل حدا عم يسمعنا يكون عم بيجرب هالمطعم، وإذا كنتوا بالمنصورية يكونوا أكيد عم تقطعوا على هذا المقطع مش ضابطة اليوم هذا المطعم. وكمان إذا ما كنتوا بمنطقة المنصورية فيكن بالحمرة كمان تكونوا عم بتزرون بغير اسم وغير كونسبت كمان يلي هي قهوة منذر، فمن شغرة نكون عم نجرب هيك مطاعم جديدة أو حتى كافيات جديدة. وما ننسى في كمان سيشن بوكسينج ببلاش من عند بلاك بوكس جيم الكاسليك، فكتروا مشاركاتكم واجوبتكم الصحيحة ليكون في حدا منكم عم يربح هالجوائز. لو على الكلام اتقل يا كده
1: كلام من قبل حبك. بونجور، يعطيكم العافية. أول مونديال صار ب 92 بفرنسا، والله يعطيكم العافية والله يحميكم والله يحمي لبنان يا رب. حسن فوقي.
0: شكرا حسن.
2: مصار ست سيمونة،
0: مصار
2: معك ساعة سكر 98 فرنسا.
0: أوكي.

0: بصبر سيمونة كم يصير 92 في فرنسا سيمونة.
1: اوكي شكرا سامي. بنسمع كمان فويس.
2: بونجور سيمونا، ماشي الحال؟ اول مونديال شارك فيه 32 منتخب، مونديال فرنسا 98، قبل منها كانوا 24 منتخب. وهيدا الجواب كونفيرم ومؤكدين منه من تشات جي بي تي وجيميناي و 40 متصل قبلي. يلا معك شوي سبعه. ثانك يو.

0: رح نضلنا نتلقى أكيد مشاركاتكم، ولكن رح نوقف شوي نحن ناخذ مشاركات. يعني فيكم ضلكم تكفوا عاد على الواتساب وتكونوا عم تسمعونا، لأنه رح نكون عم نعمل السحب هلأ على بنجلو لأربع أشخاص من عند سكايدن بنجلو عيون أرغوش. هلا العالم ما عرفت انك انت فتح استوديو لانه ما نحط لك الغنيه تبعك الشهيره، بس اتس اوكي يعني بتقطع.
1: ما عندي اسرارك بلحق بعد؟
0: ما بعرف بلحق؟
1: حط لنا نشيد الحكمه بليز.

0: هاي مالك.
1: هلو، هلا نفسي ارتاحت،
0: خلصت نفس، خلص فتنا بالجو. مالك، قبل ما نكون عم نعمل القرعه، خبرنا اليوم في جيم.
1: اليوم في جيم على الساعه 9:30، از ادلراد السيري 2-0.
0: أعطيك
1: أرارد ورايحة 3-0، ومنشوف الشباب بالفاينل كمان.
0: اليوم على أرض مين؟
1: اليوم على أرض السنترال.
0: يلا إن شاء الله.
1: بس نحن خشوا أرضنا ولا مش أرضنا، خلاص نحن النتيجة بنعرف،
0: لأنه
1: نحن قضية.
0: يلا خلينا نعمل سحب إذن على جائزة البنغالو لأربع أشخاص من عند سكايدن بنغالو عيون أرغوش. لمين بدنا نقول مبروك مالك؟
1: يلا خلينا نعمل نبرم بالبوكال شوي. اوكي، بالاسم هو كارن سعاده. الف الف الف مبروك، وان شاء الله تكون حكماويه يا رب.
0: اذا مبروك كارن سعاده، جايزتك من عند سكايدن بنغالو عيون ارغوش، جايزه لاربع اشخاص، يعني تقضوا اكيد وقتهم،
1: يقضوا 24 ساعه، بيناموا فوق وبيقضوا جورني كمان.
0: بدنا نقول ثانك يو كثير، لانه سكايدن كانوا معنا مالك بفتره المونديال، وكانوا يعني ما كان همهم يكونوا عم يعملوا انه مسابقه، قد ما انه يكون في حدا، مين ما كان المشترك او شو ما كان الجواب، يكون عم ينزل اسمه.
1: ميرسي لك سيمونا، وميرسي لهوا لبنان الحر كمان.

0: مساء سيمونة، كيفك؟ معك ماري أنطوان التابل من فن الشباك. أول مرة لعبت فرنسا، ربحت فرنسا سنة 1992 على البرازيل 3-0 بفرنسا، وتاني مرة 2018 على كرواتيا بروسيا. وبدي أقول كمان معلش، دايما انه بصير في هيك شغلات، يعني يا ما الرياضة سبين للحكمة ويا ما النجمة سبين ل...
1: اوكي، هذه شوي بعيدة عن موضوع الحلقة. بدي وجه تحية كتير كبيرة لزميلنا بمصر معتز، عم بيقول لنا سيمونة منورة الإذاعة لبنان الحر، وصوتك الحلو منور مصر والأهرامات. شكرا لك.

0: عم بيقلنا انه عنده موال للحكمه بده يبعث لنا اياه. اذا بدك تبعث لنا اياه فويس او مكتوب بيير على الواتساب بنرجع بناخده وبنجرب قد ما فينا نكون نحن عم نحاوله لحدا معنا بهذا الموضوع. رح اقول مبروك لتوني رحمي جايزته لشخصين روم اكوموديشن من عند جولدن ليلي ريزورت العبديه علي. مبروك من عند افايرستو كافيه منصوريه دعوه لشخصين. مبروك هي لجورج يوسف. وايضا اخر مبروك لليوم لطه يونس بلاك بوكس جيم الكاسليك بيقدم لك سيشن بوكسينج ببلاش. ومنقول هايران كيفك؟ مش الحال؟ وأنا كمان وثانكيو كتير على نهار الجمعة. خبروني أنه مبسطوا هيك بصوتك نهار الجمعة. سمعتكم شوي على الطريق ران كمان بدي أقلك هابي أنيفرسري إليك ولا توني. وإن شاء الله يعني هيك بالأيام أحلى وأحلى سوا مع بعضكم.
1: شكرا بقى نفرح مني كمان.
0: ثانكيو
1: مش قريبا.
0: أوكي ثانكيو سو ماتش. أكيد رح أترك المستمعين مع كيران.
2: مرسي سيمونة يعطيك ألف عافية. أكيد أنا عندي جواز وبدنا نتابع بأجواء المونديال مع المستمعين مثل ما عودناهم.
0: إذا مستمعينا شكرا لكل حدا كان معنا اليوم على السماع. شكرا لكل حدا كمان تابع معنا. مبروك لكل حدا ربح وهارد لوك للأشخاص اللي ما ربحوا اليوم بس أكيد في عندهم تشانس بكرة يكونوا عم بيربحوا. أنا بلاقيكم بكرة على الساعة 3 كالعادة. Thank you لك جوزاف كريم. إلى اللقاء.
3: شغل راسك راسك شغل سبق معلومات سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
4: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

من لبنان الحر لكل المستمعين، من زميلنا جوزيف كريم، وأيضا نحن وإنتو من أنا ران بوجه لكم تحية من القلب إلى القلب.

بداية الأسبوع، وأكيد إن شاء الله يحمل معه كل الخير كل الفرح كل السلام لكم مستمعينا الكرام. تعودنا كل مرة وكل يوم نحن على طول منرسم بكل ثقة خطط، نرسم خطط لليوم، نرسم خطط لبكرة، نرسم خطط للمستقبل، منخطط بكل ثقة لمشاريعنا، منحضر بكل ثقة مشاويرنا، ومنبني بكل ثقة أحلامنا لبكرة. ومدام هالقد نحن عنا ثقة ببكرة، أكيد لازم يكون عنا ثقة كمان بالخالق يلي دايما محضر لنا أشياء

قبل ما نبلش بأجواءنا يلي كلها ربح، بدي بس أذكركن بجوائزنا لليوم. أكيد المسابقات بتبلش من بعد موجز الستة إلا ربح. من هلأ لوقتها جوزيف كريم بده يولع، ما هيك؟ فوين ما كنتوا، إذا كنتوا على الطريق، إذا كنتوا بالبيت، إذا طالعين صوب الجبل، رايحين صوب البحر، نحنا بدنا ندعيكم لا تنضموا للبنان الحر وتشاركونا بكل الأجواء يلي مليانة ربح.

0: بدي وجه تحية لجون بيض، شكرا على التحية. وكمان رسالة من ربيع، مستمع دائم ربيع، لقلنا
1: عنك قليل صوتك عايزاعة لبنان الحر مثل النسيم العليل. تحياتي إليك مدام ران، اشتقنا لك، ان شاء الله هالويكاند كانت حلوة عليك.
0: شكرا لك يا ربيع.

تحية لإلك سامي صايغ. شو هيدا البوسة؟ بوسة وبس بوسة. هيدي كلها للنانو. لبنان الحر دايما معكم. يلا رح اعطيكم شو جوازنا لليوم. اول شيء عنا ابي رميا براس بيقدم لكم علبه عن جد فيها اشياء كتير طيبه مع انينت ويسكي. كمان عنا جولدن ليلي روزرت كمان بيقدم لنا قسيمه قيمه. عنا كمان ام كا فيتنس بدبي كمان بيقدم لنا اشتراك لمده شهر. وبالاضافه له كلهم ريستوران اسكلابيو بيدوما بيقدم دعوه لشخصين.

بالإضافة لكل هالجوائز عنا جي جي سيل عم بيربح معنا تليفون. المطلوب منكم بعد شوي أنا بقلكم أمتين بس تدقوا لتعطونا أساميكم، وبدي أتمنى من كل يلي ديجا عطيونا أساميهم اسمكم نزل بالقرعة، فمنفتح مجال لمستمعين جديد لحتى يجربوا حظهم ويقدروا يربحوا معنا تليفون. تقدمة جي جي سيل بأدونيس، رقم التليفون 7399 302.

ما نكون مع موجز لآخر وأهم الأخبار. بتعرفوا بالصين على طول شو في عندهم إشياء جديدة، وأوقات في عنا إشياء بتصدم من الإشياء الجديدة للناس يلي بحبوا كتير يضلوا مع بعضهم، للناس يلي ما بحبوا يفارقوا بعضهم. يعني لكل حبيبين اليوم الصين خصصت لكم، اسمع يا جوزيف، مرحاض صمم للأزواج يلي بحبوا يقضوا كل لحظة سوا. يعني هيدا المرحاض في عندك واحد على الواطي والتاني على العالي، شوي قراب على بعضهم، ملزقين على بعضهم. لا هيدا لما يقلا بحبك بكل شي فيك. اقتراح حلو، ما حدا سبقنا عليها بعد.

كمان من أخبارنا قبل ما يفوت زميلنا بسام ليقدم لنا موجز لآخر وأهم الأخبار هيك الأخبار المهضومة اللي دايما بتجي من الصين أو من اليابان. هلأ من اليابان صار فيكن تستأجروا تيتا لأنه هالقد عندهم قيمة للتيتا أنه هي ممكن تريح وتعطي النصايح. اليوم صار فيكن باليابان يستأجروا تيتا.

0: بس خبر إنه أعمار هالتيتيات أو الجدو بتتراوح بين 60 و 94 سنة، بيستأجرون ليقضوا وقت معهم لحتى يستشيرون بأمور الحياة، لحتى ياخدوا منهم شو اختبروا بهالحياة نصايح، وأكيد ليحسوا بنوع من السعادة بينهم وبين هالتيتا أو جدو. شو رأيك بسام بهيدا؟ ممكن تستأجر تيتا أو جدو، الله يخلي لك تيتا وجدو إذا طيبين أكيد.
1: توفوا الله يرحمهم. بس ذكرتيني هلأ أنه واحد يقديه لازم يستفيد من الأشخاص الكبار الموجودين معه بحياته، حتى أنه ليك العالم اللي برا عم يتعطشوا لحتى أنه يكونوا عم ينبشوا على حدا هيك يكون كبير يعطيهم من حكمته أو من خبرته.
0: حلو بسام، إن شاء الله تكون حملنا أخبار حلوة. نحن لحظات قليلة وأكيد بدنا نسمع منك موجز الأخبار. عم بهزل براسه،
1: يلا ما في أخبار حلوة.
2: شغل راسك مع رنا صار على لبنان حر. الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: السادسة إلى ربع عن في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

من الديمان أكد السفير السعودي في لبنان فهد الدوسري دعم السعودية للبنان ووقوفها إلى جانبه على الصعود كافة، مشددا على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف اللبنانية. وفي خلال لقائه البطريرك الماروني شكر الراعي للمملكة السعودية قيادة وشعبا الدعم المستمر للبنان، وخصوصا على صعيد الإنماء والاقتصاد والزراعة وتصريف الإنتاج، مؤكدا أن ذلك يعيد الأمل للمزارعين والمنتجين اللبنانيين ويعزز إنتاجهم ونشاطهم. ميدانيا توغل الجيش الإسرائيلي إلى أطراف بلدة برعشيد في قضاء بنت جبيل وفجر عددا من المنازل. نظم مراقبو مصلحة الاقتصاد في البقاع محاضر ضبط بحق عدد من بائعي الدجاج في قضاء زحلة بعدما أظهر الكشف الميداني عدم مطابقة منتجاتهم المواصفات والشروط الصحية المعتمدة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء حصار إيران فورا، قائلا إن بلاده ستكون حامية مضيق هرمز على أن تعوض بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة لتغطية التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلام في المضيق. ولفت ترامب إلى أن الحصار البحري سيقتصر على منع سفن إيران وعملائها، وستتمتع جميع الدول الأخرى بحق استخدام هرمز. وأمام هذا التطور ارتفعت العقود الآجلة للنفط والخام والنفط الأمريكي نحو 5%. اشتعلت بين السعودية واليمن بعدما توجهت طائرة إيرانية لتحط في مطار صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين، فتحركت المملكة لقصف المطار قبل هبوط الطائرة التي عادت وغيرت مسارها وهبطت في مطار الحديدة غرب اليمن. وبحسب وزارة الدفاع اليمنية كانت ميليشيا الحوثي تمنع طائرات وطنية يمنية من الهبوط بمطار صنعاء، إنما أصرت على انتهاك إيران أرض اليمن. إلى هنا نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الاي اي
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر. عن جديد من جوزيف كريم ومن أنا ران، أطيب التحيات لكم مستمعينا الكرام. ورح بلش فورا قبل سؤال المسابقة بدراسة للنقاش، وهالدراسة بتحكي عن ندم الزوجات. نعم،

دراسة بتقول إنه أغلب النساء بيشعروا بالندم بعد الزواج. نعم، فدراسة بيّنت، رح أكيد أعطيكم أنا التفاصيل لحتى هيك بس ناخد فكرة تقدروا تعطوني رأيكم بهيدي الدراسة. فدراسة أثارت جدل كتير واسع حول مشاعر بعض النساء تجاه تجربة الزواج. فمن بعد ما كشفت أنه في نساء بيشعروا بالندم أو عدم الرضا بعد مرور فترة من الزواج على الزواج، وأوضحت الأبحاث أنه أسباب هيدي المشاعر ممكن تكون عم ترتبط بعوامل مختلفة، مثل اختلاف التوقعات بين الزوجين، مثل الضغوط اليومية أو غياب التفاهم أو حتى الدعم العاطفي داخل العلاقة. شو رأيكم أنتو بهالدراسة؟ هل هيدا شي مزبوط؟ خاصة الزوجات إذا بتحبوا تعطونا رأيكم، هل مزبوط أنه أغلب النساء بيشعروا بالندم بعد الزواج؟ نطرتكم أنا 70 95 911 0918 233.

0: ما ربيع.
1: مدام رين انا مع هيدي
0: الدراسه
1: شو اسمه الاحصى. انا هيك برايي لانه انا لمسته المرة بتكون مفكرة انه لا في اون روز بدها تعيش بترخها وكذا وامبراطوريتها، وبس تجيب كمان ولد او ولدين كمان بتحس بهالشيء انه انا صرت مسؤولة وبدي اشتغل بالبيت وبدي اعمل وكذا وعندي شغل برا البيت، يعني ما بتعود تلحق بتصير تتعب. ايه انا بلاحظها مظبوطة هذه، يعني 90% بتنطبق على أغلب النساء المتزوجات بيندموا إنه تزوجوا، وبالأخص في كتير هلا بعد ما تزوجوا من تحت رأس هالشغلة إنه أنا بدي ضل عايشة على راسي وضل سينجل.
0: مش قصة إنه عايشة على راسها، قصة إنه ما كنت بتتوقع هالمسؤولية هالقد تاخد من وقتها وهالقد تاخد من صحتها. يمكن عم بيزعلني لله. عندي كمان رسالة من أحمد.
2: بونجور رين، يعطيك العافية. أنا بعتقد مش بس الزوجات، الأزواج والزوجات هي سبب واحد هو الكذب، يعني الرجال قبل الزواج بيوعد على شيء ما بيقدر يطبقه، والبنت بتوعد زوجها على شيء ما بتقدر تطبقه، بس ليفوتوا على ليلة الدخلة مثل ما بقولوا، بيفوتوا على البيت هي بتشلح الماس وهو بيشلح الماس، مبين الحقيقة الكاملة معشية، لا هي تخبي ولا هو تخبي، وهون بتبلش المشاكل. يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك يا أحمد.

0: فإذا بدي كمان أسمع أصوات صبايا تجوزوا، بدي أشوف إذا هالدراسة بالنسبة لإلهم مزبوطة. الدراسة بتقول إنه أغلب النساء بيشعروا بالندم بعد الزواج مباشرة، فإذا هالدراسة مزبوطة أنا ناطرتكم لحتى تعطوني رأيكم على 70 95 11 11 أو 0 9 218 233. بأخذ كمان رسالة من جوزيف.
1: يا يسعد مساكم، لكن تسلميلي، أنا بقول إنه بدهم يخلوا قرار الزواج يكونوا عارفين شو ناطرهم. اثنين سوا ما بيندموا، تصور أكيد، إلا إذا كان الرجال نفسه دنية والمرأة كمان. كمان أنا هيك بقول مفروض يأخذوا قرار شو عم بصير معهم وشو بده يصير معهم، من أولاد، من مسؤولية بيت، من كل شيء. هيدا هو اللي عم بخيل العالم يندموا على الشر.
0: شكرا لك جوزيف،
1: يسعد مساكم مرة تانية.
0: أهلا وسهلا.

0: من تابع 09-218-233-70-959-111. شو رأيكم بهالدراسة اللي بتقول إنه أغلب النساء بيشعروا بالندم بعد الزواج؟ أنا ناطرة أسمع آراءكم، وبدي أسمع كمان آراء الستات، وباخد رسالة جديدة.
1: بس الخير، كيف تمام؟ أكيد بتندم المرأة كل يوم جدرة؟
0: كل يوم مش بس

منتابع دايما عبر هوا لبنان الحر. فإذا المستمعين يلي بعتولنا آراءهم كانوا رجال فقط واعتبروا أنه هذه الدراسة مظبوطة 100%، يمكن لأنه ببعض الأوقات الرجل بيكذب، يمكن لأنه ما بيكونوا صريحين مع بعضهم، بيخبوا على بعضهم، يمكن لأنه ما بيكونوا متوقعين يلي رح يبين بعد الزواج. فكل هيدا الشيء بيؤدي للندم من قبل المرأة وحتى بعض الرجال قالوا من قبل الرجل.

اليوم كمان دراسة تانية بتقول إنه الأزواج يلي بيكونوا مبسوطين عن جد بعلاقتهم ما بينشروا أبداً ولا أي شيء عن هيدي العلاقة بوسائل التواصل الاجتماعي. فبتبين الدراسة بإنه الأزواج بيكونوا حريصين على إظهار سعادتهم بمنشورات على فيسبوك أو إنستغرام أو غيرها. عادة هيدول ناس أبداً ما بيشعروا بالأمان، فبيحاولوا أنهم يقنعوا الآخرين بمدى سعادتهم بخلاف الناس يلي بيكونوا مظبوطين عن جد.

حتى بعد الدراسات كمان عن هيدا الموضوع بتأكد وبتقول إنه إنفاق أكثر من 20,000 دولار على عرسك بيضاعف خطر الطلاق، لأنك بتكون عم تركض ورا المظاهر مش عم بتعيش الحب.

0: الشباب بالسيدو عم بهزوا لي راسهم، يعني هن موافقين ما هيك. 20,000 دولار بلبنان أكتر بيدفعوا ببعض الأوقات على العرس. عندي رسالة صوتية.
1: مساء الخير رين، يعطيك العافية. اللي معك
0: أهلين.
1: للأسف الموضوع اللي عم تطرحيه كتير صحيح. الصبية اليوم منا جاهزة، يعني ما عم بتكون جاهزة انه تتجوز وتربي، تعودت على الاستقلالية وعلى الشغل وإلى آخره. زمان كانت المرأة ما تشتغل، كانت بس حياتها كلها مكرسة للعائلة. اليوم الوضع اختلف، فبقى بدها تقسم حياتها ما بين جوا وبرا، وهيدا بيخلق لها مشكلة، وهيدا عم بيورد لمشاكل زوجية كتير كبيرة.
0: نعم.
1: أنا بقترح على الدولة اللبنانية إنه تطلع قانون تجبر النساء العاملات ما تشتغل أكثر من 5 ساعات، يعني من الساعة 8 للساعة 2 لتساي، لأنه المرأة اللي بتشتغل وقت طويل عم تيجي تعبانة، ما عم تهتم بولادها، وعم تخلق عم بيصير في خلل اجتماعي كبير خاصه بالولاد. Thank you.
0: أهلا وسهلا فيك إلي. فنحن دقيقة رح نرتاح فيها مع الأغنيات، من بعد دقيقة واحدة ومن بعدها منبلش بأجواء المونديال ولا لأ؟ إيه.

0: بدي قبل نبلش ما نبلش بأكيد أجواء المونديال، عندي رسالة من إدمو، برجع باخد كريستا ماريا وبرجع بسألكن عن المونديال. يلا
1: غين بمرحلة الخطبة بيكون هو بحب البرازيل وتقوله هي أنا كمان بحب البرازيل، وقت بيتزوجوا
0: بيكتشفها
1: إنه هي لا مع ألمانيا، هون ببلش بقى الندم ساعتها بينفصلوا.
0: شكرا شكرا لك إدمو، كمان كريستا
2: سافا. كل شيء كل الكاتيجوري هلا قلتيهم مضبوطين 100%، يعني ما بقى فينا نعيد من وراكي. بس انا مختصر مفيد بدي اقول لهم لهالصبايا لا ما حتى يرجعوا يندموا على الزواج، مش مثلنا نحن السنتات القدمة. هلا خاصة عم بحكي عن جينيراسيون هلا الجديدة، فكروا كتير، ما تتجوزوا بالديزويت والفان والفاندو والفانتوا ابدا، عيشوا حياتكم، لأنه الحياة الزوجية منا لفي أن روز دايما على طول. انتبهوا يا صبا.
0: تحياتي لإلك يا كريستا ماريا، وبدنا نبلش بأجواء المونديال.
3: من الحر بالمونديال بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. للفرق العالمية وجماهيرة بلبنان حر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان حر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
0: عنا أربع فرق، إسبانيا فرنسا أرجنتين إنجلترا، برأيكم مين رح يربح، إسبانيا أو فرنسا، أرجنتين أو إنجلترا؟ ما بدي تعطوني نتائج، بس بدي تقولولي، ما بدي تقولولي مين رح ياخد الكاس، مش اليوم، اليوم بدي تعطوني بس احتمالاتكم بين إسبانيا وفرنسا مين رح يربح، أرجنتين إنجلترا مين رح يربح. نطرتكم أنا على 7-9-5-9-1-1-1-0-9-218-233، جوائز كتير نطرتكم، وأكيد عنا حوالي 15 دقيقة فقط على هالمسابقة، ومن بعدها بدنا ننتقل لحتى بس تعطونا أسماءكم كرمال جائزة السيلولار يلي هي تقدمة جي جي سيل.

0: عندي اتصال. الو
1: الو بونسوار.
0: اهلين نهاد، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: تفضلي.
1: انا بقول اسبانيا على فرنسا والارجنتين على انجلترا.
0: فاذا اسبانيا والارجنتين هن يلي رح يربحوا. شكرا لك يا نهاد، تحياتي لك. من تابع 09-218-233-70-959-1111.
2: اي مرحبا على جديد. انا بقول فرنسا وانجلند بيوصلوا للنهائيات.
0: اوكي، تحياتي لك. اتصال. الو
3: الو،
0: مرحبا.
3: مرحبتين، كيفكم؟
0: نشكر. على مين معي؟
3: معك إلي الحلو حبيبي.
0: اهلا وسهلا بإيدي، تفضل.
3: انا بقول فرنسا والارجنتين.
0: فرنسا ارجنتين، مش اسبانيا. أيوه. اكيد مش اسبانيا.
3: لا ما بعتقد.
0: اوكي، تحياتي لإلك يا إلي، باي باي. 09-218-233-70-959-1111. الو
4: الو،
0: مرحبا.
4: موجود.
0: اهلين،
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. مين معي؟ مين معي؟ الو، راح الخط. الو، راح الخط. باخد رسالة ربيع، تنشوف ربيع مين بقلنا.
5: مدام رين، بتربح انجلترا وبتربح فرنسا.
0: اوكي،
5: معك مجددا ربيع الاولى ودائما معكم.
0: اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. عبدو بيقول لي فرنسا وانجلترا. اتصال. الو
6: الو،
0: مرحبا.
6: مرحبا.
0: مين معي؟
6: إلاي عيد.
0: إلاي، من وين عم تحكيني؟
6: جلديب.
0: إلاي بالعربي بتكتبيها ألف ياء؟
6: إلاي صبي.
0: صبي بتكتبها ألف ياء؟
6: ألف ياء لام ألف.
0: أوكي، فإذن إلاي شو قلت لي عيلتك؟
6: إلاي عيد. عيد إيدي بالفرنسي.
0: إيه أوكي، تفضل يا إلاي.
6: إسبانيا وإنجلترا.
0: إسبانيا وإنجلترا، شكرا لإلك إلاي. من تابع دايما عبر لبنان الحر. اتصالاتكم. الو
7: الو،
0: مرحبا.
7: مرحبتين، معك ابن الضمور ابو جاك.
0: اهلا وسهلا بابو جاك.
7: اسبانيا ارجنتين، فيب لي بون طبانا.
0: انت مع مين خبرني؟
7: انا مع لبنان طبانا.
0: هلا لبنان مش مشترك، انت مع مين؟
7: انا قلت لك على الفينال اثنينهم.
0: اوكي،
7: انت مع عيني وعي عيني.
0: اوكي. شكرا لك ابو جاك.
7: الله قويت، الله قويت وكتاهب.
0: اهلا وسهلا فيك. نتابع دايما عبر هوا لبنان الحر. 09-218-233. عنا اسبانيا فرنسا ارجنتين انجلترا، مين بتقولوا رح يبقى للنهائيات؟ الو
8: الو،
0: مرحبا.
8: بونسوار.
0: اهلا وسهلا.
8: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. مين معي؟
8: اندري.
0: اهلا وسهلا اندري. ابي خطار، ما هيك؟
8: ايوه.
0: اهلا وسهلا اندري.
8: ايه
0: يلا. بدك تقول لي اسبانيا.
8: نعم،
0: بدك تقول لي اسبانيا.
8: اسبانيا وال
0: ايه؟
8: لا اسبانيا لا. غيرت ارجنتين.
0: ارجنتين
8: وانجلترا.
0: لك كيف مع ارجنتين بدها تلعب مع انجلترا؟ يعني وحده منهم بده يطلع برا.
8: اه اوكي،
0: يعني عندك اسبانيا بدها تلعب مع فرنسا. يعني وحده منهم بدها تبقى، ويلي بدها تبقى بدها فرنسا ارجنتين. يعني اهم شيء مش اسبانيا.
8: لا شلت اسبانيا خلص.
0: شكرا لك. اهلا وسهلا فيك اندري، باي باي.

0: حدا بيير بيعقل بيقول لي النهاية بتكون فرنسا انجلترا. سمير بعت لي رسالة.
1: ايرن كيفك؟ أنا بقول اسبانيا وانجلترا. سمير رزق الله معك.
0: اهلا وسهلا بي سمير. جان بيض
2: شوي.
0: لا ما في.
2: يعطيك العافية معك جان بيض. فرنسا بتربح.
0: اوكي.
2: وانجلند بتربح.
0: فإذا فرنسا انجلترا. أهلا وسهلا فيك كمان سعد. أهلا وسهلا سعد.
3: معك سعد ستر.
0: أهلا وسهلا.
3: أنا بقول فرنسا والأرجنتين.
0: شكرا لك يا سعد. عندي كمان
4: ويا أخواتي أنا بقول بالنهاية الماتش حيكون بين أم الشباب وأبو الشباب.
0: كمان منتابع
5: فرنسا وأرجنتين.
0: فإذا جورج عبود فرنسا أرجنتين.
6: هو بكرة الماتش يعني مش اليوم. مصارا كيفك اليوم؟ معك ماري أقانة تاب من كل الشباك. اليوم رح يربحوا فرنسا والأرجنتين وبتواجهوا بالفينال وبتربح فرنسا.
0: اليوم ما في رجع بيعتي فويس عم بتقول اليوم ما في ماتش. اليوم ما في ماتش. اوكي
7: بونسوار معك انطوني الهوبر. انا بقول اسبانيا وارجنتينا حيربحوا بالاخر. ارجنتين حتربح.
0: شكرا لك. بيخد اتصال. الو
8: الو
0: مرحبا.
8: مرحبتين معك علي من جنوب.
0: كيفك علي؟
8: والله لك بدي اقول لك الراس بري كان ان سين سين. انا حاقول لك هلا الاي اي
0: يعني اسبانيا
8: ايطاليا انجلترا.
0: انجلترا. بس علي ما قلت لي عائلتك.
8: بركات.
0: اهلا وسهلا فيك يا علي. فاذا اسبانيا انجلترا. اوكي
8: اكيد اسبانيا هي رح تاخذها.
0: شكرا لك. اهلا وسهلا فيك علي. باي باي.
8: قلبا وقالبا المعنى.
0: شكرا لك يا علي. عندي كمان رسالة.
9: ايه مرحبا كيفك؟
0: منيحة.
9: انطوان بابيني.
0: اهلا وسهلا.
9: اقول فينال اسبانيا وإنجلترا.
0: شكرا لك أنطوان. بيخد كمان اتصال. ألو ألو
10: ألو
0: مرحبا.
10: ألو
0: ألو نعم.
10: بونسوار.
0: أهلين.
10: فرنسا وإنجلترا.
0: مين معي؟
10: ظريفة حاج.
0: ظريفة من وين؟
10: من بيقوت.
0: أنت مع مين؟
10: ألو
0: أنت مع مين ظريفة؟
10: مع إنجلترا.
0: مع إنجلترا.
10: فرنسا وإنجلترا.
0: معهم اثنيناتهم؟
10: لا مع انجلترا انا.
0: اوكي شكرا لك يا ظريفه. باي باي. اهلا وسهلا فيك. عندي وليد.
11: مدمرين بونسوار.
0: اهلين
11: وليد هلال.
0: اهلين وليد.
11: توصل على المونديال بيوصل على الفينال انجلترا فرنسا بتربح انجلترا.
0: شكرا لك يا وليد. عندي كمان ادمون.
12: انا بتمنى انه توصل اسبانيا والارجنتين وميسي يحمل الكاس المره الثانيه كمان ان شاء الله.
0: اوكي ادمو انا ما بدي شو انت بتتمنى بدي شو بتتوقع لانه في فرق عن جد بينت قديش عم تلعب بقوه وقديش عندها اندفاع وقديش عندها حماس وقديش عم تعرف تدرس الخطه تبعها لحتى تقدر انه توصل للمونديال. اكيد هون يمكن في لعبه حظ شوي صغيره بس ما بدنا ننسى انه في تخطيط لهالعمليه. ونتابع اتصال كمان. الو
13: الو مدام رين.
0: ايه نهاد غيرت رايك.
13: بدي صلح تاني احتمال انجلترا مش الارجنتين. بدي اقول
0: ليش غيرت رايك.
13: طيب.
0: لا بس انا عم بسالك طيب ليش غيرت رايك.
13: لانه خسرت الارجنتين من امبارح يمكن.
0: لا الارجنتين بدها تلعب ضد انجلترا.
13: بدها تلعب هلا
0: اكيد. ايه اكيد.
13: طيب ما خلينا على الارجنتين معك.
0: اوكي
13: مرسي.
0: اهلا وسهلا فيك نهاد. 09-218-233 معكم دايما لبنان الحر. عندي رسالة جديدة من سعيد. باخد قبل الاتصال. الو الو الو
14: مرحبا.
0: اهلين اسعاف.
14: اهلا فيك.
0: كيفك؟
14: الحمد لله.
0: تفضلي اسعاف.
14: فرنسا وانجلترا.
0: شكرا لك يا اسعاف. باي باي. عندي كمان رسالة.
15: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
15: أنا بقول توصل أرجنتين وفرنسا وفرنسا بتربح الكاس.
0: شكرا لك يا سعيد. أهلا وسهلا فيك.

0: منتابع دايما عبر لبنان الحر. اذا في عنا مباريات بدون يسيروا بكره، عنا اسبانيا فرنسا ارجنتين انجلترا. انتو مين بتحسوا انه رح يوصل على الفينال؟ اي فريق من هالاربع فرق؟ بدي تعطوني اسم فريقين وباخد اتصال. الو الو
1: الو
0: مرحبا
2: مرحبا،
0: مين معي؟
2: انطوني.
0: انطوني شو العيلة؟
2: يونس.
0: أول مرة بتحكينا أنطوني؟
2: إيه.
0: يلا يا أنطوني، مين بتقول؟
2: فرنسا.
0: فرنسا، ومين كمان؟
2: فرنسا أو أرجنتين.
1: هو مخيو روبن بديش هاجي على أرجنتين، هو فرنسا.
0: أوكي، فإذن فرنسا أرجنتين؟
1: إيه؟
0: فرنسا أرجنتين؟
2: إيه.
0: أوكي، مرسي لك يا أنطوني، باي باي. 09-218-233، ما تتأخروا تطلبونا، في عنا جوائز كتير نطرتكن. عنا جائزة تقديمات أبي رامي براس يلي بقدم لنا بوكس فيه مشروبات كتير منوعة وطيبة بالإضافة لأنينة ويسكي. عنا جولدن ليلي ريزورت كمان بالعبادية علي بقدم لنا قسيمة قيمة جدا. عنا أم كي فتنس بدبي بقدم لنا اشتراك لمدة شهر. عنا كمان ريستوران إسكلابيو بيدوما بقدم دعوة لشهر شخصين. بس عليكم تتصلوا فينا وتقولوا لنا مين هن الفريقين يلي رح يبقوا للآخر، إسبانيا فرنسا أرجنتين أو إنجلترا. باخد رسالة صوتية.
3: بونجور إلي خوري،
0: أهلين
3: توصل إلي. إسبانيا إنجلترا، وإنجلترا بتاخد الكاس.
0: شكرا لك يا إلي، كمان رسالة جديدة دايما دايما عبر هوا
4: البحر. أهلا بونسوار ستنا، كيف
0: أهلا وسهلا.
4: أنا بقول إنجلترا وفرنسا بيوصلوا على الفينال.
0: أوكي. أهلا وسهلا فيك يا محمد. باخد كمان رسالة.
5: مرحبا مدام ريان، معك ريتا أبو فيصل. أنا بقول فرنسا والأرجنتين.
0: شكرا لك يا ريتا.

0: نتابع دايما عبر هوا لبنان الحر مشاركتكم لحتى تخبرونا بأجواء المونديال. أكيد مين رح يربح أو مين هن الفرق يلي رح يلتقوا بالنهائي؟ إسبانيا فرنسا أرجنتين إنجلترا.
1: محمد عبد الملك معك.
0: أهلا وسهلا.
1: أرجنتين إسبانيا فينال، بتصور تربح على الأرجنتين 2-1 أو 2-1 بربحوا على إسبانيا بالفينال.
0: تحياتي لإلك وأيضا رسالة.
2: أي بونسواريك، يعطيك العافية، معك عبدو خليل، أنا بقول فرنسا والأرجنتين.
0: شكرا لإلك يا عبدو. كمان رسالة.
3: ألو بونسوار، أنا بقول الأرجنتين رح تربح المونديال لأنه عندهم حظ أول شيء بالجماعة اللوية، ثالث شيء مارادونا من وقت ما ربح المونديال بال86 وحط جول بإيده زعبر، وقت مات مارادونا بال2020 خلص الأرجنتين رح تربح المونديال لأنه جماعة علوية خلص وعندهم حظ وبيلعبوا.
0: أوكي، فإذا الأرجنتين. شكرا لك، بس ما قلت لي اسمك، يا ريت بتبعت لي اسمك. 09-218-233-795-9-1-1-1 لبنان الحر بأجواء المونديال. أكيد رح تكون معكم بجوائز عن جد كتير غير شكل، هيك بتسليكم وبتحليكم كمان. ما قلكن إلا تطلبون على 09-218-233-795-9-1-1-1. ألو.
4: ألو بونسوار.
0: أهلا وسهلا،
4: معك نور المهتار.
0: نور المهتار.
4: المهتار.
0: أوكي.
4: بالهاء.
0: بالهاء المهتار.
4: نعم.
0: أوكي تفضلي.
4: أنا بقول فرنسا الأرجنتين.
0: فرنسا الأرجنتين، تحياتي لإليك، إن شاء الله تربحي معنا. أهلا وسهلا فيكي. باي باي. باي باي.

0: لبنان الحار. ألو.
1: ألو بونسوار.
0: أهلا وسهلا.
1: بليز بدي أقول لك أنا بشوف فرنسا والأرجنتين وبحب تربح فرنسا.
0: بتحبي أنت أنت مع فرنسا؟
1: أيوة.
0: أنت عم بتحمسيها دايما ولا شيء جديد هلأ مع فرنسا؟ بس ما تعرفت على اسمك.
1: دونا رعد.
0: من وين دونا؟
1: أنا من عجلتون.
0: أول مرة بتحكينا دونا؟
1: أول مرة بحكيكم بس عطول بسمعكم.
0: أوكي إن شاء الله تربحي معنا. أهلا وسهلا فيكي. باي باي. باي باي.

0: لبنان الحر. الو
1: الو
0: مرحبا.
1: انا كارل من لبنان.
0: انت كارل من
1: لبنان؟
0: انت كارل شو؟ انت كارل شو؟
1: ابو غايدة.
0: اوكي اهلا وسهلا فيك يا كارل. يلا خبرني يا كارل، مين بتقول رح يربح؟
1: ارجنتين وفرنسا.
0: فرنسا وارجنتين. شكرا لك كارل، باي باي. عندي كتير رسائل رح جرب اسمع اول رسالة، بتاخذ اتصال قبل. الو
2: الو مزدوار.
0: اهلين، مين معي؟
2: اي انطوان غبر معي.
0: اهلا وسهلا، من وين انطوان؟
2: حبيبة قلبي.
0: من وين انطوان؟
2: من عارب مانا.
0: اهلا وسهلا، تفضل انطوان.
2: اهلا فيك. انا بقول فرنسا وانجليزي.
0: فرنسا وانجلترا، شكرا لاتصالك، تحياتي لإلك، باي باي باي باي. من تابع فاذا من السويد فويس.
3: اهلين مصطفى خضر من السويد.
0: اهلا وسهلا فيك.
3: اسبانيا الارجنتين بيلعبوا على الكاس.
0: شكرا لإلك يا مصطفى، رساله جديده.
4: بونجور، معك كريستال بونادر. انا بقول اسبانيا وانجلند حيوصلوا على الفينال.
0: شكرا لك يا كريستال، تحياتنا اكيد، ونتابع دائما. اسبانيا قالت لي اسبانيا انجلترا. اوكي ضروري اني ايدهم.
5: يمك مرتاح البال وكل الزين وزين وزين وزين.
0: رسالة جديدة.
6: جوزيف فرحات من باريس، انا بقول فرنسا انجلترا.
0: شكرا لك يا جوزيف.

0: لبنان الحر. ألو
1: ألو مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
1: أنا نولا سعيد. نولا سعيد
0: كيفك يا نولا؟
1: الحمد لله. كيف كنت؟
0: من وين عم تحكيني؟
1: أنا من حال العظيم كدوة الضنير.
0: أهلا وسهلا فيك، تفضل يا نولا.
1: أنا إسبانيا وفرنسا.
0: لا ما فيك إسبانيا وفرنسا، لأن بدون يلعبوا مع بعضهم، يعني واحد منهم بده يظهر برا. دونك إسبانيا أو أرجنتين. لكن منشيل إسبانيا منحط فرنسا.
1: أيوة
0: فرنسا. وفي عندك الأرجنتين وإنجلترا، مين بيبقى منهم؟
1: لا الأرجنتين.
0: الأرجنتين. شكرا لإلك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. خسران خسران، خليني ضايع بكان وغرقان غرقان. لبنان الحر. ألو
2: ألو بونجور.
0: أهلين.
2: بدي عزك يوسف نصيف معك.
0: أهلا وسهلا يوسف، من وين؟
2: من جنوب، من عين التلت.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
2: بدي عزك بدي يبقى الأرجنتين وفرنسا.
0: فرنسا أرجنتين، تحياتي لألك.
2: مرسي لألك.
0: أهلا وسهلا فيك، باي باي.

0: لبنان الحر. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. مين معك؟
1: مدام.
0: إيه مين معي؟
1: معك خليل جعجع.
0: أهلا وسهلا فيك يا خليل.
1: فرنسا والأرجنتين.
0: فرنسا والأرجنتين. تحياتي لك. أنت مع مين؟
1: نعم.
0: أنت مع مين؟
1: أنا مع فرنسا.
0: شكرا لاتصالك. أهلا وسهلا فيك يا خليل. باي باي.

0: لبنان الحر. الو،
1: مرحبا مدام.
0: اهلا وسهلا، ماشي الحال؟ مين معي؟
1: نزيه منصف. كيف
0: حالك؟ نزيه من وين؟
1: من المنصوريه.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضل.
1: انا بعتقد براهن بين فرنسا وانجلترا.
0: اوكي، بتراهن كمان؟
1: اي
0: بتراهن. عم اقول
1: براهن.
0: انت مع مين؟
1: يعني مش بال
0: انه مؤكد، يعني انك مؤكد؟
1: لا، ما فيش تأكيد، يعني بس انه مراهنة فيها شيء من الرغبة.
0: اوكي، تحياتي لك. اهلا وسهلا فيك. باي باي. 09-218-233-79-59-11-11 عنا 4 فرق بدون يلعبوا بكرة: إسبانيا، فرنسا، أرجنتين، إنجلترا. مين بتقولوا رح يبقى؟ أي فريقين؟ أنا نطرتكم دايما عبر هوا لبنان الحر. باخد رسالة.
2: سعيد لبنان الحر.
0: أهلا وسهلا.
2: معك الياس الخوري. أنا بقول بضل الآخر الأرجنتين وفرنسا.
0: شكرا لإلك.
2: ميرسي.
0: أهلا وسهلا. عندي ربيع كمان.
3: يعطيك العافية، يعطيك العافية. معك ربيع فرانسيس. أنا بقول فرنسا وإنجلترا يوصل للنهائي.
0: أوكي،
3: ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لإلك. بيخد أكرم.
4: بونسوار، معك أكرم مفلح. أنا توقعت نهار السبت إنه الأرجنتين تربح 3-1، وربحت 3-1، وهلأ على الفينال بتوقع توصل الأرجنتين وفرنسا وتربح الأرجنتين.
0: شكرا لك يا اكرم. الو، راح الخط. الو.
5: الو،
0: مرحبا.
5: مرحبا،
0: مين معي؟
5: اندي.
0: اندي العيله.
5: اندي
0: العيله.
5: اندي دونيكيان من برج حمود.
0: دونيكيان، اهلا. نعم. وسهلا فيكي.
5: ميرسي كلك ذوق.
0: تفضلي.
5: يعطيك العافيه. اول
0: ميرسي. الله يعافيكي على
5: هالبروجرام الحلو.
0: ميرسي. الله يعافيكي
5: حبيبه قلبي. أنا مع أرجنتين وفرنسا صراحة. هديك اليوم أنا صليت لأرجنتين تتربح 3-2. أنا كنت مع برازيل بس بحب أرجنتين كمان.
0: يعني أنت هلا بتتمنى أنه أرجنتين تحمل الكاس؟
5: أرجنتين وفرنسا. أرجنتين. إذا
0: يعني هيدا عين وهيديك عين. راح الخط مع أندي.

0: يلا هلا بدنا نلعب.
1: مساء الخير.
0: اهلا وسهلا.
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
1: اسبانيا انجلترا كميل خومي.
0: اهلا وسهلا فيك كميل ونتابع رسالتك.
2: اليوم على الاكيد تربح فرنسا. معك حبيب من زونكي.
0: اهلا وسهلا بحبيب باخذ وليد.
3: مرحبا معك وليد. انا بقول توصل فرنسا ارجنتين وبتربح الفينال فرنسا.
0: شكرا لك باخذ ميدو.
4: بونسوار كيفي ميدو معي من ابلح الابي.
0: اوكي
4: فرنسا وانجلترا.
0: شكرا لك يا ميدو ونتابع.
2: يعطيك الف عافيه باذن الله. ولبنان القديسين اللي بده يربح.
0: اوكي لبنان عطول ربحان بقديسينه صدقني. كمان رساله جديده
5: لبنان الحر.
0: اي نعم.
5: نهايه الارجنتين وفرنسا. ومعك عايده عون.
0: اهلا وسهلا بيا عايده. اهلا وسهلا. وباخذ اتصال. الو. راح الخط.

0: عندي سامي الصايغ. يلا
1: بونجور مدام رين، بونجور،
0: اهلين
1: بالنهايه ارجنتين وفرنسا.
0: شكرا لك يا سامي. لبنان الحر. الو
2: الو،
0: مرحبا.
2: بونسوار.
0: بونسوارين، مين معي؟
2: اوريات.
0: اوريات،
2: وي
0: اوكي. اوريات العيله بس
2: الحاج.
0: اوكي يلا.
2: انا بقول بتربح فرنسا وانجلند وبتتاهل فرنسا،
0: يعني فرنسا بتوصل للنهائي. اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك.

0: عندي اتصال منقول الو راح الخط باخد رساله.
1: اثنين يعطيك العافيه. الي عيسى الشفيه معي.
0: اهلا الي.
1: ارجنتين فرنسا 2-2 ارجنتين 1-1 فرنسا.
0: اهلا. اوكي ميرسي لك. كمان باخد حسان باخد اتصال قبل. الو
2: بونجور.
0: اهلا
2: معي سعيد شايا.
0: اهلا وسهلا بسعيد.
2: عندنا الارجنتين اسبانيا بتربح الارجنتين.
0: فاذا ارجنتين اسبانيا انت مع مين؟
2: انا اثنينهم بيعزوا علي يعني.
0: بس انت حقيقتك برازيلي.
2: بس لا انا ارجنتيني او اسباني اثنينهم. بس الارجنتين بعتقد هي بدها تاكل الاولى يعني.
0: اوكي شكرا لك يا سعيد. اهلا وسهلا فيك. باي باي. عندي رسالة من حسن.
3: مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
3: معك حسن نجم من السويد.
0: اهلين.
3: مدام بتربق بيلعب على الفينال أرجنتين إسبانيا.
0: شكرا شكرا.
3: لو سمحتي إذا فيك تفيديني بأي ساعة الماتش الباسكت اليوم بين الحكمة والمركزية. لو أنا بحب الحكمة إذا بتعملي معروف إذا في مجال يعني.
0: بعتقد إذا كنت بعدك عم تسمعني على 9:30 بعتقد على 9:30.

0: لبنان الحر اتصال. الو
1: الو
0: مرحبا،
1: يعطيك العافيه
0: الشيخ. الله يعافيك. مين معي؟
1: معك فيروز.
0: فيروز العائله حداد. اوكي يلا يا فيروز، اسم عزيز علينا.
1: مرسي. انت كمان
0: تفضلي فيروز.
1: انا بقول اسبانيا وارجنتين.
0: شكرا لك فيروز، اهلا وسهلا فيك. باي باي. اتصال ابن الحر. الو
2: الو
0: مرحبا.
2: مرحبا،
0: مين معي؟
2: ريان المختار.
0: ريان؟
2: نعم.
0: العيلة؟
2: مختار.
0: اوكي، من وين عم تحكيني ريان؟
2: من عرمون.
0: اهلا وسهلا، تفضل ريان.
2: بقول بتوصل اسبانيا وانجلترا على الفاينل.
0: شكرا لك، ان شاء الله تربح معنا. باي باي يا ريان. عندي وقت هلا بنتوقف عن تلقي الاتصالات حتى نعطي مين دقيقتين، يعني رح نتوقف عن تلقي الاتصالات. اكيد رح يكون لنا موعد الاربع، حماس كتير الاربع رح يكون ايه لحتى التحدي والمنافسه تكون كتير كبيره. بيبقى نقول مين رح يربح معنا. بس قبل ما نقول مين رح يربح معنا، كل الأسماء يلي اتصلوا فينا ويلي بعتونا رسائل صوتية أو مكتوبة، اسمكن رح ينزل بالقرعة يلي بدو يصير السحب عليه على سلولار بعشرين تموز، ومنعلن اسم الرابح. وهالسلولار تقدمة جي جي سيل بأدونيس، رقم التليفون 70-399-302. فإذا أسماءكن كلها رح تنزل بالقرعة، إذا جوابتوا صح أو جوابته غلط مش مهم، المهم أنه اتصلتوا بلبنان الحر وعطيتونا أسميكن أو بعتوا لنا رسائل صوتية أو مكتوبة وأيضا بعتوا لنا أسميكن. فإذا اسمكن كلكن رح ينزل بالقرعة. هلأ لمين بدنا نقول ألف مبروك؟ عنا أبي رميا براس يلي بقدم لنا بوكس فيها مشروبات ولا أطيب مع ويسكي. بدي أقول ألف مبروك لجوزيف فرحات، ربحت معنا هيدي الهدية. جولدن ليلي ريزورت بالعبيدية بعلي بقدم قسيمة قيمة.

0: شكرا لك مارون، شكرا لجوزيف، شكرا لإلي، شكرا للجميع يلي اشتركتوا معنا، وأكيد لكل المستمعين. بنعطيكم موعد إذا قلب يريد يوم الأربعاء بتمام الساعة 5:30 دايما عبر هوا لبنان الحر. إلى اللقاء.
1: شغل راسك مع رنا الصار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. تشهدون معنا كم إن الحزب الأصفر عندنا يخبط ويشبط ويبلعط، غير مصدق أن الزمن يتحول وأن الظروف تتبدل، بل إنه تخلى عن الحد الأدنى من قراره الهش والمعتور أساسا، ليضع كل ما بقي له من بيض في السلة الإيرانية المضطربة والمثقوبة والمشلعة. الدولة اللبنانية في مكان والدويلة في مكان آخر. الدولة اللبنانية تفاوض إسرائيل باسم لبنان برعاية أمريكية، فيما الحزب يريد أن تفاوض إيران أمريكا عن لبنان وباسم لبنان. اتفاق الإطار لحظ مناطق تجريبية تنسحب منها إسرائيل ليحل محلها الجيش اللبناني بمواكبة أمريكية. أما الحزب الأصفر فيريد أن تتعاطى إيران مع لبنان كحقل تجريبي. والمضحك المبكي أن لبنان جمهورية مستقلة رئيسها يتولى التفاوض باسمها، فيما إيران جمهورية إسلامية يقودها ولي فقيه لا نعرف إن كان حيا ولا نرى له أثرا أو وجها أو نسمع له صوتا. وغدا من يدري قد يطلع من يقول لنا إن الإبحار في خليج جوني يرتبط بالمرور في مضيق هرمز، ولجوني تاريخها المشرف عندما ادعى أحدهم أن طريق فلسطين تمر في جوني، وبالطبع لم تمر ورحل المدعي، فيما ذكرها بالخير أحد نواب الحزب الأصفر ذات مرة عندما انتقد الاستجمام على الشواطئ وحفلات السهر والسمر. فصل ثامن. يصادف اليوم الذكرى 30 لصدور حكم براءة سمير جعجع من تفجير كنيسة سيدة النجاة، 30 عاما بالتمام والكمال. ففي 13 تموز 1996 لم يتمكن النظام الأمني السوري وأذنابه المحليون من فرض تجريم رئيس القوات في ملف الكنيسة على رغم الضغوط والتهويل والفبركات الخبيثة. وحينها استشاط السيد غير الجميل غيظا وراح يهدد ويتوعد، وفش خلقه بإذاعة لبنان الحر والمؤسسة اللبنانية للإرسال، ولكن كان صدر ما صدر. في هذه الذكرى كلمة ورد غطاها: اليوم ما زال سمير جعجع يقف في واجهة التصدي للمحور ذاته الذي قاده إلى السجن، ويصر على إخراج لبنان من سجن وصاية السلاح إلى رحاب الحرية والسيادة، داعما الحكم والحكومة في خياراتهما الصريحة، علما أن جماعة الممانعة ما زالت تصر في المقابل على التآمر وعلى الاعتماد على الوصاية الإيرانية بعد السورية. ولكن لكل وصاية نهاية، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

جوقة العمر ليلة الجمعة 24 تموز بأجمل ليالي الزجل اللبناني. شرب الكاملي ناجي أبو عساف، ميلاد ضو وشرب الأبو أنطون، ميزة فاخرة، مشروب ويسكي وعرق مفتوح.

جوة العمر بأقوى منافس زجلي بالبلازا بالاس طبرجة 03-232-563-71-198-198.

تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. مفاوضات روما غدا ولقاء في بعبدا اليوم بين عون وسلام. خاص لبنان الحر، فواتير حروب حزب الله تتراكم واتفاق الإطار بين رفضين. جعجع يلتقي دبلوماسيين أوروبيين وأجانب، وفي ذكرى تبرئته من سيدة النجاة المجرم من فبرك الملف. توتر عال في الخليج، ترامب يجدد الحصار وطائرة إيرانية تشعل اليمن.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. عاشية مفاوضات روما، يبقى الرهان اللبناني معقودا بالكامل على قدرة واشنطن على ممارسة ضغط فاعل يقنع إسرائيل بالتسهيل وبتحقيق خطوات ملموسة وعملية على الأرض، مع تشديد لبنان على أن تخلص الاجتماعات إلى تحديد بدء تنفيذ المناطق التجريبية، أي انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة انتشار الجيش اللبناني وبدء إعادة الإعمار. وبحسب المعلومات فإن المفاوضات ستبحث في تشكيل لجان عمل لحل بعض الملفات، بينها تثبيت الحدود والتحقق من معالجة السلاح، لكن الغوص في تفاصيل الملفات بالنسبة للبنان فمرتبط بتقديم خطوات عملية من قبل إسرائيل.
1: إذن في التفاصيل، تستضيف السفارة الأمريكية في 14 و15 من تموز الجاري في روما اجتماعا لبنانيا إسرائيليا برعاية أمريكية. وذكرت تقارير إسرائيلية أن سفيرة تل أبيب في واشنطن يحيئيل لتر وسفيرة لبنانية في العاصمة الأمريكية ندى حميدي معوض سيمثلان بلديهما من دون أي حضور عسكري، فيما أشارت تقارير لبنانية إلى أن الوفد اللبناني سيرسه السفير سيمو كرم حصرا من دون مشاركة معوض التي لن تحضر إلى العاصمة إيطاليا لانشغالها بالإعداد لزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون واشنطن في 21 من الحالي.
0: اتفاق الإطار بين رفضين، فكيف يطبق؟ ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: اتفاق الإطار أنجز، لكن طريقة تطبيقه لا يزال محفوفا بالعقبات، فحزب الله يتمسك بما يسميه جبهات الإسناد وبدوره كمقاومة، فيما لا تبدو إسرائيل وفق تصريحات مسؤوليها مقتنعة بتنفيذ الاتفاق، خصوصا مع رفضها مفهوم المناطق التجريبية وتشكيكها في قدرة الجيش اللبناني وحده لبنان الرسمي، إلى جانب الولايات المتحدة والجهات الدولية الراعية يتمسك بالاتفاق. فكيف يمكن تطبيقه بين رفض حزب الله وتحفظ إسرائيل؟ في هذا السياق شرح الكاتب السياسي علي الأمين عبر لبنان الحر الآلية الممكنة للتطبيق.
4: أنه هذا التحدي هو المناطق التجريبية، واضح أنه هناك دينامية أمريكية من أجل تنفيذ هذه المناطق، وأكيد لبنان اشترط قبل ما يروح على روما أنه تتنفذ هذه المناطق. كيف سيتعامل مع دخول الجيش اللبناني؟ عمليا حزب الله هل سيواجه الجيش اللبناني؟ هل سيرفض؟ بتقديري الرفض هو يعني إفشال المناطق التجريبية، وربما إسرائيل تتحين الفرصة لتقول أنه الطرف الآخر رفض هذا الأمر وهي ما رح تنسحب، فإذا رح تبقى محتلة. هل يمكن الناس اللي رجعت على ضياع اليوم، أكثر من 500,000 رجعوا بفضل الاتفاق، بفضل هالمفاوضات الثنائية، هل مطلوب إعادة تهجيرهم؟ هل الناس قادرة بعد تتحمل حرب جديدة في هذه المناطق؟ تقديري بتكون كارثة كبرى في حال استدرجنا إلى حرب، أو في حال استدرج حزب الله المشهد القائم اليوم إلى مواجهة كبيرة مع إسرائيل.
3: إذن هل يفرض الضمان الدولي الاتفاق أم يسقطه رفض الطرفين؟
1: الرئيس عون سأطلب من ترامب ممارسة الضغوط على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في صيغة الإطار. مرسال العيلي.
5: عشية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما غدا وبعد غد، أعرب رئيس الجمهورية جوزيف عون عن أمله بتحقيق خطوات ملموسة وعملية على الأرض، فيبدأ الانسحاب الإسرائيلي وينتشر الجيش اللبناني في الأماكن التي يتم إخلاؤها. ودعا رئيس عون رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن يدرك بأن الحرب لن تحقق الأمن، وأن الاستقرار لن يكون إلا من خلال التفاوض، وشدد على استحالة الاستمرار بنهج العدوان والحديث في المقابل عن السلام والأمن، وأكد أن على إسرائيل تغيير نهجها إذا ما كانت تريد فعلا تأمين الأمن والسلام لشعبها والاستقرار للمنطقة. وأبلغ رئيس الجمهورية زواره أنه سيطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما المرتقب في واشنطن ممارسة الضغوط على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في صيغة الإطار والمطالب اللبنانية، والاستفادة من رغبة الإدارة الأمريكية في تحقيق السلام في المنطقة. وكرر رئيس عون أنه لا يفرط بالجنوب أو بحقوق لبنان، وأنه متشدد في مطالبته بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وتوقيعها على عدم وجود أي أطماع لها في لبنان. وإذ أكد رئيس الجمهورية أن الجيش والدولة هما القادران على حماية اللبنانيين وليست الأحزاب ولا الطائفية والمذهبية، لفت إلى أن الإمام موسى الصدر كان أول من وقف في وجه استباحة الجنوب من أجل قضايا غير لبنانية. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: وعصرا زار بعبد رئيس الحكومة نواف سلام لمواكبة مفاوضات الغد، وكان سلام كان قد زار الدوحة على رأس وفد وزاري لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وبموجب المذكرة التي أصدرها سلام، نكست الأعلام اللبنانية المرفوعة فوق السراي الكبير حدادا.
0: أكد سفراء كل من هولندا وبلجيكا وكندا وأستراليا بعد لقائهم قائد الجيش العماد رودولف هيكل في يرزي دعم بلادهم للمؤسسة العسكرية في خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة. وتناول البحث أهمية دور الجيش ضمن اتفاق الإطار والخطوات المستقبلية المتعلقة به، إضافة إلى دعم جهود المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
1: في معراب بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع وفد من سفراء ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية والأجنبية. تقدمته سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دوال، بحث في مسار الإصلاحات المطلوبة على المستويات المالية والاقتصادية والإدارية وسبل الدفع نحو تنفيذها، بما يساهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي. وحضر اللقاء أعضاء تكتل الجمهورية القوية، نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حصباني والنائبان غدا أيوب ورازي الحاج، رئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار كيومجيان والمسؤول في الجهاز توني درويش.
0: على صعيد آخر، وفي ذكرى تبرئة رئيس حزب القوات اللبنانية من ملف تفجير سيدة النجاة، نشر جعجع عبر إكس صورة للكنيسة وكتب عليها: المجرم من فبرك الملف.
1: ميدانيا، توغل الجيش الإسرائيلي إلى أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل وفجر عددا من المنازل، وكان قصف مدفعي متقطع قد استهدف المنطقة الواقعة بين النبطي الفوأ وكفر دمنيت، وأحرقت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في بلدة حدث، وحلق الطيران المسير في أجواء بعلبك.
0: إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة أن المحصرة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ الثاني من آذار وحتى اليوم وصلت إلى 4324 ضحية و 12221 جريحا.
1: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي كتب عبر إكس: إن حزب الله حول قلعة شقيف من موقع أثري يتبع للدولة اللبنانية إلى معقل إرهابي بدعم وتوجيه إيراني.
0: فواتير حروب حزب الله تتراكم ولبنان يدفعها. سيمونا حتشيتي.
6: بعد 20 سنة على حرب تموز، بعد ذاكرة اللبنانيين مثقلة بالخسائر بوقت بتتكرر الحروب وبتتراكم الأثمان، وبين 2006 وال 2026 تبدو الوقائع وكأنها عم ترجع تطرح نفس السؤال: شو يلي خسروا لبنان؟ ب 12 تموز 2006 نفذ حزب الله عملية عبر الحدود مع إسرائيل، فاندلعت حرب بقيت 34 يوم، خلفت أكثر من 1000 قتيل بلبنان وألف الجرحى ونحو مليون نازح، بوقت تعرضت الطرق والجسور والمرافق ومحطات الكهرباء والمطار ومناطق سكنية واسعة لدمار كبير، وقدرت الخسائر الاقتصادية بوقتها بمليارات الدولارات. وبعد 17 سنة دخل لبنان حرب جديدة مع بدء حزب الله عملياته العسكرية تحت عنوان إسناد غزة ب 8 تشرين الأول 2023، ومع توسع المواجهات حتى نهاية 2024 قدرت الكلفة الاقتصادية للحرب بنحو 14 مليار دولار، من بينها 6.8 مليار دولار أضرار مباشرة و 7.2 مليار دولار خسائر اقتصادية، بوقت بلغت حاجات إعادة الأعمار والتعافي نحو 11 مليار دولار، إضافة لتضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية وتراجع حاد بقطاعات السياحة والتجارة والزراعة. بال2026 مع اتساع المواجهة الإقليمية بين إسرائيل وإيران رجع لبنان ليكون ساحة حرب من جديد من بعد ما انخرط حزب الله بالمواجهة. وأسفرت الحرب عن أكثر من 4000 قتيل ونحو 12000 جريح ونزوح مئات الألاف فضلاً عن دمار واسع بالجنوب والضاحية والبقاع، وسط تحذيرات من أنه الكلفة الاقتصادية قد توازي أو تتجاوز خسائر حرب 2023 و2024 بوقت عم بيعاني لبنان من انهيار مالي غير مسبوق. يلي بيجمع هالحروب الثلاثة هو أنه لبنان كان كل مرة هو الخاسر الأكبر سواء من حيث الأرواح أو الاقتصاد أو صورة الدولة وثقة المستثمرين. دفع لبنان أثمان باهظة نتيجة ربطة بصراعات إقليمية بتفوق قدرته وإمكانيته. بعد 20 سنة على حرب تموز بعده لبنان عم بيواجه السؤال نفسه، هل رح يبقى قرار الحرب والسلم خارج مؤسسات الدولة أم أنه دروس العقود الماضية رح توصلنا لمرحلة منكون بمنأى عن المأساة؟
1: سألعود تكتل الجمهورية القوية نائب زياد الحواط عبر لبنان الحر ضمن برنامج حوار حر. حزب الله عن الميثاقية التي يتحدثون عنها مضيفا، هل سألتم اللبنانيين عن رأيهم عندما قررتم خوض حرب الإسناد؟
7: هذا السلاح شو عملنا؟ بيقولوا نحمي ونبني. أنا بسأل إيادات حزب الله، حميتوا شو؟ حميتوا إياداتكم؟ حميتوا كادراتكم؟ حميتوا بيئتكم؟ حميتوا الجنوب؟ حميتوا بيروت؟ حميتوا جبل لبنان؟ حميتوا اقتصاد البلد؟ ما حميتوا شيء. عم بيجي اليوم رئيس جمهورية يشيلكن من الجورة اللي حطيتوا حالكم فيها وحطيتوا لبنان فيها، بدل ما تشكروه وتقولوا له كل الدعم وكل التأييد تنرجع ناخذ الأنفاس نرجع نحط حالنا بتصرف الشرعية. جايين تتهموه بالخيانة، الخيانة انتوا ارتكبتوها نهار اخذتوا لبنان رهيني لمشروع إيراني. هذا هو الخيانة الحقيقية اللي يجب أن تحاسبوا عليها. مش مسموح بقى نرجع ناخد لبنان إلى مغامرات جديدة. أصلا أنا كلني ثقة أنه سلاح حزب الله انتهى دوره نهائيا بالمنيح أو بالوحيش. يا بيفهم حزب الله بالمنيح بيسلم سلاحه، يا رجعين إلى مزيد من الاحتلالات داخل محرقة لحزب الله. جرب يعمل ظهرت على باب السرايا شاف النتيجة، عطفا أنه في قرار عربي وقرار دولي بعدم انجرار وراء موضوع إسقاط الحكومة، والرئيس بري كان واضح أنه لا لإسقاط الحكومة وما حدا يلعب هيدي اللعبة.
0: النائب علي المقداد رأى أن الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة في روما أو في غيرها مضيعة للوقت، واتفاق العار قد سقط كما قال المقداد، الذي أضاف لما يدعو إلى سحب سلاح المقاومة بالقوة. نقول هذا السلاح باق ولم يولد بعد من يقوى على سحب سلاح الحزب بحسب تعبيره.
1: في عين التيني اجتماع لهيئة مكتب المجلس وجلسة تشريعية الأربعاء والخميس. هنادي السمرة.
8: تحضيرا لجلسة تشريعية ستعقد يومي الأربعاء والخميس، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس لجوجلة الاقتراحات والمشاريع ضمن الأولويات التشريعية. وعلمة لبنان الحر أن الجدول يتضمن قرابة 38 بندا، 27 منها من الجلسة السابقة، ومن أبرز الملفات الاتفاقيات الدولية تمويل 6 رواتب للقطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، مستقبل الامتحانات الرسمية، إخضاع متقاعدي الإعلام لشرعة التقاعد وقانون الإعلام، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام لاسترداد المطلوبين من الخارج. أما الملف الخلاف الأبرز فهو قانون العفو الذي كان مدار اتصال بين الرئيسين بري وسلام، وكان هناك إصرار على التوافق. أما المقاطعة فليست الحل كما أكد نائب الرئيس لياس بوصعب.
9: تأكدوا تماما أنه مجلس النواب ما راح يقر قانون لا يظلم حدا أو بوجه طائفة معينة، لا، بدنا نحاول بهاليومين إذا توافقنا على توضيح الأمور لإقرار هذا القانون إن شاء الله بيكون في إقرار له، هو موجود على جدول الأعمال، وإذا ارتأوا النواب بده دراسة إضافية بده تعديلات فبروح على الدراسة الإضافية. هذا موضوع
10: يعني العفو. هل الاتصال اللي حصل بين الرئيسين والمحاولة التوافق وتلغي تهديد البعض بمقاطعة الجلسة تحت هذا العنوان وعنوان الظلم وما إلى هنالك؟
9: شوفي، موضوع التهديد بمقاطعة الجلسات منه جديد، كل مرة حدا بيستعمل، ولكن بدي لكم هذا موضوع كتير خطير.
6: على صعيد آخر، قدم الرئيس بيري خلال الجلسة عرضا عن محطات أمير قطر الراحل حمد بن خليفة الثاني تجاه لبنان، لاسيما بعد حرب تموز وخلال اتفاق الدوحة، كما أبرق إلى نظيره السوري عبد الحميد عكيل العواق مهنئا بانتخابه رئيسا لمجلس الشعب السوري. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: وقع 86 نائبا كتابا موجها إلى أعضاء مجلس الأمن طالبوا فيه بتجديد ولاية اليونيفيل، معتبرين أن إنهاء مهامها يعد انسحابا من مسؤولية دولية لم تستكمل أهدافها.
1: السفير السعودي الجديد في الديمان أنطوان العمري.
11: استقبل البطريرك الراعي في الديمان السفير السعودي الجديد في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري في زيارة بروتوكولية، نقل في خلالها تحيات المملكة إلى غبطته، متوقفا عند عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة والبطريركية المارونية، وأكد على دعم السعودية للبنان ووقوفها إلى جانبه على الصعود كافة، مشددا على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف اللبنانية. من جهته البطريرك الراعي شكر للمملكة السعودية قيادة وشعبا الدعم المستمر للبنان، وخاصة على صعيد الإنماء والاقتصاد والزراعة وتصريف الإنتاج، مؤكدا أن ذلك يعيد الأمل للمزارعين والمنتجين اللبنانيين ويعزز إنتاجهم ونشاطهم. من الديمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
0: أعلنت روابط التعليم الرسمي ولجان متعاقدين المقاطعة الشاملة والكاملة لأعمال الامتحانات الرسمية مراقبة وإشرافا وتصحيحا كمتعاقدين وملاك، قائلة إن الالتزام بهذه المقاطعة هو خط أحمر وواجب أخلاقي لحماية مستقبل الطلاب.
1: أوضح الفنان محمد شاكر نجل الفنان فضل شاكر أن ما قطع الفيديو والصور المتداولة لوالده عبر منصات التواصل هي إما لقطات قديمة أو تم تصميمها وتزييفها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وشدد محمد على عدم وجود أي ظهور جديد أو رسمي لوالده في الوقت الحالي.
0: بعد أقل من ساعة على وقوع الجريمة، ألقت القوى الأمنية القبض على خاء ميم لبناني في بلدة عكار العتيقة بجرم قتل زوجته، اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على إطلاق النار باتجاهها ما أدى إلى وفاتها على أثر خلاف عائلي.
1: أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أن انخفاض التغذية الكهربائية يعود إلى محدودية القدرة الإنتاجية المتاحة التي لا تصل إلى 1000 ميجاوات على الشبكة، وقالت إن التحديات تتمثل بارتفاع الطلب على الطاقة.
0: نظم مراقبو مصلحة الاقتصاد في البقاع محاضر ضبط بحق عدد من بائعي الدجاج في قضاء زحلي، بعدما أظهر الكشف الميداني عدم مطابقة منتوجاتهم المواصفات والشروط الصحية المعتمدة.
1: من جوني إلى البترون، سياحة بحرية. جورج كرم.
12: في مبادرة تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز السياحة البحرية، نظم شركة سيدر ويفز رحلة بحرية خاصة إلى مدينة البترون، أتاحت للمشاركين فرصة الاستمتاع بالإبحار على طول الساحل اللبناني واكتشاف إحدى أبرز المدن السياحية والتراثية في لبنان. وانطلقت رحلة من الزيتونة باي في بيروت باتجاه ميناء البترون، حيث أمضى المشاركون وقتا من التجول داخل الأسواق القديمة وزيارة المعالم التاريخية والسياحية والاستمتاع بالأجواء التراثية التي تتميز بها المدينة. المدير عام للنقل البري والبحري لازم بصبوص أكد في حديث لبنان الحر أهمية دعم السياحة البحرية لما لها من دور في تنشيط الحركة الاقتصادية والتعريف بجمال الساحل اللبناني.
13: نحن واجبنا نفعل هذا القطاع بكافة جوانبه، إن كان من موارده للسياحة للنقل البحري للمحافظة على الشاطئ لجذب الاستثمارات الخارجية لحتى لردف خزينة الدولة، وهذا كله ما بيتطلب مصاري، ما بدنا مصاري، كل اللي بيتطلبه هو إعادة النظر ب القوانين والمراسيم الموجودة اللي في البعض منها بعود 1947. فنحن متى ما اشتغلنا على تحديث هيدي القوانين وبعض المراسيم بنجذب الاستثمارات الخارجية وبصير في عنا قطاع بحري اقتصادي رديف للقطاعات على البر.
12: وأكد شركة سيدر ويفز أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهودها لتشجيع السياحة البحرية وإبراز المقومات الطبيعية والتراثية التي يزخر بها لبنان، مشيرة إلى أن الرحلة وفرت للمشاركين تجربة مريحة تجمع بين متعة الإبحار واكتشاف جمال المدن الساحلية. من الزيتونة باي، جورج كرم، لبنان الحر.
0: جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع بسام البيتار.
14: غدت الضربات الأمريكية على إيران والرد الإيراني على دول الخليج. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار على إيران فورا، قائلا إن بلاده ستكون حامية مضيق هرمز على أن تعوض بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة لتغطية تكاليف الأمن والسلامة. ولفت ترامب إلى أن الحصار البحري سيقتصر على منع سفن إيران وعملائها، وتتمتع جميع الدول الأخرى بحق استخدام المضيق. وأمام هذا التطور ارتفعت العقود الأجل للنفط الخام والنفط الأمريكي نحو 5%. ترامب وفي مقابلة مع فوكس نيوز رجح بنسبة 90% أن مجتبى خامنئي قد قتل، قائلا لا فرصة أمام إيران لإعادة بناء قدراتها العسكرية، وأكد مواصلة ضربها بشكل قوي للغاية كما في الليلة الماضية. توازيا، أعلنت الحكومة البريطانية حظر الحرس الثوري الإيراني في خطوة تأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات استهدفت الجالية اليهودية في البلاد. إقليميا أيضا اشتعلت بين السعودية واليمن بعدما توجهت طائرة إيرانية لتحط في مطار صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين، فتحركت المملكة لقصف المطار قبل هبوط الطائرة التي عادت وغيرت مسارها وهبطت في مطار الحديدة غرب اليمن. رئيس مجلس القيادة اليمني أعلن جاهزية الدولة لردع أي انتهاك جديد، متهما إيران باستخدام اليمن أرضا وإنسانا كورقة في صراعها الإقليمي. ولاحقا أعلنت الهيئة العامة الطيران المدني اليمني إغلاق مطارات البلاد حتى إشعار آخر. في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل تاجرا هو مصطفى العويصي حاول تهريب معدات عسكرية لإعادة تأهيل الجناح العسكري لحركة حماس. إلى واشنطن وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على رأس وفد حكومي واقتصادي، ومن المقرر أن تشمل زيارته الرسمية لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: رياضيا، قبل يوم واحد من انطلاق منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم لكرة القدم، كيف كان أداء المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى هذا الدور؟ جورج الهني.
15: ضوء على المونديال. مع انتهاء الدور الربع نهائي من مونديال 2026 وتأهل منتخبات الأرجنتين وأسبانيا وفرنسا وإنجلترا للمربع الذهبي اللي رح ينطلق بكرة 3:10 المساء بين المنتخبين الفرنسي والإسباني، اتحدث الإعلامي الرياضي والمحاضر الأولمبي وديع عبد النور للبنان الحر عن مستويات المنتخبات الأربعة ومسيرتها لحد اليوم بكأس العالم.
16: للمرة الأولى من سنة 1990 المنتخبات الأربعة اللي بلغت نصف النهائي سبق وفازت باللقب، الأرجنتين، فرنسا، إسبانيا وإنجلترا. مرة جديدة منتخب فرنسا رد المنتخب المغربي رابع مونديال 2022 إلى أرض الواقع. تشكيلة ضاربة واحتياط فعال جدا جعل الفريق لا يجارى، بينما افتقد أسود الأطلس لعناصر جيدة بداع الإصابة. إسبانيا بطلة أوروبا قدمت المهم خصوصا دفاعيا، لكن بضل أمام الأهم، ما تميزت كتير أمام بلجيكا اللي طورت تدريجا خلال هالبطولة. أما إنجلترا اللي صار لناطرة 60 سنة لاستعادة اللقب فحسمت تأهلها بصعوبة وبالوقت الإضافي أمام النرويج الحيوية إيرليك هالند ورفاقه، تقدموا بداية وسط أجواء مناخية صعبة. يمكن أدوات الحسم والتركيز عند الإنجليز كانت أفعل، لكن عموماً شهد اللقاء تقلبات كتيرة بالسيطرة والزخم لمصلحة الطرفين. الإثارة الأكبر حملتها مباراة الأرجنتين وسويسرا اللي كملت اللقاء وقته الإضافي بعشر لاعبين. تكتل دفاعي سويسري صارم تعب الأرجنتين، بس ما نجح بضمان العبور إلى نصف النهائي للمرة الأولى بتاريخ مشاركاته. أبطال العالم عاشوا مجدداً الإحراج اللي عانوا منه أمام الرأس الأخضر ومصر، بس كمان مرة جديدة بيعودوا من بعيد، وطبعاً إيادة المدرب سكالوني ورقة ذهبية بمثل هالأوقات. أخيراً بدنا نلفت النظر إنه الأرجنتين ما واجهت بعد أي منتخب من أصحاب المراكز العشرة الأولى عالمياً، وليونيل ميسي رح يلعب للمرة الأولى أمام إنجلترا، والمباراة بتذكر بمحطات مريرة وبتحمل دلالات سياسية.

0: النشرة الجوية من لبنان الحر.
1: كتل هوائية حارة بتؤدي إلى ارتفاع بدرجة الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر.
0: ختاما إعادة للعناوين. مفاوضات روما غدا ولقاء في بعبد اليوم بين عون وسلام. خاص لبنان الحر فواتير حروب حزب الله تتراكم واتفاق الإطار بين رفضين. جعجع يلتقي دبلوماسيين أوروبيين وأجانب وفي ذكرى تبرئته من سيدة النجاة المجرم من فبرك الملف. توتر عال في الخليج، ترامب يجدد الحصار وطائرة إيرانية تشعل اليمن.
1: ختام النشرة أخرجها جوزيف الكريم، شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: جدول الخسائر. إذا لم يرتدع حزب الله ويتوقف عن المكابرة وأنه لم ينهزم، فإن البلد قادم على سيل من الانهيارات يعرف كيف تبدأ ولا يعرف كيف تنتهي. ولأن الخسائر آتية، لا بد من دق ناقوس الخطر والمباشرة بإعلان المتسبب في التسبب بهذه الخسائر. إنه حزب الله، ومن باب التعمية على الحقيقة تجاهل هذا الواقع. تصوروا لو أن لبنان يعيش منذ العام 2000 من دون حروب، لكنا على مدى ربع قرن نعيش في أمن واطمئنان. انسحبت إسرائيل في أيار من العام 2000 بموجب تسوية وليس بموجب تحرير كما طغت سرديات تلك المرحلة. لم تمر 6 سنوات حتى ورط حزب الله لبنان في حرب تموز 2006 بخطفه جنديين إسرائيليين، ما تسبب باندلاع حرب استمرت 34 يوما. ما كاد لبنان يتعافى من تلك الحرب حتى ورطه حزب الله في حرب إسناد غزة عام 2023 التي دامت 13 شهرا حتى تشرين الثاني من العام 2024. ثم عجل حزب الله لبنان بحرب مدمرة ثانية في آذار الماضي بإسناد إيران، وهذه الحرب ما زالت مستمرة إلى اليوم. إذا استمر حزب الله على هذه الوتيرة فإن الدمار سيعمم، لأنه سيبقي لبنان متنقلا من حرب إلى حرب. لذا لا بد من رفع الصوت عاليا والقول لحزب الله كفى.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
3: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
4: وليام سليمان الحاوي، حنا فارس أبو جودي، إبراهيم جورج شلهوب، بهزد إبراهيم كرم، جورج جبور، مارون حبيب أسعد،
3: ارتفعوا كالأرز.

0: أيها القديس شربل، يا من كنت على جبلك تحمل هموم وطنك الكبيرة، لم تتجرد عن دنياك إلا لتستمطر عليها بركات السماء. كم شهدت من كوارث تنصب على وطنك وشعبك فيحصر الحزن نفسك الطاهرة، ولكنك لم تبرح تكثر الإماتة والصلاة وتقدم القرابين عن أموات شعبك وأحيائهم، وتوثق رباطك بالله فتحمل آثام البشر وتدفع عن الأرض غضب السماء، كالحربة ترد الصاعقة المدمرة. كذلك أنت لنا في صومعتك على ذروة عناية حربة روحية، أمن وحما منيع إلى الأبد، أمين. فلنصلي أبانا وسلام لكي يجود الله علينا ببعض ما جاد على صفيه مر شربل، وأن نحبه حبا كبيرا كبر واسم المعمودية الذي حملناه واسما حيا أبديا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

بشفاعة القديس شربل فليبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس أمين.

0: جورج الترس.
1: أخوتي، إنجيل اليوم يسوع بيعلمنا نصلي، بيعلمنا نصلي لبينا الآب، مش كملك أو كخالق ولكن كأب. نحن أبناء للآب وهو بينا، نحن أبناء للآب وأخوي لبعضنا البعض. بصلاة الأبانا لم نعد وحدنا، يسوع بيصلي فينا بأنات لا توصف، بيرشدنا لكمال الحق والمحبة. ويوم نتذكر أنه الله بينا، نتذكر أنه العذراء مريم هي أمنا مثل ما الكنيسة هي أمنا، نحن نصبح أبناء لله عن طريق مريم والكنيسة. بالصلاة نقيم جسر عبور للسماء، الله بينا نتحدث له، نرفع كل أفكارنا ومشاكلنا وهمومنا عن الأرض إلى أعالي السماوات. وطننا الحقيقي هو بالسماء. صلاة هي الدخول بعلاقة حوارية مع الله. صلاة شأن شخصي، أمر خاص، عطية، نعمة. لهالسبب بيقول الديس ألفونس: من يصلي يخلص ومن لا يصلي يموت. بيعلمنا القديس أغسطينوس: من يتعلم الصلاة يتعلم أن يحيا. يا رب علمنا أن نصلي. فقط من خلال المسيح نحن المسيحيون منصلي كأبناء للآب وأخوة للمسيح، ونعيش وفقا للإنجيل. نحن مدعوين لعيش ملكوت السماء على الأرض، يعني أن نكون فقراء القلب والروح. فلا نضع ثقتنا بقوتنا الذاتية فقط، ولكن قوتنا بقوة الله. ولا نهتم بأمور العالم فقط، بل بأمور الله اللي عينه على البسطاء والمتواضعين. أعطنا خبزنا، يسوع بيقول اعملوا لا للطعام الفاني بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. خبزنا الروحي هو غذاء القلوب، الخبز النازل من السماء هو خبز الحياة. بهالخبز يصبح الله نفسه غذائنا. أخوتي، نحن مدعوين أن نأمن غذائنا الجسدي والروحي، ما نفرط بتأمين الغذاء الجسدي فقط ونهمل القوت السماوي. لا تهتموا فتقولوا ماذا نأكل، فأبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذا كله. فالاتكال على العناية لا يعني إطلاقا الاستسلام للبطالة والكسل واللامبالاة واللامسؤولية. صلاة تجعل منا بحالة سلام داخلي، لا نستطيع أن نعرفه من خلال ضجيج المشكلات والهموم اليومية. بالصلاة منسلم لله كل ما بيشغل بالنا، ومنتكل عليه لحل كل الأمور، وهو الوحيد العالم بما يؤلمنا. أمين.

0: مساء الخير. نجحت السلطة في تجنيب لبنان الكأس المر لمسار إسلامباد، فالثنائي الذي راهن بقوة على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران خسر رهانه. إذ تبين أن الاتفاق بين البلدين المذكورين لم يكن جديا ولا حقيقيا، وأنه ليس أكثر من حبر على ورق. هكذا تأكد للجميع صواب خيار الرئيس جوزيف عون عندما أصر على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني. فقرار عون لم يأتي انطلاقا من مبدأ احترام السيادة اللبنانية فقط، بل أيضا من قراءة واقعية للوضع الإقليمي. هكذا فيما يتهاوى الاتفاق بين إيران وأمريكا تعود النار لتتمدد إلى الخليج، فإن لبنان يعيش على وقع انتظار حدثين إيجابيين: مفاوضات روما وزيارة الرئيس عون إلى أمريكا. فالمفاوضات التي ستنعقد غدا وبعد غد في العاصمة الإيطالية ستتركز على تثبيت وقف إطلاق النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية في الجنوب. وعلم أن المفاوضات ستبحث أيضا تشكيل لجان تقنية لحل ملفات معينة، أبرزها تثبيت الحدود اللبنانية الإسرائيلية والتحقق من معالجة ملف سلاح حزب الله. إقليميا، كل المؤشرات تفيد أن المعركة بين إيران وأمريكا تحولت من معركة على السلاح النووي والصواريخ البالستية والأذرع إلى معركة حول من يسيطر على مضيق هرمز. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اليوم صراحة أن أمريكا ستسيطر على المضيق، وأضاف: سنكون حراس المضيق وسنتقاضى 20% من قيمة الشحنات العابرة لهرمز. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيشدد مجددا سلطته وسيطرته على المضيق. هكذا يتوقع أن تكون الأيام المقبلة زاخرة بالمفاجآت وبتوسع الحرب في منطقة الخليج. لكن قبل فتح الملف الإقليمي المتفجر، البداية من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة عشية جولتها السادسة. آخر الأجواء يوفينا بها مراسلونا نخلع ضيمي من روما، رامي نصار من بعبدة، وأنتوني مرشاء من واشنطن. والبداية مع نخلع ضيمي من روما. إذن نخلي، ما أبرز يعني شو رح يبحثوا غدا في روما، إن كان الوفد اللبناني وإن كان الوفد الإسرائيلي، خاصة أنه إسرائيل لم تلتزم حتى الساعة بتسليم بعض المناطق التجريبية إلى لبنان كما طالب لبنان في آخر اجتماع؟
1: الحديث هنا عن مفاوضات روما واحد بعد 5 جولات أساسية في واشنطن. هذه المفاوضات مهمة جدا جدا من حيث الشكل ومن حيث المضمون. من حيث الشكل، خلف مباشرة السفارة الأمريكية في روما، حيث سوف تجري المفاوضات غدا من الساعة 10 قبل الظهر حتى 4 بعد الظهر أو 5 بعد الظهر، وأيضا بعد غد من الساعة 9 حتى 4. خلف هذه الجدران سوف يتم يعني لقاء المفاوضات الأساسية ضمن إطار مقر هذه السفارة، وما يعكس الرعاية الأمريكية المباشرة على أرض أمريكية هنا في روما. ولماذا أيضا إيطاليا؟ لأنها مقبولة من الجميع، كانت أيضا بإطار اليونيفل، وأيضا لا سوف تكون بإطار توسيع المظلة الدولية. النقطة الثانية الأساسية من حيث الشكل هي ما يتعلق بالوفد اللبناني. الوفد اللبناني، السفير سيمون كرم وصل منذ الأمس إلى روما، السفيرة ندى معوض، العميد الطيار المتقاعد زياد هيكل سوف يكونون بعداد الوفد اللبناني، وأمامه عدة نقاط أساسية. أولا الانسحاب الإسرائيلي الشامل وتأمين هذا الانسحاب، وتعزيز انتشار الجيش وتكريس سيادة الدولة بالدرجة الأولى. أما من جهة الأمريكية، فسوف يكون هناك وفد رفيع المستوى من الخارجية الأمريكية برئاسة دان هولر، الذي سوف أيضا يصل ويشارك في هذه المفاوضات. هذا من حيث الشكل إذا أردنا القول. أما من حيث المضمون فهي نقطة أساسية، كما أسلفت في المقدمة، في هناك بحث بخريطة شاملة كاملة للمناطق التي تتواجد بها إسرائيل كيفية الانسحاب. هذه الخرائط سوف يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها هنا في هذه الاجتماعات. هذا نقطة أولى. نقطة ثانية، تشكيل اللجان الفنية، لجان فنية تتعلق بالحدود، لجان تقنية، لجان قانونية. كل هذا الأمر سوف يكون أيضا ضمن إطار هذه المفاوضات هنا في روما، من أجل بعد ذلك أن يكون هناك، إذا بدنا نقول، تسمية أعضاء هذه اللجان، على أن تبقى اللجنة الأساسية هي اللجنة السياسية التي تتدخل كلما دعت الحاجة في هذا الخصوص. إذن غدا صباحا هناك الاجتماع الأول عند الساعة 10، سوف نواكب هذا الموضوع أنا والزميل فرناندو.
0: شكرا لك على كل هذه
1: السفارة الأمريكية في روما.
2: ومن روما إلى بعبدا، حيث يطلعنا الزميل رامي نصار على الأجواء السياسية من الرئاسة الأولى عشية المفاوضات في روما. رامي يعطيك العافية. إذن أكيد بعبدا رئيس الجمهورية يستمر في دعم ومتابعة ما يجري في روما، كل التفاصيل معك.
3: فادي مساء الخير. أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته للفريق المفاوض وأطلع رئيس الحكومة على هذه التوجيهات، وأكد في بيان صادر عن الرئاسة الأولى ضرورة وتمسك لبنان بالانسحاب الفوري لإسرائيل من المنطقتين التجريبيتين، ونعني بهذا الزوترين وفرون من جهة والغندورية وقلوي وبرج قلوي من جهة. طبعا البت بهاتين المنطقتين متروك غدا ومحال على مفاوضات روما، بالإضافة إلى حصيلة الاجتماعات من الفريق الأمريكي مع ممثلين عن الجيش اللبناني والتي حصلت في بيروت. كل هذا سوف يبحث غدا، ولكن على عموم تمنى الرئيس عون أمام وفد من ألدرز ومن جامعة البلمند أن تؤدي هذه المفاوضات إلى خطوات ملموسة على الأرض لناحية انسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية وانتشار الجيش اللبناني من المناطق التي تم إخلاؤها، بالإضافة إلى تأكيده على دور الجيش اللبناني وقيامه بمهامه كاملة على كافة الأراضي اللبنانية رغم الظروف الاقتصادية. وبالتالي أكد ضرورة دعمه بالتجهيزات اللازمة. توجه الرئيس عون بشكل مباشر لرئيس الحكومة الإسرائيلية قائلا أن نتنياهو عليه أن يدرك أن الحرب لا يعني تنتج الأمن، وبالتالي الاستقرار لا يكون إلا بالتفاوض، والتجارب التاريخية أثبتت أن الاستقرار يحصل من خلال هذا الأمر، والقوة والحروب لا يمكن لا أن تنهي الحروب ولا أن تأتي بالاستقرار ولا حتى أن تنهي القوى غير الرسمية. في المقابل أيضا توجه أمام وفد من الجمعية العاملية لرسالة طمأنة للداخل ولا سيما الطائفة الشيعية بالقول أن الإمام السيد موسى الصدر كان أول من وقف بوجه استباحة الجنوب أمام يعني بوجه القضايا غير اللبنانية، مؤكدا الثوابت اللبنانية وقائلا أنه سيطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يضغط على إسرائيل لتنفيذ صيغة الإطار. وفي المقابل أيضا تلقى الرئيس عون رسالة طمأنة جملطية عبر النائب وائل بوفعور بالقول أنه لا قطيعة مع الرئاسة الأولى.
2: نعم، شكرا لك رامي.
0: وإلى واشنطن، حيث تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الجولة ستشهد أولى خطوات التنفيذ أم أنها ستبقى في إطار إدارة الأزمة. أنتوني، كيف تنظر إذن واشنطن إلى هذه الجولة، وما الذي تعتبره معيارا لنجاحها؟ تفضل.
4: نوال، تنظر واشنطن إلى جولة روما على أنها أول اختبار حقيقي بعد الاتفاق الإطاري، فبحسب المصادر الأمريكية الهدف لم يعد إطلاق مفاوضات جديدة ببلد آخر، بل الانتقال إلى التنفيذ على الأرض من خلال الاتفاق على آلية إطلاق المنطقة التجريبية الأولى بما يشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا وانتشار الجيش اللبناني وآلية تنسيق ومتابعة بدعم أمريكي. لكن التحدي الأساسي يبقى في الفجوة بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي، فالرئيس ترامب قال أنه يتوقع انسحاب إسرائيل، بينما يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ربط أي انسحاب ببقاء تهديد حزب الله قائما. لذلك ترى المصادر الأمريكية أن نجاح جولة روما لن يقاس بعدد الاجتماعات أو بالبيان الذي سيصدر، بل بقدرة واشنطن على ردم هذه الفجوة وتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات ميدانية. ولهذا السبب أيضا المصادر الأمريكية تقول بأن نجاح رهان الرئاس جوزيف عون سيقاس بثلاث عناصر أساسية: أولا وجود خطوة إسرائيلية فعلية على الأرض، ثانيا تزامن الانسحاب مع انتشار الجيش اللبناني، وثالثا وجود ضمانة وآلية أمريكية واضحة لمتابعة التنفيذ. فإذا تحقق هذا التقدم قبل زيارة الرئيس عون إلى واشنطن الأسبوع المقبل، سيدخل طبعا اللقاء مع الرئيس ترامب وهو يحمل إنجازا عمليا. أما إذا بقي الانسحاب مشروط ومن دون جدول زمني واضح، فستزداد الضغوط الداخلية على خيار التفاوض، وستتحول روما من محطة للتنفيذ إلى محطة جديدة لإدارة الأزمة. هذه هي الرسالة من واشنطن.
0: يعني بانتظار نتائج هذا الاجتماع وتابعاته. من واشنطن الزميل أنتوني مرشاء، شكرا جزيلا لك.
2: إلى الجنوب اللبناني، وفي ظل التحولات التي يشهدها يعود مستقبل الوجود الأممي إلى دائرة النقاش مع اقتراب استحقاق دولي سيحدد مسار إحدى أقدم بعثات حفظ السلام في المنطقة. ماريو دويري.
5: قبل أشهر من الموعد المحدد لانتهاء مهمة اليونيفيل بلبنان، عاد ملف القبعات الزرق إلى الواجهة، فمن داخل مجلس النواب وقع 86 نايب كتاب موجه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مطالبين بتجديد ولاية اليونيفيل وتعزيز صلاحياتها بدلا من إنهاء مهمتها مع نهاية العام.
6: أفراغ الجنوب اللبناني من شاهد دولي من الشرعية الدولية هو إعطاء اليد الطولة لإسرائيل للاستمرار إن كان بالاحتلال أو بالجرائم يلي ارتكبتها على الأراضي اللبنانية.
7: المقصود أن يحظى هذا البلد برعاية دولية لحمايته من التوترات القائمة، لأنه لبنان أخذ قرار لا يستمر ساحة للآخرين.
8: نعتبر أنه اليونيفيل هو صمام أمان لنا من ناحية الاستقرار والحفاظ على كمان المناطق الحدودية وأيضا تطبيق قرارات الأمم المتحدة.
5: العريضة حظيت بتأييد غالبية الكتل النيابية، فيما امتنع عن توقيعها نواب حزب الله والقوات اللبنانية، إلى جانب عدد محدود من النواب المستقلين.
9: على كل هالفترة الزمنية اللي كانوا فيها بلبنان حقيقة يعني كان في جهة عم تعطل انه هاليونيفيل تقوم بدورة، وشفنا انه حتى بوجود هاليونيفيل شو صار من يعني مناطق عسكرية وانفاق وحتى اعتداءات على اليونيفيل. الشق الثاني لبنان اليوم بمفاوضات، ننظر هالمسار السياسي لشو بيفضي ونرجع يعني نبني على شيء مقتضى.
5: بعد الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978 بدأت قوات اليونيفيل مهامة بقرار من مجلس الأمن للإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية، وبعد حرب تموز 2006 توسعت مهمتها بموجب القرار 1701 لتواكب وقف الأعمال العدائية وتساعد الجيش اللبناني بانتشاره بجنوب الليطاني وتراقب تنفيذ القرار وتوثي الخروقات على طول الخط الأزرق. أما اليوم فبتأكد اليونيفيل للأم تي في إن لا تزال ملتزمة بقرار مجلس الأمن يلي بنص على انتهاء مهامة ب 31 كانون الأول 2026 من دون ما تعلق على العريضة النيابية، معتبرة إن شأن لبناني داخلي، فيما يبقى أي قرار بشأن مستقبل البعثة من صلاحيات مجلس الأمن الدولي.
0: لبنانيو حزب الله بين نعش القائد وعبء الدفاع عن مشروع الوريث، تقرير مجدولين اللحام.
10: مجتبى خامنئي مختبئ ويتوعد الرئيس ترامب بالقتل على المنابر وفي الصحف، وبخلاف والده اللي صنع مشروع عبر بإيران فيه نحو طاولة النفوذ العالمي، لا يزال الوريث حتى اللحظة يعيش على إرث الدم، التهديد والاستثمار بالعواطف والطفولة.
11: لبنان تستارع ما تأخرين لحظة بابهاي جان در كمال لبنان
10: استده. مجتبى يحكم من ظل أبيه ويستثمر مقتله بوصفه المصدر الأول لشرعيته، فيما يحاول تعويض غياب الإنجاز والكاريزما بالتوارع عن الأنظار وخطاب الثأر التعبئة والمشاعر. فهل نجح الحرس الثوري تحويل الحداد لاستفتاء ولاء؟ وهل موت القاضي وقود للمشروع؟
12: بين الذين شيعوا نصر الله والذين شيعوا الخامنئي الرابط العاطفي والدموع كما لو أنها دموع الوداع للمشروع كله، يعني هذان القائدان كانوا هني المشروع. بغياب السيد حسن تحول حزب الله لتنظيم يديره الحرس الثوري العسكري، يعني مش رجل دين، وأيضا في غياب الخامنئي تتحول إيران إلى ديكتاتورية عسكرية يديرها أيضا العسكر وليس رجال الدين. هذا يعني أن المشروع الديني ولاية الفقيه ينتهي مع رحيل هذين القائدين.
10: إذن ما بدأ يوما قوة استثنائية انتهى كلفة استثنائية أيضا، وما بدأ امتياز جماعي لشيعة حزب الله انتهى فاتورة جماعية على كل اللبنانيين، فيما تحاول النسخة الإسلامية من إيران الدولة اللعب على توحيد العواطف بين إسلامية الثورة الإيرانية وإسلامية النسخة اللبنانية منه.
13: با جبهه مقاومت مخصوصا لبنان عزیز، لبنان برادر ماست، حزب الله همسنگر ماست.
14: لبک یا نسل الله،
15: ما کنار شما هستیم.
16: لبک یا رسول الله،
17: مردم لبنان خیلی دوستتون داریم.
10: ومع ختام مراسم التشيع والرسائل، بيئة حزب الله علقانة بين نعشين، نعش القائد ونعش فائض القوة اللي حكم الداخل اللبناني. أما معضلة نواب حزب الله اليوم فهي الإجابة عن سؤال واحد: إذا صنع الخميني الرؤية ورسخ علي خامنئي المشروع، فهل يكفي موته لإبقاء حيا؟
2: مصير مجتبى خامنئي يتصدر التصعيد، وترامب يرفع سقف المواجهة مع إيران ويعلن السيطرة مجددا.
10: أرجح بنسبة 90% أن مجتبى خامنئي قتل وإيران نقضت الاتفاق كما أعيد فرض الحصار عليها. بهذا هذه العبارات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقال المواجهة مع إيران إلى مرحلة جديدة، كاشفا في الوقت نفسه إطلاق عملية حماية مضيق هرمز. جاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من موجة واسعة من الضربات الأمريكية استهدفت الرادارات الساحلية الإيرانية ومنظومات الدفاع الجوي ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى قواعد الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري على امتداد الساحل المطل على المضيق، في إطار عمليات قالت القيادة الأمريكية أنها تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية وضمان حرية الملاحة. وكشفت مصادر غربية أن الضربات الأمريكية تستند إلى خطة أقرها البنتاغون تحت اسم عقيدة الإنهاك الهيكلي والتجفيف المالي. في المقابل ردت إيران بإطلاق صواريخ باتجاه قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن، فيما شدد الحرس الثوري على أنه لن يسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق، وأعلن توقيف سفينتين بحجة مخالفتهما التعليمات وإطفائهما أجهزة التتبع. وفي موازاة التصعيد العسكري، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية من دون رسوم أو قيود، فيما أعلنت بلجيكا استعدادها إلى جانب فرنسا وبريطانيا للمشاركة في أي مهمة لحماية الملاحة. في غضون ذلك خبر مفاجئ، فقد أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد وضع رهن الإقامة الجبرية بعد تحقيقات تتعلق باتصالات مزعومة مع إسرائيل في تطور يعكس تصاعد الضغوط داخل النظام الإيراني بالتزامن مع احتدام المواجهة مع واشنطن.
0: أعلنت الحكومة البريطانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني تهديداً للأمن القومي في خطوة تتيح للسلطات تجريم أي دعم له داخل المملكة وفرض عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 14 عاماً. وبحسب بيان حكومي ستستخدم لندن صلاحيات جديدة صممت لمواجهة التهديدات المدعومة من دول أجنبية، وتشمل الإجراءات تجريم أشكال متعددة من الدعم بدءاً من التعبير العلني المؤيد وصولاً إلى تقديم المساعدة المادية أو اللوجستية إذا ثبت ارتباطها بأنشطة تهدد الأمن البريطاني.
2: مطار صنعاء اليوم لم يعد مجرد مطار، هو ساحة صراع مفتوحة على السيادة وسط توترات تمتد من البحر الأحمر حتى باب المندب. رنا نمر.
10: القوات المسلحة اليمنية استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية جديدة وسط دوي انفجارات متتالية هزت محيط المطار. العملية جاءت بعد ساعة واحدة فقط من مغادرة طائرة بوينغ 727 كينية وصلت من جيبوتي ومكثت في صنعاء ساعة واحدة قبل أن تقلع من دون أي تفسير لمهمتها أو حمولتها. وقبلها بأيام هبطت طائرة إيرانية في صنعاء آتية من طهران وسط تضارب في الروايات. الحوثيون قالوا إنها نقلت مرضى ووفدا لتشييع خامنئي، والحكومة اليمنية اتهمتها بنقل خبراء ومعدات مرتبطة بالمسيرات والصواريخ. وزارة الدفاع اليمنية لم تكتفي بالتحذير بل دعت إلى إخلاء فوري للمطار ومحيطه، وأكدت أن القوات المسلحة في جاهزية تامة لمواجهة أي طائرة تحاول اختراق الأجواء اليمنية من جديد. الصبر قد نفذ، هكذا اختصر وزير الدفاع المشهد معلنا أن كل المحاولات السياسية لإقناع إيران والحوثيين بوقف الخروقات باءت بالفشل، وأن الرد الآن سيكون بكل الوسائل المتاحة. وفي انتهاك إضافي كشف وزير الإعلام أن الحوثيين احتجزوا طائرة تابعة للصليب الأحمر في مطار صنعاء وأخذوا الطيار ومساعده راهنتين في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني. على الجبهة السياسية اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الحوثيين بنسف كل جهود التهدئة وطالب المجتمع الدولي بترجمة الإدانات إلى تطبيق فعلي. الحكومة من جهتها أعلنت تشكيل فريق أزمة لإدارة التصعيد على كل المستويات. وفي مشهد يعزز حجم الاختراق ظهر مندوب إيران لدى الحوثيين علي محمد رضائي في صنعاء بعد اختفاء دام منذ أواخر 2024 2020، وهو دليل إضافي على أن الحضور الإيراني في اليمن تجاوز السفارات والدبلوماسية إلى العسكرات المباشرة.
0: من سيدة سوريا الأولى إلى سيدة قرار القصر والبلاد، ما الجديد الذي كشفه تحقيق استقصائي بريطاني عن دور أسماء الأسد؟ رنين إدريس والتفاصيل.
10: أسماء الأسد شريكة أساس في إدارة نظام زوجها سياسيا واقتصاديا، هذا ما كشفه تحقيق استقصائي موسع نشرته صحيفة The Observer البريطانية، إذ تضمن وثائق جديدة تضاف إلى ملفات المساءلة المتعلقة بالنظام السوري السابق بعد عام ونصف العام على سقوطه. فهي لم تكن مجرد سيدة أولى لسوريا، بل كان لها نفوذ تجاوز العمل الخيري ليصل إلى الاقتصاد والأمن وحتى صناعة القرار السياسي. وجاء في شهادات حية لمسؤولين سابقين ومقربين في النظام السابق أنه لم يكن بالإمكان تمرير أي قرار إلى الأسد قبل أن توافق عليه، وأنشأت ما سمي بالمجلس الاقتصادي كشبكة غير رسمية كانت تدير الاقتصاد باسم الرئاسة، حتى أنها ضيقت الخناق على بعض رجال الأعمال السوريين من بينهم رامي مخلوف بن خال بشار، فجمدت حسابات البعض وهددوا بالاعتقال لإجبارهم على التنازل عن شركاتهم يوم كان النظام السوري بحاجة لأموال بسبب الضغوط الروسية لسداد جزء من كلفة التدخل العسكري، كل ذلك بمساعدة شخصيات مرتبطة بها كيسار وعلي إبراهيم. وبعكس الصورة التي ظهرت فيها لسنوات كرعاية للمبادرات الاجتماعية والتعليمية، يرسم التحقيق صورة جديدة لنفوذ امرأة توسع تدريجيا لتتكشف حقيقتها عقب اندلاع الثورة عام 2011، إذ تقول الشهادات الواردة في التحقيق أن معظم التمويل الأممي الذي دخل سوريا أثناء الحرب كان يمر عبر مؤسسات مرتبطة بالأمانة السورية للتنمية التي أسستها أسماء. أما أبرز الاتهامات التي وجهت إليها فتتعلق بالأطفال ودور الأيتام، إذ أظهرت وثائق أخرى اعتقال أطفال معارضين داخل دور الأيتام كانت تشرف عليها مؤسسات مرتبطة بأسماء الأسد، وأنهم استخدموا كورقة ضغط على عائلاتهم أو ضمن عمليات تبادل الأسرى. والأغرب أن موسكو مع تراجع ثقتها ببشار الأسد خلال السنوات الأخيرة ناقشت اسم أسماء الأسد كأحد الخيارات المحتملة لقيادة سوريا بدلا من زوجها، وذكر التقرير أيضا تفاصيل عن هروب أسماء وعائلتها. فهل سيفتح التحقيق بابا لملاحقات قضائية مستقبلية؟
2: بعد الإعلان رئيس ينتخب نفسه
0: وثروة بحرية تنقرض.

0: بوليكلينيك. الانتحار عوامل نفسية واجتماعية ووراثية وراءه، هكذا نواجهها ونحمي الحياة، مع البروفيسور ريتا عطالله الاختصاصية في العلاج النفسي العيادي للصغار والكبار. بوليكلينيك كل ثلاثاء 18 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: سلامتك بتهمنا.
2: بدنا نركز اليوم على موضوع له علاقة بفترة الصيف، شيء له علاقة باللي بيعملوه الشباب الولاد لما بيحطوا راسهم تحت المي طيقطعوا يمكن مسافة بسين حوالي 50 متر. هذا شيء غلط، لأنه ممكن لما الإنسان أو الولد بيحط راسه تحت المي يقطع الأكسجين عن دماغه، هالشيء رح يؤدي مع الوقت إلى نقص بنسبة الأكسجين، وعمليا لازم يرفع نسبة السي او 2. ونرفع نسبة السي او 2 هذا شيء أساسي تيخلي الدماغ يستسيره ويرجع يطلب الأكسجين، إنما لأن موجودين تحت المي هالاستسارة للدماغ ما رح تصير، يعني بمعنى تاني ما رح يصير في سحب للأكسجين، هالشيء رح يؤدي إلى غياب عن الوعي. لما بيغيب الولد عن الوعي هو تحت المي رح يصير في عنا ارتخاء بكل المنافذ منها مجاري التنفس، رح يحاول يسحب ساعتها أكسجين، إنما بدل الأكسجين رح يفوت المي، وهذا الشيء رح يؤدي إلى الغرق. بقى لازم ننتبه منها دايما.
1: هدفنا سلامتكم.
3: حوار حر
4: جولة جديدة من المفاوضات وفرصة نادرة يجسدها لقاء الرئيس عون بالرئيس ترامب، والساحة الداخلية مفتوحة على المواجهة السياسية مع حزب الله. هذه المواضيع نناقشها مع عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياس يزبك.
3: حوار حر
4: مع بسام أبو زيد الثلاثاء.

0: هيئة مكتب مجلس النواب تجتمع والرئيس بري يحدد موعدا لجلسة عامة. التفاصيل مع يارا الهندي.
1: هل يفجر قانون العفو العام الجلسة التشريعية بعدما أطاح بالجلسة السابقة؟ فالتباينات السياسية لا تزال على حالها في مقاربة هذا الملف. الجلسة التي ستعقد يومي الأربعاء والخميس يتضمن جدول أعمالها أكثر من 38 اقتراح ومشروع قانون يهم المواطنين، من الدفاع المدني إلى قانون الإقامة الضريبية، مرورا باتفاقية زيادة حصة لبنان في البنك الأوروبي بما يتيح تمويل مشاريع تقدر بمليارات الدولارات ويرفع إمكانات التمويل، فضلا عن مشاريع تتعلق بالضابطة الجمركية وتعاونية موظفي الدولة ومؤسسة الإسكان. كذلك أضيف إلى جدول الأعمال اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالامتحانات الرسمية، إلا أن الملف الأكثر حساسية يبقى قانون العفو العام، فما مصيره؟
2: كان في هيئة عامة وفي جدول أعمال موضوع من قبل وتم تأجيل الجلسة، ومن وقتها لهلأ صار في قوانين أخرى تم إقرارها باللجان وباللجان المشتركة، فنوضعت أيضا على جدول أعمال الجلسة اللي هي رح بتكون يوم الأربعاء. قانون العفو العام حاولنا قدر الإمكان أنه نعمل توافق عليه، وصلنا لصيغة مقبولة، ولكن إذا في اختلاف تأكدوا تماما أنه مجلس النواب ما رح يقر قانون ليظلم حدا أو بوجه طائفة معينة.
1: الاجتماعات تكثفت خلال الساعات الماضية بعد اتصالات مباشرة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام في محاولة للتوصل إلى صيغة تحظى بقبول مختلف الأطراف بخصوص قانون العفو العام. كذلك بحث سلام مع النواب السنة الذين تقدموا باقتراح قانون العفو في التطورات المتعلقة به وتقييمها من مختلف الجوانب. إذن العفو العام هو الشغل الشاغل، فمن سيحضر الجلسة ومن سيقاطعها؟ وهل يكون مصير جلستي الأربعاء والخميس كمصير جلسة 21 أيار؟
3: على رأس وفد وزاري قدم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام التعازي إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني في الدوحة، في زيارة تعكس تضامن لبنان مع دولة قطر ومشاركته قيادة وشعبا في هذا المصاب.
0: في الجامعة اللبنانية لا يبدو أن معركة رئاسة الجامعة تدار وفق الأصول. الام تي في تكشف كيف يعاد رسم مسار الاستحقاق في اللحظة الأخيرة بما يثير الشبهات. التفاصيل في تقرير ماريال سوين.
4: يستحق التصفيق ما يحصل على أبواب انتهاء ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، وهو أمر مريب. بحسب قرار مجلس الجامعة اللبنانية الصادر عام 2016، تبدأ آلية اختيار رئيس الجامعة بفتح باب الترشيحات قبل 3 أشهر على الأقل من انتهاء الولاية، لتليها سلسلة من المراحل والمهل المتتالية من إعلان أسماء المرشحين والاعتراضات وصولا إلى اختيار 5 أسماء وتعيين الرئيس، ما يجعل احترام المهل أمرا أساسيا، لأن كل يوم تأخير ينعكس على الاستحقاق بأكمله.
5: يعني إذا بدنا نطبق هيدي المادة، بما أنه الدكتور بسام بدران الرئيس الحالي بتنتهي ولايته ب 12/10/26، عليه وفق هيدي المادة فتح باب الترشيح بالحد الأقصى ب 12 تموز 2026، يعني لازم كان يفتحها بالحد الأقصى نهار الأحد، ولتاريخه لم يتم فتح باب الترشيحات.
4: وبينما لم تحترم المهل، ماذا كان يجري هنا في لجنة التربية النيابية؟ سلك سريعا اقتراح تعديل قانون تنظيم المجالس الأكاديمية للسماح لرئيس الجامعة بالترشح لولاية ثانية بعدما كانت الولاية ل5 سنوات غير قابلة للتجديد بحسب تعديل عام 2009. وكان جاء هذا التعديل يومها بعد ورشة إصلاح شاملة لقانون عام 1967 بهدف الحد من تضارب المصالح ومنع رئيس الجامعة إذا كان يطمح إلى ولاية جديدة من منح امتيازات إدارية أو التغاضي عن مخالفات سعيا إلى تعزيز فرص إعادة انتخابه. والمريب أن التعديل اليوم حول سريعا من لجنة التربية إلى الهيئة العامة.
5: بعتقد أنا تخطي هذه المهل وعدم فتح باب الترشيحات بانتظار صدور القانون الذي يسمح للرئيس الحالي بالتجديد، ولكن حتى لو صدر القانون من الناحية القانونية بما أنه نحن خلفنا المهل سيؤدي حكما إلى طعون.
4: قد يقول البعض أن التعديل يحاكي الأنظمة المعتمدة في الجامعات الخاصة، إلا أن أساتذة في الجامعة اللبنانية يؤكدون لأم تي في أن المقارنة لا تجوز، ففي الجامعات الخاصة ينتخب الرئيس مجلس أمناء مستقل مؤلف من خريجين ومؤسسات دولية يملك حق محاسبته وإقالته ولا سلطة للرئيس عليه. أما في الجامعة اللبنانية فيتمتع رئيس الجامعة بصلاحية واسعة على مجلس الجامعة من دون آلية مماثلة للمحاسبة، فضلا عن أن المقارنة تسقط أساسا في ظل غياب مجلس جامعة منذ عام 2019 بسبب عدم تعيين عمداء أصيلين. وهنا مكمن الخطورة، ففي ظل غياب مجلس الجامعة، المجلس الذي سيختار الأسماء المستوفية للشروط مؤلف فقط من رئيس الجامعة ووزيرة التربية، أي أن رئيس الجامعة الحالي إذا أقر التعديل قد يصبح مرشحا وناخبا في الوقت نفسه، وقد يختار اسمه إلى جانب أربعة أسماء لا تشكل منافسة فعلية فيقع الاختيار عليه حكما. قد يقول بعض آخر إن للرئيس الحالي بسام بدران مشروعا لم يكتمل بعد، لكن منطق المؤسسات يقوم على أن المشاريع لا ترتبط بأشخاص، فإن كان المشروع ناجحا يفترض أن تستمر الجامعة في تنفيذه مهما تغير رئيسها، وإلا يكون فشل في بناء آلية عمل مؤسسية. في الخلاصة، ما يحصل يثير شبهة تفصيل الاستحقاق على قياس أشخاص وعلى قياس من يدعم هؤلاء الأشخاص سياسيا.
3: رابطة التعليم الأساسي الرسمي تعلن مقاطعة الامتحانات الرسمية، ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي أيضا تعلن مقاطعتها، والمطالب مساواة تلامذة الرسمي بالخاص وتأمين ظروف أمنية آمنة لمراكز الامتحانات. تقرير حسن رفاعي.
6: إن لم تكن الرواتب فالوضع الأمني، تتعدد الأسباب والامتحانات الرسمية في مهب الريح. فبعد إعلان وزارة التربية أن امتحانات الثانوية العامة الرسمية باقية للراسبين في المدارس والراغبين بالحصول على شهادة رسمية وعددهم يجاوز 8000 تلميذ، ردت رابطة أساتذة التعليم الثانوي بمقاطعتها الامتحانات،
7: لأن في ظلم للمدرسة الرسمية من خلال رسوب ما يقارب 6000 طالب، واللي خلى طلابنا يكونوا عم يفشلوا بأنهم يأخذوا إفادات مثلهم مثل غيرهم. هذا الضغط أيضا كرمال مطلبنا بالرواتب الستة.
6: مصادر وزارة التربية أكدت للأم تي في أن الوزارة تتابع تطورات عن كثب وتعمل على وضع خطط بديلة قد يكون مخرجها الاستعانة بأساتذة التعليم الخاص لمراقبة الامتحانات، مؤكدة أن لدى الوزارة عددا كبيرا من الأساتذة الذين يملكون الكفاءة اللازمة للقيام بالمهمة. إلا أن المقاطعة لم تقف عند أساتذة الثانوي، بل وصلت إلى إعلان أساتذة المهني والتقني المقاطعة أيضا.
8: نحن لن نشارك بأي امتحانات رسمية، أي أعمال امتحانات رسمية، ولن تجرى الامتحانات الرسمية، لأن طريقة التعاطي بملف الامتحانات الرسمية بهالاستخفاف سنرد عليه بمواقف تصعيدية أكثر. مين بيضمن وصول الطالب والأستاذ إلى مراكز الامتحانات؟ كل معاهدنا وثانوياتنا ومدارسنا الرسمية هي مراكز إيواء، كيف بدهم يقدروا يعملوا امتحانات؟ وهون الأخطر إنه عم بيعملوا تقسيم تربوي بين الخاص والرسمي.
6: المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري أبدت تعاطفها وتفهمها وضع التلامذة من جهة وهواجس الأساتذة من جهة ثانية، مؤكدة للأم تي في ضرورة إيجاد حل لإجراء الامتحانات وتمكين التلامذة من التقدم باتجاه سوق العمل، لا سيما اختصاص التمريض الذي يفرض نيل الشهادة الرسمية للعمل. آلاف التلامذة ينتظرون الحل، منهم في الثانوية ومنهم في التقني والمهني، والمعضلة باتت أشبه بقصة إبريق الزيت، أزمة مستمرة منذ أشهر والدولة تدور حول نفسها بحثا عن الفرج.
0: مائيا عكار تنتظر تحويل عروض خط سكك الحديد إلى واقع. التفاصيل في هذا التقرير.
9: مع اتجاه الحكومة قريبا إلى فض عروض مشروع خط سكة الحديد الممتد من طرابلس إلى العبودية، يستعيد أبناء عكار مرحلة من الزمن الجميل حين كان القطار يعبر قراهم وبلداتهم حاملا الركاب والبضائع ومشكلا شريان نقل أساسيا لربط المنطقة بالساحل اللبناني وبباقي المناطق. ومع الحديث عن إعادة أحياء خط طرابلس العبودية، يطالب أبناء عكار بأن تشمل الخطة إنشاء محطات جديدة تلبي حاجات المنطقة.
10: نتأمل الأمور يكون عندنا مسارين، مسار للشحن ومسار إن شاء الله للركاب، كون يعني اليوم كل الدول الكبيرة بلشت تعتمد على موضوع النقل عبر المترو وعبر القطار. نطالب إن شاء الله بإنشاء محطة في منطقة كفر ملكي اللي تابعة لبقية المقاطع، فهذه نقطة مهمة واستراتيجية، وطبعا منا ممكن الركاب يسافروا باتجاه سوريا.
11: ما بدنا الأمور توقف عند الدراسات، نتمنى أن تكون آخر دراسة وينطلق الملف إلى التلزيم. حنضل نطالب أنه تكون هالدراسة عم تاخذ بعين الاعتبار بشكل أساسي خدمة الناس ونقل الركاب، تيرجعوا الناس يقدروا يسكنوا بقراهم ويقدر الاقتصاد حقيقة يصير لمركزي ويصير في إنماء متوازي.
9: وبين ذكريات القطار التي لا تزال حاضرة في ذاكرة العكاريين والأمل بعودة هذا الخط إلى العمل، تبقى سكة الحديد في عكار قصة من الماضي تحمل معها تطلعا إلى مستقبل يعيد للمنطقة دورها في شبكة النقل والتنمية مع اتجاه الحكومة الجديد لتشغيل مطار الليعات.
3: بيئيا التوتيا تختفي والصفد يندر والسلطان إبراهيم لم يعد كما كان في شباك الصيادين. تحت سطح البحر اللبناني ثروة تتراجع بصمت، فهل يخسر لبنان أهم كنوزه الطبيعية؟ تقرير الأندرغام.
12: كان البحر اللبناني يوما غنيا بأنواع لا تحصى، التوتيا على الصخور والصفد في الشباك والسلطان إبراهيم حاضر على موائد اللبنانيين، لكن المشهد تغير. التوتيا يلي كانت منتشرة على طول الساحل أصبحت اليوم نادرة، والصفت بيت العصور عليه أصعب. أما سلطان إبراهيم أحد أشهر أنواع السمك بلبنان، فلم يعد يدخل المرافق بالكميات نفسها يلي اعتاد عليها الصيادون.
13: خفت التوتيا والصفت لأن عم بينزلوا عليهم عم بيشيلون عن الصخور، وهيدي التوتيا الصغيرة بقش في منها خالص، يعني إذا بيطلع حبة حبتين بالقوة
14: لأنه بياخذوا وقت لينمو والصيد عشوائي كتير.
12: الصيادون يلاحظون الفرق يوميا، رحلات أطول، كميات أقل، وأنواع كانت أساسية في الماضي باتت مرتبطة بالحظ وتوافر الصيد. الخبراء يحملون مسؤولية هذا التراجع لعوامل عدة تتراكم من سنوات.
15: تصور بعد عنا نحن ببلدنا بعدنا منكب الزبالة بالبحر والمجرير بعدها بتنزل على الماء.
12: واختفاء التوتيا تحديدا ليس خسارة لصنف بحري فقط، فهي جزء من توازن بيئي دقيق، وتراجعها يؤشر إلى خلل أوسع بالحياة تحت المياه.
15: من شي 20 سنة فرنسا استأجرت بحر للسيادة تبعولها وريحت بحرها سنتين. نحن إذا بنعمل هالشي هيدا بكون أحلى شي يعني بنعمله، وكله بكلف شي يمكن مليون يورو بعوضوا على السيادة وبقعدوهم ببيوتهم.
12: الأزمة وصلت أيضا إلى المطاعم.
16: مش عم نقدر نلبي كتير آيتمز من البحر معنا، حتى بالإن سيزن عنا مثل التوتيا، الصفد، أنواع كتير من السمك، السلطان إبراهيم، اللقز، في كتير إشي عم تنفقد عنا.
12: إذن حماية الشاطئ، مكافحة التلوث، تنظيم الصيد وإنشاء محميات بحرية، خطوات يرى فيها الخبراء فرصة حقيقية لإنقاذ ما تبقى، لأنه اختفاء التوتيا اليوم قد يكون مجرد بداية إذا لم يحمل البحر اللبناني قبل أن تصبح أنواع أخرى من أسماكه مجرد ذكرى.
0: ثقافيا، أطلقت المنظمة الثقافية الفنية في لوكالية مبادرتها الجديدة منتدى الفكر اللبناني بعنوان بين الذاكرة والنهضة، والمقرر انطلاق أعماله في شهر أيلول المقبل. يهدف المنتدى إلى تشكيل مختبر فكري تفاعلي يعزز لغة الحوار بين جيل كبار الخبراء وفئة الشباب، ويهدف إلى مقاربة القضايا الوطنية الملحة بمسؤولية عالية وفي مقدمها الهوية اللبنانية وآليات بناء الدولة. تأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الدقيقة والمصيرية التي يمر بها لبنان.
3: بدأت النشاطات الثقافية الخاصة بالذكرى 150 لميلاد الكاتب والمفكر أمين الريحاني بمخطوطة كتابه My Peace Mission انهجاز، وتواصلت الفعاليات بافتتاح معرض نحات بيير كرم في حديقة متحف أمين الريحاني في الفريكي الذي يضم 20 منحوتة لأدباء ومؤرخين وفنانين وشخصيات بارزة يتقدمها تمثال لأمين الريحاني. ويستقبل المعرض زواره يوميا من 10 صباحا حتى 6 مساء من 13 تموز ولغاية 15 آب، كما يمكن للزائرين التجول في متحف أمين الريحاني المجاور للحديقة.
0: إلى الصحة، رغم التقدم الطبي الكبير لا تزال الأمراض المنقولة جنسيا من أكثر التحديات الصحية انتشارا حول العالم. تبقى الوقاية أساس فيما العلاج متاح دائما.
17: رغم التقدم الكبير في وسائل الوقاية والعلاج، لا تزال الأمراض المنقولة جنسيا تشكل تحديا صحيا عالميا. تشير منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل أكثر من 1,000,000 إصابة جديدة يوميا بالأمراض المنقولة جنسيا القابلة للعلاج، أي ما يقارب 374,000,000 إصابة جديدة سنويا. والأهم أن معظم هذه الإصابات قد لا تسبب أي أعراض، مما يزيد من خطر انتقال العدوى دون علم المصاب. الأمراض المنقولة جنسيا هي التهابات تتنقل عبر العلاقة الجنسية، وقد تنقل أحيانا عبر الدم، وتنقسم إلى بكتيريا، فيروس أو طفيليات. قد تظهر أعراض مثل الإفرازات غير الطبيعية أو الحرقة أو الألم أثناء التبول أو التقرحات، وأحيانا لا تظهر أي علامة. العلاج متوفر لجميع هذه الأمراض، وتعد اللقاحات ركنا أساسيا في الوقاية، وأبرزها هيباتيتس بي فيروس قد يؤدي إلى التليف أو سرطان الكبد، HPV فاكسين يحمي من سرطان عنق الرحم والثأليل التناسلية. يقدم فريق الأمراض المعدية في مركز كليمانسو الطبي رعاية متخصصة وفق أحدث البروتوكولات العالمية، تشمل التشخيص الدقيق ووضع الخطة العلاجية المناسبة والمتابعة المستمرة لضمان أفضل النتائج.
0: بعد الإعلان، غرامات ضريبية مخفضة.
3: مايكل جاكسون يتفوق.

بولي كلينيك. الانتحار عوامل نفسية واجتماعية ووراثية وراءه، هكذا نواجهها ونحمي الحياة، مع البروفيسور ريتا عطلة الاختصاصية في العلاج النفسي العيادي للصغار والكبار. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: حوار حر
1: جولة جديدة من المفاوضات وفرصة نادرة يجسدها لقاء الرئيس عون بالرئيس ترامب والساحة الداخلية مفتوحة على المواجهة السياسية مع حزب الله. هذه المواضيع نناقشها مع عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياث يزبي.
2: والآن إلى الفقرة الاقتصادية مع أنطوان.
3: قانون إصلاح المصارف أمام لجنة المال وتعديلات جديدة بانتظار الحسم، وذلك بحسب ما ورد بصحيفة نداء الوطن. وتتجه لجنة المال والموازنة غدا إلى حسم التعديلات على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمه، ولا سيما المادتين 3 و13 اللي كان صندوق النقد الدولي قد أبدى ملاحظاته عليهم. وبحسب المعطيات جرى التوصل إلى صيغة جديدة للتعديلات بالتنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان بهدف التوفيق بين ملاحظات صندوق النقد والحفاظ على صلاحيات المصرف في المركز وفق قانون النقد والتسليف. إذا كان لديك غرامات ضريبية غير مدفوعة فوزارة المالية تمنحك فرصة لتخفيضها قبل نهاية العام. فأصدر وزير المالية ياسين جابر قرار يحدد آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل، بحيث يمكن للمكلفين خفض قيمة الغرامات بنسبة تصل إلى 90 أو 75 أو 50% بحسب كل حالة، شرط تسديد الضرائب والمبالغ المستحقة ضمن المهلة التي تنتهي في 31 كانون الأول 2026. بمعنى آخر، من يبادر إلى تسوية وضعه الضريبة قبل نهاية العام سيدفع غرامات أقل بكثير من تلك المفروضة عليه. أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أنه تراجع ساعات التغذية الكهربائية لا سيما في بعض مناطق بيروت يعود إلى انخفاض القدرة الإنتاجية المتاحة إلى نحو 500 ميجاوات فقط، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف وارتفاع أسعار المحروقات. وأكدت المؤسسة أنه هذا الواقع يفرض تحديات تشغيلية كبيرة ويزيد من خطر حدوث انقطاع شامل للتيار الكهربائي، ما يصعب الحفاظ على معدلات التغذية المعتادة. وأضافت أنه معدل التغذية الحالي يبلغ نحو 4 ساعات يوميا في مختلف المناطق، وشددت على أنها تعمل على توزيع الكهرباء بعدالة قدر الإمكان رغم الظروف الاستثنائية.
0: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

جديد رشيد النجار، دللو كلمات وألحان جهاد حتشيتي، توزيع ميكس وماسترينج توني صابا، إنتاج سولو.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، إنها 9:45 في لبنان الحر. إليكم موجزا للأخبار. عم بيطلع صوتي؟ استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مساء اليوم في قصر بعبدة رئيس الحكومة نواف سلام، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية. وتطرق البحث إلى انعقاد جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية غدا وبعد غد في روما، بالتوجيهات التي أعطيت للوفد اللبناني بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. وأطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى تركيا وحصيلة المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأتراك وفي مقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان. وتناول البحث أيضا الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عون للولايات المتحدة الأمريكية والاجتماع الذي سيعقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في اليرزي استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل سفراء هولندا، بلجيكا، كندا وأستراليا الذين أكدوا دعم بلادهم للمؤسسة العسكرية خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة. كما تناول البحث أهمية دور الجيش ضمن اتفاق الإطار والخطوات المستقبلية المتعلقة به، إضافة إلى دعم جهود المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار. يتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بوتيرة غير مسبوقة مع تحول مضيق هرمز إلى محور المواجهة العسكرية والسياسية وسط تبادل التهديدات وعمليات عسكرية متبادلة، ما يثير مخاوف جدية على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء عملية إعادة الحصار على إيران فورا، بالتزامن مع تأكيد أن الولايات المتحدة ستتولى حماية مضيق هرمز. وكشف ترامب عن توجه لفرض رسوم تصل إلى 20% على قيمة الشحنات العابرة للمضيق مقابل تأمين حمايتها، مشددا في الوقت نفسه على أن المضيق سيبقى مفتوحا أمام الملاحة الدولية. وأشار إلى إعادة فرض الحصارين البحري والاقتصادي على طهران، وقال إن هناك احتمال بنسبة 90% أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي قتل ولم يعد على قيد الحياة. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

0: لك هيك؟
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أو لك هيك بهمه رأيك.
1: No, it's up to you.
0: أو لك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أو لك هيك دايماً من لبنان الحر من 9 للـ10.

الله معكم. أقول لك هيك من هلأ ولا حوالي الساعة 10:15 بيرفقني على الهندسة الصوت زميل جوزيف كريم. الله معك جوزيف. معكم سالم خليفة. صفر 9 2 18 2 3 3 للاتصالات الهاتفية، 70 9 5 9 1 1 1 للرسائل النصية والرسائل الصوتية. لبنان الحر دايما حدي.

نازل عن علو 1100 متر وجاي على الإذاعة، بس روحي بعد فوق بعد ما يفوق.

اجوا العصافير اكلوا الكرزات وهلا بلشوا بالتينات، يعني بلش يلوح التين بلشوا ياكلون. ايش حرير ما خلوا تفاحه معلم. الشحرور ايه انه في تفاحه عندي حامله تفاح بعدهم صغار، يعني بعد نحن ما بناكلهم، كل يوم بلاقيهم ناقصين تفاحه. وانتبه مش الحردون عم ياكلهم، لا عم ياكلهم الشحرور.

0: العريشة لحد هلأ مليانة عنب، بس تستوي بتفضى.
1: يا زهوري عم يندق البلبل في وغان،
0: أيمتى عيدنا الياس؟ جماعة تجي تقطفوا عنب؟ أنا في عندي تينة شتوية، رح طعميك تين بكوانين ابقى. كثير طيبة. سامي صايغ مسيك بالخير. سوسن مرحبا سالم، هاي سالم، الحمد لله على السلامة. ما بني شيء أنا، كيفك اشتقنا؟ إذا اشتقتي لأنه صار لك زمان مش عم بتتابعينا يمكن. عطول منيح يا رب، خلي لي إياكي ما يفوق يا الله. يلا اشتقتي لما يفوق، يلا طلعي ها ناطرك. أنا هلأ بخلص إذاعة الليلة ودغري الجوب عم يفوق.

0: زينة مسنور وخلي من كرم العلي جاي من كرم العلي لعفاكة عالشوب. شو بدي خبرك عن ميفوق يا زينة وعن طقس ميفوق وعن الجمال يلي منشوفه
1: بيروت. جينا نبيعك بوش التوت قضيانا
0: صوفا مهضومة. قال اشتقت لميفوق ويا الله عم يفوق شوي. بتقلي ناسي صوب وين؟ صوب جبال يا سوسن. جبال عم شيط وبتطلع يا ميفوق دغري بتوصل لعندي.

أنا أولي هيك زينة، شو بدي أعمل للشحرير وللعصافير لحتى ناكل نفاك الجنين؟ لأنه عادة أمي من قبل الله يرحمها يعني توفيت، بتقلي بس كنا نقطف شي شجرة أو عريشة أو شو ما كان عم نقطف، بتقلي خلي فيها العريشة، خلي فيها كم خصلة شجرة تفاح، خلي فيها كم تفاحة. بقلها ليش؟ بتقلي خلوا العصافير لأنه مش وحدك بدك تاكل، العصافير كمان بدهم ياكلوا. بس أمي الله يخليك يشوف العصافير، قلي لهم كمان سالم بده ياكل لأنه عم ياكلوهم كلهم.

0: مهضومة زينة علي السيدي قال رسالة.
1: سالم في حلقتين ما كنت موجود انت
0: مستحيل.
1: بعدين عم يخلص بكير البرنامج كنت تضل اكتر من العشرة. هلأ زاعت الدموازيل انه عشرة خلص. بعدين الحمد لله على السلامة يعني انت ما بيك شي وان شاء الله على طول ما بيك شي. بس حلوة هيدي الكلمة الحمد لله على السلامة انه نسمع صوتك انه يعني من جمعة لجمعة مثل كأنه شهر عم يقطع.
0: خلي لي اياكي يا اهلا وسهلا فيك ساعة اللي بدك شرفينا عم يفوق واذا بتحبي تجي على الاذاعه كمان اهلا وسهلا فيك سوسن.
2: وزهرات البقر الشعرة على شعرة تشكيلي.
0: رسالة.
3: بونسوار ميدو معك.
0: اهلا ميدو.
3: بدي اسألك سؤال انت مع اعصاب العصافير لحتى معي روح الموسم عندك ولا لا؟
0: ليك صيد العصافير بلبنان ديليما كتير كبيرة ميدو. نحن إذا بتسمع مسرحيات الرحاب نحن زينا معنا أونلاين ولو طلوا الصيادي وسلاحهم يلمع حط لنا إياها الكريم. ومش بس هيدي كل التراث تبعيتنا نحن تراث صيد يعني الصيد عنا الشغلة شقفه من تراثنا بتربى معنا وبنربى معها عفوا. هلا اكيد عم نحكي عن صيد العصافير صيد الطيور اذا بدك مش بالطريقه اللي هلا عم بتصير يعني انه اباده منجيب شبك ومنحطه ومنمشي منقتل 2000 3000 او 5000 عصفور. بس انه وصلت لك 7-8 عصافير 10 عصافير انه انا بالنسبه لي ايه شو عليه. علق السديات بالشجرة بيهرب العصافير تعودوا ايه تعودوا صار يجي ينقر السدي.

0: مرحبا خي سالم، والله شطرت لنا رينا على فواكه لبنان، الكرز والتين والعنب، يعني هون ليك اكيد في كل شيء على مدار السنه، بس ما في طعمه لبنان، ما في طعمه لبنان فيهم. ذكرتني بقصه على ميفوق، قال له المختار لك فوقه، قال له ميفوق نايم المختار، قال له خلص ركوب بلا ميفوق.
1: بلا ما يفوق آسيا هذه يا أحمد، أنت تعرف أنه بلا ما يفوق آسيا كتير علي، لا ما عم يفوق.

زينة حطينا سيديات وحطينا فزاعة، عرفتي الفزاعة؟ هل القصبتين ومع شابو وجاكيت وخبار، حطينا هود التقطيقات تبعت الولاد يلي بيطقطقوا كل ما يطلع الهواء، عملنا كل شيء ما في حل. تعودوا الشحرير والعصافير، تعودوا على هودي وصاروا يجوا اذا بدي كني يلعبوا فيهم زياده.

0: يا محلاها
1: صح بلد، والحل الوحيد نتبع الحل اللي قلنا عنه ميدو.
0: يا محلاها الجبلية لما
1: هيك بنكون عملنا ضربنا عصفورين بحجر واحد.
0: يمه وتتغندر بمشيتها لما بتحمل جرتها. يمه وتتغندر.
1: حتى دبليب الهوى ما نفعوا. المهم هلا انا مشكلتي جنينه مع العصافير، بشوف كيف بحلها. الارجح انه اتبع الطريقه اللي كان عم ينصحني فيها ميدو. بهالوقت هيدا بدنا نحكي شوي عن التليفون يلي بين ايدينا.

في شغلتين، في التليفون وفي ماتش الحكمة بعد شوي. ماتش الحكمة أنا قلت من فترة إنه السنة البطولة لو نزيتي. بقى إن شاء الله يتحقق القول اللي قلته ويطلع البطولة، بطولة الباسكتبول بلبنان لو نزيتي. ساعتها كلنا منقول انتو قلبك قولوا حكمة.

انتو قلبك قولوا حكمة, واكيد نشيد يعني يلي بيسمع نشيد الحكمة بيعرف قديش هالنشيد حلو وقديش طالع من القلب وقديش بس يتغنى بالملعب قديش بيترك هيك ثورة عنفوان.

مبروك سلف سالم. ايه انا بشكرك وان شاء الله انه مثل ما كنت عم اقول انه السنه البطوله يكون لون زيتي. سجل اسمي وحدو اسمك.

يلا بلش يحتفل كريم بكير شوي لأنه بعده بلش الماتش، بس الساعة 9:30 رح يبلش الماتش، وأكيد إن الله راد. قديش صارت سيري؟ سيري 1-0، الليلة 2-0، وبيضل في ماتش واحد لبلا بعدين ليصيروا 3-0.

0: ما بيصح إلا الصحيح زينة. إيه بس البطولة رجع للأسف هي السنة. يلا بعد في كم دقيقة لجيم 2 بهالوقت هيدا نحن وتليفوناتنا. شو قولكن المسافة الآمنة يلي بقدر حط تليفوني فيها بالليل؟ يعني يلي على أي مسافة بقدر بعد تليفوني عني بالليل؟ ما عم نقول بنهار لأنه بنهار كلنا تليفوننا ملزق فينا، يعني صار في عنا إيدتين وإجرتين وتليفون أو تليفونين عايشين معنا ملزقين فينا، وهيدي شغلة فعلا كتير مضرة. رسالة.
1: مساء الخير مسيو سالم، كيفك؟ كيف صحتك؟ كيف قصة لبنان الحر؟ إن شاء الله كلكم مليح. بتذكر أيام الأشرفية من زمان كنا صغار، بلشوا بهالطبل وضيفوا بقلاوة
0: صح،
1: شو تبقى ناطين النطر على الحكمة، كانت الأشرفية كلها مع الحكمة. وحبيت اسمع صوتك ان شاء الله مبسوط.
0: خلي لي اياك،
1: صوتك بنوع الاعصاب.
0: خلي لي اياك يا ام جورج، وانا بنبسط فيكم. بتاني غرفة سالم بدك تحط تليفون، يا ريت منقدر. رسالة.
2: معلم سالم، انت ميدو اكين،
0: اهلا
2: يوم
0: ميدو.
2: السهرة معك عرفت، وكيسك
0: كيسك
2: اخطر منطقة تحط التليفون عالجايب اللي فيها مطرح القلب.
0: هيدي مزبوطة في حال كنت حاطط بطارية، بس اذا منك حاط بطارية لا مش كتير بيأثر. رسالة.
3: شي سالم، يعني لو ما انت هلأ برنامجك ما بفتح واتساب، انا بيجي بغمض عيوني شي ساعة من ورا شغلي، لانه بحط لونات عن بعيد ولونات على التليفون، يعني بقول يا رب ما حدا ندر، ما اسمع صوته، ما شوفه، كبه.
0: عفاكي سالم. انا بحطه بالكوريدور بس نام، وعندي منبه عادي، المنبه شغلة مفيدة. ناسين العالم كتير اشياء من وراء السلولار، ناسين المنبه، ناسين الساعة، ناسين السكرتير، ناسين كتير اشياء. رسالة.
4: بونسوارك معلم، معك وليد المصري.
0: يا هلا.
4: انا بحط تليفوني مسافة راحة اليد، حتى اذا رن اقدر طاله ورد.
0: هيدي شغلة خاطئة كتير وليد.
5: مساء الخير خي سالم، مساء لبنان الحر،
0: مساء النور حبيبي. يا هلا.
5: نتمنى التوفيق اليوم لفريق الحكمة.
0: صح معلوم.
5: معك حنا ديب حتفيتي.
0: اهلا وسهلا فيك يا حنا. التليفون او كل الاجهزة الالكترونية، يعني عم بحكي بس عن تليفون لانه قادرين نتحكم شوي بالتليفون، بس نحن عم نعيش ببيئة مليانة شيء اسمه EMR أو Electromagnetic Radiation، يعني زبزبات كهرومغناطيسية، يعني بتعبير آخر في كيف ما كنا موجودين وين ما كنا موجودين بيكون في عنا زبزبات مغناطيسية أو كهرومغناطيسية Electromagnetic عم بتأثر بشكل مباشر على دماغنا. التليفون واحد من الأجهزة يلي كتير مزعجة بهالموضوع هيدا، والسبب انه كتير قريب منا. صح انه عايشين ببيت، بحيلا بيت موجودين فيه، في عنا تلفزيون، في عنا الراوتر الموجود، في ريبيتر، اذا ما في، اذا مش بس راوتر بيكون في ريبيتر كمان، في التليفونات، في الكروم كاست، في اللابتوبس، كل هودي بيصدروا إشعاعات المغناطيسية وبيأثروا بشكل مباشر على الدماغ.

يعني بكلمتين، نحن عم نعيش ببيئة، كل يلي عايشين فيها، كل البيئة اللي عايشين فيها بيئة ممغنطة، ومغنطة غير المغناطيس العادي الطبيعي تبع الأرض، يعني غير القوة المغناطيسية للأرض، غير الأشياء الموجودة بشكل طبيعي. نحن الأشياء اللي زايدين عليها، الأشياء المصطنعة يلي زدناها، هي اللي بتأثر علينا بشكل مباشر أكثر.

حتى لمبات الفلوريسان، تتذكرون هول لمبات الفلوريسان اللي فيهم ترانس على الشمال ترانس على اليمين بتفقعون، حتى هود اللمبات بيعطوا رادياسيون وبيضايقوا الخلايا العصبية بالدماغ.

الأفضل إنه بس ننام نبلش بالراوتر، نطفي الراوتر، وخصوصي إنه الراوتر إجمالاً بيكون يعني راوتر الواي فاي اللي عنا إياه بالبيت بيكون موجود إجمالاً بنص البيت، يعني بشكل إنه بيطال بالراديشن تبعيته بيطال كل البيت، يعني محل ما في إرسال لاقت إرسال هنيك في إشاعات عم توصل، وهيدي نحن ونايمين بتفوت على دماغنا بشكل مباشر أكتر وبشكل أسهل، لأنه بيكون دماغنا بفترة راحة، يعني ما بيكون عم يعمل فلترينج للأشياء اللي بدها تفوت أو مش لازم، بقى بفوت مرتاح أكتر، وخصوص إذا كنا فتنا بمرحلة نوم عميق.

0: سلم عم بيقول لي كلهم بيعملوا طنين بالدينة صحيح وخصوصي الفلوريسان. معك حق يا سلم. رسالة
1: بسألك سؤال من سيتو من سلم.
0: تفضلي.
1: أنا لا وقت الحكمة ما كنت صغيرة كنت من كبيرة يعني بس مش ختيارة مثل هلأ هلأ 81 سنة
0: بعدك
1: أنا ما بسمع بحط السنباعة بشيل السنباعة بحط سنباعة الراديو
0: نعم
1: بشيل سنباعة الراديو بحط سنباعة الليتو لا أسمع وكلنا يعبي خط سمع يعني كتير يعني من هولي وبين التليفون حدي
0: مضطرة
1: هيدا دعمل تأثير
0: لا يعني هيدي انت مجبورة انه تتصرفي بهالطريقة هيدي انه في عندك سماعة وبدك تحطيها وبدك تحط تليفون حديك لحتى تسمعي اذا حدا دق لك انت مجبورة لا بهالحالة هيدي منتغاضى عن كل الاشياء التانية ومنخلي تليفون حدنا للحالات الطارئة اكيد

0: رسالة.
1: طيب يا سامة بعد إذنك، أنا تليفون رحته برا على التراس وبسكر الغرفة، يعني على التراس على البلكون يعني. من هلا وبالطالع على الطاولة، لا ما حدا بيدقله، ما حدا بفوت لعندي عيشها وحدة. تلفزيون رح أطفيه، ما عندي شي غيرهم،
0: الراوتر،
1: وبطفي الضوء بالأوضة.
0: أكيد
1: بيكون لا يجي نور من برا من البلد، هي أريح شي، بعدي شي خالص.
0: أكيد بدك تطفي الضوء. التليفون مفروض يكون بعيد عنا بالقليلة 3 أمتار، ومثل ما كان بيقول سالم، إذا فينا نحطهم بتاني أوضة بيكون أفضل. هلأ كل الديفايسز اللي عنا إياهن اللي ممكن إنه يطلعوا الرادياسيون الإلكترومغنيتيك، يعني الإلكترومغنيتيك راديشن، أفضل إنه ينحطوا بعيد عنا أو إنه ينطفوا. هلأ بالليل إذا منا ناطرين تليفون إرجان، أفضل نطفي التليفون. عفواً رسالة.
2: خلينا نسالم اذا الراديو عم يعمل سبسبات، شو اسمه هذا، وعم يضرنا، كيف بدنا نسمع الحر ونسمع؟
0: في اشياء بدنا نضحي فيها يا ميدو. رساله.
3: بونسوار سليم، يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا نور.
3: يعني ما حق المدام اللي حكيت معك او دوما غير، ما بعرف، انه من جمعة لجمعة، من يوم ليوم الواحد بيشتاق له حدا بعزه
0: وبحب
3: يسمع صوته.
0: خلي لي اياكي
3: ويعني يسمع اخبار حلوة منه كذا على الراديو كمان. بقى كيف إذا من جمعة لجمعة أو شهر لشهر؟ خلاص تعودنا عليكم نحنا، مع أنها إذاعتنا من زمان، بس كان في غير فريق قبل.
0: ما كنت عم بتابعينا شكلك.
3: هلا أنا كنت أصغر من هيك بكتير يعني، بس نفوق على
0: هلا بدك تخبريني شو عم تاكلي.
3: بدي أقول لك
0: شو عم تاكلي.
3: إذا أنت من يفوق نيالك، لأنه ميفوق كتير حلوة.
0: صحيح. يلا أهلا وسهلا فيكم ميفوق، نطلقكم.
3: نحن كنا قضينا فيها، كنا بالنظاميات قبل ما يصير معارك الإلغة. حرب الإلغة.
0: لا ميفوق واحد من أجمل الكرة.
3: كنا قضينا نهار طويل عريض مع الفنان الله يرحمه سمير يزبيك، غنينا معه وتغدينا وتعشينا احنا وياهم.
0: كان عايش ميفوق سمير يزبيك.
3: وضلنا تاني يوم ونزلنا تاني يوم، كمان نزلنا على النهر وتصورنا، أخذنا صور كمان بالطبيعة. نيالك كمان، نيالك إنك جار الحكيم.
0: يلا ناطرينكم عم يفوق. يا أهلا وسهلا فيكم، بس ما قلتي لي شو عم تاكلي، رجعي بعتي لي مساج خبريني شو عم تاكلي. رسالة.
4: ايه معلم سليم، مرة تانية وليد المصري. اذا ما كانت الكهرومغناطيسية موجودة قبل التليفونات، العتب مش على التليفون ولا على الراوتر، العتب على اللواقط تبع الالفا والتاتش والاميات الرئيسية بكل منطقة بمنطقتها. وقبل كان الراديو يبس، الراديو كمان ما قاله تأثير ولا لانه UHF وVHF ما بعرف.
0: لا لا بلا
4: فسر لي عمام.
0: الراديو اللي حدك هو اللي له تأثير أكثر من الموجات اللي جايه من برا. يعني الموجة بحد ذات، موجة الويف يلي بتوصل بتوصل صوت اللي عندك ما بتضايقك، يلي بضايق أكثر هو الجهازك بحد ذاته، السبيكر. أنت وليد شي مرة فاتح السبيكر وشيله، شايف ملا مغناطيس في بقلبه قديش قوة المغناطيس يلي فيه؟ هاد الاشياء اللي بتزعج، الاشياء اللي بتتعلق أكثر بالموجات المغناطيسية، مش موجات الويفز اللي بيكونوا عم نسمعهم مثل موجة راديو أو موجة تلفزيون حتى. يعني عم نحكي عن ديفايس بحد ذاته، عن القطعة بحد ذاتها.
1: اشي ثاني، انا بشركة دومازين عم تقلك نيالك انت من ما يفوق، نيالنا فيك. مش ثاني الله خلينا اياك يا رب،
0: نيال انا فيك
1: ونسمع صوتك على طول. انا على طول بسمع لبنان الحر على طول.
0: يا اهلا وسهلا فيك.
1: ما يفوق بعيد عنا نحن، بس نحن عندنا مشي ثاني بالدنيا، يعني ما يفوق كله عنا هون بحي لبيت هون بالمنطقه. يعني
0: مزبوط، صح صح، في كتير عالم ما يفوق قاعدين بمناطق المتن وكسروين وجبال. رسالة.
3: ضحكتني. أهلا فيك. يعني بنعتبرها ما يفوق وكمان منا وفينا.
0: صحيح أكيد.
3: عم باكل عاملة معكرونة من هذه الأسطوانية بني.
0: نعم.
3: مع صوص روج ومع حبق كمان وبهارات وكيوب مرقة الدجاج تعطي طعمة طيبة.
0: خطية.
3: عم باكل جعت وعم باكل تفضل معي.
0: ألف صحة حبيبتي. ألف صحتين.
3: أنا ما بحب اللحمة كثير كيف؟ بقى بحب هيك أشياء أكل خفيف.
0: معكروني وباستا وكل هودي الصوصات اللي عديتيهم أكل خفيف. مفهومك للأكل الخفيف مري مش كتير زامت معك. أهلا وسهلا فيك يا حبيبة قلبي.

هلا اذا الشركات المصنعه للهواتف، لانه عم نحكي تحديدا عن التليفون، اذا الشركات المصنعه للهواتف بيعطوا المعلومات الدقيقه عن الهاتف تبعيتهم، نحن مستعدين نلتزم فيهم. بس اثبتوا معظم الشركات، لحتى ما اقول كل الشركات بس هن كلهم، اثبتوا معظم الشركات ان المعلومات اللي عم يعطوها وخصوصي عن بما يتعلق بالاي ام ار بالالكترومغنتيك راديشن، اثبتوا انه اوقات كتير بيغشوا شوي بالمعلومات اللي عم يعطوها وما بتكون مطابقه للواقع واقع الهاتف. لو المعلومات صحيحه كان بكفي انه نحط التليفون عنا بعيد عنا مسافه متر بتكون بزياده. بس اذا نتفي منشوف انه المعلومات مغلوطة، بيصير مفروض انه نبعد التليفون اكتر من هيك. بما يتعلق بالراوتر افضل كتير بالليل، وخصوص انه بالليل مكون نايمين افضل نطفيه. اليو بي اس، حتى اليو بي اس اللي حاطينه للراوتر كمان طفوه. كل شيء له علاقة بالمجال المغناطيسي افضل انه ينطفى بالليل او ينحط بعيد عنا مسافة اقل له 3 متورة. هلأ إذا كان موجود بتاني أوضة مثل ما كان عم بيقول قبل شوية سالم، بيكون أفضل، لأنه الحيطان كمان بشكله إلى حد ما عازل، يعني بيصيروا يبعدوا الموجات أو بيصيروا يصعبوا وصول الموجات أكتر لدماغنا. وإذا ما في إمكانية مثل ما كانت عم تقول ماري قبل شوية أنه هي بدها، عفوا أم جورج كانت عم تقول لي هيك مش ماري، انه بحاجة انه تخلي تليفون حدا، اذا بحاجة نخلي تليفوننا حدنا ما عنا مشكل، مضطرين انه نحطه حدنا. واكيد يعني مقابل الافادة اللي عم ناخدها مقابل الضرر بنشوف ايها اقوى ايها افضل لنا ونستعملها.

إيه صحيح سليم اللي عم تقوله مزبوط. الشركات صاروا عم يستعملوا معالجات أخف تأثير على حتى شباب، حتى الإرسال صار أخف. من زمان كان التليفون يشوش على الراديو، إيه من زمان كان يشوش تليفون على الراديو، بس غيروا الفريكانسات، بس بعده مع هذا وكله الضرر موجود.

0: هيدي نصيحة من زميلي كريم، زميلي جوزيف كريم، قال بس تحطوا الراوتر وتحطوا اليو بي اس تبعته ما تحطوهم فوق بعضهم، يعني ما تحطوا اليو بي اس تبعت الراوتر تحت تحت الراوتر، لأنه الراوتر هو مصدر الحرارة، وبالتالي بيخلي اليو بي اس يحمى زيادة، لأن اثنيناتهم بيعطوا حرارة بيصيروا يحموا زيادة، وفي كتار عالم على أكتر هيك قال لي كريم، على الأد ما بعرف، أنا ما عندي معلومات عن العدد، بس بقول كريم إنه في كتار العالم يلي عم يوعوا الصبح يلاقوا اليو بي اس محروق نتيجة الأوفر هيت يلي عم يتعرض له من الإنرجي اللي هو عم يطلعها والإنرجي اللي عم يطلعها الراوتر. رسالة
1: مساء الخير استاذ سالم، كيفك؟ استحتاك الله يسعدني مساك ومساء المستمعين اثنين هون، والله هلا لصت مع المستمعين ان شاء الله طلعت تفتح لي الصوت. اليوم ما قدرنا نسمعكم، يوم كنا بهيك مناسبة فرح يعني مع بال العزيبي، الله يسعدني مساكم جميعا.
0: الله يهنيون، الله يهنيون. كمان رسالة
2: حبيبي سيد لك هيفادي تليفون الله الزبزبات
0: ما بيفوتك شيء يا أحمد في عنا كمان رسالة ماري، رح أخذ آخر رسالة بعتي ليها لأنه هديك كتير طوال، واحدة دقيقة أو واحدة عشرين ثانية، رح أخذ صغيرة 19 ثانية.
3: على فكرة الفنان الله يرحمه فاميلي ربي مجوز أختها لبنت كانت معها من زميات اسمها ندى نصار، هو أخذ أختها ندى، بعتقد اسمها هدى مرته.
0: سمير يزبك من رمحالة ومرته كمان من رمحالة من بيت نصار، صحيح اثنيناتهم من رمحالة. من فترة، من حوالي أسبوع تقريبا، شهدت الأرض الوصول عاصفة شمسية، كانت طالعة من الشمس أكيد ووصلت للأرض، إنما كتر خير الله أنه قطعت بشكل سهل، يعني ما كانت تأثيرها كتير كبير على لا على نظام الجي بي اس ولا على حتى الأشياء التانية، الأشياء الإلكترونيك الموجودة، لأنه لو كان يمكن أقوى، لو كانت تأثيرها أقوى من هيك كان ممكن أنه تضرب كل الأقمار الاصطناعية الموجودة بفلك الأرض حول الأرض. سو واحدة من الأشياء من مخاطر التطور اللي نحن هلأ عم نعيش فيه، أنه حيلا ظاهرة طبيعية ممكن تصير وكل عمره بيصير فيه عواصف شمسية، إنما إذا صار في عنا عاصفة شمسية كتير قوية بينقطعوا الاتصالات وبينقطع الكهرباء وبينقطع عفاك بنتيجة

وبالحقيقة الانفرتر بيعطي كهرباء مرجلجة 100%، ويمكن الكهرباء اللي بتجي من اللي بتطلع من الانفرتر بتكون منتظمة أكثر من كهرباء جنراتور، وأكثر أكيد يعني أكيد أكثر من كهرباء جنراتور، ويمكن أحسن من كهرباء ADL. مش دايما إذا كان منزوع الانفرتر، ويعني فيك تفحص وتشوف شو عم يطلع عندك. هلا بس تلعب الكهرباء اكيد انه بس تلعب وبس تنقطع وتجي بشكل كتير سريع، تضرب القطع الالكترونيه الموجوده عندنا. افضل انه تكون الكهرباء خفيفه من انه شوي خفيفه شوي عاليه شوي قويه شوي ضعيفه. بهالحاله هيدي يعني بس تكون عم تلعب كهرباء، افضل انه تطفو كل القطع الكهربائيه يلي موجودة، مش بس القطع الإلكترونيك، كل إشياء حتى لو كانت ميكانيك أو يعني إلكتروميكانيك، أفضل أنه ينطفى كل الديفايسز يلي موصولين بالكهرباء وينشالوا من الكهرباء، مش بس ينطفيوا، أفضل أنه ينشالوا، لأنه أوقات كتير بتكون طافي القطعة بس بتجي كهرباء أو بيجي كوران مش مزبوط وبيفوت بيحرق لك القطعة كمان.

0: مسك له فادي سيل التسويس هتا شوف
1: راحوا للتليفون بدي يشوف كمان بعين بعطى الصوت لشوف بدي له لماري يلا طبوا الشنطات على بكره فرنسا بدها تطب الشنطات
0: اللي بدها تطب الشنطات على بكره فرنسا اسبانيا بكره انا بعرف ان الليله حكمه بكره ما بعرف شو لا حكمه بلش الماتش كريم قد ايش صاروا 4-2 حكمه منيح يلا بعد 10 دقائق بعد 9 دقائق بس 6 نقط محطوطين بال دقيقتين بس اوكي يعني اكيد كل التوفيق للحكمه انا ايه اقولي هيك ايه اقولي هيك بيك فان للحكمه انا ما حدا يزعل مني من المركزيه يعني اصدقائنا بالمركزيه وحبايب قلبنا بالمدرسه وابونا سقيم كثير بنحبه اكيد بس انا مع الحكمه الو مساء الخير مين معي؟
2: معك ماري لايف
0: ماري لايف يلا معك دقيقة ماري لايف
2: ايه بدي قال له لا ونزوق لأنه هن رح يضبوا الشنط مش أنا
0: ماري مع فرنسا وما بتريد حدا أنه يتهم فرنسا أنه أبداً. ممكن أنه تخسر
2: أبداً.
0: ماري بكرة أي ساعة الماتش؟
2: بكرة الساعة 10
0: الساعة 10 بكون خلصتها وأنا نهار التنين اللي بعده أو التلاتة برجع بشوف النتيجة يا بقليك مبروك يا بقليك
2: بشر شباب بس ما يزعلوا كمان بالإذاعة
0: أوكي هلأ أنا ما بتفرق معي لأنه أنا مع الحكمة

لقاءنا انتهى نحن وياكم لليلة، برجع بعطيكم موعد الأندرات بكرة بحلقة جديدة من أولك هيك. يوسف كريم يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله الحكمة تربح وتصير 2-0. إلى اللقاء.

بوليكلينيك. الانتحار عوامل نفسية واجتماعية ووراثية وراءه، هكذا نواجهها ونحمي الحياة، مع البروفيسور ريتا عطلة الاختصاصية في العلاج النفسي العيادي للصغار والكبار. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون وجه الوفد المفاوض للمطالبة غدا في روما ببدء انسحاب إسرائيل من المنطقتين التجريبيتين. كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا ووي عبر إكس: كل يوم بيحكوا عن الكرامة والاستقلال، المصاري من إيران، السلاح من إيران، والتعليمات من إيران، بس النعوش من لبنان. وأضافت: بعد في حدا مقتنع أنه هيدا مشروع لبناني؟ أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة رئيس المصلحة الفنية في منشآت طرابلس بتهمة اختلاس أموال عامة. ذكرت نيويورك تايمز عن رسالة طلعت عليها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس رسميا باستئناف القتال في إيران. وفي الرسالة أن ترامب أبلغ الكونغرس أيضا أن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعية داخل إيران في 7 تموز الفائت. وبعد أعلان الرئيس الأمريكي بدء عملية إعادة الحصار على إيران فورا وتوجه لفرض رسوم تصل إلى 20% على قيمة الشحنات العابرة للمضيق مقابل تأمين حمايتها، أعلنت المنظمة البحرية الدولية أنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق. إلى ذلك ذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام البرنت ارتفعت 8% مع إعلان الجيش الأمريكي فرض الحصار على موانئ إيران. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

0: الاختناء السنوي كمان من العوارض يلي ممكن نتعرض لها أو الإصابات اللي ممكن ينصاب فيها ولد، هي لما بتفوت كمية مية على الجسم، إنما هالمرة بتتخطى الزعيم وبتنزل على الرواية، هالشي رح يؤدي إلى سعل كتير قوية، إلى وجع بالصدر، إلى ارتخاء. ممكن نسحبه للولد نحطه على البسين، بخلال دقيقة أو دقيقتين ممكن يهدى ويروق، إنما لازم نعرف إنه هيدي حالة إرجانس، يعني لازم الولد يخضع لأربع وعشرين ساعة مراقبة، الأهل ممنوع يناموا بالليل وينتبهوا له، لأنه اللي رح يصير في حال هالمرة المي دخلت من الزعيم ووصلت على الرواية، لو بخلال ساعة أو ساعتين راق الولد ممكن خلال الليل يعمل شيء منسميه الوزمة الرئوية، يعني رح يعمل كناية عن رغوة بقلب الرواية، هالرغوة رح تطلع على الزعيم وهو متمدد على ظهره أثناء النوم، رح تؤدي إلى حالة اختناء. بقى ضروري ننتبه أي مرة ولد بلع مي بكميات كبيرة، لازم نعرف انه من عوارضها سعلة قوية، تلشلوش يعني بحس حاله مرتخي، وجع بالزعيم، وجع بالصدر، وجع بالراس.
1: هدفنا سلامتكم.
2: جديد توني كيوين، انتي مليون.

0: حوار حر
1: جولة جديدة من المفاوضات وفرصة نادرة يجسدها لقاء الرئيس عون بالرئيس ترامب والساحة الداخلية مفتوحة على المواجهة السياسية مع حزب الله. هذه المواضيع نناقشها مع عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياث يزبك.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء

0: أمورتيسورات سيارتك لهم كتير أهمية وفعالية لتثبيت دوليبك على الأرض والحفاظ على ميزانيتك ونعومة بالسواقة عند الاحتكاك بالجوار والمطبات وأي شائبة على الإسفلت. اسمه ممتص الصدمات، يعني بيخفف الصدمة، صدمة دوليبك وهيكل السيارة عند أي شائبة على الطريق. فعاليتهم الجيدة بتعطيك إداء أحسن وتحافظ على باقي قطع الميزانية من بيضات وباجتات وتوابعه. ما تهملهم وما تستلشق إذا ضعفوا أو كبوا زيتهم أو كربجوا، لأنهم بيعملوا أضرار تانية إذا استعملت السيارة. فانتبه، والإهمال بجر تكاليف إضافية منا بالحسبان وخاصة بأيامنا هاي.
1: هدفنا سلامتكم. نوستالجيا، أنغام حالمة، حكايات دافئة. نوستالجيا، فنانين وأغنيات من الماضي الجميل. الاثنين 10 مساء مع فادي نكوزي عبر لبنان الحر.

كتير حلو أنه نستمتع بهالأجواء اللي عم بتخصص لنا إياها إذاعة لبنان الحر ضمن برنامج نوستالجيا، مختارات غنائية غربية. هالمختارات بترافقكم تقريبا لمدة 45 دقيقة، هي من اختيار وتنسيق المخرج بيتر حشاش.

كن مع مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية. بالطبع هالأغنيات الغربية مثل ما قلنا بتشمل دايما الأغاني الفرنسية، الأغاني الإنجليزية وحتى الإيطالية وغيرها من الأغاني اللي اشتهرت بالعالم الغربي.

Perhaps. نوستالجيا بهالزمن، زمن الأحلام المرة.

مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية، طبعت فينا جيل ورا جيل أحاسيس لذكريات حلوة عشناها عاشوها ورح نعيشها. نوستالجيا من تنسيق وإخراج المخرج بيتر حشاش.

لهون بينتهي لقائنا. نوستالجيا رح تسمعوها كل أحد بهالوقت. نوستالجيا من إخراج بيتر حشاش، مجموعة مختارة سمعناها الليلة. بتمنى إن الإعجاب يكون، وبتمنى لكم بقية ليلة هادية.

الحر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة. الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.

نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في منطقة صفيطة على الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف، تسببت بإحداث تصدع وانشقاق كبير في مرتفع جبلي ودوي هائل تردد صداه في المناطق الجنوبية. كما نفذ تفجيرا في بلدة بيت يحون، وعمليات تفجير ضخمة أيضا نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة كفرت بنيت، تزامنت مع تعرض البلدة لعدد من القذائف المدفعية. وقام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مجد الزون بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف وادي حسن. وأفيد عصرا بتوغل الجيش الإسرائيلي إلى أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل وتفجيره عددا من المنازل، كما وواصل اليوم نسف المنازل وإحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة حداسة. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب سنفرض الحصار على الموانئ الإيرانية غدا، وقالت قواتنا ستفرض الحصار على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، سنواصل دعم حركة الملاحة عبر المياه الإقليمية لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار. هذا وقال الرئيس الأمريكي أنه سيوجه خطابا إلى الأمة يوم الخميس عبر التلفزيون في إعلان يتزامن مع تصعيد في الأعمال العسكرية مع إيران. أعلنت المملكة العربية السعودية أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي اليمنية، واستهدفت الصواريخ المنطقة الجنوبية في السعودية، بينما لم تذكر أي تفاصيل إضافية. من جهتهم كشف الحوثيون استهداف مطار أبها السعودي بصواريخ باليستية. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

الحر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة. الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.

يتوقع أن تكون الأيام المقبلة زاخرة بالمفاجآت على وقع التصعيد بين أمريكا وإيران، إذ أن أمريكا تعد بأنها ستكون حراس مضيق هرمز في وقت تهدد إيران عبر الحرس الثوري بأنها لن تسمح لواشنطن بالسيطرة على المضيق. يأتي هذا التطور فيما تنطلق في روما غدا المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بحضور وفد أمريكي كبير، وتبدأ المفاوضات من 10 من قبل الظهر حتى 5 من بعد الظهر وليومين متتاليين. وأفيد بأن الوفد اللبناني سيشمل السفير سيمون كرم والسفيرة ندى معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد هيكل، وسيمثل المسؤول الأمريكي دان هولر الجانب الأمريكي في المحادثات، فيما لن يشارك السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى في هذه الجولة نظرا لانشغاله بالتحضيرات الخاصة لزيارة الرئيس عون إلى واشنطن. وعن الجانب الإسرائيلي سيشارك السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى لايتر. وأفادت معلومات بأن الجلسة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستنطلق، بحسب المعلومات سيتم التركيز في الاجتماع على مناقشة خارطة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ووضع اللمسات الأخيرة عليها بالتوازي مع تشكيل لجان فنية لمتابعة التنفيذ. أضافت المعلومات أن الهدف لم يعد إطلاق مفاوضات جديدة بل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الميدانية عبر الاتفاق على إطلاق المنطقة التجريبية الأولى. ومساء عقد لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام بحث في توجيهات المفاوضات في روما وزيارة الرئيس عون المرتقبة إلى الولايات المتحدة. وقد أعطى الرئيس عون توجيهاته للوفد اللبناني بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. وأمل الرئيس عون في أن تسفر المفاوضات في روما غدا وبعد غد عن تحقيق خطوات ملموسة وعملية على الأرض ويبدأ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش. وكأكد خلال لقاءاته في قصر بعبد على وحدة الصف والموقف لأنها أقوى سلاح ويجب أن نتكلم بلغة لبنانية فقط، وعندها فقط تحل المشاكل في لبنان ويكون الولاء للوطن وليس للمصلحة الشخصية. أضاف رئيس الجمهورية: لن أفرط بالجنوب أو بحقوق لبنان، لذلك هناك تشديد في صيغة الإطار على انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وهي وقعت على عدم وجود أي أطماع لها في لبنان. ولفت إلى أن الحروب والقوى لا تؤدي إلى السلام والاستقرار أو القضاء على القوى غير الرسمية، لذلك يجب على إسرائيل تغيير نهجها إذا ما كانت تريد بالفعل تأمين أمن والسلام لشعبها والاستقرار للمنطقة. على الصعيد الأمريكي الإيراني يتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بوتيرة غير مسبوقة مع تحول مضيق هرمز إلى محور المواجهة العسكرية والسياسية وسط تبادل التهديدات وعمليات عسكرية متبادلة، ما يثير مخاوف جدية على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. وقالت نيويورك تايمز عن رسالة اطلعت عليها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس رسميا باستئناف القتال في إيران. وقال الرئيس ترامب لبرنامج يو هويت: سنضرب إيران بقوة الليلة وغدا. وكان قال: لدينا أقوى جيش في العالم وترون ذلك في إيران. إيران كانت تفرض إرادتها على الآخرين طوال 47 عاما لكنها لا تستطيع فعل ذلك معنا، نحن من نفرض إرادتنا على إيران وليس العكس. وأعلن الرئيس ترامب بدء عملية إعادة الحصار على إيران بالتزامن مع تأكيده أن الولايات المتحدة ستتولى حماية مضيق هرمز، وكشف عن توجه لفرض رسوم تصل إلى 20% على قيمة الشحونات العابرة للمضيق مقابل تأمين حمايتها، مشددا في الوقت نفسه على أن المضيق سيبقى مفتوحا أمام الملاحة الدولية. وأشار إلى أن إعادة فرض الحصارين البحري والاقتصادي في إطار تصعيد الضغوط على طهران، وقال إن هناك احتمال بنسبة 90% أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي قتل. وإذ اتهم إيران بتراجع عن التفاهمات التي تمت بينهما ونقض الاتفاق، كشف ترامب عن خطة لجعل الولايات المتحدة حامية لمضيق هرمز. أضاف: سنسمى الملاك الحارس للمضيق، ويجب تعويض الولايات المتحدة ماليا مقابل حماية أحد أهم الممرات المائية في العالم. هذا ومن المقرر أن يوجه الرئيس الأمريكي خطابا إلى الأمة يوم الخميس عبر التلفزيون في إعلان يتزامن مع تصعيد في الأعمال العسكرية.
وهذا وتأتي تصريحات سيد البيت الأبيض بعدما أعلن الحارس الثوري أن طهران لن تسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة مضيق هرمز. أما وزير الخارجية فقال إن إيران كانت دائما حارسا لمضيق هرمز وستظل كذلك إلى الأبد. البحرية الأمريكية أعلنت أن الحصار على جميع الموانئ الإيرانية يبدأ غدا ويشمل كامل الساحل الإيراني بما في ذلك الموانئ ومحطات النفط، وينطبق على جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه. سلطنة عمان أشارت إلى أنه من المهم الالتزام بالحفاظ على سلامة خطوط التجارة الدولية في هرمز. المنظمة البحرية الدولية أعلنت أنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق. هذا وقفزت أسعار النفط بأكثر من 8% في ظل التصعيد الأمريكي الإيراني. أما ميدانيا فأعلن الجيش الأمريكي أنه استخدم للمرة الأولى مسيرات بحرية انقضاضية لضرب ميناء إيراني. في الموازات أعلنت السعودية أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي اليمنية، واستهدفت الصواريخ المنطقة الجنوبية في السعودية، بينما لم تذكر أي تفاصيل إضافية. من جهتهم كشف الحوثيون استهداف مطار أبها السعودي بصواريخ باليستية. وبالعودة إلى الداخل الإيراني، فقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة في تمام 11 من قبل الظهر وبعد ظهر يومي الأربعاء والخميس الواقعين في 15 و16 تموز، وذلك لمتابعة درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. أخيرا، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة رئيس المصلحة الفنية في منشآت طرابلس بتهمة اختلاس أموال عامة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

كثيرة والله كثيرة ما كثيرة عصام ما بكون غني ما بغني سمعونا هنكتوها الله يشهد أن لا إله إلا الله.

0: في بزنس هاب هذا الأسبوع، بين التضخم وتقلبات الأسواق وضجيج وسائل التواصل، نكشف طريقة الاستثمار الذكي من الخطوة الأولى إلى بناء محفظة قوية، فتجنب الأخطاء والمخاطر مع المدير التنفيذي لشركة AFC أميل مهنا.
1: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهراً. إعداد وتقديم هدى عيد.

0: برحب فيكم أعزائي المستمعين بعالم المال والأعمال ببزنس هاب ودايما عبر لبنان الحر.
1: بزنس هاب إعداد وتقديم هدى عيد.
0: لو سألتكم اليوم شو هو الحلم المشترك بيناتنا كلنا، الأغلبية رح يجاوبوا الحرية المالية، السفر، تأمين المستقبل، تأسيس مشاريعنا الخاصة من دون قيود الوظيفة التقليدية، خصوصا بزمن التضخم وارتفاع الأسعار، بوقت معاد العمل المتعب وحده كافي والادخار التقليدي مثل نحط مصرياتنا تحت المخدة ما بيعني إلا شغلة وحدة إنه قيمتها رح تقل كل يوم. وبالمقابل الحل منه بالسعي بجنون ورا المال، وإنما كيف نخلي المال يشتغل كرمالنا. ما رح نحكي بلغة الأرقام المعقدة ولا بربطات العنق الرسمية، بل رح نفك شفرة عالم الاستثمارات المالية والمحافظ. رح نتعلم كيف نبني سلتنا الخاصة لنحط فيها استثماراتنا الذكية إذا كنا منملك مئات أو ألاف الدولارات، كيف نوزع المخاطر، كيف نتجنب الفخاخ والشركات الوهمية، وكيف نبلش اليوم نعمل يوم ولو من تليفوننا الذكي نبني ثروتنا خطوة خطوة، من بعد ما نعرف أنه بين التضخم وتقلبات السوق وضجيج وسائل التواصل الاجتماعي وين الحقيقة، لأنه المعرفة هي بداية الاستثمار. بهالحلقة من بزنس هاب رح نكشف الطريق للاستثمار الذكي، ورح ناخدك لقلب هالعالم بلغة كتير واضحة ورؤية احترافية واستراتيجيات عملية بتناسب كل حدا بده يبني مستقبل مالي قوي.

0: ركز معنا بالأربعين دقيقة لأنها ممكن تكون نقطة التحول بعلاقتك بالمال وممكن تغير قراراتك الاستثمارية لسنين المقبلة. معكم هدى عيد والبداية بعد الفاصل.
1: بزنس هاب تقرير.
2: أنا فضلت بهذا الدومين تحت شركة المالية ب 2020 من بعد ما لبنان فات بفاينانشال اند ايكونوميكال كرايسيس. الكريبتو كورنسي كانت عم تساعد جزء من الناس بس للأسف ضرت الجزء الأكبر. كريبتو كورنسي لها كذا يوز كيس. أول واحدة هي access to financial services بس كان عنا غياب بالبانكينج سيكتر مثل الانترناشنال ترانسفيرز فور بزنس ريليتد اند بيرسونال ريزنز. فتحت لهم استثمارات قصيرة وطويلة الأمد وإمكانية تجميد جزء من الكابيتال مقابل فايدة سنوية. تاني يوز كيس اللي هي الفريش دولار انكم اللي كان كل لبناني بيمس حاجاته لقلب. المشاكل اللي نحن واجهناهم هي أول شيء مشاكل قانونية لأنه منا مرخصة من قبل الدولة ومصرف لبنان وما فيها نعمل كونترا وبنوده تتضمن كريبتو وما في الواحد يتشكى لا سمح الله صار معه شيء. عند الأوبريشنال سايد كريبتو يعتبر كاش بزنس ان لبنان اللي بعرضنا للسرقة وحتى أنا صارت معي شخصيا. المشاكل اللي واجهها الاند يوزر هو واجه نوع مشاكل تاني والأكبر كانت نقص المعلومات بمجال الاستثمار وخصوصا الكريبتو كورنسي. في بعض من الناس فاتوا ببيراميد سكيمز اللي بتشجع تفويت عالم مقابل ربح أكبر اللي أدى العالم أكتر تخسر مبالغ أكبر. وشفنا جامبلينج ويب سايتس بتاخد كريبتو as a form of payment اللي شجع بعض الناس تفوت تجرب وتعلق بهذا المجال. في عالم تعرضت للهاكينج انسرقوا حساباتها لأنه ارتكبوا أخطاء أدت لتنسرق حساباتهم. في عنا الهاي ليفرج تريدينج والميم كوين. هون مشكلة كبيرة اللي هن هاي ريسك فورم اوف تريدينج وكلنا بنعرف الجريت ريوردز كمز جريت ريسكس اللي أدى لخسارات مالية كبيرة لأنه فكر بالربح قبل ما يفكر بالخسارة وما كان عنده الوعي الكافي ليعرف خطورة هيك انفستمنت بأ نيو هاي فولاتايل ماركت.
1: بزنس هاب إنه الجسر إلى النجاح والتألق. بزنس هاب تقرير.
3: هلا بالعمليات الرقمية مثل حيالله شي بلبنان كانت وبعضها فلتانة. هلا هيدا الشيء صراحة فيه إيجابيات وفيه سلبيات. من الميلة المنيحة هالشيء كان يجبرنا نحن نتعلم ونفهم كل التفاصيل ونفهم كل شيء كيف بيمشي لأنه منعرف أنه إذا صار ما صار ما في مين يحمينا. والشغلة التانية المنيحة هي أنه نحن بلبنان مرتاحين من التاكس على العملات الرقمية لأنه كمان منا منظمة. فأنا بس شوف التاكسات صراحة بغير بلاد بصير وبقول عن جد منيح الفلتانة عنا. هلا اكيد في كمان سلبيات كتير كمان انه اذا صار معك شيء انت ما في مين يحميك او مين يدافع عنك وانت مضطر مثلا اذا بدك تحول من كاش للعملات الرقميه او العكس انت بدك تنبش على صراف او بدك تقعد تسال العالم مين بده يشتري او مين بده يصرف فهالشي بيخلق لبكه وكمان اكيد بشكل عليك خطر. وبخصوص الفوركس انا فكرت فوت فيها يعني من قبل بس كنت على طول اتردد وفضلت العمليات الرقميه لانه ما بدك يعني وصيل او انه شركه او شخص يكون عم بيساعدك او يكون عم بيتحكم بمصرياتك.
1: بزنس هاب حيث الرياده تتكلم.
0: سمعنا أعزائي المستمعين خبرة رائدي أعمال بزنس مانية ولكنهم بعضهم ببداية مشوارهم بمجال الاستثمار المالي بالعملات الرقمية تحديدا الكريبتو ولكنهم تحولوا عنه لمجالات تانية أيضا بمجال الاستثمار. أول خبرة كانت لكريس أبو رجيلي اللي تحول لتأسيس شركات بمجالات تانية بدبي. أما الخبرة التانية فهي لجيو ريشا يلي بعده بالمجال وإنما انتقل على الميديا.
1: بزنس هاب حيث الريادة تتكلم.
0: أعزائي المستمعين بدي رحب بضيفي بالاستوديو المدير التنفيذي للمؤسسة العربية المالية AFC الأستاذ أميل مهنا. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
4: مرسي مدام هدى، مرسي على استضافتك لنا على بزنس هاب وإنه شرف نكون معك بالمداخلة وإن شاء الله نكون على تطلعات المستمعين لأنه
0: أكيد أكيد لا تطلعات وبدك تكون يعني كيف بدي لك نموذج لإلهم بالنجاح، فلازم يتعلموا وبدعيهم ليتعلموا من هالإكسبرينس الناجحة. أستاذ أميل بالبداية بدي أخذ هالمدخلتين لكريس أبو رجيلي ولجيو ريشا، يعني هول شباب بلشوا رواد أعمال ببداية طريقهم. الأول تحول عن الكريبتو، يعني اثنينهم واجهوا يعني الملفت، اثنينهم واجهوا مشاكل، مش يعني بمعنى المشاكل يمكن كريس أكتر إنه حكي بسرقة، بس اثنينهم تحولوا هيدا الملفت، تحولوا عن الكريبتو ل كريس صار عنده شركاته بدبي عم بيشتغل هونيك، وجيو صار عم يشتغل صحيح بنفس يمكن الدومين بس غير صار بالميديا.
4: صح، هلا لازم نقارب الموضوع مش بشو استثمرنا يلي هو وصلنا على مشاكل وعلى وعلى على ضروبة احتيال مثل ما قالوا حضرتهم. هي منا المشكلة بالعملات الرقمية، والعملات الرقمية مثل ما نحن بنعرف منا بعدها مشرعة ومنا منتظمة بلبنان حسب قوانين مصرف لبنان وحسب قوانين الدولة. بس أنا بفضل أقرب لهم الموضوع تبعهم بمقاربة مختلفة. المشكل مش بالعملات الرقمية ما بشو بنستثمر، المشكل كيف استثمرنا. يعني وتقال واحد حدا قال في شيء اسمه الرافعة المالية اللي هي الليفرج، بقولوا الرافعة المالية، واحد قبل ما يفوت بحيالة استثمار في عنده أربع ويميد لازم يعملها. أول شيء المعرفة، لازم نفوت على علم ونعرف شو في موجود غير، يعني ما نفوت استثمار بأصل معين، أصل في كذا أصول للاستثمار، عملات الرقمية واحدة من الأصول، رح نحكي فيهم هالمواضيع كلها. يعني الاستثمار ونفوت على الثراء السريع والربح السريع، لأنه العملات الرقمية وغيرها من الاستثمارات أيام في عندي كتير دعايات بتجرب توجهك على الاستثمار السريع، بتأدي على واحد اتخاذ قرارات متهورة أيام. والقرار المتهور أيام بيطل واحد ياخد ريف عملية، ياخد استثمارات منه عارفها كتير منيح. مش إن هيك المعرفة ونعرف مع مين عم نشتغل وتحت أي قانون عم نشتغل وشو لازم نعمل شو ما لازم نعمل، هو الأهم من بشو من نستثمر. يعني هي كأنه بتجي بإدارة المخاطر، واحد يعرف بشو فايت. سو أنا بنظري هيدا أهم بكتير من بشو استثمرنا.
0: طيب أنا بدي فوت أنا وياك بالموضوع الأساسي اللي هو الاستثمار المالي. اليوم شو هو مفهوم الاستثمار المالي؟
4: أكيد الاستثمار المالي هو استثمار الأموال، يعني بأصول مختلفة. الأصول مختلفة فيها تكون أصول بتعمل نمو، هلا بنحكي فيها كلها. في أصول بتعمل دخل معين، وأهم شيء نحط بهدفنا الاستثمار هو نحن تعبنا لنطلع هالمال. هلأ صار وقت المال يشتغل عنا. يعني أنت نحن كنا موظفين عند المال، هلأ المال صار موظف عنا. سو الاستثمار هو كيف واحد يقدر يحول الأموال كمل تشتغل له، كمل راحته المالية، كمل أهداف مختلفة. في أيام واحد يكون عنده هدف بالاستثمار من علم لكذا هدف تاني، بس الاستثمار هو استثمار الأموال لتعملنا نمو وراحة البال.
0: طيب إذا بدنا نحكي بالفرق بين الاستثمار المالي اللي حضرتك عم تتفضل فيه والاستثمار التقليدي، كلنا بنعرف الاستثمار التقليدي إنه الواحد بيروح على البنك بيحط مصاري وبيرتاح بيطلع له فوائد وخلص بلا وجعة الرأس، مع إنه صارت وجعة رأس والعالم خسرت مصرياتها. يعني
4: لسوء الحظ، لسوء الحظ قطعنا نحن بلبنان وبغير دول كمان بأزمات كتير اقتصادية ومالية أثرت كتير علينا. ما نفوت بكمان دايما نفكر نحن شو استثمرنا، يلا حطينا مصرياتنا هونيك خسروا مصرياتنا. نفكر دايما انه الاستثمار هو مقاربة، هيدا منه منه منه سبق، اوكي هو طريق طويل. اذا واحد بيفكر فيها منه سباق ال 100 متر، هو ماراثون. والماراثون هو واحد بيعمل استثمار ينوع استثماراته. وتنويع الاستثمارات بتخلي الواحد مش يعني يعني بالتحديد رح تعمل ربح ورح نعمل ما رح نواجه خسارات، بس رح تقلل مخاطر الخسائر الكبيرة، لأنه كل ما واحد ينوع استثماراته، إن كان استثمار تقليدي من عقار ذهب لأسهم لسندات لصناديق استثمارية اللي هنحكي فيها، المهم المقاربة، يعني مقاربة الاستثمارية أكتر من بشو استثمرنا. كتير مهمة هذه الشغلة، يعني في واحد يحط مصرياته بعقار لأنه طموحه محاربة التضخم ودخل، إذا أجروا العقار أما استعملوا شيء استثماري فيكون هدفه بس دخل، فيكون هدفه بس محاربة التضخم، في ألف طريقة. بس الأهم من كل شيء واللي قلتي حضرتك قصة الأزمة المالية اللي صارت بلبنان والأزمات، لنتجنبها نركز على شيء اسمه لنحكي فيه بالحلقة أكيد، هو تنويع وتوزيع الاستثمارات.
0: حيب نحكي فيها، بس بدي بلش قبل إذا بدنا نحكي بتوقيت، يعني أي متى بقرر أو بعرف حالي أنه أنا جاهز هلأ لبلش رحلة الاستثمار، هاي كيف مثلا توقيت؟
4: هيدي جملة دايما بقولها أنا، ما في شيء اسمه الوقت الساحر يعني مثل بس بلش. جملة دائما مفضلة عنديها بكل شيء بس بلش، لأنه إذا واحد دائما بده ينطر الوقت المناسب لحيلا يعمل شيء، إن كان رياضة إن كان استثمار إن كان علم، ما فينا دائما ناطرين الوقت المعين، لأنه ما بحياتنا فينا نترم التوقيت العالم لينسبنا، التوقيت نحن الخاص فينا. سو التوقيت هو ملكك لألك، فأنت بس بلش وبتوصل على نتيجة. وفي عنا شروط واحد يقدر يفوت بالاستثمار أكيد، لأنه لازم واحد يكون متهور، يعني منا مثلا واحد يكون عنده سعي للمعرفة، يعرف حاله شو عم بيعمل، يكون عنده دخل، لأنه دائما نتذكر لما تنفوت بالاستثمار بدنا نحط مصاري، لأنه هيدا عنده مشوار عنده طريق معين، ما يكون عندنا حاجة مباشرة لإله، يعني حاجة حالية هلأ عليها. وتالت شغلة هو في شيء بسموه emergency fund، يعني هو صندوق طوارئ. واحد باستراتيجيته المالية بالبيت مفروض يكون عنده مثل صندوق طوارئ بغطيه 6 حتى 9 أشهر أيام. شو يعني؟ إن كان صار حال معه حالة مرضية لا سمح الله، أما حالة مالية معينة تعثر شوي، ما يضطر يدق باستثماره اللي حاطه شو كان المبلغ اللي بنحكي فيها، ما بأثر المبلغ، ما يضطر يدق بهالاستثمار، لأنه الاستثمار فيه تقلبات بالسوق. صحيح. إذا واحد اضطر ينسحب أيام يمكن ينسحب على خسارة أما بظروف غير مناسبة له. فالشروط هي معرفة، علم، دخر، وصندوق طوارئ، كتير مهم هالشغلة.
0: طيب كيف بستعد؟ يعني هلا حضرتك قلت انه هيدا شيء يمكن ما في وصفه تقول انا جاهز، بس يمكن في ظروف معينه او استعدادات معينه لازم انا اعملها للاستثمار. حضرتك عم بتقول هل هي اللي حضرتك مثلا الصندوق الطوارئ مدق بالاستثمار، ما بعرف شو هي، شو الاستعدادات اللي لازم اعملها؟ هل هي هيدي الخطوات اللي حضرتك عم تتفضل وحكيتها قبل؟
4: صح. هلا في شغله، في حدا كتير مشهور اسمه بيتر لينش بقول إنه ما بحياتك تعمل شيء ما بتعرفه.
0: يعني هي المعرفة كتير مهمة.
4: المعرفة كتير مهمة. وكمان المعرفة مش يعني واحد ضروري يغوص بتفاصيله، المعرفة فيها تكون مش هناك في عندك خبير مالي مثل ما في حكيم مثل ما في مهندس مثل ما في حيلا عمل موجود بالحياة، بده يكون في عندك خبير. وهي المعرفة كتير مهمة، واحد يعرف شو عم يعمل. هون شطارة الوعي، والوعي هو السعي للمعرفة، إن كان على الصعيد الشخصي أم بمساعدة شركات مختصة منتظمة، إنسان عنده علم بالموضوع، مثقف دارس بالموضوع ليقدر يوجهه على الطريق الصحيح، مثل حيلا قطاع عمل. سو الاستعداد هو معرفة ورغبة بهذا المشوار. يعني الإنسان اللي بيسعى للثراء السريع والشي بسرعة والتهور، هيدا مشوار ما بنصحه إيه.
0: هيدا بعيكس يمكن اللي بده ينجح
4: لعقيدة كلها. صح.
0: طيب شو الخطوة الأولى إذا بدك تيجي تقلون تنصح يعني الشباب، شباب ذكور ولا إناث، يعني بنحكي جيل الشباب، إذا بدك تنصحهم إنه لازم تعملوا إكس شغلة لحتى تبلشوا، يعني هيدي بالدرجة الأولى تكون
4: مزبوط. دايما يفكروا بشغلة واحدة، دايما في عنده هاجس الإنسان المستثمر مبلغ الاستثمار. ما يفكر بالمبلغ، يفكر بالعادة وراء الاستثمار. العادة هي الابيتود، هي الإنسان كيف بعود نفسه. والعادة الاستثمار هي إن كانت كيف واحد بيصرف، إن كان مصروفه، إن كان كيف بجمع مصرياته. سو أهم شيء الاستراتيجية الموضوعة، يعني مجرد أنت كنت شاب صغير بأول طلعتك، أما شابة بأول طلعتكم وعم تشتغلوا عم بتجمعوا شوي شوي، مجرد ما عملتوا انتظام مالي يبلش مصروفكم قبل استثماركم. ما المصروف والبزخ والصرف كيف ما كان ما راح يخلي الواحد يوصل على مرحلة يقدر يستثمر بالمستقبل. سو الديسيبلين والانضباط ببلش شو ما كان حجم الإنسان، شو ما كان حجم مدخوله، إذا بلش ديسيبلين مزبوط يلي هو الانضباط، بعدين بيجي معه الصبر، وبعدين بيجي معه التنويع. في عندك انضباط، صبر، وتنويع وتوزيع الأصول.
0: حلو.
4: إذا واحد قدر يجمع هالثلاثة سوا بيقدر يمشي على الطريق الصحيح.
0: يعني قدامهم إنه وقت يصير في عنده يمكن بالبداية يصير في لسبب معين مداخيل كبيرة ما يسكر.
4: صح.
0: يعني نحن هون كان عنا وقت كنت بالأخبار قبل كان عنا أستاذ كان بالإذاعة اللبنانية يقلنا مش لازم بدك تشوفوا الناس تصير تعرفكم تصير اسمكم معروف، وهي مش لازم تسكروا، وقت بتسكروا بطلتوا تعرفوا. وهيدي يمكن كمان بالمجال المالي شغلة كتير أساسية. يعني هون وقت بفهم من حضرتك وقت يكون في إدارة صحيحة وسميتها كمان إلى جانب الصبر. يعني بيقدر الواحد بحيلا حد أدنى أو ما في حد أدنى، يعني بحيلا صوم مصاري بيقدر يبلش.
4: صح، الواحد في دايما يبلش بحيلا مبلغ، لأنه في كذا أصول موجودة بالأسواق المالية وقدر يستثمرها، إن كان مبلغ صغير إن كان مبلغ كبير. أهم شيء الطريقة، هي الحياة هي مشوار يعني. صح. والحياة منا قصة سباق سرعة، هي سباق صبر. أوكي. يعني واحد ما يطلع بحاله، كل الإنسان بلش صغير، ما حدا بلش، نحن بنخلق صغار. صح. يعني واحد بده يبلش صغير بمحل معين، بده يكبر.
0: صحيح.
4: ولا يكبر الإنسان ما لازم يقول إنه أنا لا هلا مش وقتها فإذا رح أصرف كل شيء. هلا مش وقتها فإذا مش عامل ديسيبلين، هلا هلا مش وقتها حجم استثماري منه كبير فإذا منا حرزانة. ما في شيء لازم نفكر فيه هيك، لأنه الديسيبلين ببلش إن كنا إكس، إن كنا 100 إكس، إن كنا 1000 إكس. الانضباط ببلش مثل مسيرة حياة، ما يقول الإنسان لحاله بحياته حجمي ما بيسمح لي أعمل استثمارات. في دايما شيء فيك تستثمر فيه مع الحجم الاستثمار اللي انت عندك يلا تحطه.
0: طب استاذ اميل بهنا، يعني هون حضرتك اللي عم بتقوله بينطبق على الامكانيات المحدوده، يعني الشخص اللي عنده امكانيات محدوده، الغني يمكن بيقدر يعمل

0: كل هذا الدراسة بنعملها على هوية المستثمر وطريقة تفكيره للمستثمر، بتخوله كيف يستثمر حسب شو حجمه وشو بيقدر يشتري شو ما بيقدر يشتري. يعني المدخر اللي قدرته معينة ما رح يشتري شيء كتير غالي، في قصص غير مناسبة له. يعني كل إنسان بلاقي طريقه. سو مشان هيك أنا أهم شيء عندي العلم، والعلم بخليك تعرف بشو تستثمر، لأنه مثل ما حضرتهم قالوا أول شيء المداخلة، في أيام واحد أيام بيعمل leverage يعني رفع المالية، بيعمل فشخة أكبر من حجمه، هو الفشخة
1: بيتدين،
0: بياخد كمان ما يشوفه كأنه رهان، منه رهان، منه قمار. القصة هيدي استثمار، متمنى بستثمر بعلمي وبستثمر بمحلي، بستثمر بالستوديو بشو ما كان. الاستثمار هو طريق، هو مشوار. يعني كتير هيدي نقطة كتير مهمة بديما بركز عليها أنا، لأنه كتير بشوف أنا عندي هالرهان السريع، ولا نحكي فيه كمان أكيد السوشيال ميديا ودايما نميز بعضنا على غيرنا، هيدا كتير بيعمل هيدا عائق قدام التفكير الرشيد والتفكير الصحيح، لأنه بصير أنت عندك مشوش تفكيرك ومشتتين أفكارك، لأنه منك عاملة ديسيبلين معي بتقولي ليه أنا ما عم تمشي معي عم تمشي مع غيري. مش غلط، يمكن هلأ ما مشيت معك رح تمشي بعدين، مش هيك برجع بقول منه سباق سرعة، هو سباق صبر.
1: حلو كتير هيدي، هي ميزة الصبر، هي شغلة كتير كاليتي كتير مهمة. يقال استاذ مهنا أنه إذا أنا بستثمر بمبلغ شهري صغير بوصل مثل الكورب يبقى أستاندان، يعني بوصل لأعمل راكم سروي. هلأ بالثورات عم نحكي بالثورات، لا سروي.
0: صح صح صح, صح, صح. هي هيدي بتفوت بقطاع الديسيبلين والانضباط، هي لأنه في عندك بالأصول الاستثمار فيها نحكي فيها هلأ شوي، في عندك كذا نوع أصول الاستثمار. في واحد قدام أيام يدخل مبلغ معين يحطه بسهم معين، بكون عنده طموحه النمو، لأنه السهم بيطلع سعره كتير وفي يعمل كروسانس للبورتفوليو ويكبر البورتفوليو أكبر بأسرع، بس كمان في تقلبات أخطر. في كمان أصول غير مثل السندات، كمان السندات بتعطيك دخل معين، بس إذا واحد بده يعمل ادخار وعملية ادخار كمان بتوقع بنفس البورتفوليو. واحد بتنوع استثماراته ويعمل مثلا أنا بقول كل سنة بدي حط 30% من مدخول السنوي استثمر فيه بالأسهم العالمية، أما بدي حط 30% ادخر على جنب لأوسع مبلغ معين قدر يفوت بالسندات. أنا بدي حط 30% من مدخرات السنوية أما 20 أما 15 كبير حسب الاستراتيجية اللي حطتها، حتى بالذهب والسلع والعملات. So, كل واحد عنده استراتيجية معينة، بس أهم شيء طالما عمل ديسيبلين والتزم فيها معظم الأيام حيوصل على محل مظبوط، خصوصا إذا عمل إدارة رشيدة لأمواله، مش تهور ومش استثمار بأصل واحد. رح نحكي فيها
1: هاي بدنا نحكي فيها، بس قبل ما نحكي فيها أستاذ أميل مهنا، يعني إذا بدي أقول أنا يعني الربط بين المردود وبين المخاطرة هل صحيحة؟ يعني هالإكواسيون أو هالمعادلة أنه بين أنه يكون واحد إذا كل ما كبر الاستثمار ونسبة المصاري اللي عم يستعملها زادت المخاطرة؟
0: صح، مشان هيك بإدارة الاستثمارات المالية أول شغلة بنبلش فيها هي إدارة المخاطر قبل التفكير بالأرباح.
1: نعم،
0: هاي نقطة كتير مهمة، لأنه واحد في يجي يقول لك أنا في عندي ربح، عم بعمل ربح 15% بالسنة، بتقولي والله كتير منيح، بس دائما لازم الوعي هال 15% اجت بسعر شو؟ مخاطر عاليه. واذا واحد عمل ربح 4% 3% مدخول سنوي كمان مخاطر متدنيه. فكل انسان بناسبه شيء، في ناس بحبوا المخاطر، بس هي مش قصه عملنا ربح. دائما كل ما يعلى نسبه الربح كل ما تعلى المخاطر. الشطاره نكون عارفين بشو فايتين. سو هي منا غلط تعمل مخاطرة،
1: تعمل مجازفة
0: حقه كتير. في إنسان بحب يجازف، في إنسان كل واحد شيء، كل إنسان خلق بحياة معينة له. يعني بس إذا واحد بده يفوت بمخاطرة عالية بده يعرف إنه هالمخاطرة رح تودي لأرباح عالية، بس كمان إذا شي نهار صار في تقلبات بالأسواق بده يتحمل الخسارات العالية. طيب في كذا طريق لنحارب هالموضوع هلا بنحكي فيه.
1: قديه اليوم بظل التضخم وبظل الازمات، يعني قديه الاستثمار او قدره الاستثمار او امكانيه الاستثمار، وقديه يعني بينحكى انه منه رفاهيه ضروره انه بظل التضخم يصير في استثمارات، كيف هالتناقض هيدا؟
0: طبعا
1: تضخم واستثمار انه كيف بدها تكون؟
0: اجباري، فكري فيها بهالطريقه. اذا واحد عمل ادخار وعمل سيفنجز عشانها بالبيت حاطط هالاموال كلنا بنعرف عم نعيشها بحياتنا اليوميه. القدره الشرائيه تبع اكزامبل 100 دولار قيمتها
1: عم تتراجع
0: عم تتراجع صح. سو دائما التضخم بياكل من الرصيد ادخاراتك بياكل منه. مش هيك الاستثمار هو المحارب الضروري يكون موجود الى جنبك لمحاربه التضخم، لان الاستثمار بيعطي ان كان استثمار مخاطر متدنيه بيعطي بمعدل 3 او 4% بيقدر يحارب هالتضخم. على القليل الواحد يحافظ على قيمه امواله ما يفكر فيها كرقم. اوكي الاستثمار منه رقم مالي. الاستثمار هو للمحافظه على القدره الشرائيه تبع الاموال مع نمو. هاي كتير مهمه، لانه بيقولوا انه المصاري بالخزنه امن، المصاري بالجيب امن. بشوفه لانه
1: خاصه الشيء اللي مرقنا فيه
0: بتفهم الموضوع، لانه منا هين اللي بيقطع فيها الانسان خصوصا شعبنا بلبنان، منا هين اللي قطع فيه. بس التضخم عم بياكل من مصرياتك. والاستثمار مش يعني انت عم بتراهن، مش يعني انت عم بتفوت بمجازفه عاليه. كل واحد حسب بروفيله. اذا فت انت بمجازفه متدنيه وامنت مدخول معين ونمو معين، حربت التضخم وحفظت على إرثك أو أموالك للجيل اللي جاي من بعدك.
1: طب بما أنه عم نحكي عن التضخم وتقلبات الأسعار، خلينا نحكي بالمحفظة الاستثمارية. شو الأصول يعني يلي بشكل أو مكونات المحفظة الاستثمارية، وأي مكونات كيف بختار أنا هالأصول بظل التضخم وتقلبات الأسعار؟
0: أكيد كتير مهم. أول شيء الإنسان بده يطلع على المحفظة الاستثمارية تبعه، يركز على أي أصول بده يفوت فيها. في عنا أصول بتحارب التضخم مباشرة، إن كان الذهب أما السلع، وفي العقارات. العقارات بتحارب التضخم كتير. والحلو بالعقار كمان، أكيد مش العقار الأساسي اللي ساكنين فيه، بس العقار الاستثماري في عنده نمو بيطلع سعره مع التضخم إجمالا عبر التاريخ. الربح هو يوازي التضخم، يعني بحارب التضخم العقارات وبيعمل دخل. إذا أجرنا أما استثمرنا هالعقار بيعطي دخل. والذهب والسلع بيعطوا كمان محاربة للتضخم. ولنتجاوز كمان تضخم نعمل نمو للمحفظة تبعنا، في أصول غير مثل الأسهم، ما يكون عنده سهم بشركات متعددة مدرجة على البورصة مثل مايكروسوفت، مثل جي بي مورغان، مثل جوجل. أما يفوت بسندات، سندات اللي هي بتكون مثل سندات دين، يعني كأنه أنا أقرضت الدولة الأمريكية أما الدولة الفرنسوية أما شركات خاصة مثل أبل، بيدفعوا لي كل 6 أشهر أما كل سنة مردود. فإذا واحد قدر ينوع استثماراته بهول كلهم، بكون نوع محفظته وحمي حاله. إن كان بالتضخم بيحمي حاله بالذهب وبالعقارات، وبالنمو بيجي بالأسهم وبالسندات.
1: طيب حضرتك عم تحكي بالتنوع، إذا بدي أحكي أنا بأصول مكونة للمحفظة، يعني شو الهدف منها لاستراتيجية التنوع؟ يعني دايما بتتشبه إذا بدك المحفظة الاستثمارية بسلة فواكه.
0: صح صح.
1: شو الهدف؟
0: هلأ رأي لك، هلأ هي في وكمان في استعملها الإكزامبل مهضوم هلأ حاليا، أن نحن هلأ بفترة مونديال هيك بسط الأمور. التنويع وتوزيع الاستثمارات هي كأنه واحد عم بشكل فريق فوتبول من 11 مهاجم، ما بتزبط. بده يكون عندك حارس مرمى، دفاع، لاعب وسط،
1: يعني ما فيني مهاجم استثمار او مصريات فرد.
0: ما فينا انت اذا كل فريقك مهاجمين ما في دفاع. نفس الشيء بالتنويع الاستثماري، في عندك اسهم بتلعب دور دفاعي، عندك اسهم بتلعب دور هجومي، وعندك اسهم بتعمل ارتكاز عمودي مثل لاعبين الوسط بالفوتبول. يعني في عندك هيدا بيعمل لك ارتكاز والتنويع، لانه انه دائما انت بتكوني بمرحله دفاع بدك مين يدافع عنك، مرحله هجوم بدك مين يهاجم معك. نفس الشيء بالاستثمارات،
1: يعني كيف ما تقلب السوق
0: في عندك حماية،
1: في عندي حماية.
0: بس ننتبه على نقطة كتير معينة يعني بضيعوا فيها العالم، بفكروا دايما انه التنويع رح يوصل الى ارباح. نحن مش هيدا هدفنا. اكيد هدفنا الارباح وهدفنا النمو.
1: أكيد.
0: التنويع يقلل من ضربة المخاطر وضربة التقلبات القوية. سو فكروا فيها، التنويع وتوزيع الاستثمارات هو للحماية من الخسارة والحد من الخسارات الكبيرة رح تكون إذا واحد فات بأصل واحد. يعني حسب أنا جايب 100% من استثماراتي حطتهم بسهم معين، لا سمح الله هالسهم أم هالشركة أفلست أم اختفت، راحوا كل مدخراتي. بينما الاستثمار المنوع بصير في تقلبات معينة محل بتنحمي من غير محل. نفس الشيء مثل هذا الإكزامبل ومثل التنويع الغذائي، إذا واحد بيأكل نوع واحد كل نهار ما رح تكون منيح لصحته. نفس الشيء كلها هي قصة انضباط، كله انضباط، توزيع الاستثمارات وسباق صبر. يعني أنا كتير
1: يعني عم تحكي بالصبر بالعلم بالانضباط هداي هاي
0: كتير كتير بحب أقولهم كتير وكررهم لأنه كتير مهمين هون. عارفوا أنه كتير رح نتأثر بهالأيام بالحكي على وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار العالم وتلقلق العالم شو بيحكي بس في عندك رغبة الثراء السريع تهور تدهور صح. أنا بشوفها ثراء سريع تهور طمع خوف تدهور
1: بدي ارجع نحكي فيها بدي ارجع لهيدي بس قبل ما نرجع لها يعني انا هون بدي اربط التنوع هل هو يعني المقصود انه انا توزيع المخاطر او بينحكى دائما بتوزيع المخاطر بذكاء هي هي ضمن التنوع
0: صح صح توزيع المخاطر بذكاء وكمان نعمل كيف عملنا بالاول الحلقه انه نحن نعمل دراسه مين هو هالمستثمر شو عمره شو شغله يعني هون الذكاء بيجي انه واحد يكون عنده ذكاء بالتنويع لأنه يعني ما في حدا رح عنده الجواب السحري لشيء بس مش هيك واحد ما في حياته ما رح يعرف انه هيدا هو الجواب المضبوط هيدا هي الطريق المضبوطة. لذلك لهذا السبب اذا واحد عمل تنويع وتوزيع بطريقة رائقة الرواق كتير مهم بالاستثمار لانه اذا واحد كان رايق وعرف قدرته وعرف قديه عنده قوة ليستثمر اما قديه هو حجم الاستثماري ما رح أقول مستحيل ما بحب هالكلمة بس كتير بتصير ضئيلة المخاطر الكبيرة ممكن تأذيه على كل محفظته الاستثمارية.
1: طيب كيف يعني أستاذ مهنا كيف بعرف أنا العلامات إذا بتنقر علامات يعني تعرف أنا الفرص الحقيقية تقد ما فيي أتجنب مخاطر
0: صح. هلأ هذا سؤال كتير حلو دايما بيقولوا لي مثلا السؤال أي متى منفوت منستثمر وليه فتنا بهذا الموضوع. ما في شيء اسمه الوقت المناسب والأساسي لأن إذا واحد عمل استثمار تدريجي فكر فيها هيك ما نحن قلنا نحن عملنا ادخارات وعملنا سيفينجز أول سنة استثمرناهم بس انت جاي عم نعمل ادخارات زيادة عم نستثمر مش إنه استثمرنا كل مبلغ حياتنا باللحظة بالمحفظة الاستثمارية سو هي مشوار طريق سو انت عم تعمل استثمار تدريجي وين انت بمحفظتك صرت انت مثلا معرضة حسبي انت الاستثمار 4 مربعات 25% قطعت بالاستثمارات صار عندك استثمار بالاسهم صار ما يقارب 30% كبرت حجمه
1: صحيح.
0: بالاستثمار الثاني بالادخار الثاني بتروح بتستثمر يمكن بالسلع بالذهب لترجع تعلي الذهب كان 20 تعليه ل 25 وتنزله بتعمل مثل اكليبر مثل بالانس بالاستثمارات وبتتركه بالمشوار. سو مشان هيك نصيحتي لحيلا مستثمر ما تلاقي الوقت المناسب لاقي استراتيجية المناسبة كثير مهمة هالشغلة. الوقت المناسب ما بحياتك رح تلاقي الوقت المناسب أي متى الوقت المناسب أعمل ماستر أي متى الوقت المناسب أعمل دكتوراه أي متى الوقت المناسب بلش رياضة ما في بدك تبلش مجرد ما بلشت عمول شغلة واحدة انضباط التزم يا تلتزم وتروح على الآخر وعلى النهاية يا ما تبلشها بالأساس.
1: طب حتى الاستثمار بينحكى بمشكلة الحق المشكلة يعني شوف وين في مشكلة لتستثمر
0: في كتير هيك أقوي في كتير ناس كمان بيقولوا إنه دايما نشتري وين في مشاكل وهروب وين في فرح يعني مثلا بيع وتكون السوق كله مبسوط واشتري وتكون في أزمات في كتير نظريات في كتير استراتيجيات
1: بس ما في وصفة واحدة تنطبق
0: مستحيل ما في وصفة واحدة تطبق. الوصفة الوحيدة اللي تطبق هي عرف بشو عم بتفوت وكمان أيام وتلاقي ظروف مناسبة لاستثمار معين ما تضيع عليك بس بذات الوقت عرف شو تأثيره لهذا الاستثمار عليك. يعني إذا أنت لقيت شقة كتير حلوة حبيتها تشتريها أما لقيت سهم معين بدك تفوت فيه ما تخلي هذا الاستثمار يكبلك بحياتك اليومية. دائما بنتذكر على اللي قلتهم أول شيء العواميد هي يكون عنده واحد ادخار يعني يكون عنده مدخول عنده صندوق طوارئ عنده استراتيجية معينة وعنده علم. إذا حيلا من الاستثمارات اللي جديد بتجيك opportunity صار فيه مثل أزمة بالأزمات كتير ناس اشتروا
1: صحيح.
0: على أسعار مناسبة وإيما تكون كل شيء مبسوطين العالم هيك بكون الأسعار شوية مثل بقوله منفوخ الأسعار يعني مثل أسعار فيكتيف يعني شوية بيجي واحد بيصير يبيع لأن الأسعار بتكون كتير عالية ما يأذي قدرته للأسرع حياته اليومية وحياته المالية وقدرته الشرائية لأنه أيام واحد استثمر أكتر من طاقته مثل ما حكي الشباب الأول وتوحد يفشخ فشخة أكبر من طاقته من فشخته معظم الايام رح يوصل على تهور،
1: بعرض حاله للخطر اكثر يعني. صح. طب هون كيف بنميز، كيف بنميز مثلا لنقول اذا بدنا نستثمر او اذا بتعاطينا نحن مع شركات؟ مرات شركه مثلا مثل الشباب، يمكن شركه مبتدئه اليوم، بتجي شركه اقوى او كبيره بالمجال بدها تستثمر بهالشركه الصغيره، كيف او التواصل او الشغل ما بعرف التسميه انه مع شركه وهميه او مع محتلين؟ حتى كريس حكي انه تعرض للسرقه.
0: صح، الاحتيال، الاحتيال في كتير مؤشرات احتيال قبل ما نفوت بالشركات المرخصه والشركات القويه والشركات اللي فيها ناس مخولين يعطوك ارشاد، يعني مش مين ما كان في يفتح مستشفى.
1: صحيح،
0: ثاني شيء يعني لازم نعطي، ما لازم نستخف بالشركات الماليه والمؤسسات الماليه، المؤسسات الماليه لازم تكون مرتكزه على عالم عندهم ثقافه معينه، مثل واحد ما بيروح على حيالله مستشفى ليتطبب، نفس الشيء. اللي بدي اقول لهم اياه، في عنا بوادر، في كم كلمه انا ما بحبها ابدا بالسوق المالي، هي الارباح المضمونه. هو جمل تستفزني شوي ايام، بلاقيها كمان حرام بتضيع المستثمر، خصوصا الناس ما بيشتغلوا بالدومين.
1: ايه بيطلع فنانين، بيطلع مشهورين،
0: انا ما بحب
1: او بيعملوا توصيات ماليه.
0: انا ما بحب زي كلمات ارباح مضمونه، ربح السريع، ربحك رح يكون 20 رقم معين بدون تفسير المخاطر. الاستثمار كتير حلو، والاستثمار كتير حلو واحد يعرف مين عم يشتغل لما يتعرض للاحتيال. في جمل ما ما ما عنده واقع، اما متينة ما عنده عمود فكر، يعني على اي عمود عم نرتكز بدنا نقول ارباح مضمونه؟ حط مصرياتك هون رح تعمل
1: لعبة إكس. سوق، هي
0: لعبة سوق ولعبة كمان لنبعد عن، كتير حلوة الكلمة اللي قلتيها لأنا فاتيل نظر على الشغل، نبعد عن لعبة مشوار. وتواحد يشوفها لعبة رح يصير في عنده تهور، يصير مثل أيام استهتار، أيام مثلا بنتسرع بقلنا واحد رفيقنا أما بنسمع خبرية هيدا شركة منيحة أما هيدا شخص منيح. نرجع على المبادئ الأولية، هي المعرفة، علم، عمول الدفوار، عمول عندك شغل تعمله، شوف أيها الشركة شو الاختصاص تبعهم، شو تاريخهم، شو العلم اللي عندهم إياه، ليش عشور تكزوا تقول لك أرباح مضمونة، فسروا لك المخاطر، لأنه أنت دائما أهم شيء مدام هدى تفسير المخاطر قبل الاستثمار. بيغروا للإنسان، بيقولوا له أنه ربحك مضمون، ما شفت فلان شو عمل، ما شفت فلانة شو عملت، وبيغلط هون العالم.
1: ايه.
0: تفضلي.
1: لا لا،
0: هيدا النقطة كتير مهمة، اسمها شيء اسمه survivorship bias، يلي هو انحياز للناجين للربحانين. دايما انت بتسمع خبرية الربحان
1: بصير العالم تلحق،
0: تنسى خبرية ألف واحد خسر، لأنه دايما هيدا انحياز للناجين. يعني كتير الناس بخبروا بقولوا ها ما هيدا ليك شو عمل، ليك هالمطعم شو ناجح، ليك هالاستثمار شو ناجح،
1: يعملوا مطاعم.
0: خطأ، لأنه مش خطأ واحد يعمل الانفستمنت ويعمل الاستثمار ويخده هالطريق، بس الخطأ هو الارتكاز على تمييز. أما مثل هيدا عمل فإذا أنا رح أعمل، ربح مضمون، ربح سريع، خطأ. نرجع على الأساس، منه سباق سرعة، سباق صبر.
1: كتير حلو. كيف يعني إذا بدي أقول تختلف المحافظ الاستثمارية حسب العمر، وعلى أي أساس تختلف حسب العمر؟
0: كتير مهمة هيدا. مثلا نعطي example هيك لنبسط الأمور، واحد شاب أما شاب بقول طلعت عمره 25 سنة، ال 25 سنة أما 30 بعدهم عم بيشتغلوا جديد، إن كان على حسابهم أما وظيفة معينة، عندهم طريق المشوار بعده قدامهم، هلأ الحياة قدامهم، وفيهم عندهم وقت للتقلبات وعندهم قدرة لتحمل تقلبات الأسواق، لأنه المشوار على المدى الطويل بيعطي ربح وبيعطي نمو للمحفظة. بينما الإنسان إذا عمره 65-70 سنة ما أنه مستعد ليواجه التقلبات، بده دخل معين، بده راحة البال. سو وين واحد بيكون بالعمر، وين بده يكون بالاستثمار، رح فوت فيها هذه بالتفاصيل بعدين.
1: خلص بحلقه ثانيه. للاسف يعني عن جد راح الوقت بشكل كتير سريع. عم بيقولوا لي الشباب الزملاء انه خلص الوقت او بعد عنا دقيقتين، يعني انا نختم. انا بدي اشكرك كتير لانه كانت حلقتنا عن جد كتير، يعني النصايح اللي حضرتك كانت غنيه وثمينه، فعلى أمل إرجع التقى أنا وياك. ما تعذبنا.
0: من كبد أبدا أبدا أبدا أبدا.
1: إذا الله راد.
0: بالعكس بالعكس، هذا بشرفني وهذا شيء حلو، لأنه هدفنا الوعي المالي.
1: أكيد أنا كتير يعني همني لأنه بتحس تراند وماشي إنه استثمار السريع والربح السريع. على أمل إرجع ألتقيك المدير التنفيذي للمؤسسة العربية المالية AFC أستاذ أميل مهنا. أعزائي المستمعين بشكركم شكر الكبير لحسن استماعكم لإلنا. مثل ما سبق وشكرت الأستاذ أميل مهنا وصلنا لنهاية الرحلة. بالخلاصة الاستثمار منه رفاهية للأسرية بل هو الأداة لتصنع مستقبلك وتحمي جهدك، وهيدا كله بيبلش بقرار صغير بمبلغ بسيط وبعقلية واعية مثل ما بصبر مثل ما قال الأستاذ أمير، بتوزيع المخاطر، بتجنب الأرباح الوهمية السريعة. بلش اليوم باللي بتملكه وخلي الوقت يشتغل لصالحك.
2: بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: بشكر الزملاء بفريق العمل إلي مسيحي على هندسة الصوت، المخرج والبروديوسر إلي جميرزا. أعزائي المستمعين لكم منا كل التحية، بلتقيكم بحلقة جديدة لنعمل سوا خطوة جديدة باتجاه الحرية المالية. دمتم بطموح لا يهدأ وإلى اللقاء.
2: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، يصنع التغيير. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد. حوار حر.
3: في حوار حر مع كارلا أهوجي، بين فكي المفاوضات المتعسرة وحسابات حزب الله الإقليمية يعلق لبنان، فأي مسار تفاوضي سيسبق، اللبناني أم الإيراني؟ وما الذي سيترتب عنه؟ وأي أوراق قوة تملكها الدولة للتفاوض؟ هذه المحاور نطرحها على النائب ملحم رياشي.
2: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
4: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر. بيسرني أن استضيف فيها النائب ملحم رياشي. أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا فيك ومبروك البرنامج الجديد.
4: ميرسي لك. طبعا بالبداية عم تزداد الضغوط وعم تتصاعد وتيرة الضغوط الداخلية السياسية كما العسكرية عشية جولة المفاوضات الثالثة أو التحضير للمفاوضات الثالثة بين لبنان وأمريكا وإسرائيل. برأيك هل سيذهب لبنان بعد أبعد من ذلك للتفاوض تحت النار، أم أنه هذا الشرط يلي وضعته الحكومة اللبنانية واللي هي وقف التصعيد العسكري وتطبيق وقف إطلاق النار سيكون أساسي ومبدئي وستتمسك به الدولة؟
5: لا، برأيي رح تتمسك الدولة بوقف إطلاق النار، ورح يكون جزء من الحوار اللي رح يصير أو جلسة التفاوض يلي رح تصير بواشنطن بكرة بحضور السفير سيمون كرام، ويبنى على شيء مقتضى.
4: يعني رح تروح على هذه الجولة يعني مش تفاوضية، هي للتحضير للتفاوض. رح تروح
5: ليش ما بدنا ناخد الأمور ممكن تكون تمهيدية، ولكن جلسة تفاوض يعني رح يكون فيها السفير سيمون كرم رئيس الوفد اللبناني، رح يكون فيها الملحق العسكري بواشنطن كمان حاضر مقابله، رح يحضر ملحق عسكري إسرائيلي. صح. يعني جلسة مفاوضات إلى حد ما،
4: وهذه جلسة تفاوضية على ماذا؟
5: وبرعاية أمريكية.
4: رح نحكي عن الرعاية الأمريكية والدور الأمريكي، هل هو وساطة أم هو حاكم أم حكم؟ يعني في عدة أوجه لهذا الدور الأمريكي في هذه المفاوضات. إنما ساعتك خليني بالمحور، نحن اليوم عم نروح عم نطالب بوقف إطلاق نار لإطلاق مفاوضات، علما أنه التصعيد العسكري الميداني متنامي ومستعر. شو بتملك الدولة من أوراق ضغط تتوصل لهذا المطلب الرئيسي؟
5: الدولة أوراق الضغط الأساسية لها هي أن على حدود إسرائيل. أوراق الضغط الرئيسية لها أن عندها صداقة كبيرة مع الدول العربية، لسيما المملكة السعودية ومع فرنسا ومع الولايات المتحدة، وما عندها وسائل أخرى تقدر تحرر لبنان وتشيل الجيش الإسرائيلي من المناطق اللي فات عليها إلا المفاوضات. أثبتت التجربة العسكرية أنها تجربة منا ناجحة وما أدت الغرض من أو الغاية منها. أصلا هي ما كانت موجودة نحن أوجدناها، يعني بلش حزب الله المعركة مش إسرائيل بلشت المعركة. اليوم النقاش مين بلش ومين ما بلش
4: صار
5: ما بقى يفيد. الشغلة الوحيدة اللي ممكن نلتفت لها أنه في قرى بالجنوب عم تتدمر، في مناطق عم تجرف جرفا، في مناطق العودة لها صارت كتير صعبة من الأهالي، وبدنا دعم دولي مش بس دعم عربي لنرد الأهالي على ضياعهم. هيدا كله ما بينحل إلا بالمفاوضات. كانت قبل أيام مؤتمر القمة العربية ببيروت بال2002 الأرض كانت عفوا حل الدولتين مقابل السلام. اليوم بدك تتفكري بطريقة جديدة، هي الأرض مقابل السلام،
4: الأرض مقابل السلام،
5: لأنه تراجع قوتنا وتراجع حضورنا نتيجة اللي صار مؤخرا.
4: قلت كلمة جدا لافتة، قلت لك شو هي الأوراق القوة أو أوراق التفاوضية اللي عند الدولة اللبنانية تروح تطلب هكذا مطلب. قلت لي أولا نحن على حدود إسرائيل.
5: تمام.
4: يعني كوننا على حدود إسرائيل أنت بتنظر من هذا المنطلق أنه نحن عم نشكل تهديد لإسرائيل، يعني عم تروح مثل ما عم بيقولوا جماعة الممانعة أنه ورقة الضغط الأساسية يلي بيمتلكها لبنان هي حزب الله.
5: لا،
4: وقوة حزب الله.
5: أنا ما قلت هيك.
4: شو يعني شو قصدك بنحن على حدود إسرائيل؟ نحن عم نشكل لها خطر من قبل حزب الله. يعني إذا نحن هيدي هي ورقة
5: أنت عم تقولي هيك مش
4: لا أنا عم جرب.
5: أنا عم أقول أنه نحن على حدود إسرائيل، يعني إسرائيل بهمها تعمل سلام مع لبنان. هيدي ورقة قوة لألنا، لأنه هيدا هم إسرائيلي، وتلغي أي خطر من حدودها الشمالية أو من حدودنا الجنوبية. نحن بهمنا مثل ما حكي الشيخ نعيم قاسم مبارح أنه السلاح مسألة داخلية، معه حق.
4: صح.
5: السلاح مسألة داخلية، مشان هيك الحكومة اللبنانية طالبت بجمع السلاح قبل ما تبلش الحرب بين إسرائيل وحزب الله بجنوب لبنان. الدولة اللبنانية هي طالبة جمع السلاح مش حدا تاني، وحق طالبة تاخد حقها باحتكار هيدا السلاح. يعني المشكلة بيننا وبين إسرائيل دولة لبنانية مفروض تحلها، مش مطرح ما فينا منحط الدولة اللبنانية، مطرح ما منعوزها ومطرح ما منقدر نستغني عنها منستغني عنها. بدنا نستعمل الدولة اللبنانية بكل المحافل يلي فينا نستفيد منها، ونستعمل الدولة اللبنانية بكل المحافل حتى لو عم نستفيد منها، لأنه المرجعية الأساسية لأي بلد لأي شعب لأي كيان هو الدولة.
4: النائب الحبري ياشي، أنت معروف بدبلوماسيتك، ويمكن أكثر من أكثر الأشخاص السياسيين يلي بيقوموا بجولات تفاوضية، يعني متمكن في التفاوض. اليوم شرح لي هذه المعادلة، رايحة الدولة اللبنانية تطلب وقف إطلاق نار، تطلب إعادة الأسرى، تطلب الانسحاب الإسرائيلي، هدول الثلاث عناوين الأساسية اللي هي المطلب السيادي الأوحد، ولترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل. طيب هذه المطالب ستقابلها ماذا؟ ليه بدها تعطينا إياهن إسرائيل؟ مقابل ماذا؟
5: ما رح تعطيك إياهن إسرائيل بالسهولة اللي أنت مفكرة فيها.
4: أنا عم بطرح أوراق تفاوضية، هن شو بدهن الإسرائيلية؟
5: مفاوضات رح تكون صعبة ورح تكون معقدة وما رح تكون بالسهولة اللي حدا مفكر فيها، لسبب بسيط، لأنه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل فيه هي إلى جانب آخر إيران إلى دور فيه، لأنه حزب الله مرتبط مباشرة بإيران، وكان بده حتى المفاوضات تكون بإسلام أباد وبرعاية إيرانية للملف اللبناني، بينما لبنان ما عاد مرتبط بإيران. يعني في لبنانين اليوم على طاولة المفاوضات، في لبنان مرتبط بإيران بجزء منه، هلا إذا استفاد اللبنان تبع اللبنانيين منه مش رح نخسر شيء يعني، ولكن في لبنان كمان اللبناني اللي بيمثل رئيس الجمهورية ويلي هو عم بيقود المفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية.
4: من سيصل إلى نتيجة؟ أي خط؟
5: ولا حدا.
4: إذا شو عم نعمل نحن اليوم؟
5: قصة معقدة. إذا ما صار في حلينا المشكلة الداخلية اللي علاقة بالسلاح تبع حزب الله، بقلك بكل صراحة الوضع منه سهل ووضع معقد وطويل.
4: إذا ما حلينا مشكلة السلاح تبع حزب الله، أكثر. بتننتقل لهذه النقطة المحورية، كيف بيشوف النائب ملحم رياشي حل مشكلة السلاح لحزب الله بطاولة حوار باستراتيجية دفاعية؟ كيف ما هو الطريق لحل هذه
5: المشكلة؟ حل مشكلة السلاح تبع حزب الله برأيي الشخصي وأوتسايد ذا بوكس، لأنه من خارج الصندوق، لأنه بالصندوق جربنا كل الوسائل ما في حل، حزب الله متمسك بسلاحه. أنا برأيي ببلش حل مشكلة السلاح مع حياد لبنان. إعلان حياد لبنان هو إعلان ضمني لانتهاء دور السلاح بلبنان. الحفاظ على حياد لبنان هو إعلان ضمني للاحتفاظ بدور لبنان الدولي والإقليمي، يلي أصلا لبنان منشوق لهالغاية ومنشأ لهالغاية، مش لغاية أنه يحمل سلاح جزء من شعبه ويحارب دون هوادي ومن دون أي استراتيجية ومن دون أي منطق لحسابات أخرى. سان تسو عالم الحرب التاريخي من 2000 سنة قبل الميلاد قال شغلة كتير مهمة، إذا بدك تروح على الحرب بدك تنتصر قبل ما تبلش الحرب، وإذا بدك تربح الحرب ما فيك تروح تلعب مع مهزوم مفكر حاله منتصر قبل الحرب وبعد الحرب.
4: نحن عنا هذا المهزوم يلي مفكر حاله منتصر قبل الحرب وبعد الحرب.
5: طبعا نحن عنا مشكلة استراتيجية أساسية بالمفاهيم، في تناقض بالمفاهيم هلأ بلبنان، هيدي مش طاولة حوار بدها تحلها.
4: شو بده يحلها حياد لبنان؟ يعني اليوم
5: هيدي بدها حل عن حل استراتيجي برعاية دولية لتأمين حياد لبنان.
4: يعني عم نحكي عن مؤتمر تأسيسي جديد للبنان؟
5: لا لا لا، ما بده مؤتمر تأسيسي، مش عم نحكي عن هيك. مؤتمر تأسيسي شيء تاني، عم نحكي عن حياد لبنان مش عن أي شيء تاني. حياد لبنان هو خلاص لبنان اليوم، وما في حل للبنان إلا الحياد. عم نحكي عن بوليس دولي ينتشر بدعم الجيش اللبناني على كل الأراضي اللبنانية، يجمع السلاح من حزب الله، من الفلسطينيين، من أي ميليشيا مع سلاح مين ما كانت تكون، ويلجم إسرائيل. هيدا البوليس الدولي يا بده يجي بقرار مجلس أمن دولي وهيدا الأفضل تحت الفصل السابع، يا بده يكون جزء من مشروع دولي عم بتشتغل عليه بعض الدول الصديقة للبنان للحلول مطرح اليونيفيل.
4: حلوة هذه الفكرة. يعني اليوم نحن رايحين نحو تدويل لبنان.
5: يا ريت نحن مدول لبنان بجزء منه ومأقلم بجزء تاني منه، بس نحن مع مشروع تدويل لبنان ودخول جيش دولي على أرض لبنان. هذا منه جيش احتلال،
4: بس ما بيذكرك بالحقبة السابقة، يعني التجربة السابقة يلي كنا نحن رايحين بهذا المعنى وهذا العنوان الرئيسي، انه منجيب قوات دولية للبنان مؤلفة من الجزائر، من السورية، من يمكن امريكا، بلشوا ينسحبوا مصر وبلشوا ينسحبوا الدول العربية، تبقينا تحت احتلال سوري واحد.
5: هذا مختلف.
4: ليش مختلف؟ شو اللي بيمنع تتكرر هذه
5: التجربة؟ ما بتتكرر لانه والوضع الدولي كله تغير، ما عاد في قطبين بالعالم. كان في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، كانت سوريا بوضع مختلف عن وضع اليوم. سوريا اليوم عندها مشاكل ما يكفيها بدها تحلها، منا فاضية للبنان. الوضع الإقليمي كله مغير والوضع الدولي كله مغير. اليوم الوضع الدولي بيعطي أرجحية للولايات المتحدة يلي هي صديقة للبنان وصديقة لإسرائيل، والولايات المتحدة الوحيدة اللي بده يلجأ للبنان تقدر يحكي مع إسرائيل. إذا حدا عنده دولة تانية تقدر تحكي مع إسرائيل وتمون عليها وتطلب منها وقف إطلاق النار مثل ما طلب الرئيس ترامب، خلي إلنا مين تنحكي معهم. بس ما في حدا بيقدر يحكي مع إسرائيل إلا الولايات المتحدة وإلا الرئيس ترامب. يمكن لو غير الرئيس ترامب حتى أنا بشك يكون الحكي سهل مع إسرائيل. من هون بتبلش المسألة. المسألة طرح حياد لبنان لازم يكون جزء من مشروع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لأنه إسرائيل إلها مصلحة تحمي شمال إسرائيل أمنيا. حياد لبنان بيحمي الشمال الإسرائيلي، حياد لبنان بيحمي لبنان وبيستعيد، خلي لبنان يستعيد دوره. أنا برأيي ومن عندك بقوله لازم رئيس الجمهورية يوضع على طاولة المفاوضات مع إسرائيل مشروع حياد لبنان، وهيدا مشروع ينبثق من الداخل وكذلك ينبثق من الخارج. يعني الدول الكبرى إذا بترعى هيدا الحياد بتكون حلت مشكلة إسرائيل بدون إطلاق نار وحلت مشكلة لبنان بذات الوقت. وهيدا المشروع يجب أن يترافق بالمرحلة الأولى مع نقل 1701 لسيما البند 12 منه على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
4: بس هذا المسار معقد وغير معبد. الفصل السابع يعني نحن يمكن ناخذ حق النقد الفيتو من روسيا من الصين ممكن كمان في عدة اعتبارات
5: 100% مشان هيك تفكير بقوة دولية بده يكون البديل على طول. لازم يكون عندنا بلان بي بشغلنا لنقدر نوصل للنتائج المتوخاة، لأنه ما فينا نكمل بالطريقة اللي ماشيين فيها. بس إذا حزب الله بموافقة إيرانية مشي بحياد لبنان خلصت المسألة، واعتبر سلاحه دفاعي مش سلاحه هجومي. إذا حياد لبنان حلله المشكلة ما عاد يستعمل سلاحه بمنطق دفاع بمنطق هجومي، يكفي بعدين مفاوضات بينه أو محادثات، خليني أقول نستعمل الكلام بشكل
4: دقيق. بدي انتقل لقسم الأخبار، وخلينا هالفكرة عن جدا مهمة ما كان بدي أتشكر، بس لأنه قسم الأخبار يبدو أنه في تطورات جديدة ميدانية.
5: يلا.
4: نعم،
6: في الواقع كارلا بعد الغارة على صيدا أفدنا الآن عن غارة طاولت سيارة رباعية الدفع حتى الساعة لبيضاء اللون في منطقة دهر البيدر. هذا كل شيء.
4: يعني في كمان الخريطة الاستهدافات تتسع، يعني نحن عم نحكي بوقف إطلاق النار وهلأ عم نشوف في استهداف على دهر البيدر، في استهداف بصيدا، في يعني الكل.
5: يعني وين القصة اللي كان عم يحكي فيها الشيخ نعيم قاسم؟
4: أنا بدي أسألك امبارح على حديث تبعون حق،
5: كيف بيقول أنه نحن مكملين وما رح نتراجع وما رح نوقف، وليك الاستهدافات وين صارت ومش عم يقدر يعمل شيء بالمقابل، وفاتوا على بنت جبال وفاتوا على الليطاني وعم يقطعوا هلأ عشان عم يحطوا جسور ليقطعوا التانكات تبعهم ليقطعوا الدبابات تبعهم لشمال الليطاني. هذا كيف بيكون الشغل بدون دراسة ولا بالحد الأدنى لموازين القوى؟ هذا تدمير منهجي للبنان
4: عظيم. بس بالمقابل هنا عم بيقولوا انه نحن اليوم عم بتشوفوا عم يعني هواجسهم. نحن على طول عم نحكي عن الهواجس تبع اللبنانية معظمهم، بس اللي عندهم هواجس محور الممانعة عم بيجوا بيقولوا للدولة بالتفاوض ما عم نقدر نوصل لأي مرحلة، نحن مقاومة ولسنا جيش، المقاومة هي مصدر قوة إلى حد ما، إزعاج إذا بدنا نسميه للاحتلال الإسرائيلي اللي هني عم بيقولوا أنه صار واصل لليطاني، ونحن عم نشوف أنه صاروا الإسرائيلية موجودين بشمال الليطاني. طيب شو في عندهم، شو بيقدروا يعملوا غير هيك؟ إذا سلموا الدولة مثل ما سلموا بهال 15 شهر وكل يوم يتم استهدافهم ويتصيدون 1 2 3 4 5،
5: ليش بدك تحكي هيك؟
4: أنا عم بحكي هني شو عم بيقولوا، هيك عم بيقول الشيخ نعيم قاسم.
5: الموضوع بالبعد الأكبر، لما بك تطلعي على الماكرو بك تطلعي على السوبر ماكرو. يعني من 2006 لا تاريخ بدء العمليات العسكرية ما كان في شيء بجنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي كان بإسرائيل ما كان فايت على لبنان من ولا نقطة. بلشوا بخمس نقاط على أثر إسناد غزة، صرنا ب55 ضايعة وهلأ ب65 ضايعة.
4: صحيح.
5: طيب كيف نكون عم نعمل، يعني عم نفوت الاحتلال تنبرر المقاومة؟ ما في منطق بالحياة. الحد الأدنى من المنطق إنه نشتغل على مشروع جامع بين اللبنانيين. كونكم أنتوا عم تدعوا أنكم دفاعيين، الحياد ما بيلغي حقكم بالدفاع، بس بيصير دفاعكم تحت سلطة الجيش اللبناني، وبمفاوضات بينكم وبين قيادة لجنة عسكرية من الجيش اللبناني بتم تسليم السلاح للجيش اللبناني أو إعادته لإيران، وعلى أثرها بيعلن حياد لبنان الكامل. هيدي بتأمن خروج الجيش الإسرائيلي، بتأمن لجم إسرائيل عن ضرب لبنان، وبتأمن لم السلاح بقلب لبنان.
4: أي يمكن ضمان هذا الموضوع اليوم؟ يعني بس تحكي عن خروج إسرائيلي بيجوا بيقولوا لك في عندك خريطة إسرائيل الكبرى يلي بعد امبارح عم بيتحدث فيها بعض المتشددين، الساسة المتشددين من إسرائيل عم بيقولوا بدها تضم حتى يمكن أجزاء من مصر، من الأردن، من سوريا، يمكن وصولها حتى السعودية عم بينحكى بهذه إسرائيل الكبرى، هذه الخريطة وهذا الحلم الإسرائيلي.
5: شوفي هيدي مزحة سياسية سخيفة. إسرائيل الكبرى هي مناطق نفوذ، واليوم إسرائيل عندها نفوذ على إيران.
4: إسرائيل على إيران،
5: على إيران. إسرائيل اجتاحت الجو الإيراني كله، اجتاحت إيران إسرائيل، ما في طيارة بتقدر توقف بوش طيران تبعها. إسرائيل الشرق الأوسط اللي عندها مسرح نفوذ منه. بدي وقف، بدي
4: لا لا لا لا
5: منه مسرح هيدا استيطان. وأصلاً بدل استيطان بده شعوب، يعني الشعب الإسرائيلي والشعب بين مزدوجين المسيحي والشيعي بالمنطقة هون بيطلعوا واحد بالمليون من الشعب السني الموجود بالمنطقة. مشان هيك لازم إعادة نظر بكل مقاربة الوجود والكيانية بالمنطقة. ما فينا يعني حرام نظلم مليون شيعي بلبنان ببحر من السنة نتيجة معارك ما قالون فيها، عم بيدمروا الجماعة نتيجة معارك ما قالون فيها.
4: يعني أنت بتتفهم هواجسهم اليوم للشيعة في لبنان؟
5: هواجس الشيعة أنا بفهمها، وأنا بعتبر الشيعة ناس مكلومين ومظلومين ومأهورين،
4: عندهم هواجس سياسية، عندهم هواجس أمنية، وعندهم هواجس يعني
5: هواجس أمنية أقلية. ما حدا عنده هواجس،
4: بلا عندهم هواجس أمنية. اليوم عم يتم استهدافهم، هن عم بيشوفوا أنه نحن عم يتم استهدافنا من جانب إسرائيل بطريقة غير،
5: عم بإعادة
4: تموضعهم الديموغرافي عم بيشكل لهم كمان هاجس كتير كبير. في محاولات كان لنقلهم لطرابلس رفضوها، وقتها كانوا عم بيقولوا للي جئين روحوا قعدوا بمدارس بطرابلس، رفضوا خافوا من الموضوع، في ترحيلهم للعراق. يعني كل هذه العناوين الرئيسية عم بتشكل هاجس لدى الطائفة الشيعية اللبنانية.
5: نحن الضمانة كلنا سوا للشيعة بلبنان، يعني مثل ما الشيعة والسنة والدروز بشكلوا ضمانة للمسيحيين كوننا نحن كلنا مجتمعات تأسيسية لهذا الكيان، المسيحيين والدروز والسنة هن الضمانة للمجتمع الشيعي بلبنان. لا ضمانتهم إيران ولا ضمانتهم العراق ولا أي دولة تانية، نحن ضمانة بعضنا بلبنان. وما حدا يفكر، وعم بحكي بعلم السياسي، بصلب علم السياسي، ما حدا يفكر أنه ممكن يكون وحده رافع شعاراته وماشي فيها ويقدر يوصل لنتائج. هيدا البلد نتيجي فيه لما نكون ضد بعض هي صفرية بشكل دائم، ما حدا بيقدر يربح على حدا. والدليل انهيار المارونية السياسية وانهيار السنية السياسية واليوم انهيار الشيعية السياسية.
4: انهيار الشيعية السياسية اليوم
5: طبعا بقى هيدي خريطة الطريق، مش بس خريطة جغرافيا، هيدا البلد اليوم بحاجة بقوة أكتر من أي لحظة ماضية للحياد، لأنه الحياد بيخلص الشيعة قبل ما يخلص الطوائف الأخرى، بيخلص الشيعة قبل ما يخلص المجتمعات الأخرى، وبيخلص الشيعة لصالح الشيعة مثل ما هي لصالح المجتمعات الأخرى.
4: عظيم. نرجع شوي للمحادثات اللي قلت لي اياها قبل ما نروح على قسم الأخبار. كنت عم تحكيني أنه اليوم حزب الله هو فعلاً يعني هو لا يتجزأ من إيران والمقررات الإيرانية، وكلنا بنعرف هالشي. عليه أن يبحث، إذا بدنا نبحث نزع سلاحه بترجع بتاخده إيران، بنبحثه بهذه المواضيع. هو في صلب طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية اليوم حزب الله. كيف سيترتب ذلك على لبنان؟ شو هي التداعيات؟ وإذا إيران نجحت بالتفاوض مع أمريكا افتراضيا، عم نحكي إذا نجحت لأنه بالنهاية في تقاطع مصالح دولية، شو الأثمان يلي ممكن يدفعها لبنان؟
5: حسب شو بده يصير. اليوم موازين القوى ما بتحط بعين الاعتبار أنه إيران رح تنجح بالمفاوضات.
4: إيران
5: لا، لأنه موازين القوى لصالح الولايات المتحدة مش لصالح إيران. حتى الحصار اللي عملته إيران على مضيق هرمز عملت الولايات المتحدة حصار على الحصار. يعني ما في ولا أي عامل ولا أي
4: لم تستطع إسقاط يعني النظام الإيراني. الأهداف الأساسية اللي حطتها واشنطن لم تصل إليها بعد.
5: بس خليني ليك شغلي، بس بذات الوقت الخريطة السياسية بين إيران والولايات المتحدة لصالح الولايات المتحدة مش لصالح إيران. مشان هيك أي مفاوضات اليوم بين إيران والولايات المتحدة لن تكون مفاوضات تؤدي إلى نتائج تكون دقيق سلمية، رح تؤدي لنتائج استسلامية. والتشدد الإيراني جزء منه لرفض الاستسلام. طبعا الأهداف ما تحققت كلها، والدليل النظام بعده قائم، والدليل الأزرع الإيرانية أو الأيادي الإيرانية بمنطقة الشرق الأوسط بعد قائمة وموجودة وفعالة. يعني بعدنا بطريق طويل، منشان هيك عم بقلك بداية الحلقة الطريق معقد وطويل وما تفكري سهل.
4: ما فكره سهل. طب اليوم التفاوض الأمريكي الإيراني ممكن، إذا حسب ما عم نشوف هلأ، نشهد استئناف للحرب، طبول الحرب تقرع من جديد؟
5: ممكن، بس حرب رح تكون هي جزء من التفاوض الساخن. مش تضل الحرب وبعدين نرجع بلش
4: يعني مثل لبنان التفاوض تحت النار.
5: ايه ممكن هيك ممكن هيك، بس هلا بستبعد، لانه برايي الرئيس ترامب انه الحصار اللي عامله على ايران عم يعطي الاهداف تبعه ويعطي مفاعيله، سو ما بعتقد رح يرجع على الحرب الا اذا بيضرب بعد زيارته للصين. يعني بيرجع الجمعة بيضرب بالويك اند وبيرجع التنين على المفاوضات بهالطريقة، بيكون ضرب و
4: تفاوض
5: يعني
4: ضرب ضرب على الحافة ضرب على المسمار.
5: ممكن تكون إذا مثل ما قلتي تفاوض تحت النار، يعني
4: تفاوض تحت النار،
5: بس التفاوض وإسلام أباد أو الباكستان رح يكون دورة أساسي بالمرحلة المقبلة.
4: يعني اليوم نحن عم نسلم أنه القرار لحزب الله هو فقط لإيران.
5: إيه أكيد واضحة القصة، يعني إذا اتفقوا هلأ الإيرانية والأمريكان إنه حزب الله يسلم سلاحه، تاني نهار بيسلم سلاحه،
4: تاني نهار بيسلم سلاحه.
5: إيه طبعا.
4: طيب شو عم تعمل الدولة؟
5: شو بتعمل الدولة؟
4: شو عم تروح تعمل تفاوض؟ وعم نحكي نحن اليوم عن دستورية هذا التفاوض،
5: يعني عم
4: إذا قالت لإسرائيل أنا بوقف إطلاق النار، انزع سلاح حزب الله وانشر الجيش بجنوب، هل تملك الدولة اللبنانية القدرة على تنفيذ التزاماتها في أي مفاوضات طاولة مفاوضات؟
5: بدها تطلب مساعدة دولية،
4: بدها نرجع لتدوير لبنان، غير
5: تطلب
4: هيك ما
5: في مجال. مثل ما قلت لك بدها تطلب الدولة مساعدة دولية من أصدقائها، من السعوديين، من الفرنسيين، من المصريين، من الأمريكان، ومن دول أخرى، يعني عم سمي على سبيل المثال، يجوا يساعدوا بنزع السلاح وحصر السلاح بإيد الدولة، يساعدوا الجيش اللبناني بهالمهمة. وهيدي المهمة ممكن تكون كتير سلمية من خلال لجنة ارتباط أمنية، ما بحب أقول ارتباط لأنه بتتفسر غير شيء، من خلال لجنة أمنية مشتركة بين ضابطين من الجيش ومسؤولين من حزب الله، وبيجتمعوا. هي عمليا كانت هيك عم بتصير بجنوب الليطاني، أنه يدلونا على مطرح الفلاني ونروح نشيل السلاح أو ما تدلونا.
4: بس طلعت مش مجدية،
5: طلعت مش مجدية، بدها تفعيل أكتر، مش هناك بدها قوة دولية.
4: يعني طلعت غير دولية مجدية وغير كل، يعني بقيوا
5: من دون قوة دولية. أنا عم بحكيكي عمليا شو رح يصير، من دون شعارات ومن دون ما نكبر حجرنا أنه نحن ماسكين الكوكب، لا عمليا وعملانيا هيدا الموضوع بيصير بهذه الطريقة، وما في طريقة تانية تيصير فيها إلا هيدي.
4: طب ليش عم بتصير بهذه الطريقة؟ واليوم عم نشهد أنه الرئيس نبيه بري، يعني نحن بنعرف في التركيبة اللبنانية والتوازنات اللبنانية تحترم بكله، سميناها ديمقراطية توافقية، عطيناها تجميل وتسميات، ولكن هذا الواقع من الترويكا للسين سين لليوم، بده يكونوا كل الأقطاب اللبنانية موجودين بأي خطوة مصيرية لهذا البلد. ليه عم بيصير في تغييب لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالمفاوضات؟
5: أما
4: هذا تخطي مثل ما عم بيقول
5: ما
4: المسؤول السياسي لحزب الله، عم بتخطوا الرئيس نبيه بري محمود قماطي؟
5: أنا برأيي بدنا نسمع رأي الرئيس بري، نسمع رأي حركة أمل أو ناس بخصوا بري.
4: إيه ما سمعنا بعد.
5: إيه 100%، بس بتصور في تواصل ما بين الرئيس، رئيس جمهورية ورئيس مجلس نواب، وما في تخطي لإله، بالعكس رئيس الجمهورية عم يجرب يعمل كل شيء ممكن ليجيب حاضنة لبنانية كاملة للي بده يعمله بالمفاوضات.
4: في دستورية لهذه المفاوضات دستوريا؟ هي قانونية دستورية أن يقوم
5: رئيس الجمهورية بموجب المادة 52 من الدستور، هو مسؤول عن المفاوضات الخارجية بين لبنان وأي دولة تانية.
4: ما بده يرجع للمجلس النيابي بأي شكل من الأشكال؟
5: لا لا لا، بعدين هيدي مجلس النيابي بيجي دوره بعدين،
4: يعني إذا صار في
5: معاهدة صلح مع إسرائيل بده يعرضها على مجلس النواب، إذا ما صار في شيء شو بده يعرض على مجلس النواب؟
4: معاهدة صلح اليوم المخاوف
5: whatever، معاهدة صلح، معاهدة أمن، أي شيء،
4: سلام، تطبيع، سلام، اتفاق أمني، يعني هدول التعبير على دقتها جدا مهمة نحن اليوم عنا في التركيبة اللبنانية. يعني
5: أي معاهدة ممكن تصير بين لبنان وإسرائيل بدها موافقة مجلس نواب بعدين بالمرحلة اللاحقة، هلأ المفاوضات مسؤول عنها رئيس الجمهورية،
4: فقط رئيس الجمهورية. كمان اليوم ذكرت بعض وسائل الإعلام أنه في نوع من تغييب حتى رئيس مجلس الحكومة، مجلس الوزراء، يعني كمان أنه ما عم بيحطوا بتفاصيل، عم بيحطوا بالعناوين العريضة. في احتكار لرئيس الجمهورية في هذه العملية، علما أنه التفاوض نحن عم نتفاوض مع إسرائيل مش مع حيلا بلد تاني. يعني
5: ما بعتقد هالكلام دقيق، بتصور رئيس الجمهورية أذكى من أنه يعمل هيك، يعني عم بيحط الكل بالحد الأدنى بأجواء المفاوضات اللي عم تصير، اللي هي بعد ما عم تصير،
4: بس يعني نحن بعدنا تحضيريه
5: بس تبلش بنبقى نشوف عم بيحكموا على مواقف الرئيس بشيء بعد ما عملوا.
4: اليوم إعادة الأعمار شو بشوف كيف بدنا نوصل لمرحلة إعادة الأعمار، وهل في فعلا مخاوف داخلية أنه من تغيير ديموغرافي بفعل نتائج هذه الحرب العبثية؟
5: لا ما مش هالقد، بس إعادة الأعمار مسألة متخوف لأنه في تدمير كبير للقرى بالجنوب وبدأ أموال هائلة لإعادة الأعمار، وللأسف هيدا اللي بنزعل عليه كمان كتير أنه وين صرنا، وبتصور هيدا الجزء من الموضوع بحاجة لبحث جدي مع أصدقاء لبنان،
4: مع أصدقاء لبنان، ولكن بمرحلة
5: لبنان ما في وحده يعيد الأعمار،
4: ولكن بمرحلة لاحقة. يعني احنا اليوم هيدا بعد هذا الموضوع مؤجل، يعني بدنا نطلب مساعدة من الدول العربية، من السعودية، من كل هذه الدول العربية اللي لطالما رعت لبنان، ولكن في أثمان لهذه المساعدة.
5: أنتم بلبنان الحر مشهورين بالكرم، فينا نحصل على كباية ماي؟
4: أقولك تكرم عينك هيدا البيت بيتك، أنتم المشهورين بالكرم تسلامي. يعني نحن بناخد الكرم من عندكم. يعني السعودية في في في مرحلة لاحقة، في اليوم مرحلة مفصلية عم نحكي فعليا على السياسة اللبنانية. إذا فينا نجيب الكباية ماي أسرع شوي.
5: ايه تفضلي تفضلي.
4: اليوم شو بده يكون في، نحن عم نحكي بتطبيق الطائف، يعني ضرورة إرجاع العودة للطائف كسقف وتطبيق الطائف، علما أنه أثبت تطبيق الطائف صرنا قدي عم نطبقه، عم ناخد منيو ألاكارت ورح نضلنا ناخد منيو ألاكارت، أثبت أنه في خلل كتير كبير بهذا التطبيق الطائف وما وصلت إلى له الطائف الشيعية إلا شعور منا أنه هي غير ما فيها التكافؤ السياسي بالسلطات اللبنانية وعم بتطالب التوقيع الثالث. شو رأي ملحم رياشي بهذا الموضوع؟ هل فعلا رايحين لهكذا معادلة، وخصوصي أنه يمكن التفاوض اللبناني وتسليم السلاح كان غامز من هذه القناة أنه ممكن نعطيهم شيء بالمقابل؟
5: لحد هلأ ما في شيء بالأفق بهذا الموضوع، بكل اللي عم بيصير وراء الكواليس ما في شيء بالأفق على هذا الموضوع، بالعكس في تمسك من قبل باتفاق الطائف من قبل المعنيين لسيما المملكة العربية السعودية، والأمير يزيد بن فرحان بلغ كل المراجع
4: ايه؟
5: تمسك باتفاق الطائف واعتباره الحل الأمثل للبنان، وبالتالي سوري فينا نوقف شوي.
4: ايه اكيد تفضل.

0: والتمسك باتفاق طائف جزء منه فقدان البدائل. يعني إذا بدك تحكي بالمثلثة المسيحيين ما رح يقبلوا بالمثلثة بلا شكل من الأشكال، لأن المثلثة حتكون على حساب المسيحيين. مجرد طرحتي المثلثة يعني بدنا نروح على نظام جديد. مسيحيا ما نطرح الفيدرالية، ما رح نقبل يروح البلد على المثلثة، والفيدرالية هي بتكفي كل الناس وبتكفي الناس شر كل الناس. يعني ما بيعود في مجال، حتى الرئيس الجمهورية ما بيعود في لزوم يكون مسيحي. بتغير النظام كله تغيير بنيوي من يعني
1: الفيدرالية هي غير نظام
0: بينما نظام كلي. بينما التمسك بالطائف يعني التمسك بالطائف، مش يعني تعديله على القطعة وتطبيقه. وهلأ اللي عم بينطرح لتطبيق الطائف هو بوجه النظرية انه بدائل عن تسليم السلاح.
1: عظيم. يعني اذا بدنا نحكي بتمسكنا بالطائف وتطبيقه كله كاملا، يعني عم نحكي عن الغاء الطائفية السياسية.
0: اذا تطبيقه كاملا بده يكون بينحكى بكل هالامور هيدي.
1: يعني هل هي هيدي الفترة مقبولة من جانب يعني يمكن الأغلبية بلبنان إنه الغاء الطائفية السياسية؟
0: أول شيء بدنا نبلش بقصة تسليم السلاح وتصير المعادلة متوازنة على أرض لبنان بين كل اللبنانيين، وبعدين يبنى على شيء مقتضى.
1: لأنه فعلا عم ينحكى هدول المواضيع سعادة النائب
0: بكير
1: الكواليس.
0: بكير عليها
1: عم بيقولوا بدهم يعملوا قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، في إذا بدنا نروح لتطبيق اتفاق الطائف في مجلس الشيوخ وما إلى ذلك. في عندك كمان في التوقيع الثالث يلي هو صار بالممارسة التوقيع الثالث للمالية للشيعة. كل هذه المواضيع مطروحة طائف. لو بدنا نلتف حولها.
0: خليني أقول لك شغله، هذا كله هلأ مش وقته، عم لكل شيء وقت، بس هلأ مش وقته هيدا الشيء. هلأ وقت انهاء الحرب مع إسرائيل وانهاء مشكلة السلاح. أي تعديلات باتفاق الطائف بما يتعلق بالنص أو بما يتعلق بالتطبيق تفرضها موازين القوى. اتفاق الطائف كيف طبق بالتسعين؟ وفق موازين قوى جديدة خلقتها سوريا، بس ربحت الحرب. مزبوط؟ نحن خسرنا الحرب، سوريا ربحت الحرب بالتسعين. طبقت اتفاق الطائف
1: وفق
0: نظرتها هي، لأنه هي الربحانة. اليوم خلينا ننطر لنشوف شو بده يصير بنتائج الحرب وكيف بدها تطلع موازين القوى الجديدة، وعلى ضوئهم نحكي باتفاق الطائف. وما حدا يضحك عليك، مش عليك أنت يعني، على المواطن على الرأي العام أنه اتفاق الطائف يطبق وفق النص. اتفاق الطائف وأي اتفاق آخر بالعالم يطبق وفق موازين القوى.
1: حلوة هذه العبارة.
0: طبعاً.
1: وهو هذا اللي عم بيصير فعلياً. لا يطبق وفق النص. في عنا بند
0: تبول موازين القوى.
1: موازين القوى اللي بتحدد. يعني نحن اليوم هلأ بخضام، يعني إذا بنوصف المشهد اليوم بلبنان، نحن اليوم لبنان كل مفتوح على كامل السيناريوهات والمجالات. بعدنا ما عرفنا شو بده يصير حتى نعرف شو على نبني على الشيء.
0: صحيح.
1: يعني كل الاحتمالات واردة. هل من ضمن هذه الاحتمالات، لأنه شو عم نشوف كتير في شحن على الشارع اللبناني، هل فعلاً خطر الحرب الأهلية بعده قائم؟ ولا سيما من بعد تصريحات المتتالية يمكن سياسيي حزب الله كل مرة بيرجعوا بيرفعوا شبح الحرب الأهلية وبيذكروا فيه.
0: أختار الحرب الأهلية صفرية.
1: صفرية
0: لهالدرجة منا موجودة، وأي مشكل صغير بيصير منه جزء من الحرب الأهلية. هيدي مشاكل مؤقتة وتحسم بوقتها، والجيش بيتدخل دغري تيحسمها بوقتها. حتى بالضاحية الجنوبية صار عنده الجيش يد الطولة انه يفوت يحل مشاكل بالضاحية الجنوبية. انا بعرف من ضباط اصدقاء بخبروني كيف كانوا يفوتوا على الضاحية ايام زمان، يعني من 5 سنين وعشر سنين، وكيف عم بيفوتوا اليوم. الوضع كتير مختلف وكتير بعيد عن اجواء حرب اهلية. الشحن عبر التواصل الاجتماعي هو مثل ما كانوا نحن قبل نشوء التواصل الاجتماعي يتشارعوا بشي سالون، هلا بيتشارعوا على السوشيال ميديا للأسف، وبيقرفوا الناس بهالمستويات من النقاش يلي ما لها علاقة بالنقاش. وفي بجانب آخر من السوشيال ميديا جانب مفيد للناس ولخير الناس كل الناس.
1: للأسف ذهبنا الوقت، بس كان بدي أسألك وأتطرق شوي لموضوع وزارة الإعلام وما جرى فيما يتعلق بالمونديال وهذه المعمعة والسجلات.
0: أنا بقدر خبرك بكلمة واحدة بس مش مشكلة. نحن طلع تقرير لديوان المحاسبة، المحامي تبعي رد بطريقة مناسبة على بعض الإعلام يلي عم يتناول التقرير بطريقة مغلوطة أو مجتزأة، ونحن عم نحضر الرد أو الجواب لديوان المحاسبة،
1: ونحن
0: نبعته لبكرة بس تخلص القضية. عندي حديث بالموضوع، بفضل ما أحكي أثناء عمل القضاء.
1: ما بدك تحكي أثناء، بس إنه أكيد كله
0: طبعا طبعا طبعا كله موثق وكله موجود وكله.
1: طب ليش هذه الحملة طلعت على وزير الإعلام الحمرية؟ شو ما لقوا ملفات يعني دغري طلعوا؟
0: لأنه
1: ووزير الاتصالات
0: وقت كنت أنا وزير إعلام بحكومة سعد الحريري الأولى، اللبنانيين حضروا المونديال ببلاش وما دفعوا ولا ليرة من جيبتهم، الدولة دفعت عنهم المصاري تيحضروا كل اللبنانيين وكل المقيمين على أرض لبنان، مش بس اللي عندهم دش واللي عندهم كيبل. يمكن في شيء نص مليون نسمة عندها كيبل ودش، بس في 5 ملايين نسمة بلبنان، والدليل سنة 22 ما قدروا حضروا مونديال.
1: صحيح. وما يحكى عن ملفات فساد وعن استفافات واستفادوا من الموضوع وشركة سما وشركة والشركات كلها يلي طلعت بالموضوع. هاي
0: كلها بتمنى ما تحكيها هيك، لأنه الناس بضيع الرأي العام، بتجتزأ الخبرية، بيجي نهار ومنوضحها كلها. وبتمنى أي حدا بيفوت على الفيسبوك تبعي أو على السوشيال ميديا تبعي بيسمع تقرير الام تي في او رد المحامي استاذ داني ابي السعد بالتفصيل على كل نقطه بنقطتها.
1: انا بدي اتشكرك لوجودك معنا سعاده النائب الحمرية شو على هذه المعلومات، وفعلا على طول الحلقه معك والحديث بيكون اعمق من المعتاد، لانه منروح بالاستراتيجيه لحياد لبنان، وعلى امل انه يتحقق حياد لبنان. انا بدي اشكر وجودك معي، وبدي اتشكركم مستمعينا ومشاهدينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مرافقتكم لنا بهذه الحلقه. موعدنا بيتجدد معي انا اربع تجي، ودائما مع لبنان الحر، كل يوم من الاثنين للجمعة ضمن برنامج حوار حر من لبنان الحر.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.
3: رأي حر من لبنان الحر.
4: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
5: فصل أول. تشهدون معنا

0: ويريد أن تفاوض إيران أمريكا عن لبنان وباسم لبنان. اتفاق الإطار لحظ مناطق تجريبية تنسحب منها إسرائيل ليحل محلها الجيش اللبناني بمواكبة أمريكية. أما الحزب الأصفر فيريد أن تتعاطى إيران مع لبنان كحقل تجريبي. والمضحك المبكي أن لبنان جمهورية مستقلة رئيسها يتولى التفاوض باسمها، فيما إيران جمهورية إسلامية يقودها ولي فقيه لا نعرف إن كان حيا ولا نرى له أثرا أو وجها أو نسمع له صوتا. وغدا من يدري قد يطلع من يقول لنا إن الإبحار في خليج جوني يرتبط بالمرور في مضيق هرمز، ولجوني تاريخها المشرف عندما ادعى أحدهم أن طريق فلسطين تمر في جوني، وبالطبع لم تمر ورحل المدعي. فيما ذكرها بالخير أحد نواب الحزب الأصفر ذات مرة عندما انتقد الاستجمام على الشواطئ وحفلات السهر والسمر. فصل ثامن. يصادف اليوم الذكرى 30 لصدور حكم براءة سمير جعجع من تفجير كنيسة سيدة النجاة، 30 عاما بالتمام والكمال. ففي 13 تموز 1996 لم يتمكن النظام الأمني السوري وأذنابه المحليون من فرض تجريم رئيس القوات في ملف الكنيسة على رغم الضغوط والتهويل والفبركات الخبيثة. وحينها استشاط السيد غير الجميل غيظا وراح يهدد ويتوعد وفش خلقه بإذاعة لبنان الحر والمؤسسة اللبنانية للإرسال، ولكن كان صدر ما صدر. في هذه الذكرى كلمة ورد غطاها: اليوم ما زال سمير جعجع يقف في واجهة التصدي للمحور ذاته الذي قاده إلى السجن، ويصر على إخراج لبنان من سجن وصاية السلاح إلى رحاب الحرية والسيادة، داعما الحكم والحكومة في خياراتهما الصريحة، علما أن جماعة الممانعة ما زالت تصر في المقابل على التآمر وعلى الاعتماد على الوصاية الإيرانية بعد السورية. ولكن لكل وصاية نهاية، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

يتوقع أن تكون الأيام المقبلة زاخرة بالمفاجآت على وقع التصعيد بين أمريكا وإيران، إذ أن أمريكا تعد بأنها ستكون حراس مضيق هرمز في وقت تهدد إيران عبر الحرس الثوري بأنها لن تسمح لواشنطن بالسيطرة على المضيق. يأتي هذا التطور فيما تنطلق في روما غدا المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بحضور وفد أمريكي كبير، وتبدأ المفاوضات من 10 من قبل الظهر حتى 5 من بعد الظهر وليومين متتاليين. وأفيد بأن الوفد اللبناني سيشمل السفير سيمون كرم والسفيرة ندى معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد هيكل، وسيمثل المسؤول الأمريكي دان هولر الجانب الأمريكي في المحادثات، فيما لن يشارك السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى في هذه الجولة نظرا لانشغاله بالتحضيرات الخاصة لزيارة الرئيس عون إلى واشنطن. وعن الجانب الإسرائيلي سيشارك السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر. وأفادت معلومات بأن الجلسة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستنطلق، بحسب المعلومات سيتم التركيز في الاجتماع على مناقشة خارطة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ووضع اللمسات الأخيرة عليها بالتوازي مع تشكيل لجان فنية لمتابعة التنفيذ. أضافت المعلومات أن الهدف لم يعد إطلاق مفاوضات جديدة بل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الميدانية عبر الاتفاق على إطلاق